0: المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
1: تجاوز نظام أمريكا.
2: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
0: تصريحات بزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن، كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلاً إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلناً استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكرياً فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية.
3: وينضم إلينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد. شهدنا منذ ساعات قليلة عودة جولة جديدة من التصعيد بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية شنت هجمات واسعة على إيران، بالتزامن مع ذلك إيران توعدت بالرد وأطلقت ما أسمته بالعملية الحاسمة. هل يمكن القول أن الأمور انزلقت إلى مواجهة عسكرية مفتوحة؟
4: مساء الخير. حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن مواجهة عسكرية مفتوحة. حتى اللحظة يبدو أن العمل العسكري لا زال في إطار مضبوط ولأهداف محددة، ليس من بينها واضح أنه العودة للانفجار كبير في المواجهة العسكرية، ولكن واضح تماما أن العودة للعمل العسكري تعبر عن استمرار المأزق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات بعد الحديث عن الهجمة الاقتصادية الكبرى الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي ترامب بأنه مثل إنزال نورماندي الاقتصادي، والذي كان يعتقد أو يعول بأنه سيكون حاسما في إرضاخ إيران ودفع إيران باتجاه القبول بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. العودة مرة أخرى للعمل العسكري، هذا يعني أن الولايات المتحدة غير واثقة بأنها ستنجز ما تريده عبر الضغط الاقتصادي، وأن إيران أيضا لا زالت لديها القدرة على المواجهة، على الصمود، وعلى إذا جاز التعبير التمرد على الإدارة أو الإرادة
3: سنعود
4: الأمريكية.
3: إلى الموضوع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران والتي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قبل ذلك تفضلتم بأن هذه العملية العسكرية لا يمكن القول إنها عملية مفتوحة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية شنت هذه الضربات وما زالت تشن المزيد من الضربات على الجانب الإيراني. إيران تتوعد بالرد وتوعدت بما سمته بالعملية الحاسمة وربما بدأت بالفعل، إلى أين يتجه المشهد؟ كذلك الولايات المتحدة الأمريكية توعدت بالمزيد من الرد على إيران في حال ردت على هذه الضربات، ألا يمكن أن تعتبر كل هذه التطورات عملية عسكرية مفتوحة؟
4: صحيح، ينبغي أن نفرق جيدا ريهام بين التصريحات السياسية وبين الوقائع على الأرض. لا الرد الإيراني حاسما ومدمرا، ولا الرد الأمريكي استثنائيا ومدمرا أيضا، ولا الهجوم الأمريكي. الضربات الأمريكية لا زالت محدودة مقتصرة على الجنوب وعلى عمليا سواحل الخليج العربي وعلى الجزر في الخليج العربي، وعبر عن هذه العملية بتصريحات من ضباط من سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية بأنها مرحلة جز العشب أو سياسة جز العشب. وبالمناسبة هذا المصطلح استخدم إسرائيليا في التعامل مع المقاومة الفلسطينية، بمعنى أن تستمر الضربات حتى لا تمكن إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تمكنها من الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، المعركة حول مضيق هرمز. وكلما أعادت إيران بناء سواء رادارات أو نقاط مراقبة عسكرية أو قدرة عسكرية، تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لضرب هذه الإمكانيات في إطار يمكن أن نقول أن هنالك استراتيجية أمريكية في التعامل مع إيران الآن مكونة من ثلاث استراتيجيات صغرى. الاستراتيجية الأولى هي العقوبات الاقتصادية وتكثيف العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز أو يعني حصار الحصار، محاصرة الحصار، والشيء الثالث الضربات العسكرية. هذه استراتيجية من ثلاث مكونات تأمل من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبر إيران على الموافقة على ما تريد حول مضيق هرمز وحول الملف الإيراني بشكل عام. تواجه هذه الاستراتيجية باستراتيجية إيرانية: الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، الاستمرار في الرد حتى لو بشكل محدود ورمزي إذا جاز التعبير، لأنه ليس ردا.
3: هل تتوقعون أن يكون الرد هذه المرة أيضا محدود؟
4: هو كذلك بدأ الرد قبل أن ندخل الاستوديو، كان هنالك أخبار بأن هنالك ضربات باتجاه الأردن باتجاه قواعد عسكرية في المنطقة كما حدث سابقا، لأن الضربة العسكرية الأمريكية التي حدثت الليلة تشبه ضربات كثيرة قبلها، تشبه ضربة قبل يومين أو ثلاث كانت في يعني بذات المواصفات تشبه 10 أيام من التصعيد حدثت في الشهر الماضي، وبالتالي هي ضربات محدودة تتركز في جنوب إيران، تستهدف القدرات الإيرانية التي تؤثر على مضيق هرمز وحركة الملاحة في مضيق هرمز. إيران ترد أيضا بشكل محدود ومحسوب على القواعد العسكرية في المنطقة، لم تذهب باتجاه لا بنى تحتية ولا مصادر طاقة، وأيضا لم توسع الرد باتجاه إسرائيل، دليل على أن الرد الإيراني أيضا محدود. أنا أعتقد أنه حتى اللحظة التصعيد محدود مضبوط يهدف إلى الضغط وصولا إلى شكل ما من الاتفاق، لكن هذا لا يعني أن هذا فقط ما هو قائم. هنالك الكثير من المراقبين والكثير من المعطيات تشي بأن هنالك إعداد واستعداد لمعركة كبرى في المنطقة ضد إيران، وترامب هدد بذلك. نعم. قال بأنه يمكن أن تكون هنالك معركة كبرى تبقي القليل من إيران. نعم. هو هدد كثيرا، ولكن
3: ما هو الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لشن هذه العملية؟
4: أعتقد أن الخط الأحمر هو شعور الولايات المتحدة الأمريكية بأن أصبح من العصي عليها أن تصل مع إيران لاتفاق، وأن تبقى إيران في هذا المستوى من التمرد ويعني عدم القدرة على الانضباط من وجهة النظر الأمريكية، لأن هذا يعني أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية ليس فقط مضيق هرمز، ليس فقط الطاقة، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية كقوة ضاربة، كقوة عظمى قادرة على التحكم في الإيقاع الدولي وفي السياسة الدولية يصبح محل شك ونقاش كبير. الأمين العام للأمم المتحدة أصبح يتحدث عن أن الحرب في إيران أثبتت يعني كشفت حدود القوة للدول الكبرى والدول الصغيرة في العالم، وبالتالي مكانة الولايات المتحدة الأمريكية مهددة، قيادة الولايات المتحدة للنظام الدولي مهددة، قدرة الولايات المتحدة على التحكم سواء بالعامل الاقتصادي أو حتى العامل العسكري في العالم ستكون محل شك كبير. إذا صمدت إيران واستمرت على هذا النحو سيشكل ذلك إغراء كبيرا لقوى كثيرة في العالم، بينها قوى نامية ومتوسطة القوى مثل إيران وبينها قوى كبرى. كيف يمكن أن تتصرف الصين؟ كيف يمكن أن تتصرف روسيا إذا ما كانت إيران قادرة على مواجهة الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ إذن معنى قبول الولايات المتحدة بهذا الوقع القائم بأننا حقيقة أمام تغيير في النظام الدولي الذي عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقبل ذلك بسهولة، لذلك التهديد بتوجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران والعودة مرة أخرى للحرب المفتوحة يمكن أن يكون إذا ما قدرت الولايات المتحدة بأن هذه المكانة الدولية لها مهددة.
3: وهو السيناريو الأرجح دكتور أحمد برأيكم، أليس كذلك؟ خاصة بعد أشهر طويلة من الهجمات العسكرية، من الخنق الاقتصادي ومن شن الحصار على الحصار في المضيق، ألا يمكن أن نقول أنه الخيار الأرجح أصبح أمام الولايات المتحدة؟
4: هو يعتمد على السلوك الإيراني، والسلوك الإيراني واضح تماما أن هناك وجهتي نظر في إيران. هناك وجهة نظر واضح أن الحكومة تتبناها والكثير من الأطراف السياسية بضرورة البحث عن صيغة وسط مقاربة والوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ومع أيضا الدول الإقليمية وبالذات الدول الخليجية.

0: الخليج العربي. وهنالك تيار في إيران أو وجهة نظر أخرى تتمثل بالحرس الثوري والقوات العسكرية التي تعتقد بأنها أمام فرصة تاريخية لكي تثبت أنها دولة يعني مهيمنة في الإقليم أو دولة كبرى على الأقل على مستوى الإقليم. وقد يكون ذلك مدفوعا بشكل غير مباشر من دول مثل روسيا والصين. ولذلك وأنا أعتقد أن إيران مضطرة إلى أن تثبت نفسها. لماذا؟ لأن هنالك استراتيجية بنتها إيران خلال 4 عقود كانت قائمة على فكرة بناء مجموعة من الحلفاء في الإقليم. نعم. في دول مختلفة، في سوريا، في إيران، في العراق، في لبنان، في اليمن، في أكثر من مكان. هؤلاء الحلفاء ينبغي أن يحولوا بين إيران وحرب مباشرة مع إسرائيل وأمريكا. هذه النظرية خلال 3 سنوات الماضية لم تنجح. إيران اضطرت أن تحارب مباشرة. بما أن إيران اضطرت أن تحارب مباشرة، إذن يجب أن تغير في المعادلات القائمة.
1: دكتور أحمد، لو توجهنا إلى التهديدات الإيرانية أيضا بتشديد الحصار على مضيق هرمز بعد هذه الضربات، هل لدى إيران القدرة الفعلية على تشديد إغلاق مضيق هرمز كما قالت منذ قليل بالتصريحات الأخيرة، خاصة مع الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة؟
0: الحقيقة ريهام أن كل طرف لا يمكن أن يوفر أي شيء من قدراته في المعركة. كل ما لدى كل طرف من قدرات يتم بذله. أنا أعتقد أن كل ما لدى إيران من قدرة على إغلاق مضيق هرمز هي تقوم به. لا يمكن أن توفر شيء من هذه القدرة، وهي ومضيق هرمز أصبح ورقة استراتيجية في المفاوضات. والولايات المتحدة لا يمكن أن يكون لديها أدوات أكثر مما تقوم به على إعادة الحيوية والنشاط وحرية الحركة في مضيق هرمز وتوفرها حتى اللحظة. ولكن هذا الشكل من الخطاب له أهداف أخرى، أهداف سياسية، أهداف مرتبطة بالبعد النفسي والمعنوي للطرف الآخر وأيضا للجبهة الداخلية سواء في إيران أو الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن كل طرف بذل أقصى ما لديه من أجل إغلاق أو فتح مضيق هرمز. إيران من أجل الإغلاق والولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز. والمعادلتين لم تنجح. لا الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من فتح مضيق هرمز وتبقى تربط بالعقوبات الاقتصادية على إيران، ولا إيران تمكنت من إغلاقه بشكل كامل لأنها تربط أيضا بالحصار على إيران.
1: نعم، لو تفضلت. إذن ما السيناريوهات المرتقبة للفترة القادمة؟ هل نحن أمام المزيد من التصعيد العسكري؟ أو كيف سينعكس أصلا هذا التصعيد على مسار المفاوضات بين الجانبين؟
0: أنا أعتقد أنه نحن أمام السيناريوهات التالية. إما أن تصل القوى أو الطرفين أمام هذا التصعيد إلى قناعة بأنه لا يوجد قدرة على حسم نهائي، وبالتالي لا بد من حل وسط، وهذا لا يبدو قريب في الأفق. أو أن تنجح الاستراتيجية الجديدة الأمريكية، المقصود هنا التشديد الاقتصادي والحصار البحري والضربات العسكرية، في دفع التيار المعتدل أو التيار البراغماتي الحكومة في إيران للوصول إلى اتفاق وتقديم تنازلات. وهذا لا يبدو أيضا مرجحا، لأن الذي يدير الحرب هو الحرس الثوري والتيار الذي يريد أن يحسم. أو أن نستمر في هذا الشكل إلى أن نصل إلى النقطة التي يحدث معها انفجار كبير. أنا أعتقد أن السيناريو الأقرب هو تصاعد العمل العسكري، وذلك للكثير من الاعتبارات. حتى المذكرة التفاهم التي وقعت لم تكن محل رضا من الدول الإقليمية أيضا، ليست فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول في الإقليم في وارد أن تقبل بالهيمنة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز. وإيران اكتشفت أن لديها ورقة استثنائية استراتيجية هي مضيق هرمز ولا تتنازل. إذن نحن أمام استعصاء قد لا يفك إلا بتصعيد نوعي في العمل العسكري، وقد نشهد ذلك بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. وفي ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيشن ضربات استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. تحاول إسرائيل تبرير الهجمات كالعادة بمحاولة إلقاء القبض على مسؤول كبير في حركة حماس، وهو الأمر الذي نفته الحركة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها.
1: وللبحث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا وسهلا بكم سيد أحمد. هذا التصعيد الميداني في قطاع غزة من حيث التوقيت والشدة كيف يمكن أن يفهم؟ وهل يعني أن تحول تدريجيا إلى الابتعاد تماما عن اتفاق وقف إطلاق النار؟
3: مساء الخير. يعني أعتقد هذا التصعيد يثبت معادلة أساسية، أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي ولا ليوم واحد. حتى اتفاق وقف إطلاق النار لم يفلح في منح أهالي قطاع غزة يوم واحد من الهدوء، لم يفلح في إدخال مساعدات بالشكل الفعلي، ولم يوقف الغارات الإسرائيلية. ما جرى عمليا أن إسرائيل استثمرت هذا الاتفاق في تخفيض حجم الانتقاد الدولي، في تخفيض العزلة الدولية، وفي تخفيض عملية الضغط الدولي على إسرائيل من أجل الوقف لبادة، لكنها بالمعنى الفعلي غيرت الوتائر والأدوات وغيرت الشكل التي تمارس فيه هذا الإبادة. استمر القصف، استمرت الغارات، استمرت الاغتيالات، استمر التوسع الميداني في السيطرة، والأهم أن استراتيجية التدمير الكامل لكل بنى وأوجه الحياة في قطاع غزة استمرت، شرق الخط الأصفر وغرب الخط الأصفر، ضمن نسق إسرائيلي إبادي مستمر. وكان يصور هذا الأمر وكأنه خروقات متفرقة، وللأسف أيضا مجلس السلام كان يصمت على كل ما يجري من انتهاكات في قطاع غزة أو يتعامل معها وفق المبررات الإسرائيلية التي تقدم كل حدث وكأنه جزء من عملية أمنية جارية أو تدخل عسكري لأهداف عسكرية وأمنية. لكن بالمعنى الفعلي والحقيقي ما يجري هو أن الإبادة مستمرة، أن القتل مستمر، أن التطهير العرقي مستمر، وهو ما يخدم الهدف الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي والقاضي بتحويل قطاع غزة إلى بيئة غير قابلة للحياة، وما هو يعني دفع أهالي القطاع، دفع الكتلة الديموغرافية للبحث عن خيارات للحياة خارج القطاع أو انتظار الموت. نعم. والموت هنا هو موت متعدد الأشكال، موت بالقصف أو موت بالإهمال الطبي والصحي وبعدم توفر إمكانيات حقية للعلاج، أو حتى موت بعمليات أمنية خاصة مثل التي جرت اليوم في مدينة غزة.
1: نعم، بالنسبة للدفع بقوة خاصة إلى قلب مدينة غزة في ظل سريان الاتفاق، ما الأهداف الاستراتيجية والأمنية للقوات الإسرائيلية من هذه العملية؟
3: يعني بتقدير هذا الحدث هو حدث خطير جدا، وحدث يحمل معه الكثير من الأبعاد والدلالات. المهم أولا أن نستعرض السياق، هذا ليس حدثا منفصلا، هذا جزء من عملية تدريجية إسرائيلية مارستها إسرائيل منذ الأيام الأولى لهذا الاتفاق، عملية اشتركت فيها الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال عبر عمليات أمنية صغيرة كانت تجري في المناطق الشرقية، وأيضا الاستهداف الإسرائيلي للقوات الأمنية في قطاع غزة. هذا الاستهداف بدأ باستهداف كل الحواجز الشرطية في محيط الخط الأصفر، ومن ثم استهداف الشرطة في غرب الخط الأصفر، وصولا لاستهداف قدرات القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية وقدرات القيادة والسيطرة في الشرطة الفلسطينية. كل ذلك ضمن عملية كاملة للتمهيد لمثل هذه الضربة الأمنية. لكن الخطير أن هذا الأمر يجري، وأن الاحتلال الإسرائيلي بسلوكه الدائم لا يصل إلى شكل مثل هذا الشكل ليكون عملية مقطوعة، بل هو جزء من نسق تصعيدي سيستعمل في قطاع غزة في الفترة القادمة. أعتقد أن إسرائيل تريد عبر هذه العملية أن تختبر ردة الفعل الدولية، أن تختبر ردة الفعل الإقليمية، أن تختبر كيف سيتعامل الوسطاء مع هذا الحدث الخطير، ومن ثم ستحدد شكل وآليات التعامل في المرحلة القادمة. إذا مر هذا الأمر وطبع في العقل الدولي وطبع في الرأي العام الدولي، ستمارس إسرائيل هذا الشكل دائما. المهم أن إسرائيل ماذا تريد من مثل هذا الفعل؟ أولا بالمعنى التكتيكي، بنيامين نتنياهو يريد إنجاز يقدمه للجمهور الإسرائيلي في هذه الفترة الانتخابية الحرجة، ويريد أن يثبت أنه يستخدم أدوات عسكرية متعددة وأن أهداف الحرب ما زالت شاخصة. بالمعنى الاستراتيجي هو يريد أن يثبت أن حالة اللا يقين الأمني ستبقى سائدة في قطاع غزة، وأن حدود حرية الحركة لجيش الاحتلال هي غير محدودة ومفتوحة، وبالتالي جيش الاحتلال سيمارس كل الأعمال العدوانية بكل الأشكال بكل الأدوات وفي كل الأماكن في قطاع غزة، مما يعني إشعار دكتور أحمد أهالي هناك القطاع أيضاً أنه لا يمكن لهم أن يعيشوا بأمان.
1: نعم، هناك تحذيرات من جانب كل من مصر وقطر وتركيا كذلك من عودة الحرب و تضارب جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلى أي مدى تعرقل هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة جهود وقف إطلاق النار من جهة، وكذلك تطبيق المراحل القادمة من الاتفاق نفسه؟
3: يعني بتقديري هي لا تعرقل، بتقديري هي عمليا تنسف هذا المسار بشكل كامل. إسرائيل عندما بدأت بسلسلة غارات كثيفة بعد مرونة المقاومة في خارطة الطريق وموافقتها على خارطة الطريق التي اقترحها ميلادونوف، هي عمليا حاولت أن تقصف هذا المسار، أن تقضي عليه، أن تفجره ولا تبقى أي مساحة. هي ردت على المرونة الفلسطينية بالمزيد من التصعيد والتعنت، وأعتقد أن الوسطاء يعون تماما أن المقاومة قدمت كل ما عليها، وهم كانوا عمليا جزء من حالة الضغط على المقاومة، وأيضا سمعوا الوسيط الأمريكي وهو يتعهد بشكل واضح. كوشنر التقى مع قيادة حركة حماس وتعهد بأن الولايات المتحدة متمسكة في رعايتها وضمانتها لهذا الاتفاق، وستضغط على إسرائيل من أجل إلزامها برصوص هذا الاتفاق. لكن ما جرى فعليا أن الولايات المتحدة وفرت لإسرائيل غطاء جديدا لممارسة وتصعيد هذا العدوان. وعندما يتحدث كوشنر عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إسرائيل تمارس هذا الحق بين مزدوجين بهذه العمليات العسكرية وهذه العمليات الإجرامية في قطاع غزة. وأعتقد أن الوسطاء يعون تماما أن السلوك الإسرائيلي هو سلوك يهدف بدرجة أساسية لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، يهدف بدرجة أساسية لتثبيت حالة الحرب في قطاع غزة، ويهدف بدرجة أساسية لخدمة أهداف اليمين الصهيوني الهادفة بالمعنى الفعلي لتحويل قطاع غزة إلى أرض بلا سكانها، مما يجعلها أرض محتلة احتلال مجانيا، ويمهد لعودة الاستيطان في هذه البقعة الجغرافية المهمة. لذلك الآن التعويل الرئيسي هو على مدى الضغط الذي سيمارسه الوسطاء، مدى الموقف الذي يمكن للوسطاء أن يبلوروه مع المجموعة العربية والإسلامية المنخرطة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام، وكيف سيتحول هذا الضغط إلى ضغط حقيقي على الولايات المتحدة حتى تتوقف عن ممارسة حالة التضليل للرأي العام الدولي، وحتى تتوقف عن منح إسرائيل لهذا الغطاء لاستمرار العدوان.
1: نعم، كيف يفسر الصمت وفي مقدمة الدول الصامتة هي واشنطن والاكتفاء فقط ببيانات لإظهار القلق اتجاه كل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة؟
3: يعني بتقديري الولايات المتحدة لا تتعامل بجدية مع هذا الاتفاق. هي من جهة لا تريد الاتفاق على أن ينهار، وتريد أن يبقى العنوان العريض أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت متماسكة، وأن مجلس السلام ما زال يمارس أعماله. لكن بالمعنى الفعلي هي لا تبدي أي اهتمام حقيقي لما يجري على الأرض في قطاع غزة، وتتعامل مع الدماء الفلسطينية وكأنها دماء رخيصة ودماء لا أهمية لها، وتتعامل مع الإجراءات العدوانية الإسرائيلية وكأنها جهد يعني مستباح السلاح وكأنه جهد يعني مسموح به طالما لا يهدد اتفاق وقف اطلاق النار ولا يهدد صلاحيات وعمل مجلس السلام. والأهم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في ضوء الملفات المشتعلة في المنطقة هي مشغولة بالكثير من التفاصيل ولا تتابع تفاصيل ما يجري في قطاع غزة، وفي ذات الوقت تعتقد أنها يمكن أن تمنح بنيامين نتنياهو حرية الحركة في قطاع غزة مقابل ضبط هذه الحرية في ساحات أخرى لا تريد الولايات المتحدة فيها أن يحدث توتر بالمعنى الواسع وبالمعنى الفعلي، لأنها تعتقد.
1: طب ما هي الخيارات سيد أحمد؟
3: ولا يستطيع أن يواجه.
1: ما هي الخيارات المتاحة أمام
3: يعني أعتقد الخيار الرئيسي، الخيار الرئيسي
1: تفضل.
3: الخيار الرئيسي للفلسطينيون حتى الآن هو خيار التمسك بالتفاصيل.

0: اتفاق وقف اطلاق النار بالنسبة للفلسطينيين. هذا المسار وليس مسار هو المسار الأمثل، لكنه للأسف هو المسار الوحيد المتاح، وهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي الفلسطينيون يتمسكوا بهذا الاتفاق ويتمسكوا بما قدم لهم من تعهدات من الدول العربية والإسلامية. هذه التعهدات بدأت منذ كان هناك تفاوض في شرم الشيخ على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت للمقاومة تحفظات واضحة، وبناء على هذه التعهدات وافقت على هذا الاتفاق. ومن ثم في التفاوض على خارطة الطريق للانتقال للمرحلة الثانية، المقاومة وضعت تخوفات من كل السلوك الإسرائيلي، وهي بالمناسبة حتى الذي جرى في مدينة غزة اليوم كانت تضع هذا الأمر ضمن السيناريوهات المحتملة، لأن الاحتلال الإسرائيلي كان يماطل في فكرة نزع وتفكيك الميليشيات، وكان يماطل في إدخال القوى الدولية، وهذا ما يعني أنه كان يجهز لمثل هذه العملية الغادرة ويجهز لهذا النمط العملية. المقاومة طلبت تعهدات واضحة، وفي صياغة خارطة الطريق كان هناك تفاصيل أساسية، أولها أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى، وثانيها أن يحسم موضوع الميليشيات، أن تدخل القوى الدولية لتفصل بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وأن تدخل لجنة التكنوقراط وتمارس مهامها بالمعنى الفعلي بما فيها حتى قوتها الأمنية التي ستعمل مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على بسط الأمن داخل القطاع. المهم في كل ذلك أن هناك لجنة يجب أن تكون تشكل، هذه اللجنة هي التحقق للتأكد من أن كل الأطراف ينفذون ما عليهم من التزامات، وبالتالي لتشخص أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بهذا الاتفاق. الآن ما تعول عليه المقاومة الفلسطينية، ما يعول عليه الطرف الفلسطيني، أن يكون هناك موقفا عربيا أكثر جدية، أكثر ضغطا، أكثر قدرة على التعامل مع هذا المعطى بشكل حقيقي في الضغط على الولايات المتحدة. هذا من جانب. من جانب آخر، مجلس السلام يستمد تفويضه بشكل أساسي من مجلس الأمن، وبالتالي على المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تذهب إلى جلسة لمساءلة بالسلام تجاه ما يجري في قطاع غزة. نعم. لتقول بوضوح،
1: لو توجهنا إلى الانتخابات الإسرائيلية وتأثير،
0: وأن مجلس السلام لا يقوم بمهمته،
1: تأثير هذا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على مسار الانتخابات الإسرائيلية وتوظيف رئيس الوزراء لهذا التصعيد في خدمة مصالحه الانتخابية،
0: يعني بطبيعة الحال كما تعودنا على اليمين الصهيوني، كما تعودنا على كل المشهد الانتخابي الإسرائيلي، الدماء الفلسطينية هي جزء من حالة المزاودة الداخلية. القضية الفلسطينية وملف قطاع غزة على نحو التحديد هو ملف من أكثر الملفات حساسية في إطار المزاودة الانتخابية الإسرائيلية الداخلية، وبالتالي بنيامين نتنياهو يقرأ استطلاعات الرأي بشكل واضح، ويقرأ أن الجمهور الإسرائيلي بمجموعه جمهور بات ينحو تجاه اليمين، وبالتالي جمهور متعطش للدماء، وهو يمنح الجمهور ما يلزمه من جرائم، ما يلزمه من استثمار في المعاناة في قطاع غزة، استثمار في الإبادة، وتأكيد لبنيامين نتنياهو أن الحرب ما زالت مستمرة وأن أهداف الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي هو يتلافى أي حديث عن الفشل في قطاع غزة. الفشل أولا في 7 أكتوبر وفي التعامل مع العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية، والفشل ثانيا في تحقيق أهداف استراتيجية لها علاقة بالحرب، خصوصا أن بنيامين نتنياهو وعد جمهوره بما يسمى بالنصر المطلق، ولا يوجد نصر مطلق حتى الآن، وبالتالي هو يريد أن يقول أن هذا النقاش هو نقاش مؤجل طالما هناك عمليات عسكرية وطالما الحرب مستمرة. لذلك للأسف طالما الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مساحة لأن تستثمر المعاناة في قطاع غزة، لأن تستثمر الدماء في قطاع غزة كجزء من الدعاية الانتخابية، سنكون أمام تصعيد أوسع وأكبر من التصعيد الحالي. وهناك تقديرات إسرائيلية حتى ذكرتها الصحافة الإسرائيلية بما فيها صحيفة معرف، تقول أن بنيامين نتنياهو لن يغلق أي من الجبهات في المنطقة، وسيتجه باتجاه رفع التصعيد إلى درجات أعلى وأكثر وضوحا، وهذا التقدير أنه سيكون في قطاع غزة باعتبار أن جبهة قطاع غزة هي الجبهة الأسهل والجبهة الأكثر حساسية في النقاش الانتخابي الإسرائيلي الداخلي.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: وفي ملفنا الأخير لهذه الليلة، ترتفع حصيلة الضحايا في الحرب الروسية الأوكرانية، وتزداد معها المخاوف من تصعيد متواصل بات يستهدف البنى التحتية والمدنيين، في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها مستفيدة من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي. نتابع.
1: ليل كييف يشتعل ناراً بضربات روسية لا تهدأ، فيما تدخل العاصمة الأوكرانية يوماً جديداً من التصعيد المتواصل. هجمات جوية روسية استهدفت كييف ومحيطها ومنشآت تابعة للسكك الحديدية، أوقعت قتلى وجرحى. موسكو تقول إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومحطات للطاقة والوقود وبنى تحتية في

0: أوديسا.
1: نؤكد مرة أخرى، في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق، سيكون رد روسيا على المحرضين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسماً، ويجب أن يعرفوا هذا، سيكون ذلك مدمراً لهم.
0: خطورة الهجمات هذه المرة تتزامن مع أزمة متزايدة في قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية، مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ولا سيما صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، ما يمنح موسكو فرصة لتكثيف ضرباتها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد مطالبة حلفائه بتوفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي في وقت يبحث فيه وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل تلبية احتياجات كييف. لكن خيارات الأوروبيين تبدو محدودة، ما يدفع أوكرانيا إلى البحث عن صواريخ متاحة لدى دول القارة لتعزيز دفاعاتها. كييف تمكنت من نقل المواجهة إلى العمق الروسي بهجمات طائرات مسيرة وضربات بعيدة المدى على منشآت في ميناء أوستلوغا، أبرز مراكز تصدير النفط الروسية، فيما سجلت أضرار أخرى في منطقة سامارا التي تضم مصافي نفط كبرى. ومع اتساع دائرة التصعيد واقترابها من حدود الناتو، تحركت مقاتلات الحلف في منطقة البلطيق، بينما فرضت فنلندا قيوداً على حركة الطيران والملاحة البحرية قرب روسيا.
2: وينضم إلينا في بيروت من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلاً وسهلاً بكم سيد خليل. هذه حدة التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني تتزايد اليوم، وبالدرجة الأولى هناك تزايد في الاعتماد على المسيرات. كيف تحولت هذه المسيرات من أدوات إسناد إلى أساس في هذه الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني؟
3: نعم، بالنسبة للمسيرات وللطرفين تطورت كثيرا مسألة استعمال المسيرات وأنواع المسيرات والتقنيات الموجودة في المسيرات. إذا أخذنا الجانب الأوكراني وهو الذي قام بالتطوير بادئ ذي بدء، أوكرانيا اليوم تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة، وتستعمل على الجبهة 19,000 مسيرة يوميا، وبضع مئات المسيرات في الداخل الروسي. وكما تفضلتم في التقرير، أوكرانيا تفتخر إلى الصواريخ المضادة للصواريخ، وهذه مسألة عالمية وليست فقط في أوكرانيا، فقد تم استنزاف المخزونات في حرب إيران. طبعا هناك حد أدنى ما زال موجودا، ولكن تصدير هذه الصواريخ المضادة للصواريخ هي صعبة جدا. لذلك تعتمد أوكرانيا في الرد ليس على الدفاع، إنما يعني كما رأينا كييف تخصف للمرة السادسة بالصواريخ البالستية دون أن تتمكن أوكرانيا من إسقاطها.
2: نعم،
3: وكذلك مدن أخرى.
2: نعم، وبالحديث عن
3: أوكرانيا في ردها على
2: عن أزمة نقص ذخائر الدفاع الجوي لدى كييف، كيف ينعكس ذلك على مسار وقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والتصدي للهجمات الروسية في ظل هذا النقص؟
3: نعم، أوكرانيا تعتمد على المسيرات، هذا ما كنت يعني أعرضه، وتعتمد على استهداف العمق الروسي وفي يعني مخازن النفط أو مصافي النفط وغيره. يعني المرفأ الذي استهدف يوم أمس أوستلوغا يبعد عن أوكرانيا 900 كيلومتر، وقد قصف بسرب كامل من المسيرات، قسم منها أعمى الدفاعات الجوية الروسية، قسم شوش على منظومة الجي بي اس الروسية الجلوناس، وقسم آخر كان مزودا بالذكاء الاصطناعي وقد أصاب خزانات الوقود. هذا المرفأ مرفأ استراتيجي بالنسبة لروسيا، فهو يصدر 700,000 برميل من النفط يوميا، وهذا يمثل 20% من الصادرات الروسية. هذا أولا. ثانيا، هذه المرة السابعة الذي يقصف فيها هذا المرفأ، 4 مرات في أذار الماضي، مرة في تموز، ومرة في آب، وهذه المرة يعني واحد في أيلول. يعني هذا القصف أدى يعني في سابقا واليوم ليس فقط إلى إحراق مخازن نفط أو مخازن وقود، ولكن أيضا إلى تدمير خزانات غاز سائل لأن الشركات أربع شركات نفط روسية، أربع مصافي نفط روسية تصب في هذا المرفأ. هذا مرفأ استراتيجي جدا يؤمن مداخيل لروسيا لمجهودها الحربي، وكذلك بعد هذا القصف وبعد عدة يعني جولات من القصف على مراكز مشابهة، هناك مشكلة وقود في الداخل الروسي.
2: سيد الخليل،
3: يعني الرد الأوكراني كما تفضلتي وسألتيني هو بهذه الطريقة وليس بالدفاع.
2: نعم، وبالحديث عن استهداف موانئ على بحر البلطيق من جانب كيف، هل يعد هذا الهجوم إعلانا عن اتساع نطاق المعركة جغرافيا من ميدان المعركة التقليدي لهذه الحرب؟
3: نعم، يعني نحن في السنة الخامسة من الحرب، لم ينجز أي من الطرفين إنجازات عسكرية كبيرة. روسيا احتلت 20% من أراضي أوكرانيا منذ العام الأول، ولم يعني تنجح في توسيع نطاق هذا الاحتلال، ولم يتم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب، وهو جعل أوكرانيا بلد محايد، منعها من دخول إلى السوق الأوروبية، إلى الاتحاد الأوروبي، سحب قوات الناتو من أوروبا. كل ذلك لم يتحقق، وأهداف أوكرانيا كذلك لم تتحقق. تحرير الأراضي الأوكرانية أصبح متعذرا. لذلك برأيي هناك تفتيش عن مخرج، والملفت هو زيارة رئيس السي آي اي جون راتكليف إلى موسكو منذ أيام، في مع ضجة إعلامية كبيرة. يعني وصل إلى موسكو بطائرة عسكرية ضخمة C-17. يعني عادة عندما يكون زيارات من هذا النوع لوكالة استخبارات تكون زيارات سرية أو شبه سرية وليس بهذه الضجة. الذي رشح عن هذه الزيارة بأن بوتين يسرب بأنه سيهاجم دول البلطيق الثلاثة، لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا. وبالتالي وهناك يعني قوات للناتو، هناك مثلا لواء مدرع ألماني، هناك بضعة ألاف جنود أمريكيين، هناك أسراب جوية من كافة دول الناتو. وإذا حصل ذلك ستكون الحرب الروسية هي على الناتو، وسيدخل الناتو في الحرب. وبوتين يعرف أن أوروبا والولايات المتحدة لا يريدون الحرب، لذلك يلوح بهذه الحرب ويرجح. طبعا هذا ترجيح للمراقبين وليس تحليل شخصي، يرجح بأنه يلوح بذلك لكي تدخل الوساطات، لكي يطرح المعادلة التالية: أنا أعدل، يعني روسيا تعدل عن مهاجمة دول البلطيق، وأوروبا يجب أن توقف دعمها لأوكرانيا. ولكن لم يرشح أي معلومات دقيقة عن هذا الأمر، ويعتقد بأن يعني الولايات المتحدة من خلال إرسال مدير السي آي اي يعني كانت واضحة بأنه إذا هجمت هذه الدول الولايات المتحدة ستدخل في هذه الحرب، رغم أن هناك كانت تقديرات تقول بأن بما أن ترامب وجيشه مشغولان في حرب إيران لن يدخلوا في حرب في أوروبا. ولكن الظاهر والذي رشح من داخل إدارة ترامب، هناك 80 ألف جندي أمريكي في أوروبا، هناك الألاف منهم في دول البلطيق، الطيران يعني الطيران الأمريكي الحربي موجود في أوروبا، وهو نفسه الذي يهاجم إيران. يعني ليس صعبا أن يتدخل في أوروبا بسرعة. لذلك يعني كان واضحا بأن الولايات المتحدة لا يمكن إلا أن تدخل الحرب في حال هاجمت روسيا هذه الدول.
2: سيد خليل، وبالنسبة للضربات الأوكرانية بالمسيرات تحديدا التي تصل نتيجة إلى العمق الروسي، مسيرات أوكرانية بكثافة هذه المرة وفي الأسابيع الأخيرة وصلت إلى العمق الروسي بالتحديد، كيف ستنعكس وصول هذه المسيرات على مسار الحرب وعلى أداء روسيا؟ هل سيؤثر ذلك على جبهة القتال؟
3: لن يؤثر ذلك على جبهة القتال، لأن يعني كما هو معروف على جبهات القتال، مثلا أوكرانيا ترمي يوميا 5000 طلقة مدفعية، روسيا ترمي 15000 طلقة يوميا، وهذا كثيف جدا. هناك 19000 مسيرة ترميها أوكرانيا، وروسيا ترمي بأعداد أقل ولكن بكثافة. هذا لن يتأثر بالضربات الأوكرانية في الداخل الروسي، إنما الضربات الأوكرانية بالمسيرات الذكية والمزودة بالذكاء الاصطناعي والتي يصعب ردعها والتي تطال الداخل الروسي تستهدف منشآت اقتصادية. استهدفت منشآت الذكاء الاصطناعي في روسيا.

0: ومنشآت المعلوماتية ومنشآت النفط ومنشآت الغاز، وهذا موجع جدا للروس. وبوتين منزعج جدا رغم أن قواته في أوكرانيا يعني هي اليوم في وضع الهجوم ولكن لا تحقق الكثير، رغم ذلك يحاول أن يلفت الأنظار باتجاه دول البلطيق كما ذكرنا، ولا أريد أن أعيد الكلام، إنما بالعودة إلى المسيرات الأوكرانية المتطورة جدا تقوم بأذية الاقتصاد الروسي، والخسائر التي تمنى بها روسيا ليس فقط على الجبهة ولكن أيضا في الداخل الروسي الاقتصادية منها والبشرية تجعل روسيا تطوع رجال غير روس لهذه الحرب، يعني لكي أبرز صعوبة انتهاء هذه الحرب بدون أهداف. وهناك حديث اليوم يعني برز اليوم بأن الرئيس ترامب يمكن أن يحاول جمع زيلينسكي وبوتين وهو يعني قمة ثلاثية لإنهاء هذه الحرب، والمشكلة أن الطرفين يعني أوكرانيا وروسيا لم يحققا شيئا، لذلك توقف هذه الحرب الآن يؤذي الطرفين، لذلك نحن في معضلة.
1: وإن توقفت هذه الحرب سيد خليل، ألا يمكن للجانب الروسي فرض شروطه على واشنطن لتضغط على زيلينسكي وبالتالي تحقيق أهداف هذه الحرب ومنها ضم الأراضي التي تريدها روسيا وغيرها من الأهداف هذه الحرب الروسية التي بدأتها على أوكرانيا؟
0: نعم، يعني بدون ضغط ترامب كان واضحا في خطة السلام التي طرحها منذ أقل من عام لوقف الحرب في أوكرانيا يطلب من أوكرانيا التنازل عن أراضيها في الشرق لصالح روسيا بطريقة أو بأخرى، سواء بالتنازل أو بتجميد الحرب وتجميد خط المواجهة كما حصل في عدة دول من العالم عندما تتوقف الحرب. يعني عمليا روسيا هي التي تسيطر على هذه الأراضي. مشكلة وقف الحرب أو إرادة وقف الحرب بالنسبة لترامب لا تتوقف عند انسحاب روسي، ولكن بوتين لا يعتبر ذلك يعني إنجازا، يريد أن يعني يحتل مقاطعة دونباس بالكامل وحتى الآن لم يستطع، يريد أن تنسحب قوات الناتو من أوكرانيا وهذا لم يحصل، وأن تنسحب من شرق أوروبا وهذا لم يحصل. يعني هناك عدة عوائق أمام بوتين ليقبل بوقف هذه الحرب. المشكلة ليست الأراضي إنما هي كل هذه الأهداف التي وضعها لنفسه منذ 5 سنوات.
1: شكرا جزيلا لكم من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل ويعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
10: خلف كل رقم قصة
11: وخلف كل قرار تأثير.
10: أسواق تتحرك
11: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
10: من الأسواق إلى الطاقة،
11: ومن المال إلى التكنولوجيا،
10: ومن القرار الاقتصادي
11: إلى تفاصيل حياتنا.
10: نقرأ ما يحدث
11: ونفهم لماذا يحدث
10: ونكشف إلى أين يتجه،
11: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
10: إنه واقعنا
11: ومستقبلنا.
10: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار.

0: قبل الحرب، عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في

0: مرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة،

0: إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: حرام عليكم الصراخ، والله العظيم كفوا 9 سنوات، كفوا تمام.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

واشنطن تعلن انتهاء موجة ضرباتها على إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد على أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون، بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية فاشلة بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربية المدينة.

أهلا بكم. إلى التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات عسكرية استهدفت مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات اتصالات وزرع ألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل، أطلقت إيران رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه مواقع مرتبطة بالوجود الأمريكي بالمنطقة، كما أعلنت دول مجاورة عن اعتراض عدد منها في ظل تصعيد عسكري متسارع ينتشر على إثره أكثر من 50,000 جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط. هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش استهدف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن عملية عسكرية واسعة طالت نحو 100 موقع. وبحسب الموقع، فقد انتقلت الولايات المتحدة من استراتيجية اعتراض ومنع السفن الإيرانية من خرق الحصار البحري إلى توجيه ضربات مباشرة إليها في مسار وصفه مسؤولون أمريكيون بنهج ناقلة مقابل ناقلة. هذا بينما أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 4 قتلى و35 جريحا، إصابات بعضهم بالغة، إثر قصف أمريكي طال منطقة سكنية خلال إقامة حفل زفاف في بلدة بندر كوكهستك جنوب البلاد. وتأتي هذه الغارة ضمن موجة ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع في جنوب إيران. قالت واشنطن إنها تابعة للحرس الثوري. في المقابل، نددت طهران بالهجوم متهمة القوات الأمريكية باستهداف المدنيين. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران في سياق

0: متصل قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على هجماتها على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرقي إيران، فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان. أعلن الجيش الأردني عن اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة محافظات أردنية وتلقى السكان رسائل تحذيرية على هواتفهم بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي في سماء البلاد. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام مسيرات استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم تركز على مقر تابع للقوات الأمريكية. وأطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين لتوخي الحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. كما أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بمسيرات إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان لاتخاذ الحيطة والحذر، فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فشل مذكرة التفاهم مع إيران نتيجة عدم جاهزيتها لإبرام اتفاق، مؤكدا أن واشنطن ستنتظر التوقيت الذي تبدي فيه إيران استعدادا للتوصل إلى تسوية. وتتزامن تصريحات بيسنت مع تجديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية وفرض مزيد من العقوبات وسط تصاعد حدة المواجهة بين الجانبين واستمرار تعثر المسار الدبلوماسي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم. تجاوز نظام
2: أمريكا. الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بيزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيق

0: تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام آباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: اختتمت قمة شنغهاي للتعاون دورتها 25 في العاصمة القرغيزية بشكك، ووقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول تعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية، كما عقدت جلسة موسعة بصيغة شنغهاي بلس حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
2: من 6 دول قبل 25 عاما إلى 10 دول اليوم، كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا. وفي قمة بشكك تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
3: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
2: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.
0: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا، ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالما أكثر استقرارا وازدهارا وصلاحية للعيش.
2: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بشكك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكك.
1: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكك، وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت اليوم بالفعل إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
3: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: على ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي.
4: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة ناتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان.

0: في دان اعتبر فيها أن اتفاق مكة يمثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف الناتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العملياتي بامتلاكه هيكلا مؤسسيا وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما على جميع الأطراف. هذا تماما يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملاً على غرار حلف الناتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
1: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حماس بقطاع غزة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، ترتي عربي.
1: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

0: وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في غزة وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي.
1: سياسة هدم واسع بالتزامن مع اعتداءات واعتقالات تشهدها الضفة الغربية المحتلة في مشهد يعكس ما تعيش على وقعه من تصعيد مستمر في إطار سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي، وفيما اعتبرته الهيئة مؤشراً على استمرار ما وصفته بالعنف الاستعماري ضد الفلسطينيين، أضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 1400 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون أكثر من 600 اعتداء. كما تكشف الأرقام حجم الانتهاكات، حيث وثقت الهيئة إلحاق أضرار مباشرة ب 164 فلسطينياً، وأضافت أن الاعتداءات الزراعية طالت أكثر من 21,000 شجرة. وقالت الهيئة إن العنف المباشر وإطلاق النار واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع الوصول إلى الأراضي وسرقة الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية تمثل أدوات تستهدف مصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض. هذه الممارسات تشدد الهيئة على أن من شأنها أن تحول الحياة اليومية إلى سلسلة من المخاطر بهدف دفع أصحاب الأراضي نحو الرحيل. الهيئة قالت إن سلطات الاحتلال استولت خلال أغسطس على 1629 دنوماً من أراضي الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استنكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استمرار هجمات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي شملت السرقة وإضرام الحرائق والتخريب، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية في محاولة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
0: أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب والضابط اليهودي السابق يوآف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في تحالف يسعى لتعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
2: غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يوآف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. سيغالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يتوقع أن يحتل سيغالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية.

0: ورغم محدودية هذه الأرقام قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
1: قتل 12 شخصا وأصيب آخرون في هجمات روسية جديدة على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها مستفيدة من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي.
2: ليل كييف يشتعل نارا بضربات روسية لا تهدأ، فيما تدخل العاصمة الأوكرانية يوما جديدا من التصعيد المتواصل. هجمات جوية روسية استهدفت كييف ومحيطها ومنشآت تابعة للسكك الحديدية أوقعت قتلى وجرحى. موسكو تقول إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومحطات للطاقة والوقود وبنى تحتية في أوديسا.
3: نؤكد مرة أخرى، في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق سيكون رد روسيا على المحرضين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسما، ويجب أن يعرفوا هذا، سيكون ذلك مدمرا لهم.
2: خطورة الهجمات هذه المرة تتزامن مع أزمة متزايدة في قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ولا سيما صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، ما يمنح موسكو فرصة لتكثيف ضرباتها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد مطالبة حلفائه بتوفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي في وقت يبحث فيه وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل تلبية احتياجات كييف، لكن خيارات الأوروبيين تبدو محدودة، ما يدفع أوكرانيا إلى البحث عن صواريخ متاحة لدى دول القارة لتعزيز دفاعاتها. كييف تمكنت من نقل المواجهة إلى العمق الروسي بهجمات طائرات مسيرة وضربات بعيدة المدى على منشآت في ميناء أوستلوغا أبرز مراكز تصدير النفط الروسية، فيما سجلت أضرار أخرى في منطقة سامارا التي تضم مصافي نفط كبرى. ومع اتساع دائرة التصعيد واقترابها من حدود الناتو، تحركت مقاتلات الحلف في منطقة البلطيق، بينما فرضت فنلندا قيوداً على حركة الطيران والملاحة البحرية قرب روسيا. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: تجاوز عدد قتلى الفيضانات في نيبال 1000 قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى آلاف المفقودين بعد نحو أسبوع من الكارثة التي ضربت منطقة الهيمالايا وخلفت دماراً واسعاً. وتستخدم فرق الإنقاذ معدات ثقيلة ومروحيات وحفارات للوصول للمناطق المتضررة، فيما أقامت فرق متخصصة من الصين والهند ونيبال جسورا مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية. وتتركز جهود الإنقاذ في مواقع مشروعات الطاقة الكهربائية المتضررة في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين داخل أنفاق. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن على الولايات المتحدة أن تبدأ في التعامل بجدية قبل استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع كندا. وقال كارني إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل لاتفاق تجاري بين البلدين يحترم السيادة الكندية. يذكر أن كندا قد انسحبت سابقا من المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتجنب رسوم جمركية أمريكية إضافية، قائلة إن واشنطن قدمت مطالب غير مقبولة. الآن نذكر بالعناوين. واشنطن تعلن انتهاء موجة ضرباتها على إيران وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة وعملية أمنية إسرائيلية بمنطقتي الكتيبة وأنصار غرب المدينة. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
9: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
8: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
9: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
8: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
9: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
10: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
11: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان.

0: في عالم الوعي لم يعد للتخفي مساحة، فمن اندس واهما أنه سيغير الرواية يجد نفسه مكشوفا أمام حقيقة لا تخطئها العين. فالأقنعة قد تخدع لوهلة، لكنها أبدا لا تغير الواقع ولا جوهر المواقف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولاتنا في أبرز ما شغل المنصات. جندي سابق في الجيش الإسرائيلي يرتدي الزي الفلسطينية في نيويورك، فما القصة؟ رئيس الحكومة الإسبانية يبرئ المغرب ويتهم روسيا وإسرائيل بإشعال أزمة المهاجرين. البلاد تحترق وأنت تقيم الحفلات، الشاب خالد في مرمى انتقادات الجزائريين. كوفية فلسطينية على كتفيه وعلم فلسطين بين يديه. للوهلة الأولى قد يبدو واحدا من المتضامنين مع فلسطين، لكن حقيقة الرجل كانت مختلفة تماما. فهو جندي إسرائيلي سابق اسمه آدي كارني، ظهر متنكرا بالكوفية الفلسطينية وحاملا العلم الفلسطيني في محاولة للتقرب من مؤيدي فلسطين وفتح أحاديث معهم. مشهد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن كشفت إحدى الطالبات حيلته كما تشاهدون، وواجهته أمام الكاميرا بهويته وخدمته السابقة في الجيش الإسرائيلي. وخلال المواجهة لم ينكر كارني هويته، بل أقر بأن ارتداء الكوفية جعله قادرا على جذب أشخاص لم يكونوا ليتوقفوا للحديث معه لو ظهر بصفته جنديا إسرائيليا سابقا.
1: Like a Palestinian, simply because of the fact that that's the only way to let the other side listen to what we have to say as an Israelis, as an IDF soldiers. When I've been there as a Palestinian, people came, they listened to me. When I've been with a kafia on my head, people came up to me, and of course, to me as a Palestinian, they will listen. So I came up to them and I told them everything that happened.
0: مؤسسة هند رجب نشرت في تقرير سابق لها أن كارني متهم بالمشاركة في عمليات هدم وتدمير منشآت مدنية ودينية في غزة، وأنه ملاحق قضائيا بشكاوى تتعلق بجرائم حرب في الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو، ما دفع ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر مقاطع والصور قالوا إنها توثق نشاطه خلال خدمته العسكرية في قطاع غزة، حيث كان رقيبا في الكتيبة 603 للهندسة القتالية. ومع انتشار الفيديو بدأت تتكشف خلفية أوسع للقصة، فالجندي الإسرائيلي السابق لم يكن يتحرك بمفرده، بل ضمن وفد تابع لمنظمة إسرائيلية تدعى Frontline Advocates، التي تقول إنها ترسل جنودا وضباطا إسرائيليين سابقين إلى الجامعات والساحات العامة في الولايات المتحدة للدفاع عن الرواية الإسرائيلية والتأثير في النقاشات المتعلقة بالحرب على غزة. وكذلك تقر بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن المشاركين في وفودها يخضعون لتدريب قبل إرسالهم إلى الجامعات والساحات الأمريكية في محاولة إسرائيلية لاختراق الحراك الطلابي المناهض للحرب على غزة بعد تراجع شعبيتها بشكل غير مسبوق في صفوف الشباب، وذلك طبعا عبر استخدام التضليل الدعائي والتخفي بالكوفية وحمل العلم الفلسطيني بعد فشل محاولات الاحتلال في تبييض صورة الحرب أمام الرأي العام الغربي. الآن إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند شمين التي قالت هنا: ما حدث لا يقتصر على فلسطين، بل يثير تساؤلات أوسع حول دخول شخص إلى مجتمع ما بهوية مزيفة بهدف التأثير في أفراده ثم الإقرار علنا بهذا الخداع بعد انكشافه. محمد مالك يقول: قضية آدي كارني تثبت أن التحرك الشعبي يؤتي ثماره، من المهم التحرك القضائي لتحقيق العدالة وملاحقة جميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة. الآن إلى محمود القدسي: يا إلهي، هذا هو آدي كارني المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي صور نفسه أثناء تفجير مسجد في غزة كما يقول. تتكشف خيوط أزمة هجرة الآلاف من المغاربة التي استهدفت جيب سبتة الإسبانية الشهر الماضي. فمدريد رغم الضغوط اختارت توجيه أصابع الاتهام بعيدا عن جيرانها، وبعد شد وجذب إزاء المتسبب في تضخيم أحداث سبتة، فتح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النار على شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل، وذلك بشأن حرب همجية أو هجينة عبر منصات التواصل لتهديد أمن بلاده. هدف تلك الأطراف وفق رواية الإسبانية هو معاقبة مدريد على مواقفها السياسية، وتحديدا دعمها لفلسطين وإدانتها للحرب في غزة ومناهضتها للتحركات الروسية في أوكرانيا.
2: ¿Qué es lo que ha pasado en Ceuta? ¿Tiene algo de castigo a la política geopolítica del gobierno respecto a Gaza? Me ha mencionado antes Israel, redes sociales israelíes. ¿Cree que hay algo de castigo respecto a su posición ante Netanyahu?
3: Pero yo, en fin, que yo esto no... Al igual que soy serio y riguroso respecto a cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto, es que el Servicio de Acción Exterior Europea, de la Comisión Europea, ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas. Por tanto, no lo estoy

0: diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. A partir de ahí, es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión, o Israel también desinforma sobre esta cuestión criticando al gobierno de España, pues no será porque le preocupa la migración en España o en Europa, sino precisamente por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto.
1: الأزمة كما تتذكرون في هذه المشاهد تفاقمت بتدفق عشرات الآلاف من المغاربة والمهاجرين الأفارقة نحو سبتة، استنادا إلى شائعات رقمية ومعلومات مضللة أوهمتهم بوجود تسهيلات قانونية تمنع ترحيلهم عندما يصلون إلى وجهتهم، فيما يؤكد سانشيز أن خوارزميات وحسابات وهمية إسرائيلية وروسية ضخمت الأزمة وأججت الفوضى كما ترون. تل أبيب ردت عبر وزير خارجيتها مكذبة الاتهامات ومتهمة حكومة سانشيز محاولة الهروب، مما تقول حكومة نتنياهو بأنه فشل داخلي إسباني. وسط هذا الضجيج رصد رواد المنصات المناورة الإسبانية الأذكى، تحييد المغرب تماما من المواجهة على عكس أزمات سابقة، حيث برأ سانشيز الرباط بشكل قاطع من أي مسؤولية في حشد المهاجرين، ورفض كذلك اتهامات المعارضة اليمينية للمغرب. وتكون بذلك مدريد قد حصنت اتفاقيتها الأمنية مع الرباط ووظفت الدبلوماسية الهادئة لتعزيز هذه الشراكة، ضامنة بذلك تعاون المغرب في تفكيك أزمة سبتة بصمت وبعيدا عن الاستقطاب الإقليمي. فيما دعت تقارير استخباراتية أوروبية رواية مدريد جزئيا وأكدت وجود نشاط مكثف لحسابات خارجية تهدف لتمزيق النسيج المجتمعي الإسباني وتأليب الرأي العام ضد الحكومة عبر استغلال ورقة الهجرة. الآن إلى الآراء المختلفة بشأن ما كشفه رئيس الوزراء الإسباني عن أحداث سبتة من حقائق، ونبدأ من عند ما كتبه هنا هذا الحساب ميبسا. أحداث سبتة لا تتعلق بسانشيز بل بالمعلومات المضللة التي تدفع الأشخاص اليائسين إلى التحرك، إنه سلاح مثالي لإثارة الفوضى. حان الوقت لأن تقوم السلطات بإعلام الجمهور بشكل أسرع وأكثر دقة. شاو: العالم أجمع يعلم أن من يقف وراء أحداث سبتة هو اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بالتحالف مع الفاشيين التقنيين مثل إيلون ماسك، كما يقول تشاو. أندريس: يمكن لأمرين أن يكون صحيحين في آن واحد، قد يكون سانشيز غير كفء ولكنه قد يكون أيضا محقا فيما يقوله بشأن إسرائيل، وهو محق في هذه النقطة. أخيرا رقيب خان: النظام الإرهابي الإسرائيلي يقف بالتأكيد وراء الاضطرابات وأزمة المهاجرين في إسبانيا بلا شك، هكذا يقول. في وقت الأزمات تصبح تصرفات المشاهير وكلماتهم تحت المجهر، وليس أي مجهر، فمنصات التواصل الاجتماعي لم تترك واردة هنا أو شاردة هناك إلا وكانت لها بالمرصاد. فعلى المنصات مثلا يمكن لتوقيت حفل غنائي أن يشعل نقاشا وجدلا واسعا يتجاوز حدود الموسيقى، لأن الأمر بالفعل تجاوز حدود الموسيقى والفن. ما القصة مشاهدينا؟ حتى نتجاوز الألغاز سأخبركم بالتفاصيل. القصة بدأت من هنا مع انتشار موجة حادة من الانتقادات الموجهة لنجم الراي الجزائري العالمي الشاب خالد، وذلك على خلفية ظهوره في فعاليات مهرجان راب أفريكا بالعاصمة المغربية الرباط، في توقيت تزامن مع اندلاع حرائق الغابات الواسعة التي شهدتها عدة ولايات جزائرية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية أعلن على إثرها الحداد الوطني في البلاد. الجدل تفجر بشكل لافت عقب تداول مقاطع مرئية وصور توثق أجواء المهرجان نشرها الشاب خالد على حسابه في إنستغرام. هذه هي

0: بمجرد انتشار هذه المقاطع عجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الحادة والمعاتبة، حيث رأى البعض أن إحياء حفل غنائي لم يكن مناسبا في مثل هذه الظروف، خاصة مع استمرار عمليات إخماد الحرائق وإجلاء السكان من بعض المناطق وإعلان الحداد على الضحايا. ردود الفعل تجاوزت العتاب والانتقاد إلى اتهام الشاب خالد بتجاهل ما تمر به البلاد، وامتدت إلى انتقاد حفله المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر المقبل. وهذا هو الإعلان الخاص به الذي أثار استمراره أو استمرار نشره من دون صدور ما يفيد بإلغائه أو تأجيله، أثار موجة من التساؤل والاستنكار بشأن إقامته في مثل هذه الظروف. ومع تصاعد حدة هذا الهجوم على الشاب خالد، اختار الفنان الجزائري الخروج عن صمته، حيث نشر رسالة أخرى مصورة عبر حسابه على إنستغرام رد فيها على الاتهامات الموجهة إليه.
1: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوجه بأحر التعازي لبلادي وولاد بلادي وأهلي الضحايا إثر الفاجئة اللي صرات في وطني الغالي وقاست بعض الولايات، ويخليني نفتخر ببلادي المسقية بدماء الشهداء. كنشوف روح التضامن والتكافل بين أولاد بلادي، وأنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخطط يمس ولا يضر بلادي ولو كان بكلمة. نقول لإخواني اللي يحبسوا علينا هذه التسجيلات لما يفوتوهم بالتوعية هنا ويحطوني باللي أنا عملتهم، أنا ما نش التوحد، أنا يقول باللي يحبسوا علينا هذه عندنا مشاكل أخرى، نلهاو في المشاكل توعنا في الضحايا في المشاكل اللي صارية في بلادي.
0: في ثنايا رد الشاب خالد هذا، نشير مشاهدينا إلى تلك الحرائق التي تركزت أضرارها بقوة في شرق ووسط الجزائر، لا سيما ولاية جيجل التي التهمت النيران نحو 80% من غطائها النباتي وسط درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 مئوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إخماد معظم البؤر المشتعلة. على منصات التفاعل كانت التعليقات كثيرة، ولاقى هذا الموضوع رواجا واسعا. نبدأ من عند فاطمة التي كتبت هنا، تقول: لا أحد في الجزائر يهتم الآن بما يفعله الشاب خالد إذا أحيا حفلات أو لا، هذا لا يهمنا، نحن مشغولون بتضميد جراحنا وحدنا. أما زكريا فيقول: تبغي ولا تكره الشاب خالد علامة جزائرية، يعتبر رمزا من رموز الجزائر، خالد تعنا ونضل نحبه. حرية تقول: عمره ما حكى أي حاجة مش مليحة على بلاده، هذه حقيقة وهو حر يعيش وين يحب. أخيرا لقمان: الشعب الجزائري معروف بالثورة الجزائرية والشهداء ومواقف بلادنا المشرفة إلى جانب البلدان العربية والإسلامية في الأزمات، وليس بالشاب خالد. تحاكي تقنيات الذكاء الصناعي محطات بارزة من حياة الناطق السابق باسم كتائب القسام حذيفة الكحلوت أبو عبيدة بالتزامن مع ذكرى استشهاده، مستندة إلى تفاصيل نشرتها عائلته كشفت فيها عن حفظه للقرآن ومشاركته في القتال بالصفوف الأولى.
2: حذيفة في 11 من فبراير شباط عام 1985 في منطقة تعرف بأرض القصب في السعودية، انتقل مع أسرته للعيش في قطاع غزة. نشأ في مخيم جباليا للاجئين وتلقى تعليمه في مدارس المخيم. عاش خلال طفولته أحداث الانتفاضة الأولى وفيها تشكل وعيه الوطني. حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة، التحق بالجامعة

0: الإسرائيلي لشمال غزة.
1: هذا بيان صحفي صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام.
0: لعب دورا رئيسيا في إدارة المكتب الإعلامي وإعادة تشكيل هويته البصرية حتى ارتبط ظهوره الإعلامي بالكوفية الحمراء وزيه المعروف. تزوج وأنجب إبراهيم ويمان وليان ومنة الله وحرص على تحفيظهم القرآن الكريم، كما عانت أسرته ما عاناه الفلسطينيون خلال الحروب المتعاقبة على غزة. خلال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة عام 2023، كان ضمن غرفة عمليات قيادة طوفان الأقصى وناطقا إعلاميا لكتائب القسام، فتابعه العالم عند كل خطاب له.
2: يا شعبنا وأمتنا، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام.
0: شارك في عمليات ميدانية وخاض اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال. في آخر خطاب له ظهر على غير عادته ووجه خطابه لمن تركوا غزة وحدها.
2: ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.
0: في 29 من ديسمبر عام 2025 أعلنت كتائب القسام استشهاد حذيفة سمير الكحلوت أبو إبراهيم.
3: وصفت ناشطة بريطانية الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة بأنها عقاب جماعي وليست حربا عسكرية، مشيرة إلى استمرار منع إسرائيل دخول أكثر من 430 صنفا غذائيا أساسيا إلى القطاع منذ 19 عاما.
4: Read out some things that Israel has blocked from entering Gaza for the past 19 years. Anesthesia, oxygen tanks, cancer medication, surgical tables, scalpels, crutches, wheelchairs, prosthetics, insulin pens, x-ray machines, maternity kits, baby formula, nappies. Red meat, chicken, fish, eggs, cheese, pasta, tea, coffee, chocolate, nutritional supplies for malnourished children, crayons, pencils, books, musical toys, instruments, soap, shampoo, mattresses, blankets, shoes, clothes, wedding dresses. That's over 430 food items alone banned for 2 million people for 19 years. So when you call Hamas terrorists, fine. But what do you call a government that blocks food from children or medicine from hospitals, pencils from classrooms, tents from villages for nearly two decades? That's not war, that's a collective punishment, that's a siege, that's a terror campaign by blocking.
3: وفي المقطع التالي نشاهد ناشطين يفرغون الرفوف من البضائع الإسرائيلية داخل أحد متاجر ماركس أند سبنسر في بريطانيا تضامنا مع غزة ورفضا لدعم الشركات المرتبطة بإسرائيل. بعد ثمان ساعات قضتها عالقة تحت الطين جراء الفيضانات في نيبال، فرق الإنقاذ تستخدم حفارة لإخراج سيدة تبلغ من العمر 97 عاما وتنقذ حياتها.

0: لحظات مرعبة عاشها سكان جيجل الجزائرية بعدما طوقت النيران طرق فرارهم إحدى الناجيات. هنا تروي تفاصيل نجاتهم بأعجوبة من الحرائق.
1: تقفز من جبل إلى جبل، جامجة مخالفة تماما للمنطق، المنطق ما يستوعبها لا عقل لا كيفاش هذه النار اللي تقفز هذه ما تمشي كما المنطق ما والو. واحد خدعت كامل الناس، واحد ما كان داير حسابه يهرب، واحد ما وجد روحه، واحد ما قرا لها. الناس هنا قاريين النار، قلت لكم عايشين مع النار، عايشين في وسط الغابه، يفهموا للنار ويعرفوا لها وعسينها وحاطين حذرهم منها ويعسوا بعضهم وينبهوا بعضهم. بصح هذه المره ما عطات وقت حتى لواحد، ما عطات فرصه حتى لواحد، ما عطات حتى لواحد اللي عنده خبره، اللي ما واحد ما قرا لها كيفاش مشات، كيفاش لحقت، كيفاش كلات. اللي عطى له ربي فرصه واحده اخرى، رانا عايشين وحنا واحد منهم، واحد منهم سلكنا من الموت، سلكنا من الموت على شعره. واللي قدر عليهم ربي الموت توفاهم، نحسبهم عند الله الشهداء، ربي يرحمهم يتقبلهم ويعفو عليهم ويغفر لهم ان شاء الله يا ربي. النهار هذاك انا شفناها في الاخر في ثلاثه تاع اولاد عسكر، عندها ثلاث ايام وهي تاكل، رمشت عين كانت هنا. احنا سلكنا من الموت على شعرة، طلعنا اللي طلع للفوق، اللي هرب للتحت، اللي خرجوا من ديورهم، اللي قعدوا في ديورهم، كل واحد تقاس. اللي راحوا للحيوانات، اللي سلك على شعرة، اللي تخنق، اللي مات مخنوق، اللي مات مع وليده في الموطو واقف، اللي كلاتهم في الهربينة، ستة من العائلة كلاتهم هكذاك، اللي هربوا مساكن جاو فاكونس، جاو فاكونس وهربوا، اللي راحوا يبحروا لتحت في هذه الأعماق، هذه الساحقة كاين واد كبير، واد عتيق تما واسمه وادي رجانة، راحوا يبحروا الدراري مساكن تغموا.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيه.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش هالحكي؟ دمرت صار عليها ليش؟
2: واشنطن تعلن انتهاء موجة ضرباتها على إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد على أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية بمنطقتي الكتيبة وأنصار غرب المدينة.

أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات عسكرية استهدفت مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات اتصالات وزرع ألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل، أطلقت إيران رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه مواقع مرتبطة بالمصالح الأمريكية بالمنطقة، كما أعلنت دول مجاورة اعتراض عدد منها في ظل تصعيد عسكري متسارع ينتشر على إثره أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش استهدف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن عملية عسكرية واسعة طالت نحو 100 موقع. وبحسب الموقع، فقد انتقلت الولايات المتحدة من استراتيجية اعتراض ومنع السفن الإيرانية من خرق الحصار البحري إلى توجيه ضربات مباشرة إليها في مسار وصفه مسؤولون أمريكيون بنهج ناقلة مقابل ناقلة. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 4 قتلى و35 جريحا، إصابات بعضهم بالغة إثر قصف أمريكي طال منطقة سكنية خلال إقامة حفل زفاف في بلدة بندر كوهست جنوب البلاد. وتأتي هذه الغارة ضمن موجة ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع في جنوب إيران. قالت واشنطن إنها تابعة للحرس الثوري. في المقابل، نددت طهران بالهجوم متهمة القوات الأمريكية باستهداف المدنيين. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل، قالت هيئة الأركان الإيرانية أنها وجهت ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على هجماتها على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرقي إيران فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان.

0: أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في محافظات أردنية وتلقى السكان رسائل تحذيرية بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي في سماء البلاد. هذا وأعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع باستخدام طائرات مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم ركز على مقر تابع للقوات الأمريكية، وأطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين لتوخي الحذر والتوجه للأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان لاتخاذ الحيطة والحذر فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فشل مذكرة التفاهم مع إيران نتيجة عدم جاهزيتها لإبرام اتفاق، مؤكدا أن واشنطن ستنتظر التوقيت الذي تبدي فيه إيران استعدادا للتوصل إلى تسوية. وتتزامن تصريحات بيسنت مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية وفرض مزيد من العقوبات وسط تصاعد حدة المواجهة بين الجانبين واستمرار تعثر المسار الدبلوماسي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم. تجاوز نظامي
2: أمريكا. الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شانغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بيزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصاديا تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كلا من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تي ار تي

0: عربي.
1: اختتمت قمة شنغهاي للتعاون دورتها 25 في العاصمة القرغيزية بشكك، وقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول تعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية، كما عقدت جلسة موسعة بصيغة شنغهاي بلس حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
2: ولن قبل 25 عاماً إلى 10 دول اليوم، كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا. وفي قمة بشكك تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
3: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
2: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.
4: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا، ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالما أكثر استقرارا وازدهارا وصلاحية للعيش.
2: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بشكك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. تاني قبلاوي، تيرتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكك.
1: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكك، وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
3: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: على ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي.
5: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة ناتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان اعتبر فيها أن اتفاق مكة يماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف الناتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العملياتي بامتلاكه هيكلا مؤسسيا وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما على جميع

0: الأطراف. هذا تماما يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملاً على غرار حلف الناتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
1: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس بالقطاع.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديدا عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، ترتي عربي.
1: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في غزة وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الغذائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يواجه برنامج الأغذية العالمي نقصا حادا في التمويل دفعه إلى خفض مساعداته في الضفة الغربية إلى النصف، وسط تحذيرات من مزيد من التخفيض إذا لم يصل تمويل جديد.
3: في الضفة الغربية تتسع الحاجة إلى الغذاء بينما تتقلص المساعدات. في أم الخير يحاول سالم الحفاظ على أرضه ومحصوله رغم تصنيف أجزاء من المنطقة عسكرية إجراء ألحق أضرارا بمزرعته، لكن تراجع الدخل وتصاعد عنف المستوطنين والقيود على الوصول إلى الأراضي والمواشي دفعت مزيدا من العائلات إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
4: في غزة اضطررنا بالفعل إلى البدء في خفض قيمة المساعدات النقدية التي نقدمها لنحو 75 ألف أسرة، والآن يحدث الأمر نفسه في عمليات برنامج الأغذية العالمي في الضفة الغربية. لذلك اعتبارا من سبتمبر لن نتمكن سوى من الوصول إلى 200 ألف شخص من أصل 400 ألف كنا نساعدهم في الضفة الغربية على مدى العامين الماضيين.
3: ويقول البرنامج إن نحو 900 ألف شخص في الضفة الغربية يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما شهدت 76% من الأسر تراجعاً كبيراً في الدخل. في سدة الثعلة جنوب الخليل يخضع السكان لفحوص سوء التغذية، بينما تكافح عائلات لتأمين أبسط احتياجاتها. انتصار عوض، أم لأربعة أطفال، فقدت منزلها بعد هدمه ولم يعد لديها مصدر دخل.
5: أنا بطلت، صار أثر على مصدر الدخل، إنه فواكه بجيبها إيش، الخضار مش كلها بجيبها، إنه أطفالي بقوا يأكلوا ثلاث أربع وجبات، يعني بأمني لهم وجبتين المهمات بس.
3: وفي غزة لا تبدو الصورة أفضل، فبرنامج الأغذية العالمي خفض قيمة المساعدات النقدية لنحو 375 ألف شخص، ويحذر من تخفيضات إضافية إذا لم يصل تمويل جديد. ويحتاج البرنامج إلى 386 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمساعدة نحو مليوني شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية. المفارقة أن الاحتياجات تتزايد بينما تتراجع الموارد.
1: أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب الضابط اليهودي السابق يوآف زيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في تحالف يسعى لتعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
6: خطوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يوآف زيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. زيغالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتوقع أن يحتل زيغالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12 تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
1: قتل 12 شخصا وأصيب آخرون في هجمات روسية جديدة على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها مستفيدة من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي.
7: ليل كييف يشتعل نارا بضربات روسية لا

0: تهدأ فيما تدخل العاصمة الأوكرانية يوما جديدا من التصعيد المتواصل. هجمات جوية روسية استهدفت كييف ومحيطها ومنشآت تابعة للسكك الحديدية أوقعت قتلى وجرحى. موسكو تقول إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومحطات للطاقة والوقود وبنى تحتية في أوديسا.
1: نؤكد مرة أخرى، في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق، سيكون رد روسيا على المحرضين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسماً، ويجب أن يعرفوا هذا، سيكون ذلك مدمراً لهم.
0: خطورة الهجمات هذه المرة تتزامن مع أزمة متزايدة في قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية، مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ولا سيما صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، ما يمنح موسكو فرصة لتكثيف ضرباتها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد مطالبة حلفائه بتوفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي في وقت يبحث فيه وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل تلبية احتياجات كييف. لكن خيارات الأوروبيين تبدو محدودة، ما يدفع أوكرانيا إلى البحث عن صواريخ متاحة لدى دول القارة لتعزيز دفاعاتها. كييف تمكنت من نقل المواجهة إلى العمق الروسي بهجمات طائرات مسيرة وضربات بعيدة المدى على منشآت في ميناء أوستلوغا، أبرز مراكز تصدير النفط الروسية، فيما سجلت أضرار أخرى في منطقة سامارا التي تضم مصافي نفط كبرى. ومع اتساع دائرة التصعيد واقترابها من حدود الناتو، تحركت مقاتلات الحلف في منطقة البلطيق، بينما فرضت فنلندا قيوداً على حركة الطيران والملاحة البحرية قرب روسيا. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: تجاوز عدد قتلى الفيضانات في نيبال 1000 قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى آلاف المفقودين بعد نحو أسبوع من الكارثة التي ضربت منطقة الهيمالايا وخلفت دماراً واسعة. وتستخدم فرق الإنقاذ معدات ثقيلة ومروحيات وحفارات للوصول للمناطق المتضررة، فيما أقامت فرق متخصصة من الصين والهند ونيبال جسورا مؤقتة للوصول للمناطق النائية. وتتركز جهود الإنقاذ في مواقع مشروعات الطاقة الكهرومائية المتضررة في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين داخل أنفاق. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن على الولايات المتحدة أن تبدأ في التعامل بجدية قبل استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع كندا. وقال كارني إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل لاتفاق تجاري بين البلدين يحترم السيادة الكندية. يذكر أن كندا قد انسحبت سابقا من المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتجنب رسوم جمركية أمريكية إضافية، قائلة إن واشنطن قدمت مطالب غير مقبولة. الآن نذكر بالعناوين. واشنطن تعلن انتهاء موجة ضرباتها على إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد على أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية في منطقة الكتيبة غرب المدينة. في أمان الله.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
4: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
11: شو بدك تحط فيها؟
12: ليش احكي؟ دمرت صار عليها ليش احكي؟

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم لننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة الموسيقية وأعدت التقرير التالي.

0: السيد إلهان، شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
1: إلهان بيلا برابر يرات مشهور.
2: من إلهان بايتر إسطنبول دوملي.
3: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاماً. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
1: Benim müzik geçmişimde gitar ve müzika vardı. Handpan'ı açıkçası.
0: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاتبان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول. بينما كان يعزف عليها أحدهم، تأثرت بنغماتها كثيراً، وبعد استفساري عنها وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيرا، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانغ درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات، وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات. وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من قطعتين متلاصقتين، إضافة إلى استخدام اليد وليس العصية في العزف عليها.

0: dünyada çok daha yeni popülerleşen bir enstrüman. Avrupa'da
1: هاندبان آلة حديثة انتشار في العالم. نعم هي نشأت في أوروبا، لكن انتشارها في إيران اليوم أكبر. أما في تركيا والدول العربية فليست معروفة بشكل واسع حتى اللحظة، وما ألحظه أن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
2: كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
1: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون، الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: tonda istediğimiz makama göre
1: نغمات هاند بان تشبه نغمات البيانو كثيرا، وضبط نغماته أيضا يشبهها. فعلى آلة هاند بان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف.

0: Eğer bir demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناساً ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتاً متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: في تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساوي العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد، حضارة تعد من أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء. عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
3: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى مترين، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة. ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
2: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر بل حكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التشادي في التكيف والبناء.
4: أول كندا ما إننا فقط كده قال تشاد ولا ده كاميرون ده ما في، لكن استماع.
3: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل عامين بهدف صون ما تبقى من الإرث الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
4: كنا مسانتين ده للمو يعني صحافة كبير.
2: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه

0: قوي ليست مجرد آثار صامتة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ جالي عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة تشادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تارتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
3: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمارينيون والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في المملكة، وشاهداً على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
4: موقع شالة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
3: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسي، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأً ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين، وبلغت شأواً عظيماً أيام الرومان، تضاءل إشعاعها إبان حكم الويندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
4: مدينة شالة أو موقع شالة الأثري كان منطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أنها كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية،

0: قوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
1: إلى جانب البعد التاريخي لموقع الشالة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية، إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي، فالموقع يعتبر خزانا إيكولوجيا. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
0: من بين الأطلال يطالع كحوض الحريات معقل أساطير وحكايات، ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شالة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين. مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يوميا العشرات. معبر حضارات ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء، شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحرا إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة، فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تراتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.
2: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
3: مدينة ياييتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
4: تستند ياييتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة، ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
3: تشكل شوارع ياييتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في ييتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف

0: في اللي يقرأ التاريخ ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة يايتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزا للحكم والسياسة والدين.
1: تعد ياتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثا حضاريا متنوعا يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
0: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال يايتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 مترا في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوسط مدينة مأهولة. لا يختصر إرث يايتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية. واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
2: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 43 و900 و1000. تأسس مشروع أحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
0: للعشاق أيضاً حكاية في يايتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهداً على الوعود التي يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيداً عن قلب يايتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانبا من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. يايتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضرا عبر القرون، جامعا بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته. عماد عفاني، تريتي عربي، يايتسا.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

واشنطن تعلن انتهاء موجة ضرباتها على إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد على أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية بمنطقتي الكتيبة وأنصار غرب المدينة.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات عسكرية استهدفت مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات اتصالات وزرع ألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل، أطلقت إيران رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه مواقع مرتبطة بالمصالح الأمريكية بالمنطقة، كما أعلنت دول مجاورة اعتراض عدد منها في ظل تصعيد عسكري متسارع ينتشر على إثره أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش استهدف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن عملية عسكرية واسعة طالت نحو 100 موقع. وبحسب الموقع، فقد انتقلت الولايات المتحدة من استراتيجية اعتراض ومنع السفن الإيرانية من خرق الحصار البحري إلى توجيه ضربات مباشرة إليها في مسار وصفه مسؤولون أمريكيون بنهج ناقلة مقابل ناقلة. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 4 قتلى و35 جريحا، إصابات بعضهم بالغة إثر قصف أمريكي طال منطقة سكنية خلال إقامة حفل زفاف في بلدة بندر كوهست جنوب البلاد. وتأتي هذه الغارة ضمن موجة ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع في جنوب إيران. قالت واشنطن إنها تابعة للحرس الثوري. في المقابل، نددت طهران بالهجوم متهمة القوات الأمريكية باستهداف المدنيين. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل، قالت هيئة الأركان الإيرانية أنها وجهت ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على هجماتها على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرق إيران فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان. أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في محافظات أردنية وتلقى السكان رسائل تحذيرية بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي في سماء البلاد. هذا وأعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع باستخدام طائرات مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم ركز على مقار تابع للقوات الأمريكية، وأطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين لتوخي الحذر والتوجه للأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان لاتخاذ الحيطة والحذر فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فشل مذكرة التفاهم مع إيران نتيجة عدم جاهزيتها لإبرام اتفاق، مؤكدا أن واشنطن ستنتظر التوقيت الذي تبدي فيه إيران استعدادا للتوصل إلى تسوية. وتتزامن تصريحات بيسنت مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية وفرض مزيد من العقوبات وسط تصاعد حدة المواجهة بين الجانبين واستمرار تعثر المسار الدبلوماسي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز نظامي أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن، كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلاً إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلناً استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكرياً فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تيري تي عربي.
0: اختتمت قمة شنغهاي للتعاون دورتها 25 في العاصمة القرغيزية بشكك. وقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول تعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية، كما عقدت جلسة موسعة بصيغة شنغهاي بلس حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
4: ولن قبل 25 عاما إلى 10 دول اليوم كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا وفي قمة بشكك.

0: المشكك، تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
1: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
0: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.
2: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا، ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالما أكثر استقرارا وازدهارا وصلاحية للعيش.
0: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بشكك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكك.
3: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكك. وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
1: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
3: على ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي.
4: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة ناتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان اعتبر فيها أن اتفاق مكة يماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف الناتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العملياتي بامتلاكه هيكلاً مؤسسياً وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوماً على جميع الأطراف. هذا تماماً يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملاً على غرار حلف الناتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
3: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس بالقطاع.
5: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، ترتي عربي.
3: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في غزة وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الغذائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يواجه برنامج الأغذية العالمي نقصا حادا في التمويل دفعه إلى خفض مساعداته في الضفة الغربية إلى النصف، وسط تحذيرات من مزيد من التخفيض إذا لم يصل تمويل جديد.
6: في الضفة الغربية تتسع الحاجة إلى الغذاء بينما تتقلص المساعدات. في أم الخير يحاول سالم الحفاظ على أرضه ومحصوله رغم تصنيف أجزاء من المنطقة عسكرية، إجراء ألحق أضراراً بمزرعته، لكن تراجع الدخل وتصاعد عنف المستوطنين والقيود على الوصول إلى الأراضي والمواشي دفعت مزيداً من العائلات إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
7: في غزة اضطررنا بالفعل إلى البدء في خفض قيمة المساعدات النقدية التي نقدمها لنحو 75 ألف أسرة، والآن يحدث الأمر نفسه في عمليات برنامج الأغذية العالمي في الضفة الغربية. لذلك اعتباراً من سبتمبر لن نتمكن سوى من الوصول إلى 200 ألف شخص من أصل 400 ألف.

0: نساعدهم في الضفة الغربية على مدى العامين الماضيين.
1: ويقول البرنامج إن نحو 900 ألف شخص في الضفة الغربية يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما شهدت 76% من الأسر تراجعاً كبيراً في الدخل. في سدة الثعلى جنوب الخليل يخضع السكان لفحوص سوء التغذية، بينما تكافح عائلات لتأمين أبسط احتياجاتها. انتصار عوض، أم لأربعة أطفال، فقدت منزلها بعد هدمه ولم يعد لديها مصدر دخل.
2: أنا بطلت، صار أثر على مصدر الدخل، إنه فواكه بجيبها إيش، الخضار مش كلها بجيبها، إنه أطفالي بقوا يأكلوا ثلاث أربع وجبات، يعني بأمني لهم وجبتين المهمات بس.
1: وفي غزة لا تبدو الصورة أفضل، فبرنامج الأغذية العالمي خفض قيمة المساعدات النقدية لنحو 375 ألف شخص، ويحذر من تخفيضات إضافية إذا لم يصل تمويل جديد. ويحتاج البرنامج إلى 386 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمساعدة نحو مليوني شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية. المفارقة أن الاحتياجات تتزايد بينما تتراجع الموارد.
3: أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب الضابط اليهودي السابق يوآف زيجالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في تحالف يسعى لتعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
4: خطوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي. نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية، ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يوآف زيجالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 أكتوبر القادم. زيجالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتوقع أن يحتل زيجالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
3: قتل 12 شخصا وأصيب آخرون في هجمات روسية جديدة على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها مستفيدة من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي.
5: ليل كييف يشتعل نارا بضربات روسية لا تهدأ، فيما تدخل العاصمة الأوكرانية يوما جديدا من التصعيد المتواصل. هجمات جوية روسية استهدفت كييف ومحيطها ومنشآت تابعة للسكك الحديدية أوقعت قتلى وجرحى. موسكو تقول إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومحطات للطاقة والوقود وبنى تحتية في أوديسا.
6: نؤكد مرة أخرى
0: في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق سيكون رد روسيا على المحرضين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسما، ويجب أن يعرف هذا

0: سيكون ذلك مدمرا لهم.
1: خطورة الهجمات هذه المرة تتزامن مع أزمة متزايدة في قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية، مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ولا سيما صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، ما يمنح موسكو فرصة لتكثيف ضرباتها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد مطالبة حلفائه بتوفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي في وقت يبحث فيه وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل تلبية احتياجات كييف. لكن خيارات الأوروبيين تبدو محدودة، ما يدفع أوكرانيا إلى البحث عن صواريخ متاحة لدى دول القارة لتعزيز دفاعاتها. كييف تمكنت من نقل المواجهة إلى العمق الروسي بهجمات طائرات مسيرة وضربات بعيدة المدى على منشآت في ميناء أوستلوغا، أبرز مراكز تصدير النفط الروسية، فيما سجلت أضرار أخرى في منطقة سامارا التي تضم مصافي نفط كبرى. ومع اتساع دائرة التصعيد واقترابها من حدود الناتو، تحركت مقاتلات الحلف في منطقة البلطيق، بينما فرضت فنلندا قيوداً على حركة الطيران والملاحة البحرية قرب روسيا. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: تجاوز عدد قتلى الفيضانات في نيبال 1000 قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى آلاف المفقودين بعد نحو أسبوع من الكارثة التي ضربت منطقة الهيمالايا وخلفت دمارا واسعة. وتستخدم فرق الإنقاذ معدات ثقيلة ومروحيات وحفارات للوصول للمناطق المتضررة، فيما أقامت فرق متخصصة من الصين والهند ونيبال جسورا مؤقتة للوصول للمناطق النائية. وتتركز جهود الإنقاذ في مواقع مشروعات الطاقة الكهربائية المتضررة في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين داخل أنفاق. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن على الولايات المتحدة أن تبدأ في التعامل بجدية قبل استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع كندا. وقال كارني إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل لاتفاق تجاري بين البلدين يحترم السيادة الكندية. يذكر أن كندا قد انسحبت سابقا من المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتجنب رسوم جمركية أمريكية إضافية، قائلة إن واشنطن قدمت مطالب غير مقبولة. الآن نذكر بالعناوين. واشنطن تعلن انتهاء موجة ضرباتها على إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد على أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية في منطقة الكتيبة غرب المدينة. في أمان الله.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوضع اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يواصل تحقيق انتصاراته ويتغلب على رايو فايكانو بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم. إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي يثير موجة كبيرة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الميركاتو التركي للأربعة الكبار، حيث تحولت سوق الانتقالات إلى ساحة سباق شرس لاستقطاب نجوم من العيار الثقيل ورفع سقف الطموحات. صفقات كبرى ورواتب ضخمة وأسماء لامعة عادت الأضواء إلى الدوري التركي، فهل يكون هذا الميركاتو بداية عودة الكرة التركية إلى واجهة المشهد الأوروبي؟

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب بلاده بعد مسيرة استمرت نحو 20 عاما مع الفريق الأول. وأكد ميسي أنه يغادر المنتخب بشعور من السلام والفخر بعدما نجح مع زملائه في منح الجماهير لحظات كانوا يحلمون بها. واصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني بفوز عريض على ضيفه رايو فايكانو ب5 أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذه النتيجة تصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط. في المقابل تجمد رصيد رايو فايكانو عند 1 نقطة في المركز 18. قاد بوكايو ساكا فريقه أرسنال حامل اللقب إلى فوز ثان وصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتسجيل الهدف الوحيد أمام مضيفه أستون فيلا ضمن المرحلة الثانية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. تلقى فريق ترابزونسبور خسارة صعبة في اللحظات الأخيرة في المباراة التي خاضها أمام أميد سبورتيف في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي وبنتيجة 2-1. وبهذه النتيجة تجمد رصيد ترابزون عند 4 في المركز 11، فيما صعد أميد سبورتيف للمركز 5 برصيد 6 نقاط. حقق بنفيكا فوزه الثاني تواليا في الدوري البرتغالي بعدما تغلب على ضيف إستريل ب2-1 ضمن الجولة 4 من المسابقة. وبهذا الانتصار رفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز 5، بينما واصل بورتو صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية. تأهل الأمريكي بين شيلتون إلى المصنف 8 إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما قلب تأخره أمام الهولندي تالون غريكسبور وفاز عليه ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة. في الدور المقبل يلتقي شيلتون مع البولندي هربرت هوركاتش. وعاد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى منافسات الفردي بانتصار مريح بعدما تغلب على روسي رومان سافيولين ب6 أشواط مقابل 4 في المجموعات 3 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أول مباراة فردية له منذ 139 يوما. واستهلت اليابانية نعومي أوساكا مشوارها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بالفوز بعدما تغلبت على روسيا أنستاسيا زاخاروفا بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و7-6 لتبلغ الدور الثاني. أوساكا المصنفة 13 خاضت مواجهة قوية أمام زاخاروفا لكنها حسمت المجموعتين عبر شوطين فاصلين لتضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكية كاترينا سينياكوفا. بين مؤيد ومعارض ومحب وكاره اختلفت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاعتزال دوليا بعد مسيرة حافلة مع منتخب التانغو استمرت لأكثر من

20 عاما. البداية مع حساب باسم محايد الذي تحسر على اعتزال ميسي وقال رسميا شمس الأرجنتين تغيب للأبد شكرا ميسي. بدوره أسهب مغرد باسم وضاح في الإشادة بقصة ميسي مع كرة القدم وكتب ميسي واحد من الأساطير الذين صنعوا متعة كرة القدم، استمتع وأمتع، هذا أسوأ ما في كرة القدم، الرحيل وعدم سماع الهتافات باسمك، لكن لكل زمان دولة ورجال. أما حساب باسم خالد فتساءل عن مستوى ميسي خلال مشواره في كرة القدم وكتب قائلا بكل حيادية، هل ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ المنتخبات؟ عمرو بطل العالم علق على اعتزال النجم الأرجنتيني ميسي وكتب المشكلة أن ميسي مستواه خارق وخيالي من أول يوم، ولو يلعب 100 سنة قدام فإجباري يعتزل وهو في التوب. ونختم مع تامر نادر الذي شكر ميسي على ما قدمه داخل المستطيل الأخضر فكتب استرح يا أعظم لاعب بالتاريخ، لقد حققت كل شيء في كرة القدم، شكرا ميسي على المتعة والليالي الجميلة اللي عشناها والتي لا يمكن أن تتكرر.

0: بعد بداية لم تكن على مستوى التوقعات، يكثر الكلام والجدل عن تجربة محمد صلاح مع ترابزنسبور واختياره للفريق تحديدا في هذه المرحلة من مسيرته، في وقت تبدو فيه أندية إسطنبول الكبرى أكثر استقرارا وقوة مع انطلاق الموسم الجديد.
1: مع كل تعثر لفريق ترابزنسبور تتزايد علامات الاستفهام حول تعاقد محمد صلاح مع الفريق التركي. ترابزنسبور يخسر أمام أميدسبور في الدوري بهدفين لهدف، لتتلقى تجربة النجم المصري ضربة جديدة في بدايتها، وسط تساؤلات حول مدى ملائمة انتقاله إلى الدوري التركي في هذه المرحلة من مسيرته. فصلاح وصل إلى تركيا بعد سنوات قضاها في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، خصوصا مع ليفربول، حيث تحول اللاعب إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي والعالم. في المقابل تبدو فرق اسطنبول الكبيرة في وضع أفضل. جالاتا سراي الذي عزز صفوفه بالمهاجم البرتغالي رافائيل لياو قادما من ميلان يتصدر الدوري حتى الآن بانتصارين وتعادل. أما بشكتاش وجه رسالة قوية بفوزه على تيراناسبور بسداسية في مباراة سجل خلالها مهاجمه الجديد فلاهوفيتش أول هاتريك له بقميص الفريق. فيما يعيش فنرباتشي بداية قوية أيضا، بعدما حجز مكانه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات. هذه البداية تفتح الباب أمام التساؤلات حول اختيار صلاح لترابزنسبور، خصوصا أن تقارير صحفية تحدثت عن رفضه عروضا من أحد أندية اسطنبول الكبرى، ومع ذلك يرى آخرون أن الحكم على تجربة النجم المصري لا يزال مبكرا في ظل حاجته إلى الوقت للتأقلم مع فريق ومدرب وزملاء جدد قبل تقييم تجربته الجديدة في الدوري التركي. خالد كاتب، تلتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. كابتن معتصم مساء الخير. إذن هذا حال سوق الانتقالات في تركيا، البداية مع الصفقة الأبرز، صفقة محمد صلاح مع ترابزنسبور، اللاعب الذي يتقاضى حوالي 17 مليون يورو، ولكن يد واحدة لا تصفق، وترابزنسبور لم يظهر بصورة جيدة سواء في الدوري المحلي أو حتى في التصفيات القارية الأوروبية.
2: منذ البداية لم أكن راضي عن انتقال محمد صلاح إلى ترابزون، كنت أفضل أن ينتقل إلى أحد أندية إسطنبول الثلاثة، ولكن المنافع الاقتصادية والامتيازات التي نال محمد صلاح كانت هي الأكثر تأثيرا في هذا القرار المصيري. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل زملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا الآن الدور التركي أو الدور المغناطيسي إنجاز التعبير والدور الأكثر جذبا للنجوم على مستوى الكرة العالمية سيكون في قادم المواعيد هو الدور الأكثر استقطاب للنجوم. قدوم محمد صلاح للدور التركي بحد ذاته لم يكن بالشيء العظيم، لأن هناك كثير من النجوم الآن وصلوا إلى الدور التركي، وسيأتي من بعد محمد صلاح العديد من النجوم. ولكن قرار ذهاب محمد صلاح إلى نادي ترابزنسبور هو لأسباب ومنافع ولربما اتفاقيات وتفاهمات مع نادي ترابزنسبور، ولربما الآن الأمور على الصعيد التنافسي لم تأتي بالشكل الصحيح، بالرغم من أن محمد صلاح تأثيره واضح على الفريق على الصعيد التهديفي والتنافسي، ولكن لابد من مزيد من التعاقدات لرفع قيمة الفريق التنافسية. فعليا كما ذكرت في مطلع هذا السؤال أستاذ أحمد، يد واحدة لا تصفق. نعم. الآن جاء فابينيو، بالتالي يقدم إضافة إيجابية بكون اللاعب البرازيلي مخضرم، وأيضا من قبل كان أولانا، ولكن لكي تنجح في مقارعة أندية أسطنبول، ترابزنسبور مطالب بالمزيد من التعاقدات. نعم. ليمنح محمد صلاح القدرة الحقيقية على التغيير والتأثير في نعم. مسار ترابزنسبور.
0: معتصم، هو مطالب بالمزيد من التعاقدات، لكن ترابزنسبور تعاقد مع 13 لاعبا في الميركاتو الصيفي الحالي. لكن السؤال، الفارق الكبير بين قيمة ما يتقاضاه محمد صلاح وبقية لاعبي فريق ترابزنسبور، يعني محمد صلاح يستحوذ على حوالي 25% أو أكثر من ميزانية التعاقدات في النادي وأجور اللاعبين، ألا يمكن أن يكون ذلك سبب في تفجير غرفة الملابس بين اللاعبين والبحث عن ميزات إضافية للاعبين؟
2: لا أعتقد ذلك، لأنك عندما تريد أن تتعاقد مع اسم كبير بحجم محمد صلاح بطبيعة الحال سيأخذ جزء لا يستهان به من ميزانية الرواتب في هيكلية الفريق. بالتالي أنا أعلم جيدا بأن طرابزون أجرى عديد الصفقات، ولكن تقريبا أغلبها كان ما بين مجاني وما بين لاعبين محليين، بالتالي كان يمتلك القدرة على منح محمد صلاح الراتب الكافي لإغرائه للقدوم إلى طرابزون سبور. ولا تنسى بأن قيمة الصفقة الإجمالية 42 مليون، طرابزون سبور سيقوم باسترداد كامل المبلغ ما بين تذاكر موسمية، ما بين عقود رعاية، ما بين عقود تسويقية. والأهم من كل ذلك، طرابزون سبور في العامين الأخيرين باع لاعبين بقيمة 119 مليون دولار، بالتالي هو لم يتكلف الكثير في قدوم محمد صلاح. وهناك جدوى اقتصادية لدى النادي التركي تؤكد بأنه قادر على استرداد كامل المبلغ صفقة محمد صلاح من رواتب ومن حوافز في غضون العامين بمجموع 50 مليون تقريبا زائد 7 ملايين عن قيمة ما سيدفعه النادي التركي. ولكن لربما الآن نادي طرابزون يفكر بجلب اسم كبير في المرحلة الأولى من أجل أن يكون هناك أنظار أكثر على طرابزون سبور، مما يسهل قدوم نجوم آخرين. نعم. ولربما برواتب أقل. ولكن أنت تريد أن تنافس بشكتاش وغلاتاسراي وفينرباتشي التي تمتلك إمكانيات وموارد مالية أضخم وأكثر تشعب، بالتالي أنت تريد أن تكون في المقام الأول نادي قادر على خلق هالة تحفيزية لأسماء أخرى لتأتي إلى أقليم طرابزون. وفعليا الآن نستشعر بأن نادي طرابزون والمدينة والإقليم في حالة انتعاشة اقتصادية وتسويقية.
0: وإن كان طرابزون هو آخر فريق غير غلطسراي يحرز لقب الدوري التركي، إذ نتحول إلى حامل لقب غلطسراي بعد بداية ضعيفة في الميركاتو الصيفي، الآن الفريق أصبح أكثر نشاط وأعلن بالأمس عن صفقة التعاقد مع البرتغالي لياو مقابل 38 مليون يورو وراتب حوالي 10 ملايين يورو. مثل هذه الصفقات إلى أي مدى تضيف فنيا لفريق غلطسراي، خصوصا أنه مقبل على مواجهات صعبة في دوري أبطال أوروبا؟
2: كل إضافة بطبيعة الحال، أنت لا تتعاقد مع لاعب عادي، أنت تتعاقد مع اسم بحجم رافائيل لياو النجم البرتغالي. شاهدنا ماذا قدم مع الميلان في السنوات الماضية بوجود أوسمين، بوجود الكثير من الأسماء المخضرمة. أعتقد بأن الانسجام لن يحتاج إلى وقت طويل، وفعليا الآن صفقة رافائيل لياو تستقطب كل الاهتمام وكل الأنظار. كيف نجح الفريق التركي في استقطاب اسم محترم بحجم رافائيل لياو وحجم الإضافة التي ستقدمها لفريق غلاتاسراي؟ بطبيعة الحال هكذا نوعية صفقات تقدم لك إضافة نوعية وتنافسية، تحتاج لبعض الوقت فقط حتى تنسجم مع أجواء الفريق ومن ثم يبدأ تأثيرها الظاهر. فعليا القدرة الشرائية للأندية التركية وخاصة أندية إسطنبول الثلاثة هي ستكون عامل فارق في مسار الأندية الثلاثة، ليس فقط في إطار منافسة الدوري التركي المحلي أستاذ أحمد، سيكون لديها تأثير كبير على مسار الأندية التركية في المعترك القاري، وأيضا ستزيد من مداخيل الأندية التركية، وهذا مما يعني أنها ستصبح على قدرة

0: أكبر على استقطاب المزيد من النجوم الكبار لأنديتها، بالتالي قدوم رافائيل لياو من قبل فيكتور أوسمين وغيرها من الصفقات إلى الدوري التركي هي من تنعش البطولة تنافسيا وتسويقيا واقتصاديا. بالتالي أنت تريد أن تكون فعليا مع مصاف الدول المتقدمة كرويا مطالب بأن تصرف وأن تجلب أفضل النجوم وأفضل الخامات. ولا ننسى الدوري التركي الآن هو سابع أكثر دوري يقدم صرف في ميركاتو صيف 2026،
1: نعم،
0: بمجموع 275 مليون دولار أمريكي، منها 75 مليون لرافائيل لياو الذي يعتبر خامس أغلى صفقة حصلت هذا الصيف.
1: نعم، طيب برأيك رافائيل لياو، محمد صلاح، العديد من الأسماء التي قدمت إلى الدوري التركي، هل هي دلالة على قوة الدوري التركي أم هي دلالة على قوة الأندية الشرائية، قوة الأندية ماليا في الدفع للاعبين وبالتالي تغيير مساراتهم إلى البطولة التركية؟
0: بل يتحدث أستاذ أحمد هذا السؤال أكثر من رائع وسؤال عميق يحتاج لوقت للحديث عنه، بل يتحدث عن قوة والتغير الاقتصادي بشكل كبير ونمو واضح في الجمهورية التركية التي ينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للأندية، لأن الآن هناك العديد من علامات السؤال كيف تنجح الأندية التركية في استقطاب النجوم الكبار. لذلك ننظر ونبحث في كيفية قدرة الأندية التركية على هذه المصاريف الشرائية لنشاهد بأن تركيا تحولت في غضون العقدين الأخيرين إلى قدرة اقتصادية، إلى نمو اقتصادي عالي، إلى تحجيم حجم التضخم في الأندية في الجمهورية التركية أو الاقتصاد التركي، وازدياد قدرة الأندية الشرائية لعوامل عديدة. والأهم أنا قمت بجمع هذه العوامل، كان لدينا وقت سأطرحها بطبيعة الحال لأن الموضوع اقتصادي بحت، ولكن هناك شيء لابد من الحديث عنه في هذا الجانب. هناك قرار تم طرحه في الأعوام الأخيرة،
1: نعم،
0: بمباركة الرئيس وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع نسبة ضريبة ثابتة على اللاعبين،
1: نعم،
0: المحترفين 20%، وهي تعتبر أخفض نسبة ضريبية على مستوى الدوريات الأوروبية قاطبة.
1: نعم، ابقى معي معتصم يونس لنتعرف على أبرز خمس انتقالات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بين الأندية الكبار الأربعة.

عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثنا عن طرابزون، تحدثنا عن جالاتا سراي، لكن الفريق الأكثر نشاطا

0: أن مع هذه التعاقدات الجديدة؟
1: بطبيعة الحال نعم، إن كان يمتلك القدرة على خلق توازن على الصعيد التنافسي ما بين إطار الدوري التركي والبطولات المحلية والاستحقاقات القارية، ولكن هكذا أسماء تأتي بطبيعة الحال ستقدم الإضافة لنادي فنربانش التركي، والذي أعتقد بمزيد من الأيام سيكون لديه أيضا قدرة أكبر على الصعيد التنافسي وخاصة في إطار الدوري التركي، لأن فعليا تتحدث بأن فنرباتشي من الأندية التاريخية ابتعد منذ وقت ليس بالهين عن منافسة الدوري التركي لصالح جالاتا سراي وفي بعض الأحيان لصالح بشكتاش، بالتالي الآن أعتقد بأنه بمواصلة مشاريعه الاستثمارية على الصعيد العقاري قادر على ضخ المزيد من الأموال في سوق الانتقالات وتدعيم الفريق أكثر، لأن المنافسة على لقب الدوري التركي لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن تحقيقها بأية لاعبين، بالإضافة إلى المطالبة الحقيقية بأن يكون لديه استقرار فني على صعيد الإدارة الفنية وجلب مزيد من الأسماء القادرة على تدعيم صفقات محترمة بحجم لوكاكو، بحجم نيثل إيك، بحجم غرينوود وغيرها من الأسماء البارزة والتي تمتلك تراكم عالي من الخبرات، اعتادت على التواجد في المنصات، قدمت إضافات في أغلب التجارب التي حلت بها، بالتالي أعتقد لابد من مزيد من التدعيمات. ننتظر انتهاء الفترة الأولى أو المرحلة الأولى من مرحلة الذهاب في الدوري التركي حتى ندخل غمار سوق الانتقالات الشتوية لتقييم المرحلة الأولى، كيف نجح فنرباتشي في التعامل مع صعوبة المنافسة على صعيد الدوري التركي، وما هي المراكز المطالب بمزيد من التدعيمات، لأن التدعيمات التي قام بها غالاتاسراي وبشكتاش أيضا لا يمكن الاستهانة بها وستزيد من حدة المنافسة. نعم. بالإضافة للنقطة الأهم، عدم التفريط بالنقاط أمام الفرق الصغيرة.
0: نعم، معتصم فريق بشكتاش يبدو كمن يعمل بصمت في ظل الهالة الإعلامية لانتقال ترابزون، لانتقال لياو غرينوود، لكن بشكتاش يدعم الصفوف بطريقة جيدة والجمهور راضي. تروسارد قادم من أرسنال، أيضا فلاهوفيتش القادم من اليوفي، وأيضا صالح أوزجان لاعب دورتموند اللاعب التركي. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الصفقات فنية أكثر من أنها تكون صفقات إعلامية للجماهير؟
1: ممتاز جدا. بشكتاش يفكر بشكل صحيح بأنه لا يبحث عن الأسماء التسويقية بقدر ما يفكر فعليا بتدعيم المراكز الحقيقية في الفريق بناء على عمل هيكلي مدروس لتقييم ماذا قدم الفريق في الصيف الفائت أو في الموسم الماضي. بناء عليه نحن نشاهد بأن هناك أسماء تأتي لتدعيم مراكز معينة في خط الهجوم، في مركز الجناح الأيسر، في محور وسط الميدان وفي خط الدفاع، بالتالي هذه الصفقات تعني بأن الفريق فعليا لا يفكر في الصفقات التسويقية بقدر ما يفكر بالجانب النوعي للاعبين ومقدار الإضافة التي تقدمونها للفريق، لأن هناك فعليا في بعض الأحيان تنظر إلى نوعية الصفقات تقرأ ماذا يفكر مسيرين النادي، هل يفكرون في جلب مزيد من الاستثمارات، مزيد من الجانب التسويقي والدعائي والعقود، أم يفكرون فعليا على المنافسة الحقيقية؟ وأنا ذكرت لك بأن أصعب منافسة محلية منذ سنوات على الصعيد الأوروبي هي في الدوري التركي، لأن الدوري التركي لديه ثلاثة أقطاب ولديه فريق رابع متغير في كل موسم، هذه التنوع الثلاثي هو من يخلق ضغوط على الأندية، والأسوأ من كل ذلك أن الأندية ثلاثة جماهيرية، وهذه الجماهيرية تلقي ضغوط على مسيري الأندية وعلى اللاعبين وعلى المدربين بضرورة النجاح.
0: معتصم، من هو الأنجح بين الأربعة الكبار في سوق الانتقالات برأيك؟
1: الأنجح غالاتاسراي، ولكن أعتقد لابد من تقييم أكثر للأسماء الموجودة في الفريق حتى يكون هناك استمرارية، والأهم من كل ذلك ننظر وهي نقطة جوهرية في طريقة إدارة كرة القدم، إذا كنت تريد أن تواصل اللعبة عليك أن تواصل اللعب على المستوى القاري حتى تزداد مداخيلك وتنجح في المنافسة المحلية.
0: كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف صقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة صقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف صقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في صقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف صقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم ريهام محمد وتتابعون فيه الليلة. واشنطن تشن موجة جديدة من الهجمات جنوب إيران وطهران تتوعد بالرد. مجازر إسرائيلية متنقلة، شهداء وجرحى جراء عملية للجيش الإسرائيلي في غزة استهدفت مسؤولا أمنيا في حركة حماس. حرب الأخوة الأعداء متواصلة، ضحايا المعارك بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع، ولهيب الحرب يصل إلى بحر البلطيق.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تشن الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية على جنوب إيران، وهددت بضربات أكبر إذا ردت طهران عليها. وبينما يتوعد الحرس الثوري الإيراني واشنطن بالندم على هجماتها الجديدة، تقفز أسعار مشتقات الطاقة مجددا، ما يشي بأن جولة جديدة من المواجهة بين الجانبين قد تكون قاب قوسين أو ربما أدنى. نتابع.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض، على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز نظامي أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بازشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية.
0: وينضم إلينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد. شهدنا منذ ساعات قليلة عودة جولة جديدة من التصعيد بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية شنت هجمات واسعة على إيران، بالتزامن مع ذلك إيران توعدت بالرد وأطلقت ما أسمته بالعملية الحاسمة. هل يمكن القول أن الأمور انزلقت إلى مواجهة عسكرية مفتوحة؟
4: مساء الخير. حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن مواجهة عسكرية مفتوحة. حتى اللحظة يبدو أن العمل العسكري لازال في إطار مضبوط ولأهداف محددة، ليس من بينها واضح أنه العودة للانفجار كبير في المواجهة العسكرية، ولكن واضح تماما أن العودة للعمل العسكري تعبر عن استمرار المأزق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات بعد الحديث عن الهجمة الاقتصادية الكبرى الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي ترامب بأنه مثل إنزال نورماندي الاقتصادي، والذي كان يعتقد أو يعول بأنه سيكون حاسما في إرضاخ إيران ودفع إيران باتجاه القبول بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. العودة مرة أخرى للعمل العسكري، هذا يعني أن الولايات المتحدة غير واثقة بأنها ستنجز ما تريده عبر الضغط الاقتصادي، وأن إيران أيضا لا زالت لديها القدرة على المواجهة، على الصمود، وعلى إذا جاز التعبير التمرد على الإدارة أو الإرادة
0: سنعود
4: الأمريكية.
0: إلى الموضوع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران والتي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قبل ذلك تفضلتم بأن هذه العملية العسكرية لا يمكن القول إنها عملية مفتوحة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية شنت هذه الضربات وما زالت تشن المزيد من الضربات على الجانب الإيراني. إيران تتوعد بالرد وتوعدت بما سمته بالعملية الحاسمة وربما بدأت بالفعل. إلى أين يتجه المشهد؟ كذلك الولايات المتحدة الأمريكية توعدت بالمزيد من الرد على إيران في حال ردت على هذه الضربات، ألا يمكن أن تعتبر كل هذه التطورات عملية عسكرية مفتوحة؟
4: صحيح، ينبغي أن نفرق جيدا ريهام بين التصريحات السياسية وبين الوقائع على الأرض. لا الرد الإيراني حاسما ومدمرا، ولا الرد الأمريكي استثنائيا ومدمرا أيضا، ولا الهجوم الأمريكي. الضربات الأمريكية لا زالت محدودة مقتصرة على الجنوب وعلى عمليا سواحل الخليج العربي وعلى الجزر في الخليج العربي، وعبر عن هذه العملية بتصريحات من ضباط من سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية بأنها مرحلة جز العشب أو سياسة جز العشب. وبالمناسبة هذا المصطلح استخدم إسرائيليا في التعامل مع المقاومة الفلسطينية، بمعنى أن تستمر الضربات حتى لا تمكن إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تمكنها من الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، المعركة حول مضيق هرمز. وكلما أعادت إيران بناء سواء رادارات أو نقاط مراقبة عسكرية أو قدرة عسكرية، تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لضرب هذه الإمكانيات في إطار يمكن أن نقول أن هنالك استراتيجية أمريكية في التعامل مع إيران الآن مكونة من 3 استراتيجيات صغرى. الاستراتيجية الأولى هي العقوبات الاقتصادية وتكثيف العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز أو يعني حصار الحصار، محاصرة الحصار، والشيء الثالث الضربات العسكرية. هذه استراتيجية من 3 مكونات تأمل من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبر إيران على الموافقة على ما تريد حول مضيق هرمز وحول الملف الإيراني بشكل عام. تواجه هذه الاستراتيجية باستراتيجية إيرانية: الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، الاستمرار في الرد حتى لو بشكل محدود ورمزي إذا جاز التعبير، لأنه ليس ردا.
0: هل تتوقعون أن يكون الرد هذه المرة أيضا محدود؟
4: هو كذلك بدأ الرد قبل أن ندخل إلى الاستوديو، كان هنالك أخبار بأن هنالك ضربات باتجاه الأردن، باتجاه قواعد عسكرية في المنطقة كما حدث سابقا، لأن الضربة العسكرية الأمريكية التي حدثت الليلة تشبه ضربات كثيرة قبلها، تشبه ضربة قبل 2 أو 3 أيام كانت في يعني بذات المواصفات، تشبه 10 أيام من التصعيد حدثت في الشهر الماضي، وبالتالي هي ضربات محدودة تتركز في جنوب إيران، تستهدف القدرات الإيرانية التي تؤثر على مضيق هرمز وحركة الملاحة في مضيق هرمز. إيران ترد أيضا بشكل محدود ومحسوب على القواعد العسكرية في المنطقة، لم تذهب باتجاه لا بنى تحتية ولا مصادر طاقة، وأيضا لم توسع الرد باتجاه إسرائيل، دليل على أن الرد الإيراني أيضا محدود. أنا أعتقد أنه حتى اللحظة التصعيد محدود مضبوط يهدف إلى الضغط وصولا إلى شكل ما من الاتفاق، لكن هذا لا يعني أن هذا فقط ما هو قائم. هنالك الكثير من المراقبين والكثير من المعطيات تشي بأن هنالك إعداد واستعداد لمعركة كبرى في المنطقة ضد إيران، وترامب هدد بذلك. نعم. قال بأنه يمكن أن تكون هنالك معركة كبرى تبقي القليل من إيران. نعم. هو هدد كثيرا، ولكن
0: ما هو الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لشن هذه العملية؟
4: أعتقد أن الخط الأحمر هو شعور الولايات المتحدة الأمريكية بأن أصبح من العصي عليها أن تصل مع إيران لاتفاق، وأن تبقى إيران في هذا المستوى من التمرد ويعني عدم القدرة على الانضباط من وجهة النظر الأمريكية، لأن هذا يعني أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية، ليس فقط مضيق هرمز، ليس فقط الطاقة، مكانة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية كقوة ضاربة، كقوة عظمى قادرة على التحكم في الإيقاع الدولي وفي السياسة الدولية، يصبح محل شك ونقاش كبير. الأمين العام للأمم المتحدة أصبح يتحدث عن أن الحرب في إيران أثبتت يعني كشفت حدود القوة للدول الكبرى والدول الصغيرة في العالم، وبالتالي مكانة الولايات المتحدة الأمريكية مهددة، قيادة الولايات المتحدة للنظام الدولي مهددة، قدرة الولايات المتحدة على التحكم سواء بالعامل الاقتصادي أو حتى العامل العسكري في العالم ستكون محل شك كبير. إذا صمدت إيران واستمرت على هذا النحو سيشكل ذلك إغراء كبيرا لقوى كثيرة في العالم، بينها قوى نامية ومتوسطة القوى مثل إيران وبينها قوى كبرى. كيف يمكن أن تتصرف الصين؟ كيف يمكن أن تتصرف روسيا إذا ما كانت إيران قادرة على مواجهة الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ إذن معنى قبول الولايات المتحدة بهذا الوقع القائم بأننا حقيقة أمام تغيير في النظام الدولي الذي عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقبل يتقبل ذلك بسهولة. لذلك التهديد بتوجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران والعودة مرة أخرى للحرب المفتوحة يمكن أن يكون إذا ما قدرت الولايات المتحدة بأن هذه المكانة الدولية لها مهددة.
0: وهو السيناريو الأرجح دكتور أحمد برأيكم، أليس كذلك؟ خاصة بعد أشهر طويلة من الهجمات العسكرية، من الخنق الاقتصادي ومن شن الحصار على الحصار في المضيق، ألا يمكن أن نقول أنه الخيار الأرجح أصبح أمام الولايات المتحدة؟
4: هو يعتمد على السلوك الإيراني، والسلوك الإيراني واضح تماما أن هناك وجهتي نظر في إيران. هناك وجهة نظر واضح أن الحكومة تتبناها والكثير من الأطراف السياسية بضرورة البحث عن صيغة وسط مقاربة والوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ومع أيضا الدول الإقليمية وبالذات دول الخليج العربي. وهنالك تيار في إيران أو وجهة نظر أخرى تتمثل بالحرس الثوري والقوات العسكرية التي تعتقد بأنها أمام فرصة تاريخية لكي تثبت أنها دولة يعني مهيمنة في الإقليم أو دولة كبرى على الأقل على مستوى الإقليم. وقد يكون ذلك مدفوعا بشكل غير مباشر من دول مثل روسيا والصين. ولذلك وأنا أعتقد أن إيران مضطرة إلى أن تثبت نفسها. لماذا؟ لأن هنالك استراتيجية بنتها إيران خلال 4 عقود كانت قائمة على فكرة بناء مجموعة من الحلفاء في الإقليم، في دول مختلفة، في سوريا، في إيران، في العراق، في لبنان، في اليمن، في أكثر من مكان. هؤلاء الحلفاء ينبغي أن يحولوا بين إيران وحرب مباشرة مع إسرائيل وأمريكا. هذه النظرية خلال 3 سنوات الماضية لم تنجح. إيران اضطرت أن تحارب مباشرة. بما أن إيران اضطرت أن تحارب مباشرة إذن يجب أن تغير في المعادلات القائمة.
0: دكتور أحمد، لو توجهنا إلى التهديدات الإيرانية أيضا بتجديد الحصار على مضيق هرمز بعد هذه الضربات، هل لدى إيران القدرة الفعلية على تجديد إغلاق مضيق هرمز كما قالت منذ قليل بالتصريحات الأخيرة، خاصة مع الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة؟
4: الحقيقة ريهام أن كل طرف لا يمكن أن يوفر أي شيء من قدراته في المعركة. كل ما لدى كل طرف من قدرات يتم بذله. أنا أعتقد أن كل ما لدى إيران من قدرة على إغلاق مضيق هرمز هي تقوم به. لا يمكن أن توفر شيء من هذه القدرة وهي ومضيق هرمز أصبح ورقة استراتيجية في المفاوضات. والولايات المتحدة لا يمكن أن يكون لديها أدوات أكثر مما تقوم به على إعادة الحيوية والنشاط وحرية الحركة في مضيق هرمز وتوفرها حتى اللحظة. ولكن هذا الشكل من الخطاب له أهداف أخرى، أهداف سياسية، أهداف مرتبطة بالبعد النفسي والمعنوي للطرف الآخر وأيضا للجبهة الداخلية سواء في إيران أو الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن كل طرف بذل أقصى ما لديه من أجل إغلاق أو فتح مضيق هرمز. إيران من أجل الإغلاق والولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز. والمعادلتين لم تنجح. لا الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من فتح مضيق هرمز وتبقى تربط بالعقوبات الاقتصادية على إيران، ولا إيران تمكنت من إغلاقه بشكل كامل لأنها تربط أيضا بالحصار على إيران.
0: نعم، لو تفضلت. إذن ما السيناريوهات المرتقبة للفترة القادمة؟ هل نحن أمام المزيد من التصعيد العسكري؟ أو كيف سينعكس أصلا هذا التصعيد على مسار المفاوضات بين الجانبين؟
4: أنا أعتقد

0: أنه نحن أمام السيناريوهات التالية، إما أن تصل القوى أو الطرفين أمام هذا التصعيد إلى قناعة بأنه لا يوجد قدرة على حسم نهائي، وبالتالي لا بد من حل وسط وهذا لا يبدو قريب في الأفق، أو أن تنجح الاستراتيجية الجديدة الأمريكية، المقصود هنا التشديد الاقتصادي والحصار البحري والضربات العسكرية، في دفع التيار المعتدل أو التيار البراغماتي الحكومة في إيران للوصول إلى اتفاق وتقديم تنازلات، وهذا لا يبدو أيضا مرجحا لأن الذي يدير الحرب هو الحرس الثوري والتيار الذي يريد أن يحسم، أو أن نستمر في هذا الشكل إلى أن نصل إلى النقطة التي يحدث معها انفجار كبير. أنا أعتقد أن السيناريو الأقرب هو تصاعد العمل العسكري، وذلك للكثير من الاعتبارات، حتى المذكرة التفاهم التي وقعت لم تكن محل رضا من الدول الإقليمية أيضا، ليست فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول في الإقليم في وارد أن تقبل بالهيمنة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز، وإيران اكتشفت أن لديها ورقة استثنائية استراتيجية هي مضيق هرمز ولا تتنازل. إذن نحن أمام استعصاء قد لا يفك إلا بتصعيد نوعي في العمل العسكري، وقد نشهد ذلك بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاوي. وفي ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيشن ضربات استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. تحاول إسرائيل تبرير الهجمات كالعادة بمحاولة إلقاء القبض على مسؤول كبير في حركة حماس، وهو الأمر الذي نفته الحركة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة، مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها.
1: وللبحث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا وسهلا بكم سيد أحمد. هذا التصعيد الميداني في قطاع غزة من حيث التوقيت والشدة كيف يمكن أن يفهم، وهل يعني أن تحول تدريجيا إلى الابتعاد تماما عن اتفاق وقف إطلاق النار؟
3: مساء الخير. يعني أعتقد هذا التصعيد يثبت معادلة أساسية، أن الحرب في قطاع غزة لن

0: تنتهي ولا ليوم واحد. حتى اتفاق وقف اطلاق النار لم يفلح في منح اهالي قطاع غزه يوم واحد من الهدوء، لم يفلح في ادخال مساعدات بالشكل الفعلي، ولم يوقف الغارات الاسرائيليه. ما جرى عمليا ان اسرائيل استثمرت هذا الاتفاق في تخفيض حجم الانتقاد الدولي، في تخفيض العزله الدوليه، وفي تخفيض عمليه الضغط الدولي على اسرائيل من اجل الوقف لبادة، لكنها بالمعنى الفعلي غيرت الوتائر والادوات وغيرت الشكل التي تمارس فيه هذا الاباده. استمر القصف، استمرت الغارات، استمرت الاغتيالات، استمر التوسع الميداني في السيطره، والاهم ان استراتيجيه التدمير الكامل لكل بنى واوجه الحياه في قطاع غزه استمرت شرق الخط الاصفر وغرب الخط الاصفر ضمن نسق اسرائيلي ابادي مستمر. وكان يصور هذا الامر وكانه خروقات متفرقه، وللاسف ايضا مجلس السلام كان يصمت على كل ما يجري من انتهاكات في قطاع غزه او يتعامل معها وفق المبررات الاسرائيليه التي تقدم كل حدث وكانه جزء من عمليه امنيه جاريه او تدخل عسكري لاهداف عسكريه وامنيه، لكن بالمعنى الفعلي والحقيقي ما يجري هو ان الاباده مستمره، ان القتل مستمر، ان التطهير العرقي مستمر، وهو ما يخدم الهدف الاستراتيجي للاحتلال الاسرائيلي والقاضي بتحويل قطاع غزه الى بيئه غير قابله للحياه، وما هو يعني دفع اهالي القطاع، دفع الكتله الديموغرافيه للبحث عن خيارات الحياه خارج القطاع او انتظار الموت.
1: نعم.
0: والموت هنا هو موت متعدد الأشكال، موت بالقصف أو موت بالإهمال الطبي والصحي وبعدم توفر إمكانيات حقية للعلاج، أو حتى موت بعمليات أمنية خاصة مثل التي جرت اليوم في مدينة غزة.
1: نعم، بالنسبة للدفع بقوة خاصة إلى قلب مدينة غزة في ظل سريان الاتفاق، ما الأهداف الاستراتيجية والأمنية للقوات الإسرائيلية من هذه العملية؟
0: يعني بتقدير هذا الحدث هو حدث خطير جدا، وحدث يحمل معه الكثير من الأبعاد والدلالات. المهم أولا أن استعرض السياق، هذا ليس حدثا منفصلا، هذا جزء من عملية تدريجية إسرائيلية مارستها إسرائيل منذ الأيام الأولى لهذا الاتفاق، عملية اشتركت فيها الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال عبر عمليات أمنية صغيرة كانت تجري في المناطق الشرقية، وأيضا الاستهداف الإسرائيلي للقوات الأمنية في قطاع غزة. هذا الاستهداف بدأ باستهداف كل الحواجز الشرطية في محيط الخط الأصفر، ومن ثم استهداف الشرطة في غرب الخط الأصفر، وصولا لاستهداف قدرات القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية وقدرات القيادة والسيطرة في الشرطة الفلسطينية. كل ذلك ضمن عملية كاملة للتمهيد لمثل هذه الضربة الأمنية. لكن الخطير أن هذا الأمر يجري وأن الاحتلال الإسرائيلي بسلوكه الدائم لا يصل إلى شكل مثل هذا الشكل ليكون عملية مقطوعة، بل هو جزء من نسق تصعيدي سيستعمل في قطاع غزة في الفترة القادمة. أعتقد أن إسرائيل تريد عبر هذه العملية أن تختبر ردة الفعل الدولية، أن تختبر ردة الفعل الإقليمية، أن تختبر كيف سيتعامل الوسطاء مع هذا الحدث الخطير، ومن ثم ستحدد شكل وآليات التعامل في المرحلة القادمة. إذا مر هذا الأمر وطبع في العقل الدولي وطبع في الرأي العام الدولي، ستمارس إسرائيل هذا الشكل دائما. المهم أن إسرائيل ماذا تريد من مثل هذا الفعل؟ أولا بالمعنى التكتيكي، بنيامين نتنياهو يريد إنجاز يقدمه للجمهور الإسرائيلي في هذه الفترة الانتخابية الحرجة، ويريد أن يثبت أنه يستخدم أدوات عسكرية متعددة وأن أهداف الحرب ما زالت شاخصة. بالمعنى الاستراتيجي هو يريد أن يثبت أن حالة اللا يقين الأمني ستبقى سائدة في قطاع غزة، وأن حدود حرية الحركة لجيش الاحتلال هي غير محدودة ومفتوحة، وبالتالي جيش الاحتلال سيمارس كل الأعمال العدوانية بكل الأشكال بكل الأدوات وفي كل الأماكن في قطاع غزة، مما يعني إشعار
1: دكتور أحمد أهالي هناك أيضا
0: أنه لا يمكن لهم أن يعيشوا بأمان.
1: نعم، هناك تحذيرات من جانب كل من مصر وقطر وتركيا كذلك من عودة الحرب و تضارب جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلى أي مدى تعرقل هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة جهود وقف إطلاق النار من جهة، وكذلك تطبيق المراحل القادمة من الاتفاق نفسه؟
0: يعني بتقديري هي لا تعرقل، بتقديري هي عمليا تنسف هذا المسار بشكل كامل. إسرائيل عندما بدأت بسلسلة غارات كثيفة بعد مرونة المقاومة في خارطة الطريق وموافقتها على خارطة الطريق التي اقترحها ميلادونوف، هي عمليا حاولت أن تقصف هذا المسار، أن تقضي عليه، أن تفجره ولا تبقى أي مساحة. هي ردت على المرونة الفلسطينية بالمزيد من التصعيد والتعنت، وأعتقد أن الوسطاء يعون تماما أن المقاومة قدمت كل ما عليها، وهم كانوا عمليا جزء من حالة الضغط على المقاومة المقاومة، وأيضا سمعوا الوسيط الأمريكي وهو يتعهد بشكل واضح. كوشنر التقى مع قيادة حركة حماس وتعهد بأن الولايات المتحدة متمسكة في رعايتها وضمانتها لهذا الاتفاق، وستضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بنصوص هذا الاتفاق. لكن ما جرى فعليا أن الولايات المتحدة وفرت لإسرائيل غطاء جديدا لممارسة وتصعيد هذا العدوان. وعندما يتحدث كوشنر عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إسرائيل تمارس هذا الحق بين مزدوجين بهذه العمليات العسكرية وهذه العمليات الإجرامية في قطاع غزة. وأعتقد أن الوسطاء يعون تماما أن السلوك الإسرائيلي هو سلوك يهدف بدرجة أساسية لإفشال اتفاق وقف اطلاق النار، يهدف بدرجة أساسية لتثبيت حالة الحرب في قطاع غزة، ويهدف بدرجة أساسية لخدمة أهداف اليمين الصهيوني الهادفة بالمعنى الفعلي لتحويل قطاع غزة إلى أرض بلا سكانها، مما يجعلها أرض محتلة احتلال مجانيا، ويمهد لعودة الاستيطان في هذه البقعة الجغرافية المهمة. لذلك الآن التعويل الرئيسي هو على مدى الضغط الذي سيمارسه الوسطاء، مدى الموقف الذي يمكن للوسطاء أن يبلوروه مع المجموعة العربية والإسلامية المنخرطة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام، وكيف سيتحول هذا الضغط إلى ضغط حقيقي على الولايات المتحدة حتى تتوقف عن ممارسة حالة التضليل للرأي العام الدولي، وحتى تتوقف عن منح إسرائيل لهذا الغطاء لاستمرار العدوان.
1: نعم، كيف يفسر الصمت وفي مقدمة الدول الصامتة هي واشنطن والاكتفاء فقط ببيانات لإظهار القلق اتجاه كل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة؟
0: يعني بتقديري الولايات المتحدة لا تتعامل بجدية مع هذا الاتفاق. هي من جهة لا تريد الاتفاق أن ينهار، وتريد أن يبقى العنوان العريض أن هناك اتفاق لوقف اطلاق النار، وأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت متماسكة، وأن مجلس السلام ما زال يمارس أعماله. لكن بالمعنى الفعلي هي لا تبدي أي اهتمام حقيقي لما يجري على الأرض في قطاع غزة، وتتعامل مع الدماء الفلسطينية وكأنها دماء رخيصة ودماء لا أهمية لها، وتتعامل مع الإجراءات العدوانية الإسرائيلية وكأنها جهد يعني مستبد، وكأنها جهد يعني مسموح به طالما لا يهدد اتفاق وقف اطلاق النار ولا يهدد صلاحيات وعمل مجلس السلام. والأهم، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في ضوء الملفات المشتعلة في المنطقة هي مشغولة بالكثير من التفاصيل ولا تتابع تفاصيل ما يجري في قطاع غزة، وفي ذات الوقت تعتقد أنها يمكن أن تمنح بنيامين نتنياهو حرية الحركة في قطاع غزة مقابل ضبط هذه الحرية في ساحات أخرى لا تريد الولايات المتحدة فيها أن يحدث توتر بالمعنى الواسع وبالمعنى الفعلي، لأنها تعتقد.
1: طب ما هي الخيارات سيد أحمد؟
0: ولا يستطيع أن يواجه.
1: ما هي الخيارات المتاحة أمام الوسطاء؟
0: يعني أعتقد الخيار الرئيسي،
1: تفضل.
0: الخيار الرئيسي للفلسطينيون حتى الآن هو خيار التمسك باتفاق وقف اطلاق النار. بالنسبة للفلسطينيون هذا المسار، وليس مسار هو المسار الأمثل لكنه للأسف هو المسار الوحيد المتاح، وهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي الفلسطينيون يتمسكوا بهذا الاتفاق ويتمسكوا بما قدم لهم من تعهدات من الدول العربية والإسلامية. هذه التعهدات بدأت منذ كان هناك تفاوض في شرم الشيخ على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت للمقاومة تحفظات واضحة، وبناء على هذه التعهدات وافقت على هذا الاتفاق. ومن ثم في التفاوض على خارطة الطريق للانتقال للمرحلة الثانية، المقاومة وضعت تخوفات من كل السلوك الإسرائيلي، وهي بالمناسبة حتى الذي جرى في مدينة غزة اليوم كانت تضع هذا الأمر ضمن السيناريوهات المحتملة، لأن الاحتلال الإسرائيلي كان يماطل في فكرة نزع وتفكيك الميليشيات، وكان يماطل في إدخال القوى الدولية، وهذا ما يعني أنه كان يجهز لمثل هذه العملية الغادرة ويجهز لهذا الضبط العملية. المقاومة طلبت تعهدات واضحة، وفي صياغة خارطة الطريق كان هناك تفاصيل أساسية، أولها أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى، وثانيها أن يحسم موضوع الميليشيات، أن تدخل القوى الدولية لتفصل بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وأن تدخل لجنة التكنوقراط وتمارس مهامها بالمعنى الفعلي بما فيها حتى قوتها الأمنية التي ستعمل مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على بسط الأمن داخل القطاع. المهم في كل ذلك أن هناك لجنة يجب أن تكون تشكل، هذه اللجنة هي التحقق للتأكد من أن كل الأطراف ينفذون ما عليهم من التزامات، وبالتالي لتشخص أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بهذا الاتفاق. الآن ما تعول عليه المقاومة الفلسطينية، ما يعول عليه الطرف الفلسطيني، أن يكون هناك موقفا عربيا أكثر جدية، أكثر ضغطا، أكثر قدرة على التعامل مع هذا المعطى بشكل حقيقي في الضغط على الولايات المتحدة. هذا من جانب. من جانب آخر، مجلس السلام يستمد تفويضه بشكل أساسي من مجلس الأمن، وبالتالي على المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تذهب إلى جلسة لمساءلة السلام تجاه ما يجري في قطاع غزة. نعم. لتقول بوضوح،
1: لو توجهنا إلى الانتخابات الإسرائيلية وتأثير،
0: وأن مجلس السلام لا يقوم بمهمته،
1: تأثير هذا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على مسار الانتخابات الإسرائيلية وتوظيف رئيس الوزراء لهذا التصعيد في خدمة مصالحه الانتخابية،
0: يعني بطبيعة الحال كما تعودنا على اليمين الصهيوني كما تعودنا على كل المشهد الانتخابي الإسرائيلي، الدماء الفلسطينية هي جزء من حالة المزاودة الداخلية. القضية الفلسطينية وملف قطاع غزة على نحو التحديد هو ملف من أكثر الملفات حساسية في إطار المزاودة الانتخابية الإسرائيلية الداخلية، وبالتالي بنيامين نتنياهو يقرأ استطلاعات الرأي بشكل واضح ويقرأ أن الجمهور الإسرائيلي

0: بمجموعه جمهور بات ينحو تجاه اليمين، وبالتالي جمهور متعطش للدماء، وهو يمنع هذا الجمهور ما يلزمه من جرائم، ما يلزمه من استثمار في المعاناة في قطاع غزة، استثمار في الإبادة، وتأكيد لبنيامين نتنياهو أن الحرب ما زالت مستمرة وأن أهداف الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي هو يتلافى أي حديث عن الفشل في قطاع غزة. الفشل أولا في 7 أكتوبر وفي التعامل مع العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية، والفشل ثانيا في تحقيق أهداف استراتيجية لها علاقة بالحرب، خصوصا أن بنيامين نتنياهو وعد جمهوره بما يسمى بالنصر المطلق، ولا يوجد نصر مطلق حتى الآن، وبالتالي هو يريد أن يقول أن هذا النقاش هو نقاش مؤجل طالما هناك عمليات عسكرية وطالما الحرب مستمرة. لذلك للأسف طالما الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مساحة لأن تستثمر المعاناة في قطاع غزة، لأن تستثمر الدماء في قطاع غزة كجزء من الدعاية الانتخابية، سنكون أمام تصعيد أوسع وأكبر من التصعيد الحالي. وهناك تقديرات إسرائيلية حتى ذكرتها الصحافة الإسرائيلية بما فيها صحيفة معرف، تقول أن بنيامين نتنياهو لن يغلق أي من الجبهات في المنطقة، وسيتجه باتجاه رفع التصعيد إلى درجات أعلى وأكثر وضوحا، وهذا التقدير أنه سيكون في قطاع غزة باعتبار أن جبهة قطاع غزة هي الجبهة الأسهل والجبهة الأكثر حساسية في النقاش الانتخابي الإسرائيلي الداخلي.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: وفي ملفنا الأخير لهذه الليلة، ترتفع حصيلة الضحايا في الحرب الروسية الأوكرانية، وتزداد معها المخاوف من تصعيد متواصل بات يستهدف البنى التحتية والمدنيين، في وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها مستفيدة من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي. نتابع.
1: ليل كييف يشتعل ناراً بضربات روسية لا تهدأ، فيما تدخل العاصمة الأوكرانية يوماً جديداً من التصعيد المتواصل. هجمات جوية روسية استهدفت كييف ومحيطها ومنشآت تابعة للسكك الحديدية أوقعت قتلى وجرحى. موسكو تقول إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومحطات للطاقة والوقود وبنى تحتية في أوديسا.
2: نؤكد مرة أخرى، في حال تصاعد الوضع العسكري والسياسي في منطقة البلطيق، سيكون رد روسيا على المحرضين على المغامرات المتهورة المناهضة لموسكو حاسما، ويجب أن يعرفوا هذا، سيكون ذلك مدمرا لهم.
1: خطورة الهجمات هذه المرة تتزامن مع أزمة متزايدة في قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية، مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ولا سيما صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، ما يمنح موسكو فرصة لتكثيف ضرباتها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد مطالبة حلفائه بتوفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي، في وقت يبحث فيه وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل تلبية احتياجات كييف. لكن خيارات الأوروبيين تبدو محدودة، ما يدفع أوكرانيا إلى البحث عن صواريخ متاحة لدى دول القارة لتعزيز دفاعاتها. كييف تمكنت من نقل المواجهة إلى العمق الروسي بهجمات طائرات مسيرة وضربات بعيدة المدى على منشآت في ميناء أوستلوغا، أبرز مراكز تصدير النفط الروسية، فيما سجلت أضرار أخرى في منطقة سامارا التي تضم مصافي نفط كبرى. ومع اتساع دائرة التصعيد واقترابها من حدود الناتو، تحركت مقاتلات الحلف في منطقة البلطيق، بينما فرضت فنلندا قيوداً على حركة الطيران والملاحة البحرية قرب روسيا.
0: وينضم إلينا في بيروت من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلاً وسهلاً بكم سيد خليل. هذه حدة التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني تتزايد اليوم، وبالدرجة الأولى هناك تزايد في الاعتماد على المسيرات. كيف تحولت هذه المسيرات من أدوات إسناد إلى أساس في هذه الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني؟
3: نعم، بالنسبة للمسيرات وللطرفين تطورت كثيرا مسألة استعمال المسيرات وأنواع المسيرات والتقنيات الموجودة في المسيرات. إذا أخذنا الجانب الأوكراني وهو الذي قام بالتطوير بادئ ذي بدء، أوكرانيا اليوم تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة، وتستعمل على الجبهة 19,000 مسيرة يوميا، وبضع مئات المسيرات في الداخل الروسي. وكما تفضلتم في التقرير، أوكرانيا تفتقر إلى الصواريخ المضادة للصواريخ، وهذه مسألة عالمية وليست فقط في أوكرانيا، فقد تم استنزاف المخزونات في حرب إيران. طبعا هناك حد أدنى ما زال موجودا، ولكن تصدير هذه الصواريخ المضادة للصواريخ هي صعبة جدا. لذلك تعتمد أوكرانيا في الرد ليس على الدفاع، إنما يعني كما رأينا كييف تخصف للمرة السادسة بالصواريخ البالستية دون أن تتمكن أوكرانيا من إسقاطها.
0: نعم،
3: وكذلك مدن أخرى.
0: نعم، وبالحديث عن
3: أوكرانيا في ردها على
0: عن أزمة نقص ذخائر الدفاع الجوي لدى كييف، كيف ينعكس ذلك على مسار وقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والتصدي للهجمات الروسية في ظل هذا النقص؟
3: نعم، أوكرانيا تعتمد على المسيرات، هذا ما كنت يعني أعرضه، وتعتمد على استهداف العمق الروسي وفي يعني مخازن النفط أو مصافي النفط وغيره. يعني المرفأ الذي استهدف يوم أمس أوستلوغا يبعد عن أوكرانيا 900 كيلومتر، وقد قصف بسرب كامل من المسيرات، قسم منها أعمى الدفاعات الجوية الروسية، قسم شوش على منظومة الجي بي اس الروسية الجلوناس، وقسم آخر كان مزودا بالذكاء الاصطناعي وقد أصاب خزانات الوقود. هذا المرفأ مرفأ استراتيجي بالنسبة لروسيا، فهو يصدر 700 ألف برميل من النفط يوميا، وهذا يمثل 20% من الصادرات الروسية. هذا أولا. ثانيا، هذه المرة السابعة الذي يقصف فيها هذا المرفأ، 4 مرات في أذار الماضي، مرة في تموز، ومرة في آب، وهذه المرة يعني واحد أيلول. يعني هذا القصف أدى يعني في سابقا واليوم ليس فقط إلى إحراق مخازن نفط أو مخازن وقود، ولكن أيضا إلى تدمير خزانات غاز سائل، لأن الشركات 4 شركات نفط روسية، 4 مصافي نفط روسية تصب في هذا المرفأ. هذا مرفأ استراتيجي جدا، يؤمن مداخيل لروسيا لمجهودها الحربي. وكذلك بعد هذا القصف وبعد عدة يعني جولات من القصف على مراكز مشابهة، هناك مشكلة وقود في الداخل الروسي.
0: سيد الخليل،
3: يعني الرد الأوكراني كما تفضلتي وسألتيني هو بهذه الطريقة وليس بالدفاع.
0: وبالحديث عن استهداف موانئ على بحر البلطيق من جانب كيف، هل يعد هذا الهجوم إعلانا عن اتساع نطاق المعركة جغرافيا من ميدان المعركة التقليدي لهذه الحرب؟
3: نعم، يعني نحن في السنة 5 من الحرب، لم ينجز أي من الطرفين إنجازات عسكرية كبيرة. روسيا احتلت 20% من أراضي أوكرانيا منذ العام الأول، ولم يعني تنجح في توسيع نطاق هذا الاحتلال، ولم يتم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب، وهو جعل أوكرانيا بلد محايد، منعها من دخول إلى السوق الأوروبية، إلى الاتحاد الأوروبي، سحب قوات الناتو من أوروبا. كل ذلك لم يتحقق، وأهداف أوكرانيا كذلك لم تتحقق. تحرير الأراضي الأوكرانية أصبح متعذرا. لذلك برأيي هناك تفتيش عن مخرج، والملفت هو زيارة رئيس CIA جون راتكليف إلى موسكو منذ أيام، في مع ضجة إعلامية كبيرة. يعني وصل إلى موسكو بطائرة عسكرية ضخمة C-17. يعني عادة عندما يكون زيارات من هذا النوع لوكالة استخبارات تكون زيارات سرية أو شبه سرية، وليس بهذه الضجة. الذي رشح عن هذه الزيارة بأن بوتين يسرب بأنه سيهاجم دول البلطيق الثلاثة، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا. وبالتالي وهناك يعني قوات للناتو، هناك مثلا لواء مدرع ألماني، هناك 4000 جنود أمريكيين، هناك أسراب جوية من كافة دول الناتو. وإذا حصل ذلك ستكون الحرب الروسية هي على الناتو، وسيدخل الناتو في الحرب، وبوتين يعرف أن أوروبا والولايات المتحدة لا يريدون الحرب، لذلك يلوح بهذه الحرب. ويرجح، طبعا هذا ترجيح للمراقبين وليس تحليل شخصي، يرجح بأنه يلوح بذلك لكي تدخل الوساطات، لكي يطرح المعادلة التالية: أنا أعدل، يعني روسيا تعدل عن مهاجمة دول البلطيق، وأوروبا يجب أن توقف دعمها لأوكرانيا. ولكن لم يرشح أي معلومات دقيقة عن هذا الأمر، ويعتقد بأن يعني الولايات المتحدة من خلال إرسال مدير CIA يعني كانت واضحة بأنه إذا هجمت هذه الدول الولايات المتحدة ستدخل في هذه الحرب، رغم أن هناك كانت تقديرات تقول بأن بما أن ترامب وجيشه مشغولان في حرب إيران لن يدخلوا في حرب في أوروبا. ولكن الظاهر والذي رشح من داخل إدارة ترامب، هناك 80,000 جندي أمريكي في أوروبا، هناك الألاف منهم في دول البلطيق، الطيران يعني الطيران الأمريكي الحربي موجود في أوروبا، وهو نفسه الذي يهاجم إيران، يعني ليس صعبا أن يتدخل في أوروبا بسرعة. لذلك يعني كان واضحا بأن الولايات المتحدة لا يمكن إلا أن تدخل الحرب في حال نعم. هاجمت روسيا هذه الدول.
0: سيد خليل، وبالنسبة للضربات الأوكرانية بالمسيرات تحديدا التي تصل إلى العمق الروسي، مسيرات أوكرانية بكثافة هذه المرة وفي الأسابيع الأخيرة وصلت إلى العمق الروسي بالتحديد، كيف ستنعكس وصول هذه المسيرات على مسار الحرب وعلى أداء روسيا؟ هل سيؤثر ذلك على جبهة القتال؟
3: لن يؤثر ذلك على جبهة القتال، لأن يعني كما هو معروف على جبهات القتال، مثلا أوكرانيا ترمي يوميا 5000 طلقة مدفعية، روسيا ترمي 15000 طلقة يوميا وهذا كثيف جدا، هناك 19000 مسيرة ترميها أوكرانيا وروسيا ترمي بأعداد أقل ولكن بكثافة. هذا لن يتأثر بالضربات الأوكرانية في الداخل الروسي، إنما الضربات الأوكرانية بالمسيرات الذكية والمزودة بالذكاء الاصطناعي والتي يصعب ردعها والتي تطال الداخل الروسي تستهدف منشآت اقتصادية. استهدفت منشآت الذكاء الاصطناعي في روسيا ومنشآت المعلوماتية ومنشآت النفط ومنشآت الغاز، وهذا موجع جدا للروس، وبوتين منزعج جدا رغم أن قواته في أوكرانيا يعني هي اليوم في وضع الهجوم ولكن لا تحقق الكثير، رغم ذلك يحاول أن يلفت الأنظار باتجاه دول البلطيق كما ذكرنا، ولا أريد أن أعيد الكلام، إنما بالعودة إلى المسيرات الأوكرانية المتطورة جدا تقوم بأذية الاقتصاد الروسي، والخسائر التي تمنى بها روسيا ليس فقط على الجبهة ولكن أيضا في الداخل الروسي الاقتصادية منها والبشرية تجعل روسيا تطوع رجال غير روس لهذه الحرب، يعني لكي أبرز صعوبة انتهاء هذه الحرب بدون أهداف. وهناك حديث اليوم يعني برز اليوم بأن الرئيس ترامب يمكن أن يحاول جمع زيلينسكي وبوتين وهو يعني قمة ثلاثية لإنهاء هذه الحرب، والمشكلة أن الطرفين يعني أوكرانيا وروسيا لم يحققا شيئا، لذلك توقف هذه الحرب الآن يؤذي الطرفين، لذلك نحن في معضلة.
0: وإن توقفت هذه الحرب سيد خليل، ألا يمكن للجانب الروسي فرض شروطه على واشنطن لتضغط على زيلينسكي وبالتالي تحقيق أهداف هذه الحرب، ومنها ضم الأراضي التي تريدها روسيا وغيرها من الأهداف هذه الحرب الروسية التي بدأتها على أوكرانيا؟
3: نعم، يعني بدون ضغط ترامب كان واضحا في خطة السلام التي طرحها منذ أقل من عام لوقف الحرب في أوكرانيا، يطلب من أوكرانيا التنازل عن أراضيها في الشرق لصالح روسيا بطريقة أو بأخرى، سواء بالتنازل أو بتجميد الحرب وتجميد خط المواجهة كما حصل في عدة دول من العالم عندما تتوقف الحرب. يعني عمليا روسيا هي التي تسيطر على هذه الأراضي. المشكلة وقف الحرب أو إرادة وقف الحرب بالنسبة لترامب لا تتوقف عند انسحاب روسي، ولكن بوتين لا يعتبر ذلك يعني إنجازا، يريد أن يحتل مقاطعة دونباس بالكامل، وحتى الآن لم يستطع

0: يريد أن تنسحب قوات الناتو من أوكرانيا وهذا لم يحصل، وأن تنسحب من شرق أوروبا وهذا لم يحصل. يعني هناك عدة عوائق أمام بوتين ليقبل بوقف هذه الحرب. المشكلة ليست الأراضي، إنما هي كل هذه الأهداف التي وضعها لنفسه منذ 5 سنوات.
1: شكرا جزيلا لكم من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة

0: وقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
1: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين وموطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل، خلال انشغال

0: عالمي بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس، يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: إيران وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة. أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات عسكرية استهدفت مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات اتصالات وزرع ألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. بدورها كشفت وسائل أعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي استهدف أيضا ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن عملية عسكرية واسعة طالت نحو 100 موقع. وبحسب المصادر فقد انتقلت الولايات المتحدة من استراتيجية اعتراض ومنع السفن الإيرانية من خرق الحصار البحري إلى توجيه ضربات مباشرة إليها في مسار وصفه مسؤولون أمريكيون بنهج ناقلة مقابل ناقلة. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 11 قتيلا على الأقل و35 جريحا، إصابات بعضهم بالغة إثر قصف أمريكي طال محافظتي خوزستان وهرمزغان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن 7 قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا يحضرون حفلة زفاف في بلدة بندر هوتستيك في محافظة هرمزغان. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها وجهت ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الهجمات الأمريكية على مناطق في سيسستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرق إيران، فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان. أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة محافظات أردنية، وتلقى السكان رسائل تحذيرية بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي في سماء البلاد. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام طائرات مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بأن الهجوم ركز على مقار تابع للقوات الأمريكية، وأطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين لتوخي الحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر، فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فشل مذكرة التفاهم مع إيران نتيجة عدم جاهزيتها لإبرام اتفاق، مؤكدا أن واشنطن ستنتظر التوقيت الذي تبدي فيه إيران استعدادا للتوصل إلى تسوية. وتتزامن تصريحات بيسنت مع تجديد الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية وفرض مزيد من العقوبات وسط تصاعد حدة المواجهة بين الجانبين واستمرار تعثر المسار الدبلوماسي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز نظامي أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بيزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصاديا تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: اختتمت قمة شنغهاي للتعاون دورتها 25 في العاصمة الكرغيزية بيشكيك، ووقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول تعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية. كما عقدت جلسة موسعة بصيغة شنغهاي بلس حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
4: من 6 دول قبل 25 عاما إلى 10 دول اليوم، كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا. وفي قمة بيشكيك تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
3: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
4: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.

0: يلدز olarak gördüğümüz.
1: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا. ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالما أكثر استقرارا وازدهارا وصلاحية للعيش.
2: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بشكك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكك.
3: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة الكرغيزية بشكك. وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات التركية الروسية وصلت اليوم بالفعل إلى مستوى أكثر تقدما بكثير مقارنة بأي فترة سابقة. بدوره أكد بوتين أن تركيا من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
4: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس

0: الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: على ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي. مزيدا من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة ناتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اعتبر فيها أن اتفاق مكة يماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف الناتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العملياتي بامتلاكه هيكلا مؤسسيا وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي، فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما على جميع الأطراف. هذا تماما يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة، يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملا على غرار حلف الناتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس بالقطاع.
3: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات

0: الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافاً وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، تارتي عربي.
1: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع، وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. في الضفة الغربية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة خلال شهر أغسطس الماضي.
2: سياسة هدم واسع بالتزامن مع اعتداءات واعتقالات تشهدها الضفة الغربية المحتلة في مشهد يعكس ما تعيش على وقعه من تصعيد مستمر في إطار سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي، وفيما اعتبرته الهيئة مؤشرا على استمرار ما وصفته بالعنف الاستعماري ضد الفلسطينيين، أضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 1400 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون أكثر من 600 اعتداء. كما تكشف الأرقام حجم الانتهاكات، حيث وثقت الهيئة إلحاق أضرار مباشرة ب 164 فلسطينيا، وأضافت أن الاعتداءات الزراعية طالت أكثر من 21,000 شجرة. وقالت الهيئة أن العنف المباشر وإطلاق النار واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع الوصول إلى الأراضي وسرقة الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية تمثل أدوات تستهدف مصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض. هذه الممارسات تشدد الهيئة على أن من شأنها أن تحول الحياة اليومية إلى سلسلة من المخاطر بهدف دفع أصحاب الأراضي نحو الرحيل. الهيئة قالت إن سلطات الاحتلال استولت خلال أغسطس على 1629 دنوماً من أراضي الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استنكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استمرار هجمات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي شملت السرقة وإضرام الحرائق والتخريب، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية في محاولة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
1: أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب والضابط اليهودي السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، في تحالف يسعى إلى تعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
3: خطوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية، ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس

0: انضمام الضابط اليهودي السابق يوفسي غالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. سيغالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتوقع أن يحتل سيغالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
1: جدد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على مناطق عدة جنوبية لبنان مستهدفا بلدات في قضاء النبطية ومحيط مرتفعات علي الطاهر. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدتي كفر الرمان وعرب صاليم قبل أن يتجدد قصف عرب صاليم بغارة أخرى. وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه، زاعما أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. تعهد نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة دون توقف وصولا إلى إقليم دارفور غربي البلاد. وشدد العطا على أن التحرك القادم سيشمل كافة الوحدات المرابطة وتلك المتمركزة على الخطوط الأمامية، مؤكدا أن الجيش السوداني يقاتل لحماية المواطنين انطلاقا من مهنيته وقوميته وليس بدافع الانتقام. واتهم قوات الدعم السريع بممارسة القتل الممنهج على أسس عرقية في مناطق عدة. انطلقت في اسطنبول فعاليات معرض فودييستا الدولي للغذاء والمشروبات بمشاركة واسعة من الشركات والمنتجين من تركيا والعالم. ويهدف المنظمون إلى تعزيز التعاون التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية التركية ودعم الصادرات الغذائية.
2: بمشاركة أكثر من 1000 شركة من داخل تركيا وخارجها، انطلقت بمركز تويب للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض اسطنبول الدولي للغذاء والمشروبات فودست 2026.
3: تركيا دولة تحقق فائضا في التجارة الخارجية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بلغ نحو 11 مليار دولار العام الماضي، وارتفعت الصادرات من 3 مليارات دولار عام 2002 إلى 32.5 مليار دولار العام الماضي، بزيادة تقارب 10 أضعاف، ما يعكس مكانة تركيا كإحدى الدول القليلة ذات الاكتفاء الذاتي الزراعي والغذائي.
2: ويستهدف المعرض استقطاب أكثر من 70,000 زائر إلى جانب وفود تجارية من أكثر من 150 دولة.
4: يمثل الغذاء الآمن والموثوق أحد أهم محاور المعرض، فمهمتنا لا تقتصر على الإنتاج بل تشمل تقديم غذاء آمن للمواطنين. وفي هذا الإطار أجرينا تنظيمات جديدة لمنع تضليل المستهلكين، وألزمنا بتطبيق رمز كيو

0: الآخر لتعزيز مشاركة المواطنين في الرقابة على الغذاء.
1: ولا يقتصر الحدث على عرض المنتجات، إذ يجمع المنتجين والمصدرين والموزعين والفاعلين في سلاسل التوريد، مع تنظيم لقاءات تجمع المهتمين بالصناعات الغذائية، بالإضافة إلى العمل على المنافسة بجودة المنتج. تعمل الشركات التركية على أن يكون صحياً واستخدام مواد تحافظ على البيئة.
2: شركتنا هي مجموعة شركات تكون منتجاتها غذائية تستخرج من حبة الذرة. فنحن بننتج الطحين، زيوت نباتية، غلوكوز، سوربيتول، وكمان منتجاتنا بتكون مساعدة للبيئة.
1: كما يطمح المنظمون إلى إدراج فودست إسطنبول ضمن أكبر 3 معارض للغذاء في العالم. يهدف معرض فودست إسطنبول 2026 لتجاوز قيمة المبيعات والصفقات التي تحققت خلال النسخة الماضية والبالغة 1,200,000,000 يورو، مع تعزيز حضور المنتجات الغذائية التركية في الأسواق العالمية وبناء شراكات جديدة. علي الخضاري، تيريتي عربي، إسطنبول.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن انتهاء موجة ضرباتها على إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة، ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية بمنطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: كيف الوطن؟
8: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
9: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
10: والله شعور لا يوصف.
11: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
12: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
13: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
14: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
15: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
16: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
17: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تختتم منظمة تشانغهاي للتعاون قمتها في بشكك عاصمة قرغيزستان بمشاركة تركية فاعلة ووازنة. فالقمة تنعقد في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وفي حين تسعى المنظمة التي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل

0: وازياً للنفوذ الأمريكي الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية، تثير قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز التحديات البينية والإقليمية والدولية تساؤلات عدة نحاول تفكيك الإجابات عنها، لكن بعد هذا التقرير.
1: العاصمة القرغيزية بشكيك تحتضن أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزباكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا. الزعماء الحاضرون بحثوا ملفات العالم، على رأسها الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها الاقتصادية إلى جانب الأمنية التي تواجه العالم جراء الحروب والصراعات. الرئيس أردوغان أكد في كلمة خلال القمة أن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، مؤكداً رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق. كما أشار أردوغان إلى أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية وردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون ستواصل تعزيز وتوسيع نطاق عملها، وأنها تعد فعلياً أكبر تكتل إقليمي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول المنظمة تجاوز 400 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وكان ملف الحرب الأمريكية على إيران حاضراً على رأس الملفات، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال القمة إن بلاده ستتخذ خطوات مقابلة وفورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلامباد. ودعا الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال مشاركته إلى عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً وإنصافاً، محذراً من الأحادية والهيمنة، رافضاً سياسات التحالفات والحواجز الجمركية والانفصال الاقتصادي باعتبارها طرقاً مسدودة. وتأتي قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروباً ونزاعات تجارية وضغوطاً اقتصادية أمريكية، وتسعى المنظمة التي تضم ما يقارب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازياً للنفوذ الأمريكي الأوروبي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.
0: ولبدء الحوار أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. ومن اسطنبول ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية البرلماني التركي السابق الأستاذ رسول توسون. أهلا بك سيد رسول، واسمح لي أن أبدأ بالاستوديو مع دكتور محمود. دكتور، دعنا نبدأ من حصيلة هذه القمة، ماذا تغير فعليا بعد بشكك؟ هل خرجت منظمة شنغهاي أكثر قدرة على التأثير في النظام الدولي، أم أن الفجوة لا تزال كبيرة بين ثقل أعضائها وقدرتها على التحرك ككتلة واحدة؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. المهم هو السياق الذي تعقد فيه هذه القمة والذي انعكس بشكل واضح على مخرجاتها، يعني اللغة كانت حاسمة أكثر من ذي قبل، الحضور النوعي القوي، الحديث عن إصلاح النظام الدولي ورفض الهيمنة الأحادية من الغرب على النظام العالمي، والحديث عن المزيد من التعاون والإجراءات بين هذه الدول. نعلم أنه انضمت يعني منذ 2025 إيران وبيلاروسيا، وبالتالي هذه المنظمة من الواضح أنها تريد أن تقول أنها مركز ثقل ومركز نفوذ عالمي موجود اليوم على مستوى القادة، يعني الرئيس الصيني والرئيس الروسي وبحضور حتى الرئيس أردوغان وهي ممثلة لتركيا في أحد يعني دول الناتو الأساسية.
0: نعم.
3: وبالتالي هذه رسالة.

0: مهمة تقولها هذه المنظمة اليوم أنها لا تقبل بالهيمنة الغربية وأنها منفتحة على أن يعني أن تواجه هذا النفوذ الغربي، فهي تمتلك نصف سكان العالم، يعني تقريبا 40 إلى أكثر من 40% من سكان العالم.
1: صحيح.
0: أكثر من 25% من
1: الناتج العالمي
0: العالم الإجمالي.
1: نعم.
0: للعالم، وبالتالي هي تحاول من خلال هذه القمة وتنظيمها أن توجه هذه الرسالة، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات بنيوية موجودة. عندما نرى الهند بجانب باكستان في تحالف واحد، نرى الصين والهند هناك خلافات حدودية، حتى الصين وروسيا هناك خلافات بينهما في آسيا الوسطى،
1: وروسيا ودول يعني لديها مخاوف من الهيمنة الروسية
0: بالضبط. ولكن اليوم التهديد الغربي والتهديد بقيادة الرئيس ترامب الذي يعبث في النظام الدولي ويفتح حروب لا حاجة لها، ويؤدي إلى يعني فتح تهديدات كبيرة في المجال الدولي، يجعل هذه الدول مضطرة إلى أن تتعاون مع بعضها البعض لتوازن ما يجري وتحاول أن تؤمن مصالحها.
1: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان وصف منظمة شنغهاي بأنها إحدى المنصات المهمة في النظام الدولي متعدد الأقطاب، وأيضا أكد رغبة تركيا في تعميق التعاون معها. السؤال هو، ما الذي تريده أنقرة من هذه المنظمة؟
2: هذه المنظمة كما تفضل ضيفك الكريم هي تمثل نحو 3.5 مليار نسمة، ما يعادل نصف سكان العالم، وكذلك الناتج المحلي الإجمالي لها يبلغ إلى 35 تريليون دولار. المنظمة في الوقت نفسه تجمع منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وإلى جانب ذلك المنظمة تتمتع بمجالات عدة للتعاون في المجال الأمني والمجال الاقتصادي والثقافي، مع أن تركيا ليست عضوا أصليا في المنظمة إلا أنها دولة شريكة في الحوار، لكن لها دور هام للغاية. انضمت تركيا كشريكة في الحوار سنة 2012، بعد 5 سنوات تولت تركيا الرئاسة الدورية لنادي الطاقة التابع للمنظمة. وكما أشار في أثناء من خلال كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى اتفاقية مكة، وكذلك إنشاء ممرات آمنة وما إلى ذلك، تشير إلى أهمية تركيا وأهمية اتفاقية مكة والتعاون التركي مع المنظمة في المجالات المتعددة، على رأسها في تغير مكافحة التغير المناخي، وكذلك في مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك من المجالات التي تستفيد منها تركيا وأعضاء الدول كلها والمنظمة بنفسها. فعدد من الأعضاء هي في الحقيقة مثل باكستان، مثل أوزبكستان، هي تتعامل مع تركيا منذ قدم، فلذلك وإن لم تكن تركيا عضوا أصليا في المنظمة إلا أنها تتمتع بصلة قوية وبإمكانيات ضخمة جدا لتنتفع الأطراف سوية.
1: سنتحدث باستفاضة عن الدور التركي كون تركيا في الناتو وأيضا في منظمة شنغهاي، لكن اسمح لي سيد رسول أن أوجه سؤالي للدكتور الرنتيسي. دكتور، نحن نتحدث عن فضاء يضم قوى بحجم الصين وروسيا والهند وإيران أيضا. الرئيس أردوغان تحدث عن نحو 3.5 مليار نسمة و 35 تريليون دولار من الناتج تضم هذه المنظمة. هل هذه الأرقام وحدها تجعل شنغهاي قطبا عالميا؟
0: يعني هذه الأرقام أرقام مهمة جدا، وتمثل مركز ثقل في النظام العالمي، وتدعم الاستراتيجية التركية التي تدعم التعدين.

0: التعددية القطبية. نعلم أن تركيا صحيح لديها علاقات متميزة واستراتيجية مع الغرب، هي عضو في حلف الناتو، لديها تكامل في العديد من الملفات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا تركيا اليوم في ظل الرؤية التي يعني يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد 25، وبالمناسبة بعد 25 سنة اليوم هذه القمة في شنغهاي، هي 25 سنة على تأسيس قمة شنغهاي، وأيضا في تركيا رؤية جديدة انطلقت قبل 25 سنة هنا أيضا. تركيا تحاول أن تبرز كطرف فاعل في توازن الاستقرار العالمي، وبالتالي تفضل الأستاذ رسول في الحديث عن علاقات تركيا المتميزة مع هذه الأطراف في آسيا ومع منظمة الدول التركية. نعلم أن تركيا أيضا بادرت بتشكيل منظمة الدول التركية ورئاسة هذه المنظمة، التي على الأقل 4 أو 5 دول هي دول أساسية ومؤسسة في منظمة شنغهاي. وبالتالي هذه الأرقام والحديث عن المستقبل أيضا والممرات والاقتصاد، وأيضا الحديث عن نظام مالي عالمي موازي النظام الغربي، نتحدث عن العملات المحلية لهذه الدول التي تحاول أن تخرج من العزلة.
1: لكن يعني الكثير من أعضاء منظمة شنغهاي يقولون أن هذه المنظمة ليست منافسا لأي منظمة دولية أو غربية بين قوسين.
0: يعني ربما يكون هذا على الإطار الدبلوماسي، ولكن نحن نعلم على أرض الواقع هناك محاولة على الأقل للدول الثلاثة الأساسية التي تتعرض اليوم لحرب من الولايات المتحدة ولعقوبات والضغط ولمحاولات احتواء. الصين هي اليوم في أي وثيقة استراتيجية أمريكية، وثيقة الأمن القومي الأمريكي، هي تركز على الصين واحتواء الصين وأضعاف الصين. هناك حرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، الغرب هو الذي يدعم أوكرانيا. إيران تتعرض لحرب مباشرة، وهذه الدول الثلاث أعضاء، وبالتالي
1: صحيح.
0: لا يمكن أن نتحدث فقط عن نوع من الدبلوماسية، لا، هناك حديث عن التعاون ومواجهة العزلة ومواجهة العقوبات وتشكيل ثقل دولي حقيقي.
1: طيب سيد رسول، تركيا عضو مهم في حلف الناتو، في الوقت نفسه هي تعمق من تعاونها مع هذه المنظمة التي تضم الصين وروسيا وإيران. البعض في الغرب يرى أن في هذا تناقضا، لكن أنقرة كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
2: أنقرة في سياستها الخارجية تحظى بأبعاد متعددة، وليس هناك بعد واحد أو استسلام للغرب، فهناك سياسة خارجية وجهة بالبعد الأوروبي، هناك أيضا بالبعد الأفريقي، هناك البعد الأسيوي، وهناك البعد الشمالي والجنوبي. فلذلك تركيا تسلك سياسة متوازنة بين الأبعاد المتعددة. فلذلك نحن لا نرى تناقضا يعني العلاقات التركية الغربية، لا تتناقض مع العلاقات التركية بالدول الأسيوية أو التركية أو العربية أو بالدولة الروسية أو بالدول الأفريقية. ففي الحقيقة وزراء تركيا أيضا ينظرون إلى هذا الملف أن لتركيا حق من جهة، ومن جهة أخرى تركيا في الحقيقة عند تأسيس الجمهورية انحازت إلى السياسة الغربية واستسلمت، ومنذ سنة 1963 تحاول تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن عندما استلم الرئيس أردوغان سدة الحكم هو فتح صفحة جديدة في السياسة الخارجية وأنشأ علاقات مع كل الأطراف. فالآن كنا يعني منذ أكثر من نصف قرن تركيا حاولت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن باتت تركيا الآن لا تضع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأولوية.
1: صحيح.
2: كما صرح الرئيس
1: أردوغان،
2: لأن تركيا الآن ليست تركيا القديمة، تركيا الآن ليست بحاجة إلى أوروبا، أوروبا حاجة أوروبا إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا إلى أوروبا. فلذلك تركيا باتت دولة إقليمية وفي كثير من المجالات دولة عالمية، فلذلك تؤسس علاقات

0: مع كل الجهات، من بينها منظمة شنغهاي.
1: نعم
0: ففي سنة 2022 الرئيس أردوغان طلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي. يعني إلى هذا الحد
1: نعم
0: تركيا تراقب التوازن في السياسة ولا تتعول على جهة واحدة.
1: طيب دكتور محمود، أين يقع الغرب من كل ما يحدث في هذه المنظمة؟ هل تنظر واشنطن والدول الأوروبية إلى صعود شنغهاي باعتباره تهديدا استراتيجيا، أم أن المنظمة لا تزال بعيدة عن تشكيل منافس حقيقي للنظام الذي يسيطر عليه الغرب، النظام الدولي طبعا.
2: نعم، هذا سؤال مهم، وحقيقة في بعض الأوساط الغربية لا يزالوا يشككون في قوة هذه المنظمة. يعني صحيفة الإيكونوميست تحدثت أن هذه حفلة يقوم بها الرئيس شي، مجرد استعراضات، ولكن أتوقع كثرة هذه الحفلات وحضور هذه الأطراف الوازنة من الدول والرغبة في توسيع هذه المنظمة ودخول دول جديدة لها، لا هي ربما تشكل مؤشر خطر على الغرب، خاصة نحن لا نتحدث عن الغرب في حالته الثابتة.
1: نعم.
2: الغرب الذي لم يستطع أن يتفق معا على الحرب على إيران.
1: صحيح.
2: حلف الناتو رفض الدخول مع الولايات المتحدة. هناك خلافات يقودها الرئيس ترامب وتوترات بالسيطرة على جزيرة جرينلاند، أو على خلافات حتى في جواره مع كندا، وبالتالي
1: حتى
2: اليوم
1: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. الموقف الغربي ليس واحدا وليس واضحا 100%.
2: بالضبط، وبالتالي اليوم الغرب الذي يعيش هذه الأزمات، أزمات الطاقة وأزمات الاقتصاد وأزمات السياسة والأمن، هناك كتلة تتشكل.
1: نعم.
2: وتجذب العديد من القوى، ولديها يعني على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري هي تشكل ثقلا ونفوذا، وبالتالي أعتقد هذه الأصوات التي تشكك في قوة الصعود في هذه الجبهة عليها أن تراجع نفسها، لأنه حقيقة هناك وزن يعني ملموس. صحيح أن الصين غير راغبة بالمواجهة مع الغرب وتتجنب هذه المواجهة ضمن استراتيجيتها، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أنها غير قادرة أو أنها لا تمتلك القوة هي ومجموع هذه الدول.
1: نعم.
2: يعني كما ذكرت أيضا في الإجابة السابقة أنه هذا لا يعني عدم وجود ثغرات في المنظمة وخلافات داخلية وتحديات بنيوية. مثلا الهند على سبيل المثال هي حليف للغرب وهي حليف للولايات المتحدة
1: وباكستان معها في ذات المنظمة.
2: وهذه الخلافات البنيوية تضعف من المنظمة، ولكن في نفس الوقت تشكل بديلا واعدا في حال حصل أي انهيار أو تراجع في الغرب. واليوم لا نتحدث نحن فقط كأبناء هذه المنطقة أو مراقبين، اليوم مفكرين استراتيجيين في الغرب. يعني قبل أيام قال مارك لينش وهو أحد المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجلة فورين أفيرز أنه انتهى الشرق الأوسط الأمريكي، عالم ما بعد الحرب الباردة الذي بني على الهيمنة الغربية هذا في طريقه إلى الانهيار أو انهار. وبالتالي اليوم عندما تكون هناك كتل بقيادة دول كبرى في العالم

0: في الرؤية التركية لمنظمة شنغهاي؟
1: لأن تركيا هي تعتبر يعني كقنطرة بين آسيا وأوروبا، فإذا كانت هناك بحاجة إلى ممرات للوصول إلى أوروبا لابد من أن يعني تمر عبر تركيا،
0: نعم.
1: هو الطريق الأسهل. لذلك الرئيس أردوغان ركز على مبادرة الحزام والطريق وكذلك ممرات آمنة. فأيضا تركيا أو الرئيس أردوغان تطرق إلى مكافحة التغير المناخي وكذلك الهجرة الغير الشرعية، مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك. فكذلك يعني انعكست على البيان النهائي قرارات عدة من تركيا، تعتبر في هذه المنظمة هي الوسيط الأوحد الذي له صلة بكل الجهات. على سبيل المثال يعني الحلف الأطلسي أعلن روسيا أنها عدو له،
0: صحيح.
1: وكذلك الولايات المتحدة أعلنت أن الصين عدو لها، والولايات المتحدة الآن تحارب إيران مباشرة. فأي دولة تشكل وسيطا يمكنها التوصل إلى كل هذه الجهات هي تركيا وحدها. فلذلك تواجد تركيا في المنظمة هي في الحقيقة تعتبر يعني غنى لهذه المنظمة، قوة إضافية في كل المجالات وعلى رأسها. فكذلك عندما تحدثوا عن الحوار مع الأمم المتحدة وهياتها في تحقيق السلام، تركيا أيضا ولربما كان الرئيس أردوغان هو الوحيد الذي تطرق إلى الانتهاكات الإنسانية في غزة. فهناك قرابة 80,000 إنسان قد قتل ولم يتحرك من الغرب يعني أحد لإقرار السلام أو لتأمين الاستقرار.
0: الرئيس أردوغان، اسمح لي سيد رسول يعني لتوزيع الحوار، الرئيس أردوغان كان له العديد من النقاط التي ركز فيها على عدد من الملفات التي تهم هذه المنطقة في كلمته، لكن أيضا من خلال لقاءاته في هذه القمة كان التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى أي درجة دكتور محمود ترى أن تركيا ما زالت قادرة على لعب دور الوسيط في أي تفاهم قادم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟
2: يعني أعتقد حقيقة أن اليوم تركيا تتطلع إلى لعب دور ما هو أبعد وأكبر من دور الوسيط، إلى دور التأثير حتى في السياسات الدولية والإقليمية. هذا ما تتحدث عنه الرؤى التي صيغت وتصاغ حاليا لمئوية تركيا الثانية. يعني نعلم أن تركيا أنهت المئة الأولى من تأسيس الجمهورية، والآن دخلت وهناك يعني يصاغ الكثير من الرؤى في رئاسة الجمهورية وما بعد النظام الرئاسي لتكون تركيا طرف فاعل في النظام الدولي. وحديث الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي عن غزة ولبنان، وأيضا هذا تكرر في قمة الناتو، يعني كحدث، وهذا يشير إلى أن تركيا تتحدث من منطلق رؤية وأهداف وأولويات واضحة، لأنها تعتبر أن كل ما يجري في منطقة في جوارها أو في منطقة في العالم يهدد استقرارها ويهدد استقرار العالم، وهي معنية بأن تكون جزء قيادي في هذا النظام وليس مجرد يعني هي تدعم منظمة شنغهاي في رفض التبعية للغرب وتدعو إلى التوازن والتعددية القطبية وتبحث عن مكان حقيقي مؤثر لها. وبالتالي أعتقد أن تركيا ليس فقط الوسيط، تركيا في العشر سنوات الماضية لعبت الوساطة بدور ممتاز بين روسيا وأوكرانيا واتفاقية الحبوب في غزة، لها دور في أزمة دول الخليج، في الحرب الإيرانية الأمريكية مع باكستان كان هناك تواصل كبير. ولا أعتقد أن الآن تنطلق تركيا من فكرة الوساطة إلى الدور القيادي على المستوى العالمي.
0: سيد رسول، هل التقارب مع شنغهاي تركيا يعني بالضرورة الابتعاد عن الناتو؟
1: لا أبدا، يعني عندما تم توقيع اتفاقية مكة أيضا سألوا هذا السؤال،
0: صحيح.
1: هل هذا يناقض الانضمام أو المشاركة عضوية في حلف الأطلسي؟ لا، كما قلت تركيا لها في السياسة الخارجية أبعاد متعددة، وكذلك

0: تركيا في
1: نعم
0: منطقة يعني جيوسياسيا، تركيا
1: أها
0: بحاجة إلى يعني تأسيس علاقات مع أطراف متعددة لحماية نفسها ولحماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك ليشمل الأمن والاستقرار
1: نعم
0: إقليميا. فلذلك هذا لا يعارض، لا يتناقض مع يعني عضويته في الحلف، لأن تركيا نعم يحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
1: نعم
0: يعني كسياسة الدولة ولا يضع في الأولوية، لكن هي عضو في منظمة الدول التركية، هي عضو في منظمة التعاون الإسلامي،
1: نعم
0: هي كذلك يعني شريكة في الحلف في اتفاقية مكة، فلا
1: نعم
0: يتعارض هذا مع
1: إذن هو
0: عضويتها في
1: يأتي في إطار
0: المنظمة.
1: السعي التركي الدائم لتوسيع خيارات تركيا الخارجية دائما. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا البرلماني التركي السابق من إسطنبول الأستاذ رسول توسون، والشكر أيضا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
11: No nuclear weapons.
12: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
13: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
14: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تجديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات عسكرية استهدفت أكثر من 100 موقع إيراني، وشملت مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وكشفت وسائل أعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي استهدف أيضا ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن عملية عسكرية واسعة استهدفت نحو 100 موقع. وبحسب المصادر، انتقلت الولايات المتحدة من استراتيجية اعتراض ومنع السفن الإيرانية من خرق الحصار البحري إلى توجيه ضربات مباشرة لها في مسار وصفه مسؤولون أمريكيون بنهج ناقلة مقابل ناقلة. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 11 قتيلا على الأقل و35 جريحا، إصابات بعضهم بالغة إثر قصف أمريكي طال محافظتي خوزستان وهرمزغان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن 7 قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، كما قتل 4 أشخاص كانوا يحضرون حفلة زفاف في بلدة بندر كوهست في محافظة هرمزغان. قال الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران. في سياق متصل، قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها وجهت ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الهجمات الأمريكية على مناطق في سيسستان وبلوشستان وهرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت مطارا بجنوب شرق إيران، فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة لافان. أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة محافظات أردنية وتلقى السكان رسائل تحذيرية بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي في سماء البلاد. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام طائرات مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بأن الهجوم ركز على مقار تابعة للقوات الأمريكية، وأطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين لتوخي الحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر، فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط عليه نتيجة العقوبات والعمليات العسكرية والحصار. وأوضح بيسنت أن أمام إيران ثلاثة خيارات، بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق أو حدوث تغييرات داخلية في الحرس الثوري أو على مستوى الشارع الإيراني. ودعا طهران إلى التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة إجراءات العزل المالي والضغط الاقتصادي على النظام الإيراني.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزيشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز نظامي أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بيزيشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن، كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: اختتمت قمة شنغهاي للتعاون دورتها 25 في العاصمة الكرغيزية بيشكك، ووقعت الدول الأعضاء 28 وثيقة تضمنت بروتوكول تعديل ميثاق المنظمة وإنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات الأمنية. كما عقدت جلسة موسعة بصيغة شنغهاي بلس حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
4: من 6 دول قبل 25 عاما إلى 10 دول اليوم، كبرت منظمة شنغهاي للتعاون واتسع حضورها في قلب أوراسيا. وفي قمة بيشكك تنتقل المنظمة خطوة أبعد من التنسيق إلى إنشاء آليات تنفيذية والدفع باتجاه تحديث إطارها القانوني.
3: تنعقد قمتنا في الذكرى 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخلال ربع قرن انطلقت المنظمة من كونها آلية لتعزيز إجراءات بناء الثقة على الحدود إلى أن أصبحت واحدة من المنظمات الدولية الرائدة، حيث أثبتت فاعليتها وأهميتها.
4: باتت تركيا خلال السنوات الأخيرة أكثر انخراطاً في قمم منظمة شنغهاي للتعاون، رغم عدم انضمامها إلى عضويتها. للمرة الثالثة يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، وهذه المرة في ظروف جيوسياسية استثنائية يشهدها العالم.
1: سنواصل بذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا. ولا شك أن أحد الأهداف الأساسية لمسعانا نحو نظام عادل هو أن نترك للأجيال القادمة عالما أكثر استقرارا وازدهارا وصلاحية للعيش.
4: الرئيس التركي أشار إلى أهمية منظمة شنغهاي في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير مشاريع الربط الإقليمي في ظل التحديات التي يواجهها العالم. هنا في بشكك تحضر تركيا على طاولة شنغهاي شريك حوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا وأوروبا، ومن منصة ترى فيها أنقرة مساحة لتعزيز حضورها في أوراسيا والدفع نحو إصلاح النظام الدولي. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، عاصمة قرغستان، بشكك.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
3: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
0: وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس بقطاع غزة.
5: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع، وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب والضابط اليهودي السابق يوآف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في تحالف يسعى إلى تعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
6: خطوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يوآف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. سيغالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتوقع أن يحتل سيغالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
0: جدد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على مناطق عدة جنوبية لبنان مستهدفا بلدات في قضاء النبطية ومحيط مرتفعات علي الطاهر. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدتي كفر رمان وعرب صاليم، قبل أن يتجدد القصف على عرب صاليم بغارة أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه، وقال إن الهدف عبر الحدود من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل تيرتي عربي أحمد شلحة. أحمد مرحبا بك معنا. إذن هذه الخروقات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب اللبناني، نرصدها معك أحمد.
7: بل هو تصعيد عسكري إسرائيلي لميس عد الأبرز منذ قرابة الشهر، لا سيما لناحية الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي واستهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، لا سيما في قضاء النبطي. منذ قرابة 10 مساء يوم أمس بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، حتى الساعة 5 فجرا الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في قضاء النبطي. الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة دوحة كفر الرمان بسلسلة من الغارات، إضافة إلى 4 غارات جوية استهدفت مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطي، وغارة أخرى باتجاه مرتفع الدبشة، إضافة إلى غارة جوية باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية. والطيران الإسرائيلي استهدف المنطقة التي تعرف بحي الرويس عند بلدة النبطية الفوقة. الغارات الإسرائيلية توسعت أيضا باتجاه بلدة القنطرة المحتلة من جانب الجيش الإسرائيلي، والتي استهدفت بسلسلة من الغارات الجوية، إضافة كذلك إلى غارات استهدفت منطقة وادي لسلوقي. وتوسعت الغارات الإسرائيلية باتجاه بلدة المنصوري في القطاع الغربي، تحديدا في قضاء صور. هذه الغارات أيضا تزامنت مع قصف مدفعي كان مركزا سواء باتجاه دوحة كفر الرمان، مرتفعات علي الطاهر التي تعرضت أيضا إلى قنابل فوسفورية، وقصف مدفعي باتجاه منطقة وادي السلوقي. قبل قليل من الآن الجيش الإسرائيلي يدعي من أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العسكرية التي تعمل عند مرتفعات علي الطاهر، لكن حتى الساعة لا يوجد أي بيان رسمي من جانب حزب الله حول قيامه بأي عملية عسكرية، لا سيما تلك المتعلقة بمرتفعات علي الطاهر. لكن أيضا هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت أشارت فيه مصادر متابعة إلى إمكانية عقد جولة مفاوضات جديدة ما بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما منتصف الشهر الحالي. هذا إضافة إلى ما ذكرته مصادر حكومية عن إمكانية لقاء يجمع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن أواخر الشهر الحالي، وما بين موعدي المفاوضات المباشرة واللقاء المرتقب ما بين سلام وروبيو يفترض كذلك أن يعقد في 17 من الشهر الحالي المؤتمر التمهيدي لدعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية باريس، وهو المؤتمر الذي يحضره رئيس الجمهورية اللبنانية إضافة إلى قائد الجيش، ويخصص إلى الدعم العسكري المأمول للجيش اللبناني. لكن بطبيعة الحال الواضح أن تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا في جنوب لبنان، ويتركز وتتركز أيضا العمليات العسكرية عند مرتفعات علي الطاهر. نعم. والواضح أن الحلول الدبلوماسية أو السياسية حتى الساعة أيضا هي غائبة عن إمكانية أن يشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة باتجاه تلك المرتفعات، في ظل ما يتخوف منه متابعون من أن تؤدي هذه العملية إلى توتر الوضع الأمني بشكل كبير مجددا في جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من بيروت. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن إعلان إسرائيل بقاء قواتها في الأراضي السورية يعد إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال ويسقط أي ذرائع أمنية واهية. وأكد الشيباني أن سوريا تتمسك بحقها السيادي في بناء جيشها الوطني وحماية سيادتها، وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية بشأن بقاء قواتها في منطقة جبل الشيخ جنوبية سوريا تسقط أي ذرائع أمنية واهية تتذرع بها تل أبيب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية استولت على 270 كيلومترا مربعا من الأراضي في منطقة دونيتسك خلال أغسطس، وحاصرت مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية. وأضاف بوتين أن القوات الروسية تواصل تقدمها باتجاه سلوفينسك وكراماتوسك، مشيرا إلى أن موسكو تستعد لشن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن الحلف سيدافع عن أعضائه ضد أي تهديد، وذلك في أعقاب هجوم هجين نسبته ألمانيا إلى روسيا استهدف مطار لايبزيغ الشهر الماضي. وقال روتا أن حلف الناتو يقف صفا واحدا مع ألمانيا بعد الهجوم الهجين الروسي الذي تعرضت له، مضيفا أن الحلف سيحمي أعضائه من أي تهديد. يجتمع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في إيرلندا لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتزويدها بصواريخ الدفاع الجوي وسط تصعيد روسي متزايد ومخاوف أوروبية من اتساع نطاق التهديد.

0: التهديدات الروسية لتشمل هجمات على دول في القارة.
1: في أيرلندا تتحرك العواصم الأوروبية على وقع تصعيد روسي متزايد في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تمتد تداعيات الحرب إلى داخل القارة الأوروبية. وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد يجتمعون على مدى يومين لبحث سبل دعم كييف، وفي مقدمتها توفير صواريخ دفاع جوي باتت أوكرانيا في أمس الحاجة إليها مع تراجع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية. لكن مهمة الأوروبيين لن تكون سهلة، إذ تبدو مخزونات الصواريخ الاعتراضية محدودة، ما يدفع الاتحاد إلى البحث عن مخزونات لدى دول أخرى، وحتى مطالبة دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالمساهمة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس حذرت من أن موسكو تصعد هجماتها بهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر بالأوكرانيين وكسر إرادتهم.
2: نحن أيضا نتواصل مع دول خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية المدنيين، لكن هذا الأمر صعب جدا بالطبع. وفي الوقت نفسه يجري العمل أيضا على جمع صواريخ الاعتراض الأوروبية بالتعاون مع أوكرانيا.
1: وبالتوازي مع الحرب في أوكرانيا تتزايد المخاوف مما يصفه الأوروبيون بالحرب الهجينة. ألمانيا على سبيل المثال حذرت من تزايد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، بينما وصف وزير الدفاع الإستوني الهجمات الروسية بمحاولة اختبار ما وصفه بالخط الأحمر. وعلى المسار الاقتصادي يسعى الأوروبيون إلى زيادة الضغط على موسكو عبر عقوبات جديدة، فيما يعود إلى الواجهة ملف الأصول المجمدة التي تقدر بنحو 200 مليار يورو ومدى إمكانية استخدامها لتمويل أوكرانيا. وبين الدعم العسكري والعقوبات والبحث عن مصادر تمويل جديدة لكييف، تحاول أوروبا الاستعداد لمرحلة أكثر اضطرابا فيما تظل الحرب الروسية الأوكرانية مفتوحة على مزيد من التصعيد. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
0: تعهد نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة دون توقف وصولا إلى إقليم دارفور غربي البلاد. وشدد العطا على أن التحرك القادم سيشمل كافة الوحدات المرابطة وتلك المتمركزة على الخطوط الأمامية، مؤكدا أن الجيش السوداني يقاتل لحماية المواطنين انطلاقا من مهنيته وقوميته وليس بدافع الانتقام. واتهم قوات الدعم السريع بممارسة القتل الممنهج على أسس عرقية في مناطق عدة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تجديد العزل الاقتصادي. وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. قمة شنغهاي للتعاون تختتم أعمالها، وأردوغان يؤكد أهمية ضمان إمدادات الطاقة ويقول إن حلف مكة سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم توسع الاقتصاد التركي بـ 2.3% في الربع الثاني من العام، وشمشك يتوقع تسارع نموه. الصادرات التركية تزيد 3% على أساس سنوي في يوليو الماضي لنحو 26 مليار دولار.

يواصل الاقتصاد التركي تحقيق النمو للفصل الرابع والعشرين على التوالي رغم التحديات الاقتصادية، مع تسجيل أداء إيجابي في عدد من القطاعات واستمرار مساهمة الطلب المحلي والخارجي في دعم النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، كما نما الناتج المحلي الإجمالي ب 1.1% مقارنة بالربع الماضي. وسجل القطاع الزراعي أقوى نمو بين الأنشطة الاقتصادية مرتفعا ب 13.3%، في حين نما قطاع المعلومات والاتصالات ب 8.6%. وارتفعت القيمة المضافة في القطاع الصناعي بنسبة 2.4% على أساس سنوي بدعم من القطاعات كثيفة التكنولوجيا. ونما الاستهلاك الخاص بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني ليبقى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. وفي مؤشر على اتساع حجم الاقتصاد، تجاوز الدخل القومي السنوي لتركيا حاجز 1.7 تريليون دولار. أكد وزير المالية التركي محمد شمشك أن البرنامج الاقتصادي الجديد المقرر إعلانه في 7 سبتمبر سيحدد خريطة طريق لضمان استقرار الأسعار وتعزيز إمكانات النمو عبر التحول التكنولوجي وزيادة الإنتاجية وتحقيق ازدهار مستدام. للنقاش ينضم إلينا من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي

0: كيف تقيمون أداء الاقتصاد التركي ومؤشراته المعلنة؟
1: الاقتصاد التركي في الربع الثاني من هذا العام حقق 2.3% من النمو، وهكذا فهو الفصل الرابع والعشرين دون انقطاع من النمو. وإذا نظرنا إلى النمو على أساس فصلي فإن 1.1% بالقياس العام الماضي، ولا سيما في الدخل الإجمالي غير الصافي في الربع الثاني من عام 2026، فإنه بقياس العام الماضي ولا سيما في القطاعات تقدم مهم شهد. لا شك أن الرقم اللافت أكثر هو مجال الزراعة والغابات والأسماك، 3.3% هي النمو الذي تحقق، وفي الصناعة 2.4% هو كان نسبة النمو، وفي الاقتصاد والضمان الاجتماعي كان 2%، وفي إطار العقار 2.1%، وفي التجارة والمواصلات والغذاء 0.5% من النمو حققت، وفي إطار الاتصال والتكنولوجيا فإن تقدما مهما تم تحقيقه، ولا سيما في عديد من القطاعات إحراز نمو، هذا أمر مهم ومعيار مهم. ومثلا في الاقتصاد التركي نموه في قطاعات على أساس قطاعات متعددة يظهر كم أن الفعاليات تتوسع بشكل ليس بالقليل، ولا سيما في إطار الزراعة التقدم مهم، لأنه من حيث القيمة المضافة في الزراعة فإن التطورات التي شهدت في مجال الزراعة يمكن أن نقول أنها آتت أكلها الآن، ولا سيما أيضا فيما يخص مجال الصناعة هنالك زيادة مهمة وزياد مهم. ففي إطار الزراعة والتجارة الخارجية نرى تأثيرها الإيجابية على أرقام النمو والاقتصاد، وأيضا بإسهام من استهلاك المواطنين 2.3%
0: دكتور رحمي.
1: نسبة الدعم
0: تركيا منذ عام 2003 تولي الأمن الغذائي أهمية كبيرة، حتى جاءت الزراعة اليوم في مقدمة القطاعات الدافعة للنمو. تركيا الأولى أوروبيا بالإنتاج الزراعي، السابعة عالميا، صادراتها الزراعية أيضا تجاوزت 36 مليار دولار. ما هي دلالة هذه الأرقام على أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لتركيا اليوم؟
1: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص النمو العنصر الأهم كان في إطار الزراعة والغابات والأسماك، ولا سيما فيما يخص الإسهام على النمو الاقتصادي 0.45% الإسهام الثاني بعد الصناعة، ولا سيما في الزراعة في الربع الثالث خلافا للعام الماضي هنالك أجواء إيجابية قدمت بها دعما أكثر عن النمو الاقتصادي، وفي الربع الثالث كذلك نرتقب، ولا سيما موقع تركيا الجيوسياسي وتنوعها الفصلي والمناخي في تركيا، كونها يشهد فيها الفصول الأربعة والتنوع الزراعي وتنوع المحاصيل الزراعية، هذه كلها أسباب دفعت بالتقدم في مجال الزراعة، ولا سيما إذا نظرنا إلى عموم البلاد فإن أرضها خصبة للغاية، ومن ثم فإن الزراعة هناك نجاحات مهمة يتم إحرازها فيها من حيث المحصول ومن حيث الدخل، تقدم إسهاما مهما وهذا أمر مهم. ولا سيما فيما يخص الأمن الغذائي فإن تركيا اتخذت خطوات مهمة جدا فيما يخص المخططات متوسطة المدى وفيما يخص التحفيزات على القطاع الزراعي، هذه أمور كلها رأت تركيا نتائجها الإيجابية في التسارع في مجال الزراعة، والذي نرتقب واقعيا أن يتطور هذا في الأعوام المقبلة أكثر، ومن خلال هطول الأمطار أيضا كان له دافع في تطور مجال الزراعة وتقديم
0: سامه. اللافت أن هذا النمو يأتي في وقت تستمره فيه إجراءات الانضباط المالي ضمن جهود الحكومة التركية لخفض التضخم. إلى أي مدى تنجح الحكومة التركية في تحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على النمو؟
1: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص سياسات التقشف المالي هي فترة تشهد فيها هذه النجاحات. هنا طبعا بعض الديناميكيات يجب أن نقول أنها تحققت، 1.9% هو من مجال الانخفاض في مجال الإنشاءات، لكن من تأثر من الزلزال مع إتمام أعمال الإعمار في مناطق الزلزال عادت أرقام الإنشاء إلى سابق عهدها، ومن ثم انخفاضه بالنسبة للأعوام الماضية يظهر أن الأمر قد عاد إلى طبيعته في مناطق الزلازل في مراحل التقشف المالي. رغم التباطؤ ربما وركود المرتقب فإن هناك معايير مهمة في القطاع الصناعي، الإسهام 0.46%، وهكذا فإنه فيما يخص ملف

0: التصنيع أيضا، إذا نظرنا إلى ملف التصنيع فإنه في ربع بالنسبة إلى ربع ثاني من العام 2.9% هي نسبة الإسهام. وأيضا في التجارة والمواصلات والإقامة الفندقية نرى أن الإسهام كان إيجابيا على النمو الاقتصادي، ومن ثم في سياسات التقشف المالي إذ تتواصل فإن
1: نعم
0: مراحل خفض التضخم أيضا تتوصل، وفي الوقت نفسه أن يتواصل نمو القطاعات. يضف هذا يظهر أن القطاع الاقتصاد التركي يتمكن من تسيير كل الملفات معا بالتوازي بنجاح، ولا سيما فيما يخص التأثيرات الجيوسياسية
1: نعم
0: والحروب أيضا. هذه تأثيرات كلها على الرغم منها أحرزت نجاحات مهمة.
1: تماما دكتور رحمي، سنتحدث أكثر عن ذلك، لكن من اللافت أن الدخل القومي لتركيا، الدخل القومي السنوي، تجاوز حاجز $1.7 تريليون. ما الذي يعنيه الوصول إلى هذا الحجم من الناحية الاقتصادية والاستثمارية لتركيا؟
0: نعم، الإنتاج والدخل الغير الصافي بلغ 19.869 مليار ليرة، وهذا رقم مهم وحجم اقتصادي مهم. إذا نظرنا إليه فإن النفقات المساكن باتت تسهم في النمو الاقتصادي من حيث زيادة الطلب والاستهلاك، وكذلك في القطاعات الأخرى نرى أن هنالك إسهاما مهما قطاعات الدعم المتعددة للاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة. فإن الاقتصاد التركي شهد تقدما وتسارعا مهما، ولا سيما في ملف الصادرات، هذا أمر له إسهام مهم. وفيما يخص أن الاقتصاد التركي يواصل المضاهة وموائمة الظروف والمتطلبات والمتغيرات على الرغم من الأزمات، وفي ضوء الأولويات المرسومة فإن الاقتصاد التركي إذ يواصل النمو وقد انعكس على المقدار الكمي أيضا كما، ومن ثم فالاقتصاد التركي وإسهامه في القطاعات هذا يعني تعظم وتنامي الاقتصاد أكثر. هذا أمر مهم يصحب معه مزيدا من النمو وبالتزامن مع مراحل خفض التضخم، وهذه الأمور إذا ما تواصلت فإن هذه الأرقام ستتزايد أكثر.
1: نعم.
0: بالطبع البرنامج متوسط المدى
1: تماما دكتور رحمي، الحكومة
0: لتكون
1: الحكومة تستعد للإعلان عن برنامجها الاقتصادي الجديد في 7 سبتمبر الجاري. ما الملفات التي يجب أن تكون في صدارة البرنامج الجديد متوسط المدى؟
0: نعم، ولا سيما في الأشهر الست الأولى من هذا العام إذ تحققت، فإن البرنامج متوسط المدى ولا سيما إذ يجب معه استقرار الأسعار، فإن تطوير القدرات الصناعية وتدعيم الجانب الاقتصادي ودعم الإنتاج والتصنيع النوعي، هذه سياسات يتوقع أن تحل وتشغل محلها في البرنامج متوسط المدى. والأسس الاقتصادية القوية دعمها، وبفضل الظروف العالمية أيضا يرتقب أن يكون البرنامج متوسط المدى أن يشهد نموا أكثر، وفي ضوء المتغيرات لتحقيق استقرار الأسعار والتحول التكنولوجي وزيادة الجدوى، وهذه أمور تضع عناوين لخارطة الطريق المرتقبة، ولا سيما التوترات والحروب والتوترات الإقليمية جلبت معها أن نسب النمو ستتغير. وفي الجانب الإيجابي بالتزامن مع سياسات تركية في المنطقة وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة المجاهيل الاقتصادية، والبنك المركزي التركي الخطوات التي سيتخذها، وأيضا وزارة الخزانة والمالية وخطواته التي ستتخذها اقتصاديا ستحقق تعزيزا لهذا الاقتصاد ونموه. هذا ما يمكننا أن نقوله بهذا الشأن.
1: نعم. دكتور رحمي، دعنا نختم بالحديث عن القطاع السياحي ودوره الآن في دعم نمو الاقتصاد التركي.
0: قطاع السياحة قطاع مهم، وهو ما جاء قطاع اقتصاد صناعة دون مداخن كما يطلق عليها دون تلوث. هذا مجال مهم وتركيا تحمل فيه قدرات مهمة، وتركيا مركز جذب مهم.

0: ولا سيما في المطارات ونقل الركاب، فإن تركيا دولة تبرز في هذا المجال. ومن ثم فمطار إسطنبول ومطار صبيحة قطاع العمليات أن يتطور، هذا يزيد من مركز من مكان تركيا باعتباره مركز جذب مهما، وقدم إسهامات إيجابية. قطاع السياحة حقق تأثيرا إيجابيا بهذا شكل، هذا ما يمكننا أن نقوله بهذا الشأن.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مستوى قياسي جديد للصادرات التركية في يوليو الماضي،

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة مع بلدان منظمة الدول التركية وصل إلى نحو 28 مليار دولار خلال آخر 12 شهرا بحلول يوليو.
1: نمو سنوي بنحو 3%. حققت الصادرات السلعية لتركيا في يوليو الماضي مسجلة مستوى قياسيا تجاوز 25 مليارا و600 مليون دولار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين. ويعكس هذا الأداء طفرة في الأداء الإنتاجي والصناعي، حيث حافظ قطاع الصناعات التحويلية على تصدره بنسبة قاربت 94% من إجمالي الشحنات الخارجية، مدعوما بنشاط ملحوظ في قطاعات السيارات والمنتجات الكيماوية والصلب، وهو ما يعزز مؤشرات النمو للتجارة الخارجية للبلد العضو في مجموعة العشرين. وعلى خطى هذا الزخم التصديري يبرز التوسع في الشراكات الإقليمية بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد التركي، إذ سجل إجمالي حجم التبادل التجاري البيني مع دول منظمة الدول التركية نحو 28 مليار دولار خلال 12 شهرا. وترتبط هذه الحصيلة بتنامي أطر التعاون الاقتصادي وممرات الإمدادات المشتركة التي تربط الأسواق التركية بأسواق آسيا الوسطى عبر شبكات النقل العابرة لبحر قزوين. وتظهر الإحصاءات الرسمية للتبادلات التجارية مع الدول الأعضاء لعام 2025 تصدر كازاخستان قائمة الشركاء التجاريين لتركيا ضمن دول المنظمة عند 7 مليارات و800 مليون دولار، بينما تقاسم بقية الأعضاء نسبة 72% من التبادلات التجارية مع تركيا. وتتوقع مؤسسات دولية في مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أن يمنح استمرار سياسات الانضباط المالي وجهود كبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي للاقتصاد التركي مرونة أكبر في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتؤكد هذه المؤسسات أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية التي أوجدتها الحرب في الشرق الأوسط تدعم قدرة الصادرات التركية على الحفاظ على مستويات تنافسية متقدمة على المدى المتوسط، مع مواصلة البلاد جهودها لتنويع الأسواق وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير. حسان محمد، ترت عربي.
0: للنقاش نرحب بضيفنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. الصادرات التركية سجلت نموا في يوليو وصولا إلى 26 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء وما الذي يقوده عن قدرة الاقتصاد التركي على الحفاظ على زخم التصدير؟
2: تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وللسادة المشاهدين. طبعا تصاعد

الصادرات التركية خلال الفترة الماضية هو تصاعد كبير، يعتبر قفزات اقتصادية كبيرة للاقتصاد التركي، وأثرت بالفعل على مجمل النواحي الاقتصادية. كلنا نعرف أن الصادرات هي أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تمتص البطالة، ويمكن أن توفر فرص عمل جديدة، ويمكن أيضا من خلال الصادرات أن توطن التكنولوجيا. لا شك أن تركيا نجحت في الأعوام الماضية في القفز بصادراتها مجموعة من القفزات أو عدة قفزات. والأهم من الأرقام هو أن معرفة والوقوف على أن هناك العديد والعديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد التركي ربما خلال 20 عام الماضية، والتي واجهها الاقتصاد التركي بثبات. يعني رأينا في الفقرة السابقة من البرنامج كيف أن الاقتصاد التركي الآن الدخل القومي تجاوز 1,700,000,000,000 دولار. يعني كنا نتحدث منذ 5 سنوات فقط كيف أن الاقتصاد التركي سيتخطى حاجز الـ1,000,000,000,000 دولار. عموما الصادرات التركية تشكل حالة نجاح إلى حد كبير، ولكن لا يزال هناك العديد والعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي. على سبيل المثال، الشهر الماضي كان هناك قفزة وربما قفزة غير مسبوقة في الصادرات الشهرية التركية.

0: الذي يتناقص باستمرار، وذلك نتيجة تصاعد الواردات وفاتورة الطاقة وغيرها من الأمور. ولكن الأهم من ذلك والعلاج الأجدى والأنفع والأسرع هو كيف أن تبحث تركيا كيفية تعظيم القيم المضافة من وراء صادراتها والاعتماد في ذلك على الصادرات التكنولوجية كمكون رئيسي.
1: السؤال دكتور أحمد،
0: هو الانتقال ربما من القيم المضافة المتوسطة إلى القيم المضافة المرتفعة.
1: في هذا الإطار تركيا تسعى منذ سنوات إلى تنويع أسواقها التصديرية. إلى أي مدى نجحت تركيا في تقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة؟
0: يعني أنا أعتقد أننا أمام إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. ربما الباحث في الاقتصاد التركي وتاريخه منذ 20 عاما كان يرى أن الصادرات التركية تتركز نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 60%، وربما تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 65%. الآن نحن نرى تراجعا لزخم الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسية للصادرات التركية إلى أقل من 50%، وربما تقريبا بتتراوح ما بين 45% إلى 47%، وتصاعد قوى أخرى، قوى سوقية أخرى في الإحلال محل هذه السوق الأوروبية. إذن يمكن القول أننا أمام عملية إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. لماذا تسعى تركيا نحو هذا التشكيل الجديد؟ للحد من خطورة الصدمات الاقتصادية العالمية. كلنا نعلم أن التركز الأسواق في اتجاه معين، تركز الصادرات في اتجاه سوق بعينها، ربما لو حدث خللا لهذا السوق، تغير هيكلي، ربما توتر في العلاقات السياسية أو غيرها من الأمور، كل هذا سيؤدي إلى انخفاض الصادرات التركية. والصادرات بمعناها الواسع، بمفهوم أن هناك صناعات وعمال ولوجستيات ومواد خام، وكل هذا سيتأثر سلبا بالتبعية. وبالتالي فإن إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية لتركيا مرة أخرى سيؤدي ولا شك إلى تقليل حدة الصدمات التي يمكن أن تحدث في أي مرحلة من المراحل، لا سيما أن الاقتصاد العالمي يمر بمجموعة
1: تماماً دكتور أحمد
0: الاهتزازات الكبرى والتقلبات الحادة.
1: وهنا أريد سؤالك عن التغيرات التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية. إلى أي مدى تفتح فرصاً جديدة أمام الصادرات التركية، أولاً للحفاظ على قدرتها التنافسية وأيضاً على توسيع حصتها داخل الأسواق؟
0: يعني تركيا تتمتع بموقع جغرافي متميز للغاية، وتركيا حيث تقع في نقطة التقاء ما بين أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، وبالتالي فإننا لاحظنا أن هناك نشاطا تركيا كبيرا، سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو إبرام اتفاقيات أو غيرها من الأمور، في محاولة بناء خطوط تجارية جديدة للاستفادة من الأوضاع الجيوسياسية الحالية والاضطرابات التي حدثت بسبب إغلاق مضيق هرمز. كلنا رأينا أن هناك ما يسمى بالخط الأوسط أو الطريق الأوسط، الذي هو ما بين الدول التركية وتركيا مرورا إلى أوروبا. وبالتالي هذا الخط الذي لا يعبر فقط عن طريق للتجارة، وإنما يعبر أيضا عن شبكات النقل، عن شبكات للطاقة، عن الاستثمار، عن التمويل، عن الخدمات وغير ذلك من الأمور، وأيضا فتح فرص جديدة للشركات التجارية، الشركات المقاولات التركية التي لها نشاط كبير في الخارج. كل هذه الأمور يمكن الاستفادة من خلالها بها نتيجة هذه التوترات الجيوسياسية. أنا أرى أن تركيا تقدم نفسها الآن على أنها بديل، أو يمكن أن تخلق بديلا. طبعا لا يمكن أن يوجد بديل في الأجل القصير، ولكن أنا أعتقد أن تركيا تقدم نفسها على أنها تستطيع بناء مجموعة من الطرق التجارية واللوجستية الجديدة التي يمكن أن تحل محل المضيق نسبيا وجزئيا في الأجل المتوسط، وسيكون إحلالا تاما في الأجل الطويل. هذا سيفيد تركيا على مستوى تعميق علاقتها مع العديد من الدول التي هذه الخطوط التجارية ستمر من خلال أراضيها. الدول التركية نموذجا في ذلك كازاخستان وغيرها، وهذا الأمر لن يتوقف كما قلت منذ قليل عند حدود الأمور التجارية، بل
1: تماما. دكتور أحمد، ما أهمية هذه الأسواق؟ ما أهمية هذه الأسواق؟ نتحدث عن أعضاء منظمة الدول التركية، ما أهمية هذه الأسواق بالنسبة

0: الصادرات التركية، مع الإشارة إلى أن الصادرات التركية تجاوزت 28 مليار دولار لهذه الدول خلال 12 شهرا.
1: يعني هذه الأسواق مهمة جدا، ولا يعني أريد أن أتوقف على أرقام ربما تبدو من المنظور التجاري أرقام قليلة، يعني أتحدث عن مليارات قليلة في التجارة ما بين الدول التركية وتركيا، ولكن أنا أريد أن أتوقف عند نقطتين. نقطة القفزة الكبيرة والنمو المتصاعد لحجم التجارة ما بين تركيا وبين هذه الدول الذي بلغ 20 ضعف في بضع سنوات، 20 ضعف من النمو في بضع سنوات. وأريد أيضا أن أتحدث عن إمكانات الشراكات التي يمكن أن تحدث نتيجة بناء مثل هذه الطرق وتدعيم وتعميق هذه العلاقات التجارية. الأمر يبدو كأنه من الخارج كأنه تجاريا فقط، ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من الاتفاقات والشراكات التي تبدو تحت السطح تبرم الآن وبشكل أو بآخر تعمق، مثل هذه الشراكات التي تبدو في أمور كثيرة. وفي الحقيقة أريد أن أنوه إلى أن تركيا عندما تدخل إلى مكان أو تشارك أحد فدايما منظور وين وين أو الربح الكل رابح هو هذا المنظور التركي بصفة عامة. وبالتالي يجب أن ننظر ليس فقط إلى طرق التجارة، وإنما كما أيضا يجب أن ننظر إلى إمكانيات المشاركة في الطاقة، في الخبرات، في نقل الخبرات والكوادر، في الطاقة، في أسواق الصناعات الدفاعية التي حققت فيها تركيا إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تجديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة وعملية أمنية إسرائيلية في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة. مع استمرار القصف الروسي لأوكرانيا، زيلينسكي يعلن أن المجال الجوي الروسي لم يعد آمناً، وبوتين يؤكد توسع سيطرة قواته في دونيتسك.

أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات عسكرية استهدفت أكثر من 100 موقع إيراني وشملت مواقع الدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وكشفت وسائل أعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي استهدف أيضا ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن عملية عسكرية واسعة استهدفت نحو 100 موقع. وبحسب المصادر انتقلت الولايات المتحدة من استراتيجية اعتراض ومنع السفن الإيرانية من خرق الحصار البحري إلى توجيه ضربات مباشرة إليها في مسار وصفه مسؤولون أمريكيون بنهج ناقلة مقابل ناقلة. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 11 قتيلا على الأقل و35 جريحا بعضهم في حالة خطرة جراء قصف أمريكي استهدف محافظتي خوزستان وهرمزغان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا في قصف حفل زفاف في بلدة بندر هوتستك بمحافظة هرمزغان. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط عليه نتيجة العقوبات والعمليات العسكرية والحصار. وأوضح بيسنت أن أمام إيران 3 خيارات من بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق أو حدوث تغييرات داخلية في الحرس الثوري أو على مستوى الشارع الإيراني. ودعا طهران إلى التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة إجراءات العزل المالي والضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران، مشيرا إلى مقتل جنود أمريكيين في قصف استهدف قاعدة علي السالم في الكويت. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن قوته نفذت هجوما مركبا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مقر إقامة قائد القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم، مشيرا إلى مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين. وأوضح أن الهجوم تزامن مع هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وأربيل. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع النطاق بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بأن الهجوم استهدف مقر تابعة للقوات الأمريكية، فيما أطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين إلى توخي الحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات إيرانية بطائرة مسيرة. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر، فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد قال إنها ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ 3 المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة محافظات أردنية وتلقى السكان رسائل تحذيرية بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي.
للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من عمان مراسلة تيرتي عربي لينا قرعان. لينا مرحبا بك. إذا لينا، ما الذي يقال اليوم عن هذه الهجمات الإيرانية على الأردن؟

0: نعم لميس، ما يقال اليوم عن هذه الهجمات هو بطبيعة الحال ما يتكرر قوله منذ بدأت إيران باستهداف الأردن منذ فبراير الماضي، هجمات مستمرة، ذرائع ثابتة وأهداف متعددة. بطبيعة الحال يعني ساعات الليل الماضية شهدت استهداف الأردن ب13 صاروخا إيرانيا، دخلت الأجواء والمجال الأردني، كانت الدفاعات الجوية الأردنية ووفق استراتيجيات عملياتية واضحة جاهزة بطبيعة الحال، تصدت إلى 10 صواريخ وتم إسقاطها. لم يكن هنالك أي أضرار بشرية أو مادية بحسب بيان للقوات المسلحة الأردنية والمناطق ومتحدث رسمي باسم القوات المسلحة، لكن من جانب آخر كان هنالك سقوط لثلاثة صواريخ لم تتمكن الدفاعات الجوية الأردنية من التصدي لها وإسقاطها، لكن كان سقوطها في أماكن نائية بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، وأيضا بطبيعة الحال لم يكن هنالك أي أضرار بشرية. فرق الهندسة الملكية انتشرت في مناطق سقوط هذه الشظايا وتعاملت مع بقايا هذه الصواريخ كما يعلن الجيش الأردني في بيان له. من جانب آخر التأكيد على جاهزية الوحدات والتشكيلات وكافة الوحدات القتالية في الأردن وعملية تقييم ومتابعة مستمرة لأي تهديدات إيرانية، يؤكد الجيش الأردني بأنه جاهز ومتجهز للتصدي لها بطبيعة الحال، لأن ذلك يأتي مع قرار السيادي الأردني برفض أن تكون الأردن طرف في أي معادلة صراع في المنطقة أو استغلال أو انتهاك أجواءه في هذا الصراع الذي يعني الأردن يبتعد بنفسه عسكريا، ويؤكد ويطالب بضرورة التوجه إلى حلول دبلوماسية عملاتية تنهي هذا الصراع وتخفف حدة التوتر في المنطقة. بطبيعة الحال لميس ما نتحدث عنه بأن صفارات الإنذار، رسائل تحذيرية وصلت من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للمواطنين خصوصا في شرقا في مدينة المفرق، جنوبا في منطقة الجفر ومدينة العقبة الساحلية، ترافقت مع إطلاق لصفارات الإنذار، مثلت تأكيدا للمواطنين بخطر وشيك وضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر. لكن بطبيعة الحال أيضا التأكيد على المواطنين وإهابة من القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية المعنية بمطالبة المواطنين بعدم الاقتراب من أي من أجساد ومخلفات هذه الصواريخ لما قد تشكله من تهديد مباشر على حياتهم، والمطالبة بالتواصل مباشرة مع الأجهزة المعنية للتعامل مع بقايا هذه الصواريخ التي تسقط بعد عمليات التصدي من منظومات الدفاع الجوي الأردني لهذه الصواريخ الإيرانية التي تستهدف الأردن. لميس، ما يقال هنا في عمان أيضا لربما بأن الذريعة الإيرانية الوحيدة لاستهداف الأردن كلما اشتد الصراع ما بين طهران وواشنطن هو وجود قواعد عسكرية، لكن يعني بطبيعة الحال ما جرى تأكيده مرارا من الأردن بأن لا قواعد عسكرية ذات هوية أمريكية صرفة هنا في الأردن، هي قواعد أردنية وذات سيادة أردنية، هي قواعد يوجد بها قوات أمريكية والسلطات الأردنية لا تخفي ذلك بل تعلنه وتعلن بأنها وفق اتفاقيات معلنة ومبرمة وبالتحديد ولربما آخرها وأحدثها ما أبرم عام 2021، وذلك لتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب دبلوماسيا. الأردن يؤكد ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية لإنهاء هذا الصراع وعدم الزج في المنطقة إلى صراع أكبر، وضرورة يعني حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز لما يشكله من تداعيات اقتصادية مباشرة على المنطقة والعالم بشكل عام. لميس،
1: شكرا جزيلا لك. لينا القرعان مراسلة تيرتي عربي كنت معنا من عمان. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس بقطاع غزة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده.

0: وحده، وإنما العملية التي سبقته فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، ترتي عربي.
1: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع، وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحالين غربية بيت لحم جنوبية الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم، وأمهلت الفلسطيني معتز نجاجرة 10 دقائق لإخلاء منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها، كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل المكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعاترة قرب حي التربة. أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب والضابط اليهودي السابق يوآف سيفالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، في تحالف يسعى إلى تعزيز المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
2: خطوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية، ويعزز المعسكر الصاعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يوآف سيفالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. سيفالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي أمني محافظ. وبحسب

0: سائل اعلام اسرائيلية. يتوقع ان يحتل سيغالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون ان يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية الى انهاء حكم نتنياهو، مستندا الى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة الى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام، قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة، يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
1: جدد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على مناطق عدة جنوبية لبنان، مستهدفا بلدات في قضاء النبطية ومحيط مرتفعات علي الطاهر. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقى ومحيط بلدتي كفر الرمان وعرب صليم، قبل أن يجدد قصف عرب صليم بغارة أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه، وقال إن الهدف عبر الحدود من الأراضي اللبنانية. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إعلان إسرائيل بقاء قواتها في الأراضي السورية يعد إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال ويسقط أي ذرائع أمنية واهية. وأكد الشيباني أن سوريا تتمسك بحقها السيادي في بناء جيشها الوطني وحماية سيادتها، وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية بشأن بقاء قواتها في منطقة جبل الشيخ جنوبي سوريا تسقط أي ذرائع أمنية واهية تتذرع بها تل أبيب. قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن روسيا شنت خلال 24 ساعة الماضية نحو 213 هجمات، من بينها 93 غارة جوية. وشملت الضربات الروسية مدينة فيشنيفا بضواحي كييف، حيث أصيبت امرأتان وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص جراء الهجوم الروسي الليلي، من بينهم طفل وفقا للإدارة العسكرية في المدينة. وفي منطقة دنيبروبتروفسك شنت القوات الروسية ما يزيد عن 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية، ما أدى لإصابة شخص. تعرضت منطقتي نيكول بول وبفلوهراد وكريفيريه لهجمات روسية أيضا. حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من تزايد المخاطر في المجال الجوي الروسي، متوعدا بتكثيف استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في الأجواء الروسية، وداعيا شركات الطيران التي تستخدم المطارات الروسية إلى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.
2: نريد اليوم أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي وكل شركات التأمين وجميع من لا يزالون يستخدمون المطارات الروسية الرئيسية. الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية استولت على 270 كيلومترا مربعا من الأراضي في منطقة دونيتسك خلال أغسطس، وحاصرت مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية. وأضاف بوتين أن القوات الروسية تواصل تقدمها باتجاه سلوفيانسك وكراماتوسك، مشيرا إلى أن موسكو تستعد لشن ضربات واسعة النطاق.

0: الطاقة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. ينضم الآن إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي صفوان جولاق. صفوان، مرحبا بك. إذن ما بين حديث عن تفوق ميداني روسي يتحدث عنه بوتين، يهدد ويتوعد زيلينسكي من التحليق فوق الأجواء الروسية.
1: نعم، يبدو أن الحرب تتخذ منعطفا جديدا لميس في إطار هذه التصريحات وما يمكن أن يتمخض عنها خلال الفترة المقبلة. فيما يتعلق بالتقدم الروسي أو التقدم الأوكراني، فهنا حقيقة هنالك تباين كبير في البيانات الصادرة عن كلا الجانبين. الجانب الأوكراني على سبيل المثال أشار إلى أنه حرر خلال الفترة الماضية منذ بداية هذا العام 745 كيلومترا مربعا طبعا جلها في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ولكن بالمقابل أيضا وفي الإطار الأوكراني أيضا موقع ديب ستيت لخرائط الحرب أشار إلى أن التقدم الروسي فعلي، وخاصة في مقاطعة دونيسك التي تقترب فيها المسيرات الروسية وبكثافة من المدن الرئيسية الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. وهنا الحديث عن مدن كونستانتينيفكا التي أعلن الروس في وقت سابق سيطرتهم عليها ونفى الجانب الأوكراني ذلك، وأيضا مدينتا كراماتورسك وسلافيانسك اللتان تعتبران المدينتان الرئيسيتين الباقيتين في الحوزة الأوكرانية إن صح التعبير. أيضا الجانب الأوكراني ينفي التقدم الروسي في مقاطعة سومي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى أن قوات بلاده تبعد حاليا 10 كيلومترات فقط عن الطريق الدائري المحيط بمدينة سومي عاصمة المقاطعة، ولكن هذا الأمر منفي من قبل الجانب الأوكراني، مع الإشارة إلى صعوبة الأوضاع في تلك المناطق المتاخمة للحدود مع روسيا كونها واحدة من أبرز وأهم وأسخن نقاط القتال بين الجانبين. أما فيما يتعلق بالوعيد باستخدام المسيرات وبكثافة، وفيما يتعلق بتهديد الرئيس الأوكراني بشن ضربات تعرقل حركة الطيران فوق الأجواء الروسية، ربما هذا الوعيد هو ما هو مترقب خلال الفترة المقبلة، وقد كان زيلينسكي قد أصدر أوامر باستخدام نحو 1000 مسيرة يوميا. زيلينسكي شدد في خطابه المسائي يوم الأمس على أن التهديد ليس لشركات الطيران، ولكن قال إنه لا يمكن أن تحلق المسيرات والطائرات معا في الأجواء الروسية. أما فيما يتعلق بآخر التطورات ذكرت بعضها، ولكن هنالك قصف جديد تعرضت له الضواحي في العاصمة الأوكرانية كييف، كان ذلك على منطقة مدينة بوتشا التي استهدف فيها مخزن للبضائع كما قالت الإدارة المحلية هناك. استهدفت مدينة فيشنيوفا وفيها دمر منزل خاص ما أدى إلى مقتل أو إلى إصابة امرأتين وطفل في الثمانية من العمر. كان هنالك قصف على منازل خاصة في حي هولوسوفسكي داخل المدينة، أشار إلى ذلك عمدة المدينة فيتالي كليشكو بالقول إن فرق الإنقاذ توجهت إلى المكان وإن الأضرار مادية وإنه جراء ذلك سقط مصابان. أيضا كان هنالك قصف مكثف خلال ساعات الليل على أوديسا، بالإضافة إلى المبنى السكني الذي ذكرته كانت هنالك أضرار لحقت بمدرستين في مدينة أوديسا التي باتت تتعرض بشكل شبه يومي لعمليات القصف، وحصرا بواسطة المسيرات النفاثة، وحصرا أيضا بمسيرات بانديرول التي أصبحت بديلا ربما للصواريخ المجنحة التي كانت تطلقها روسيا. وربما هذه الصواريخ أو المسيرات النفاثة ستكون معضلة جديدة أمام الدفاعات الجوية الأوكرانية، خاصة وأنها باتت تستخدم بكثافة واضحة. يوم الأمس فقط أشار المسؤولون العسكريون الأوكرانيون إلى أن هذه الصواريخ تنتج بكثافة في روسيا، تنتج روسيا نحو 2800 أو نحو 3000 منها شهريا. قال أحد المسؤولين إنه خلال الشهر الماضي فقط تم استخدام 2800 منها، وبالتالي الأمر يتوجه نحو التصعيد والتصعيد المقابل، خاصة فيما يتعلق باستخدام المسيرات كما ونوعا بين الجانبين.
0: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. يجتمع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتزويدها بصواريخ الدفاع الجوي.

0: تصعيد روسي متزايد ومخاوف أوروبية من اتساع نطاق التهديدات الروسية لتشمل هجمات على دول في القارة.
1: في أيرلندا تتحرك العواصم الأوروبية على وقع تصعيد روسي متزايد في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تمتد تداعيات الحرب إلى داخل القارة الأوروبية. وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد يجتمعون على مدى يومين لبحث سبل دعم كييف، وفي مقدمتها توفير صواريخ دفاع جوي باتت أوكرانيا في أمس الحاجة إليها مع تراجع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية. لكن مهمة الأوروبيين لن تكون سهلة، إذ تبدو مخزونات الصواريخ الاعتراضية محدودة، ما يدفع الاتحاد إلى البحث عن مخزونات لدى دول أخرى، وحتى مطالبة دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالمساهمة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس حذرت من أن موسكو تصعد هجماتها بهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر بالأوكرانيين وكسر إرادتهم.
2: نحن أيضا نتواصل مع دول خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية المدنيين، لكن هذا الأمر صعب جدا بالطبع. وفي الوقت نفسه يجري العمل أيضا على جمع صواريخ الاعتراض الأوروبية بالتعاون مع أوكرانيا.
1: وبالتوازي مع الحرب في أوكرانيا تتزايد المخاوف مما يصفه الأوروبيون بالحرب الهجينة. ألمانيا على سبيل المثال حذرت من تزايد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، بينما وصف وزير الدفاع الإستوني الهجمات الروسية بمحاولة اختبار ما وصفه بالخط الأحمر. وعلى المسار الاقتصادي يسعى الأوروبيون إلى زيادة الضغط على موسكو عبر عقوبات جديدة فيما يعود إلى الواجهة، ملف الأصول المجمدة التي تقدر بنحو 200 مليار يورو ومدى إمكانية استخدامها لتمويل أوكرانيا. وبين الدعم العسكري والعقوبات والبحث عن مصادر تمويل جديدة لكييف، تحاول أوروبا الاستعداد لمرحلة أكثر اضطرابا فيما تظل الحرب الروسية الأوكرانية مفتوحة على مزيد من التصعيد. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: أعلنت ولاية اسطنبول فقدان الاتصال بعشرة أشخاص كانوا على متن سفينة تجارية تركية إثر اصطدام سفينتين قبالة سواحل سيلفري. وقالت الولاية إن سفينتي ألسو وتوكبريغ إمام أولو اصطدمتا على بعد 18 ميلا جنوب سواحل سيلفري، وأرسلت فرق بحرية ومروحية لخفر السواحل إلى المنطقة، ولم ترصد الفرق أضرارا ظاهرة في سفينة ألسو فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تجديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. شهداء ومصابون بينهم أطفال في غزة، وعملية أمنية إسرائيلية في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة. مع استمرار القصف الروسي لأوكرانيا، زيلينسكي يعلن أن المجال الروسي لم يعد آمنا، وبوتين يؤكد توسع سيطرة قواته في دونيتسك. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: في عالم الوعي لم يعد للتخفي مساحة، فمن اندس واهما أنه سيغير الرواية يجد نفسه مكشوفا أمام حقيقة لا تخطئها العين. فالأقنعة قد تخدع لوهلة، لكنها أبدا لا تغير الواقع ولا جوهر المواقف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولاتنا في أبرز ما شغل المنصات. جندي سابق في الجيش الإسرائيلي يرتدي الزي الفلسطينية في نيويورك، فما القصة؟ رئيس الحكومة الإسبانية يبرئ المغرب ويتهم روسيا وإسرائيل بإشعال أزمة المهاجرين. البلاد تحترق وأنت تقيم الحفلات، الشاب خالد في مرمى انتقادات الجزائريين. كوفية فلسطينية على كتفيه وعلم فلسطين بين يديه. للوهلة الأولى قد يبدو واحدا من المتضامنين مع فلسطين، لكن حقيقة الرجل كانت مختلفة تماما. فهو جندي إسرائيلي سابق اسمه آدي كارني، ظهر متنكرا بالكوفية الفلسطينية وحاملا العلم الفلسطيني في محاولة للتقرب من مؤيدي فلسطين وفتح أحاديث معهم. مشهد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن كشفت إحدى الطالبات حيلته كما تشاهدون، وواجهته أمام الكاميرا بهويته وخدمته السابقة في الجيش الإسرائيلي. وخلال المواجهة لم ينكر كارني هويته، بل أقر بأن ارتداء الكوفية جعله قادرا على جذب أشخاص لم يكونوا ليتوقفوا للحديث معه لو ظهر بصفته جنديا إسرائيليا سابقا.
1: Like a Palestinian, simply because of the fact that that's the only way to let the other side listen to what we have to say as an Israelis, as an IDF soldiers. When I've been there as a Palestinian, people came, they listened to me. When I've been with a kafia on my head, people came up to me, and of course, to me as a Palestinian, they will listen. So I came up to them and I told them everything that happened.
0: مؤسسة هند رجب نشرت في تقرير سابق لها أن كارني متهم بالمشاركة في عمليات هدم وتدمير منشآت مدنية ودينية في غزة، وأنه ملاحق قضائيا بشكاوى تتعلق بجرائم حرب في الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو، ما دفع ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر مقاطع وصور قالوا إنها توثق نشاطه خلال خدمته العسكرية في قطاع غزة، حيث كان رقيبا في الكتيبة 603 للهندسة القتالية. ومع انتشار الفيديو بدأت تتكشف خلفية أوسع للقصة، فالجندي الإسرائيلي السابق لم يكن يتحرك بمفرده، بل ضمن وفد تابع لمنظمة إسرائيلية تدعى Frontline Advocates، التي تقول إنها ترسل جنودا وضباطا إسرائيليين سابقين إلى الجامعات والساحات العامة في الولايات المتحدة للدفاع عن الرواية الإسرائيلية والتأثير في النقاشات المتعلقة بالحرب على غزة. وكذلك تقر بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن المشاركين في وفودها يخضعون لتدريب قبل إرسالهم إلى الجامعات والساحات الأمريكية.

0: في محاولة إسرائيلية لاختراق الحراك الطلابي المناهض للحرب على غزة بعد تراجع شعبيتها بشكل غير مسبوق في صفوف الشباب، وذلك طبعا عبر استخدام التضليل الدعائي والتخفي بالكوفية وحمل العلم الفلسطيني بعد فشل محاولات الاحتلال في تبييض صورة الحرب أمام الرأي العام الغربي. الآن إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند شمين التي قالت هنا: ما حدث لا يقتصر على فلسطين بل يثير تساؤلات أوسع حول دخول شخص إلى مجتمع ما بهوية مزيفة بهدف التأثير في أفراده ثم الإقرار علنا بهذا الخداع بعد انكشافه. محمد مالك يقول: قضية آدي كارني تثبت أن التحرك الشعبي يؤتي ثماره، من المهم التحرك القضائي لتحقيق العدالة وملاحقة جميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة. الآن إلى محمود القدسي: يا إلهي، هذا هو آدي كارني المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي صور نفسه أثناء تفجير مسجد في غزة كما يقول. تتكشف خيوط أزمة هجرة الآلاف من المغاربة التي استهدفت جيب سبتة الإسبانية الشهر الماضي، فمدريد رغم الضغوط اختارت توجيه أصابع الاتهام بعيدا عن جيرانها، وبعد شد وجذب إزاء المتسبب في تضخيم أحداث سبتة، فتح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النار على شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل، وذلك بشن حرب همجية أو هجينة عبر منصات التواصل لتهديد أمن بلاده. هدف تلك الأطراف وفق رواية الإسبانية هو معاقبة مدريد على مواقفها السياسية وتحديدا دعمها لفلسطين وإدانتها للحرب في غزة ومناهضتها للتحركات الروسية في أوكرانيا.
1: Lo que ha pasado en Ceuta tiene algo de castigo a la política geopolítica del gobierno respecto a Gaza. Me ha mencionado antes Israel, redes sociales israelíes. ¿Cree que hay algo de castigo respecto a su posición ante Netanyahu?
2: Pero yo, en fin, que yo esto no. Al igual que soy serio y riguroso respecto a cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto, es que el Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas. Por tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. A partir de ahí, es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma sobre esta cuestión criticando al gobierno de España, pues no será porque le preocupa la migración en España o en Europa, sino precisamente por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto.
0: الأزمة كما تتذكرون في هذه المشاهد تفاقمت بتدفق عشرات الآلاف من المغاربة والمهاجرين الأفارقة نحو سبتة استنادا إلى شائعات رقمية ومعلومات مضللة أوهمتهم بوجود تسهيلات قانونية تمنع ترحيلهم عندما يصلون إلى وجهتهم، فيما يؤكد سانشيز أن خوارزميات وحسابات وهمية إسرائيلية وروسية ضخمت الأزمة وأججت الفوضى كما ترون. تل أبيب ردت عبر وزير خارجيتها مكذبة الاتهامات ومتهمة حكومة سانشيز محاولة الهروب مما تقول حكومة نتنياهو بأنه فشل داخلي إسباني. وسط هذا الضجيج رصد رواد المنصات المناورة الإسبانية الأذكى تحييد المغرب تماما من المواجهة على عكس أزمات سابقة، حيث برأ سانشيز الرباط بشكل قاطع من أي مسؤولية في حشد المهاجرين ورفض كذلك اتهامات المعارضة اليمينية للمغرب. وتكون بذلك مدريد قد حصنت اتفاقيتها الأمنية مع الرباط ووظفت الدبلوماسية الهادئة لتعزيز هذه الشراكة، ضامنة بذلك تعاون المغرب في تفكيك أزمة سبتة

بصمت وبعيدا عن الاستقطاب الإقليمي، فيما دعت تقارير استخباراتية أوروبية رواية مدريد جزئيا وأكدت وجود نشاط مكثف لحسابات خارجية تهدف لتمزيق النسيج المجتمعي الإسباني وتأليب الرأي العام ضد الحكومة عبر استغلال ورقة الهجرة. الآن إلى الآراء المختلفة بشأن ما كشفه رئيس الوزراء الإسباني عن أحداث سبتة من حقائق، ونبدأ من عند ما كتبه هنا هذا الحساب مي بيسا. أحداث سبتة لا تتعلق بسانشيز بل بالمعلومات المضللة التي تدفع الأشخاص اليائسين إلى التحرك، إنه سلاح مثالي لإثارة الفوضى. حان الوقت لأن تقوم السلطات بإعلام الجمهور بشكل أسرع وأكثر دقة. شاو: العالم أجمع يعلم أن من يقف وراء أحداث سبتة هو اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بالتحالف مع الفاشيين التقنيين مثل إيلون ماسك، كما يقول تشاو. أندريس: يمكن لأمرين أن يكون صحيحين في آن واحد، قد يكون سانشيز غير كفء ولكنه قد يكون أيضا محقا فيما يقوله بشأن إسرائيل، وهو محق في هذه النقطة. أخيرا رقيب خان: النظام الإرهابي الإسرائيلي يقف بالتأكيد وراء الاضطرابات وأزمة المهاجرين في إسبانيا بلا شك، هكذا يقول. في وقت الأزمات تصبح تصرفات المشاهير وكلماتهم تحت المجهر، وليس أي مجهر، فمنصات التواصل الاجتماعي لم تترك واردة هنا أو شاردة هناك إلا وكانت لها بالمرصاد. فعلى المنصات مثلا يمكن لتوقيت حفل غنائي أن يشعل نقاشا وجدلا واسعا يتجاوز حدود الموسيقى، لأن الأمر بالفعل تجاوز حدود الموسيقى والفن. ما القصة مشاهدينا؟ حتى نتجاوز الألغاز سأخبركم بالتفاصيل. القصة بدأت من هنا مع انتشار موجة حادة من الانتقادات الموجهة لنجم الراي الجزائري العالمي الشاب خالد، وذلك على خلفية ظهوره في فعاليات مهرجان راب أفريكا بالعاصمة المغربية الرباط، في توقيت تزامن مع اندلاع حرائق الغابات الواسعة التي شهدتها عدة ولايات جزائرية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية أعلن على إثرها الحداد الوطني في البلاد. الجدل تفجر بشكل لافت عقب تداول مقاطع مرئية وصور توثق أجواء المهرجان نشرها الشاب خالد على حسابه في إنستغرام. هذه هي:

0: بمجرد انتشار هذه المقاطع عجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الحادة والمعاتبة، حيث رأى البعض أن إحياء حفل غنائي لم يكن مناسبا في مثل هذه الظروف، خاصة مع استمرار عمليات إخماد الحرائق وإجلاء السكان من بعض المناطق وإعلان الحداد على الضحايا. ردود الفعل تجاوزت العتاب والانتقاد إلى اتهام الشاب خالد بتجاهل ما تمر به البلاد، وامتدت إلى انتقاد حفله المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر المقبل. وهذا هو الإعلان الخاص به الذي أثار استمراره أو استمرار نشره من دون صدور ما يفيد بإلغائه أو تأجيله، أثار موجة من التساؤل والاستنكار بشأن إقامته في مثل هذه الظروف. ومع تصاعد حدة هذا الهجوم على الشاب خالد، اختار الفنان الجزائري الخروج عن صمته، حيث نشر رسالة أخرى مصورة عبر حسابه على إنستغرام رد فيها على الاتهامات الموجهة إليه.
1: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوجه بأحر التعازي لبلادي وولاد بلادي وأهلي الضحايا إثر الفاجئة اللي صرات في وطني الغالي وقاست بعض الولايات، ويخليني نفتخر ببلادي المسقية بدماء الشهداء. كنشوف روح التضامن والتكافل بين أولاد بلادي، وأنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخطط يمس ولا يضر بلادي ولو كان بكلمة. نقول لإخواني اللي يحبسوا علينا هاد التسجيلات لما يفوتوهم بالتوحية هنا ويحطوني باللي أنا عملتهم، أنا ما نش نتو واحد، أنا نقول باللي يحبسوا علينا هاد عندنا مشاكل أخرى، نلهاو في المشاكل تاعنا في الضحايا في المشاكل اللي صارية في بلادي.
0: في ثنايا رد الشاب خالد هذا، نشير مشاهدينا إلى تلك الحرائق التي تركزت أضرارها بقوة في شرق ووسط الجزائر، لا سيما ولاية جيجل التي التهمت النيران نحو 80% من غطائها النباتي وسط درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 مئوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إخماد معظم البؤر المشتعلة. على منصات التفاعل كانت التعليقات كثيرة، ولاقى هذا الموضوع رواجا واسعا. نبدأ من عند فاطمة التي كتبت هنا تقول: لا أحد في الجزائر يهتم الآن بما يفعله الشاب خالد إذا أحيا حفلات أو لا، هذا لا يهمنا، نحن مشغولون بتضميد جراحنا وحدنا. أما زكريا فيقول: تبغي ولا تكره الشاب خالد علامة جزائرية، يعتبر رمزا من رموز الجزائر، خالد تعنا ونضل نحبه. حرية تقول: عمره ما حكى أي حاجة مش مليحة على بلاده، هذه حقيقة، وهو حر يعيش وين يحب. أخيرا لقمان: الشعب الجزائري معروف بالثورة الجزائرية والشهداء ومواقف بلادنا المشرفة إلى جانب البلدان العربية والإسلامية في الأزمات، وليس بالشاب خالد. تحاكي تقنيات الذكاء الصناعي محطات بارزة من حياة الناطق السابق باسم كتائب القسام حذيفة الكحلوت أبو عبيدة بالتزامن مع ذكرى استشهاده، مستندة إلى تفاصيل نشرتها عائلته كشفت فيها عن حفظه للقرآن ومشاركته في القتال بالصفوف الأولى.
2: ليس في 11 من فبراير شباط عام 1985 في منطقة تعرف بأرض القصب في السعودية، انتقل مع أسرته للعيش في قطاع غزة. نشأ في مخيم جباليا للاجئين وتلقى تعليمه في مدارس المخيم. عاش خلال طفولته أحداث الانتفاضة الأولى وفيها تشكل وعيه الوطني. حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة، التحق بالجامعة الإسلامية في غزة وتخرج في قسم العقيدة بكلية أصول الدين، نال درجة الماجستير عام 2013. عسكريا التحق حذيفة بكتائب القسام عام 2002 وظهر لأول مرة ناطقا باسمها عام 2004 في أثناء الاجتياح الإسرائيلي لشمال غزة.
3: هذا بيان صحفي صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام.
2: لعب دورا رئيسيا في إدارة المكتب الإعلامي وإعادة تشكيل هويته البصرية، حتى ارتبط ظهوره الإعلامي بالكوفية الحمراء وزيه المعروف. تزوج وأنجب إبراهيم ويمان وليان ومنة الله، وحرص على تحفيظهم القرآن الكريم، كما عانت أسرته ما عاناه الفلسطينيون خلال الحروب المتعاقبة على غزة. خلال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة عام 2023، كان ضمن غرفة عمليات قيادة طوفان الأقصى وناطقا إعلاميا لكتائب القسام، فتابعه العالم عند كل خطاب له.
3: يا شعبنا وأمتنا، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام.
2: شارك في عمليات ميدانية وخاض اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال. في آخر خطاب له ظهر على غير عادته ووجه خطابه لمن تركوا غزة وحدها.
3: ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.
2: في 29 من ديسمبر عام 2025 أعلنت كتائب القسام استشهاد حذيفة سمير الكحلوت أبو إبراهيم.
0: وصفت ناشطة بريطانية الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة بأنها عقاب جماعي وليست حربا عسكرية، مشيرة إلى استمرار منع إسرائيل دخول أكثر من 430 صنفا غذائيا أساسيا إلى القطاع منذ

0: لحظات مرعبة عاشها سكان جيجل الجزائرية بعدما طوقت النيران طرق فرارهم إحدى الناجيات. هنا تروي تفاصيل نجاتهم بأعجوبة من الحرائق.
1: تقفز من جبل إلى جبل، جامجة مخالفة تماما للمنطق، المنطق ما يستوعبها لا عقل لا كيفاش هذه النار اللي تقفز، هذه ما تمشي كما المنطق ما والو. واحد خدعت كامل الناس، واحد ما كان داير حسابه يهرب، واحد ما وجد روحه، واحد ما قرا لها. الناس هنايا قاريين النار، قلت لكم عايشين مع النار، عايشين في وسط الغابة، يفهموا للنار ويعرفوا لها وعسينها وحاطين حذرهم منها ويعسوا بعضهم وينبهوا بعضهم. بصح هذه المرة ما عطات وقت حتى لواحد، ما عطات فرصة حتى لواحد، ما عطات حتى لواحد اللي عنده خبره، اللي ما واحد ما قرا لها كيفاش مشات، كيفاش لحقت، كيفاش كلات. اللي عطى له ربي فرصه واحد اخرى، رانا عايشين وحنا واحد منهم، واحد منهم سلكنا من الموت، سلكنا من الموت على شعره. واللي قدر عليهم ربي الموت توفاهم، نحسبهم عند الله الشهداء، ربي يرحمهم يتقبلهم ويعفو عليهم ويغفر لهم ان شاء الله يا ربي. النهار هذاك انا شفناها في الاخر في ثلاثه تاع اولاد عسكر، عندها ثلاث ايام وهي تاكل، رمشت عين كانت هنا. احنا سلكنا من الموت على شعره، طلعنا اللي طلع للفوق، اللي هرب للتحت، اللي خرجوا من ديورهم، اللي قعدوا في ديورهم، كل واحد تقاس، اللي راحوا للحيوانات، اللي سلك على شعره، اللي تخنق، اللي مات مخنوق، اللي مات مع وليده في الموطو واقف، اللي كلاتهم في الهربينه، سته من العائله كلاتهم هكذاك، اللي هربوا مساكن جاو فاكونس وهربوا، اللي راحوا يبحروا لتحت في هذه الاعماق، هذه الساحقه كاين واد كبير، واد عتيق تما واسمه وادي رجانه، راحوا يبحروا الدراري مساكن تغموا.
0: كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم، الى اللقاء في تفاعل جديد.

واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تجديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جباليا ودير البلح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. مع استمرار القصف الروسي لأوكرانيا، زيلينسكي يعلن أن المجال الجوي الروسي لم يعد آمناً، وبوتين يؤكد توسع سيطرة قواته في دونيتسك.

0: أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنهت موجة ضربات استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، من بينها مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشملت العملية أيضا بحسب وسائل إعلام أمريكية استهداف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في تحول بالعمليات الأمريكية من اعتراض السفن الإيرانية ومنعها من خرق الحصار البحري إلى استهدافها بشكل مباشر. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 11 قتيلا على الأقل و35 جريحا، بعضهم في حالة خطرة، جراء قصف أمريكي استهدف محافظتي خوزستان وهرمزغان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا في قصف حفل زفاف في بلدة بندر هوكستيك بمحافظة هرمزغان. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط عليه نتيجة العقوبات والعمليات العسكرية والحصار. وأوضح بيسنت أن أمام إيران 3 خيارات، من بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق، أو حدوث تغييرات داخلية في الحرس الثوري أو على مستوى الشارع الإيراني. ودعا طهران إلى التخلي عن اليورانيوم على التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة إجراءات العزل المالي والضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران، مشيرا إلى مقتل جنود أمريكيين في قصف استهدف قاعدة علي السالم في الكويت. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن قواته نفذت هجوما مركبا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مقر إقامة قائد القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم، مشيرا إلى مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين. وأوضح أن الهجوم تزامن مع هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وأربيل. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم واسع النطاق بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بأن الهجوم استهدف مقر تابع للقوات الأمريكية، فيما أطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار ودعت المواطنين إلى توخي الحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة فور رصد التهديدات الجوية. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة. وأفاد التلفزيون الكويتي بتفعيل صفارات الإنذار لدعوة السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر، فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد، قال إنها ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي. أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 صاروخا أطلقت من إيران واخترقت أجواء المملكة، مؤكدا سقوط الصواريخ 3 المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل خسائر بشرية. وأكد مسؤولون أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف الأمريكيين داخل المنشآت المستهدفة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة محافظات أردنية وتلقى السكان رسائل تحذيرية بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي. قال الرئيس الإيراني مسعود بزوشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بزوشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز نظامي أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بازشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن، كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر

0: قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كلا من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام آباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تي تي عربي.
1: استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم. هذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية الإسرائيلية شرقية خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة بعد العملية الأمنية التي استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة، مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، تي عربي.
1: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة وأدت إلى استشهاد عدد من

0: فلسطينيين وإصابة آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين واحتجزت 4 آخرين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد شرقية طول كرم ودهمت منازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، كما اقتحمت قرية المورق غربية مدينة دورة جنوبي الخليل واستولت على معدات من مخرطة في نابلس. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحالين غربية بيت لحم جنوب الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم، وأمهلت الفلسطيني معتز نجاجرة 10 دقائق لإخلاء منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها، كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل المكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعاترة قرب حي التربة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم مرحبا بك معنا. إذا نرصد معك آخر التطورات الميدانية في الضفة على صعيد اعتداءات المستوطنين أو حتى ما تفعله سلطات الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي والمضايقات في القدس.
1: نعم لميس، ربما المشهد في الضفة الغربية ينقسم إلى 3 عناوين. الأول الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية اليومية وبالتالي تنفيذ اعتقالات، وهذا ما جرى فجر هذا اليوم وربما يجري بشكل اعتيادي. الجيش الإسرائيلي شن سلسلة اقتحامات في عدة مناطق فلسطينية، اعتقل على الأقل وفق الإحصاءات الأولية من 8 إلى 10 مواطنين فلسطينيين، ربما هذه الإحصائية قابلة للزيادة في ظل استمرار الاقتحامات وحتى انتشار الحواجز العسكرية التي تشكل يعني ربما مصائد لاعتقال الفلسطينيين وتعطيل الحركة والتنقل. من بين المناطق التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي مناطق في شمال الضفة الغربية وفي وسطها خاصة بلدة بيت ريما على سبيل المثال، الجيش الإسرائيلي أعلن بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على 3 فلسطينيين بذريعة أنهم يعني عرضوا حارس أمن أو أحد القوات الأمنية الإسرائيلية التي كانت اقتحمت البلدة إلى الخطر، لكن على ما يبدو أن الإصابات كانت طفيفة وبالرصاص المطاطي. نتحدث أيضا لميس عن سياسة هدم منازل الفلسطينيين وهذا ما جرى صباح اليوم في بلدة نحالين، وقبلها بيومين كان هناك هدم في بلدة بيرزيت، هدم بنايتين سكنيتين، وفي منطقة نابلس كذلك الحال. تتحدث الأرقام عن أكثر من يعني 1000 عملية هدم منذ بداية العام فقط. هذه السياسة تشهد تكثيف في سياسات الهدم خاصة في المناطق المصنفة جيم بذات الذريعة، البناء دون ترخيص. العنوان الثالث هجمات المستوطنين، فجر هذا اليوم اقتحم مستوطنون بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس وقاموا بإحراق مركبات وممتلكات فلسطينية قبل أن يلوذوا بالفرار. يقظت الأهالي حالة دون ربما وقوع كارثة محققة بفعل هذه الهجمات. هذا الهجوم يأتي بعد ساعات فقط على إحراق مسجد في بلدة زيتا أيضا بالقرب من مدينة نابلس، أحرقوا أجزاء من المسجد وخطوا شعارات عنصرية. 11 مسجدا أحرق لميس منذ بداية العام بفعل هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون. تتحدث الأمم المتحدة عن أكثر من 1540 اعتداء وهجوم نفذها المستوطنون منذ بداية العام.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من رام الله. في لبنان جدد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على مناطق عدة جنوبية لبنان مستهدفا بلدات في قضاء النبطية ومحيط مرتفعات علي الطاهر. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدتي كفر رمان وعرب صاليم قبل أن يتجدد القصف على عرب صاليم بغارة أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه، وقال إن الهدف عبر الحدود من الأراضي اللبنانية. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن إعلان إسرائيل بقاء قواتها في الأراضي السورية

0: يعد إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال ويسقط أي ذرائع أمنية واهية. وأكد الشيباني أن سوريا تتمسك بحقها السيادي في بناء جيشها الوطني وحماية سيادتها، وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية بشأن بقاء قواتها في منطقة جبل الشيخ جنوبي سوريا تسقط أي ذرائع أمنية واهية تتذرع بها تل أبيب. قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوما، من بينها 93 غارة جوية، وأصابت الضربات الروسية مدينة فيشنوفا بضواحي كييف، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي الليلي وفق الإدارة العسكرية في المدينة. كما شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية في منطقة دنيبرو بتروفسك، ما أدى إلى إصابة شخص، فيما تعرضت من مناطق نيكولبول وبافلوغراد وكريفيري لهجمات روسية. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تزايد المخاطر في المجال الجوي الروسي، متوعدا بتكثيف استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في الأجواء الروسية، وداعيا شركات الطيران التي تستخدم المطارات الروسية إلى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.
1: نريد اليوم أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي وكل شركات التأمين وجميع من لا يزالون يستخدمون المطارات الروسية الرئيسية. الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية استولت على 270 كيلومترا مربعا من الأراضي في منطقة دونيتسك خلال أغسطس، وحاصرت مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية. وأضاف بوتين أن القوات الروسية تواصل تقدمها باتجاه سلوفانيسك وكراماتوسك، مشيرا إلى أن موسكو تستعد لشن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. ينضم الآن إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي صفوان جولاق. صفوان، مرحبا بك معنا. إذا يراهن زيلينسكي الآن على الطائرات المسيرة وسط تقدم ميداني روسي؟
2: نعم، هو يراهن، ولكن قبل الحديث حول هذا الموضوع دعيني أبدأ مما شهدته العاصمة الأوكرانية كييف قبل نحو نصف ساعة من الآن. لميس دو انفجار ضخم هنا في وسط المدينة، وقال عمدة المدينة من خلال تطبيق تيليجرام إن مسيرة روسية استهدفت مبنى سكنيا من 6 طوابق بشكل مباشر، وأدى ذلك بالفعل إلى تعالي سحب الدخان. وقال أيضا إن فرق الإنقاذ توجهت إلى ذلك المكان، وهذا كل ما هو متوفر من معلومات حتى الآن فيما يتعلق بهذه الضربة الأخيرة التي تتعرض لها العاصمة الأوكرانية كييف. أما فيما يتعلق بتصريح الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ربما هذا التصريح لميس يضعنا أمام منعطف جديد في مسار هذه الحرب. كان قبل أيام قد لمح إلى أنه أصدر تعليمات أوامر إلى المؤسسات المعنية داخل الجيش بتوجيه ضربات يومية إلى العمق الروسي بنحو 1000 مسيرة يوميا، وربما هذا الأمر هو الذي دفعه يوم الأمس إلى دعوة شركات الطيران لتجنب الأجواء الروسية، وخاصة في المدن وحول المطارات الرئيسية في روسيا، وبطبيعة الحال على رأسها موسكو وضواحي العاصمة الروسية موسكو. بالمقابل بالفعل يتخوف الأوكرانيون من رد فعل روسي وشيك يستهدف بشكل رئيس منشآت الطاقة، يستهدف بشكل رئيس منشآت المياه. وربما في هذا الإطار تفهم تلك الدعوات التي صدرت عن مسؤولين، عن نواب برلمانيين وعن خبراء، إلى تخزين كل ما يمكن تخزينه للفترة المقبلة، حتى أن بعضهم طلب من السكان المحليين تخزين كميات من المياه تكفي على الأقل لأسبوع أو أسبوع ونصف على أقل تقدير. الضربات الروسية مستمرة على أوكرانيا، وعنوانها الرئيسي المسيرات النفاثة التي باتت تستخدم بكثافة من قبل روسيا، وعمليا هي لا تغيب عن أجواء المقاطعات الشمالية، عن مقاطعة كييف وعن مدينة كييف. حالة الخطر في كييف خلال الأيام الماضية، خلال ساعات الليل وخلال ساعات هذا النهار، تستمر فترة طويلة، وهذا ما يجعلها قريبة من جبهات القتال حتى وإن ابتعدت عنها مئات الكيلومترات. هي عنوان رئيسي للقصف ولكل التداعيات التي تشهدها وتشهدها باقي المقاطعات الأوكرانية خلال الأيام الماضية.
0: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. تعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قمة رئاسية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ في أول زيارة للرئيس الصيني إلى مصر منذ عقد. وذكرت الرئاسة المصرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين قبل 12 عاما، فضلا عن التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. هذا وكانت مصر والصين قد بدأتا مناورتهما الجوية المشتركة الثانية نصور الحضارة في 22 من أغسطس الفائت. ينضم الآن إلينا من القاهرة مراسل تيرتي عربي هاشم مناع. هاشم مرحبا بك معنا. إذن هاشم، هذه القمة التي تعقد اليوم، ما الملفات المطروحة على الطاولة وما الذي يتوقع أن يتم مناقشته اليوم؟
3: مرحبا لميس، هي ملفات في كل المجالات يمكن القول مطروحة على طاولة الزعيمين. هذه الزيارة لا تنظر إليها مصر كزيارة ثنائية عادية بين زعيمين يلتقيان في القاهرة، ولكن هذه الزيارة تنظر إليها مصر من إطار ما يصفه الرئيس المصري وتصفه مصر بالاتزان الاستراتيجي، الاتزان الاستراتيجي في العلاقات المصرية مع العالم. مصر تؤمن بعالم متعدد الأقطاب، لذلك هي تهدف من هذه الزيارة إلى العديد من النقاط، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو أيضا على المستوى العسكري. على المستوى السياسي، هذه الزيارة تأتي في وقت تتشابك فيه الملفات هنا في المنطقة، تأتي في وقت هناك إغلاق لمضيق هرمز، هناك تصعيد أمريكي إيراني، هناك تأثير على حركة التجارة الدولية، هناك ملفات عديدة أيضا فيما يخص الوضع في المنطقة، ملفات إقليمية وثنائية ربما ترتبط بالوضع في غزة والوضع في الضفة والانتهاكات الإسرائيلية. كل هذه الملفات السياسية مصر تنظر إليها في إطار الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني في ظل ربما الموقف الصيني المتقارب مع مصر في العديد من هذه الملفات. فيما يخص أيضا الجانب التجاري والاقتصادي، هناك تقارب مصري صيني كبير في هذا الملف. التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 20 مليار دولار، هذا التبادل التجاري، وإن كانت كفته تميل لصالح الصين فيما يخص أن مصر تستورد كثيرا من الصين، لكن هناك أيضا استثمارات صينية في الداخل المصري بأكثر من 10 مليارات دولار. حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال الأشهر أو النصف الأول من العام الجاري تجاوز 11 مليار دولار، هذا فيما يخص التبادل التجاري بين الجانبين المتنامي، والذي من المتوقع أيضا بعد هذه الزيارة وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات عدة، من بينها مجالات النقل وتكنولوجيا الطيران ومجالات الصناعات الذكية والعديد من المجالات الأخرى التي ربما من المنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات بخصوصها، خصوصا مع يمكن القول منذ عام 2014 إلى ترفيع مستوى الشراكة ما بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ولاحقا انضمام مصر إلى بريكس في 2024. جمعت مصر والصين العديد من اللقاءات، 11 لقاء ربما خلال 10 سنوات جمعت الرئيس المصري بنظيره الصيني سواء في مصر أو في الصين. يمكن معظم هذه اللقاءات كانت في الصين، كانت هناك لقاءات ثنائية ولقاءات على هامش التجمعات التي جمعت بين الرئيس المصري ونظيره الصيني. إذن هناك توقعات من الاقتصاديين هنا بترفيع الشراكة ما بين الجانبين، خصوصا الشراكة الاقتصادية التي تسهم في

0: فيها الجانب او يصن فيها الجانب الصيني بشكل كبير. هناك استثمارات صينيه عديده في منطقه قناه السويس، منطقه تيدا هي منطقه تضم الاف الشركات الصينيه، كذلك كان هناك اسهام كبير للجانب الصيني في العاصمه الاداريه. ايضا هناك جانب اخر ومهم جدا لمصر وهو الجانب العسكري. مصر تسعى منذ فتره طويله الى تنويع مصادر تسليح الجيش المصري، سواء كانت طائرات الرافال التي حصلت عليها من الجانب الفرنسي أو الغواصات الألمانية أو أيضا السلاح الصيني الذي تهتم به مصر كثيرا. كان هناك أيضا قبل هذه الزيارة مناورات نسور الحضارة بين مصر والصين، والتي شهدت ربما يمكن القول مشاركة أسلحة صينية لأول مرة كطائرة G-16، وربما يمكن القول منظومة طيران شاملة شاركت في هذه المناورة. إذن هناك توقعات على كل المستويات، سياسية وتجارية واقتصادية. لميس،
1: شكرا جزيلا لك هاشم مناع مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من القاهرة. وبهذا نختم النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تجديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جباليا ودير البلح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. مع استمرار القصف الروسي لأوكرانيا، زيلينسكي يعلن أن المجال الجوي الروسي لم يعد آمناً، وبوتين يؤكد توسع سيطرة قواته في دونيتسك. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابه، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد. نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يواصل تحقيق انتصاراته ويتغلب على رايو فايكانو بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم. إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي يثير موجة كبيرة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الميركاتو التركي للأربعة الكبار، حيث تحولت سوق الانتقالات إلى ساحة سباق شرس لاستقطاب نجوم من العيار الثقيل ورفع سقف الطموحات. صفقات كبرى ورواتب ضخمة وأسماء لامعة عادت الأضواء إلى الدوري التركي، فهل يكون هذا الميركاتو بداية عودة الكرة التركية إلى واجهة المشهد الأوروبي؟

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب بلاده بعد مسيرة استمرت نحو 20 عاما مع الفريق الأول. وأكد ميسي أنه يغادر المنتخب بشعور من السلام والفخر بعدما نجح مع زملائه في منح الجماهير لحظات كانوا يحلمون بها. واصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني بفوز عريض على ضيفه رايو فايكانو ب5 أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذه النتيجة تصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط. في المقابل تجمد رصيد رايو فايكانو عند 1 نقطة في المركز 18. قاد بوكايو ساكا فريقه أرسنال حامل اللقب إلى فوز ثان وصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتسجيل الهدف الوحيد أمام مضيفه أستون فيلا ضمن المرحلة الثانية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. تلقى فريق ترابزونسبور خسارة صعبة في اللحظات الأخيرة في المباراة التي خاضها أمام أميد سبورتيف في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي وبنتيجة 2-1. وبهذه النتيجة تجمد رصيد ترابزون عند 4 في المركز 11، فيما صعد أميد سبورتيف للمركز 5 برصيد 6 نقاط. حقق بنفيكا فوزه الثاني تواليا في الدوري البرتغالي بعدما تغلب على ضيف إستريل ب2-1 ضمن الجولة 4 من المسابقة. وبهذا الانتصار رفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز 5، بينما واصل بورتو صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية. تأهل الأمريكي بين شيلتون إلى المصنف 8 إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما قلب تأخره أمام الهولندي تالون غريكسبور وفاز عليه ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة. في الدور المقبل يلتقي شيلتون مع البولندي هربرت هوركاتش. وعاد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى منافسات الفردي بانتصار مريح بعدما تغلب على روسي رومان سافيولين ب6 أشواط مقابل 4 في المجموعات 3 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أول مباراة فردية له منذ 139 يوما. واستهلت اليابانية نعومي أوساكا مشوارها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بالفوز بعدما تغلبت على روسيا أنستاسيا زاخاروفا ب2 دون رد وبواقع 7-6 و7-6 لتبلغ الدور الثاني. أوساكا المصنفة 13 خاضت مواجهة قوية أمام زاخاروفا لكنها حسمت المجموعتين عبر شوطين فاصلين لتضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكية كاترينا سينياكوفا. بين مؤيد ومعارض ومحب وكاره اختلفت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاعتزال دوليا بعد مسيرة حافلة مع منتخب التانجو استمرت لأكثر من 20 عاما. البداية مع حساب باسم محايد الذي تحسر على اعتزال ميسي وقال رسميا شمس الأرجنتين تغيب للأبد شكرا ميسي. بدوره أسهب مغرد باسم وضاح في الإشادة بقصة ميسي مع كرة القدم وكتب ميسي واحد من الأساطير الذين صنعوا متعة كرة القدم، استمتع وأمتع، هذا أسوأ ما في كرة القدم الرحيل وعدم سماع الهتافات باسمك، لكن لكل زمان دولة ورجال. أما حساب باسم خالد فتساءل عن مستوى ميسي خلال مشواره في كرة القدم وكتب قائلا بكل حيادية هل ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ المنتخبات؟ عمرو بطل العالم علق على اعتزال النجم الأرجنتيني ميسي وكتب المشكلة أن ميسي مستواه خارق وخيالي من أول يوم ولو يلعب 100 سنة قدام فإجباري يعتزل وهو في التوب. ونختم مع تامر نادر الذي شكر ميسي على ما قدمه داخل المستطيل الأخضر فكتب استرح يا أعظم لاعب بالتاريخ، لقد حققت كل شيء في كرة القدم، شكرا ميسي على المتعة والليالي الجميلة
اللي عشناها والتي لا يمكن أن تتكرر.

0: بعد بداية لم تكن على مستوى التوقعات، يكثر الكلام والجدل عن تجربة محمد صلاح مع ترابزنسبور واختياره للفريق تحديدا في هذه المرحلة من مسيرته، في وقت تبدو فيه أندية إسطنبول الكبرى أكثر استقرارا وقوة مع انطلاق الموسم الجديد.
1: مع كل تعثر لفريق ترابزنسبور تتزايد علامات الاستفهام حول تعاقد محمد صلاح مع الفريق التركي. ترابزنسبور يخسر أمام أميدسبور في الدوري بهدفين لهدف، لتتلقى تجربة النجم المصري ضربة جديدة في بدايتها، وسط تساؤلات حول مدى ملائمة انتقاله إلى الدوري التركي في هذه المرحلة من مسيرته. فصلاح وصل إلى تركيا بعد سنوات قضاها في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، خصوصا مع ليفربول، حيث تحول اللاعب إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي والعالم. في المقابل تبدو فرق اسطنبول الكبيرة في وضع أفضل. جالاتا سراي الذي عزز صفوفه بالمهاجم البرتغالي رافائيل لياو قادما من ميلان يتصدر الدوري حتى الآن بانتصارين وتعادل. أما بشكتاش وجه رسالة قوية بفوزه على تيراناسبور بسداسية في مباراة سجل خلالها مهاجمه الجديد فلاهوفيتش أول هاتريك له بقميص الفريق. فيما يعيش فنرباتشي بداية قوية أيضا، بعدما حجز مكانه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات. هذه البداية تفتح الباب أمام التساؤلات حول اختيار صلاح لترابزنسبور، خصوصا أن تقارير صحفية تحدثت عن رفضه عروضا من أحد أندية اسطنبول الكبرى، ومع ذلك يرى آخرون أن الحكم على تجربة النجم المصري لا يزال مبكرا في ظل حاجته إلى الوقت للتأقلم مع فريق ومدرب وزملاء جدد قبل تقييم تجربته الجديدة في الدوري التركي. خالد كاتبي، تلتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. كابتن معتصم مساء الخير. إذن هذا حال سوق الانتقالات في تركيا، البداية مع الصفقة الأبرز، صفقة محمد صلاح مع ترابزنسبور، اللاعب الذي يتقاضى حوالي 17 مليون يورو، ولكن يد واحدة لا تصفق، وترابزنسبور لم يظهر بصورة جيدة سواء في الدوري المحلي أو حتى في التصفيات القارية الأوروبية.
2: منذ البداية لم أكن راضي عن انتقال محمد صلاح إلى ترابزون، كنت أفضل أن ينتقل إلى أحد أندية إسطنبول الثلاثة، ولكن المنافع الاقتصادية والامتيازات التي نال محمد صلاح كانت هي الأكثر تأثيرا في هذا القرار المصيري. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل زملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا الآن الدور التركي أو الدور المغناطيسي إنجاز التعبير والدور الأكثر جذبا للنجوم على مستوى الكرة العالمية سيكون في قادم المواعيد هو الدور الأكثر استقطاب للنجوم. قدوم محمد صلاح للدوري التركي بحد ذاته لم يكن بالشيء العظيم، لأن هناك الكثير من النجوم الآن وصلوا إلى الدوري التركي، وسيأتي من بعد محمد صلاح العديد من النجوم. ولكن قرار ذهاب محمد صلاح إلى نادي ترابزنسبور هو لأسباب

0: منافع ولربما اتفاقيات وتفاهمات مع نادي طرابزون سبور، ولربما الان الامور على الصعيد التنافسي لم تاتي بالشكل الصحيح، بالرغم من ان محمد صلاح تاثيره واضح على الفريق على الصعيد التهديفي والتنافسي، ولكن لابد من مزيد من التعاقدات لرفع قيمه الفريق التنافسيه. فعليا كما ذكرت في مطلع هذا السؤال استاذ احمد، يد واحده لا تصفق.
1: نعم.
0: الان جاء فابينيو، بالتالي يقدم اضافه ايجابيه بكون اللاعب البرازيلي مخضرم، ولكن وايضا من قبل كان اولانا، ولكن لكي تنجح في مقارعه انديه اسطنبول، طرابزونسبور مطالب بالمزيد من التعاقدات.
1: نعم.
0: ليمنح محمد صلاح القدره الحقيقيه على التغيير والتاثير في
1: نعم.
0: مسار طرابزونسبور.
1: معتصم هو مطالب بالمزيد من التعاقدات، لكن طرابزونسبور تعاقد مع 13 لاعبا في الميركاتو الصيفي الحالي. لكن السؤال، الفارق الكبير بين قيمة ما يتقاضاه محمد صلاح وبقية لاعبي فريق طرابزونسبور، يعني محمد صلاح يستحوذ على حوالي 25% أو أكثر من ميزانية التعاقدات في النادي وأجور اللاعبين، ألا يمكن أن يكون ذلك سبب في تفجير غرفة الملابس بين اللاعبين والبحث عن ميزات إضافية للاعبين؟
0: لا أعتقد ذلك، لأنك عندما تريد أن تتعاقد مع اسم كبير بحجم محمد صلاح بطبيعة الحال سيأخذ جزء لا يستهان به من ميزانية الرواتب في هيكلية الفريق. بالتالي أنا أعلم جيدا بأن طرابزون أجرى عديد الصفقات، ولكن تقريبا أغلبها كان ما بين مجاني وما بين لاعبين محليين، بالتالي كان يمتلك القدرة على منح محمد صلاح الراتب الكافي لإغرائه للقدوم إلى طرابزون سبور. ولا تنسى بأن قيمة الصفقة الإجمالية 42 مليون، طرابزون سبور سيقوم باسترداد كامل المبلغ ما بين تذاكر موسمية، ما بين عقود رعاية، ما بين عقود تسويقية. والأهم من كل ذلك، طرابزون سبور في العامين الأخيرين باع لاعبين بقيمة 119 مليون دولار، بالتالي هو لم يتكلف الكثير في قدوم محمد صلاح، وهناك جدوى اقتصادية لدى النادي التركي تؤكد بأنه قادر على استرداد كامل المبلغ صفقة محمد صلاح من رواتب ومن حوافز في غضون العامين بمجموع 50 مليون تقريبا، زائد 7 ملايين عن قيمة ما سيدفعه النادي التركي. ولكن لربما الآن نادي طرابزون يفكر بجلب اسم كبير في المرحلة الأولى من أجل أن يكون هناك أنظار أكثر على طرابزون سبور، مما يسهل قدوم نجوم آخرين.
1: نعم.
0: ولربما برواتب أقل، ولكن أنت تريد أن تنافس بشكتاس وغلاتاسراي وفينرباتشي التي تمتلك إمكانيات وموارد مالية أضخم وأكثر تشعب، بالتالي أنت تريد أن تكون في المقام الأول نادي قادر على خلق هالة تحفيزية لأسماء أخرى لتأتي إلى أقليم طرابزون. وفعليا الآن نستشعر بأن نادي طرابزون
1: نعم.
0: والمدينة والإقليم في حالة انتعاشة اقتصادية وتسويقية،
1: وإن كان طرابزون هو آخر فريق غير غلطسراي يحرز لقب الدوري التركي، إذ نتحول إلى حامل اللقب غلطسراي بعد بداية ضعيفة في الميركاتو الصيفي. الآن الفريق أصبح أكثر نشاط وأعلن بالأمس عن صفقة التعاقد مع البرتغالي لياو مقابل 38 مليون يورو وراتب حوالي 10 ملايين يورو. مثل هذه الصفقات إلى أي مدى تضيف فنيا لفريق غلطسراي، خصوصا أنه مقبل على مواجهات صعبة في دوري أبطال أوروبا؟
0: كل الإضافة بطبيعة الحال، أنت لا تتعاقد مع لاعب عادي، أنت تتعاقد مع اسم بحجم رافائيل لياو النجم البرتغالي. شاهدنا ماذا قدم مع الميلان في السنوات الماضية بوجود أوسمين، بوجود الكثير من الأسماء المخضرمة. أعتقد بأن الانسجام لن يحتاج إلى وقت طويل، وفعليا الآن صفقة رافائيل لياو تستقطب كل الاهتمام وكل الأنظار. كيف نجح الفريق التركي في استقطاب اسم محترم بحجم رافائيل لياو وحجم الإضافة التي ستقدمها لفريق غلاتاسراي؟ بطبيعة الحال هكذا نوعية صفقات تقدم لك إضافة نوعية وتنافسية، تحتاج لبعض الوقت فقط حتى تنسجم مع أجواء الفريق ومن ثم يبدأ تأثيرها الظاهر. فعليا القدرة الشرائية للأندية التركية وخاصة أندية إسطنبول الثلاثة هي ستكون عامل فارق في مسار الأندية الثلاثة، ليس فقط في إطار منافسة الدوري التركي المحلي أستاذ أحمد، سيكون لديها تأثير كبير على مسار الأندية التركية في المعترك القاري وأيضا ستزيد من مداخيل الأندية التركية، وهذا مما يعني أنها ستصبح على قدرة أكبر على استقطاب المزيد من النجوم الكبار لأنديتها. بالتالي قدوم رافائيل لياو من قبل فيكتور أوسمين وغيرها من الصفقات إلى الدوري التركي هي من تنعش البطولة.

0: تنافسيا وتسويقيا واقتصاديا. بالتالي أنت تريد أن تكون فعليا مع مصافي الدول المتقدمة كرويا مطالب بأن تصرف وأن تجلب أفضل النجوم وأفضل الخامات. ولا ننسى الدوري التركي الآن هو سابع أكثر دوري يقدم صرف في ميركاتو صيف 2026،
1: نعم،
0: بمجموع 275 مليون دولار أمريكي، منها 75 مليون لرافائيل لياو الذي يعتبر خامس أغلى صفقة حصلت هذا الصيف.
1: نعم، طيب برأيك رافائيل لياو، محمد صلاح، العديد من الأسماء التي قدمت إلى الدوري التركي، هل هي دلالة على قوة الدوري التركي أم هي دلالة على قوة الأندية الشرائية، قوة الأندية ماليا في الدفع للاعبين وبالتالي تغيير مساراتهم إلى البطولة التركية؟
0: بل يتحدث أستاذ أحمد هذا السؤال أكثر من رائع وسؤال عميق يحتاج لوقت للحديث عنه، بل يتحدث عن قوة والتغير الاقتصادي بشكل كبير ونمو واضح في الجمهورية التركية التي ينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للأندية، لأن الآن هناك العديد من علامات السؤال كيف تنجح الأندية التركية في استقطاب النجوم الكبار. لذلك ننظر ونبحث في كيفية قدرة الأندية التركية على هذه المصاريف الشرائية، لنشاهد بأن تركيا تحولت في غضون العقدين الأخيرين إلى قدرة اقتصادية، إلى نمو اقتصادي عالي، إلى تحجيم حجم التضخم في الأندية في الجمهورية التركية أو الاقتصاد التركي، وازدياد قدرة الأندية الشرائية لعوامل عديدة. والأهم، أنا قمت بجمع هذه العوامل، كان لدينا وقت سأطرحها بطبيعة الحال لأن الموضوع اقتصادي بحت، ولكن هناك شيء لابد من الحديث عنه في هذا الجانب. هناك قرار تم طرحه في الأعوام الأخيرة،
1: نعم،
0: بمباركة الرئيس وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع نسبة ضريبة ثابتة على اللاعبين،
1: نعم،
0: المحترفين 20%، وهي تعتبر أخفض نسبة ضريبية على مستوى الدوريات الأوروبية قاطبة.
1: نعم، ابقى معي معتصم يونس لنتعرف على أبرز خمس انتقالات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بين الأندية الكبار الأربعة.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثنا عن طرابزون، تحدثنا عن غلطة سراي، لكن الفريق الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات يبقى فنرباتشا كالعادة، يدفع ملايين ويجذب العديد من الأسماء الكبيرة في هذا الصيف. دفع 39 مليون للحصول على خدمات غرينوود المهاجم الخطير، وأيضاً تعاقد مع لوكاكو، تعاقد مع أكي. فنرباتشا دائما يتعاقد ولكن يبقى عصيا عليه لقب الدوري. هل نجد حلحلة الآن مع هذه التعاقدات الجديدة؟
1: بطبيعة الحال نعم، إن كان يمتلك القدرة على خلق توازن على الصعيد التنافسي ما بين إطار الدوري التركي والبطولات المحلية والاستحقاقات القارية، ولكن هكذا أسماء تأتي بطبيعة الحال ستقدم الإضافة لنادي فنرباتشا التركي، والذي أعتقد بمزيد من الأيام سيكون لديه أيضا قدرة أكبر على الصعيد التنافسي وخاصة في إطار الدوري التركي، لأن فعليا تتحدث بأن فنرباتشا من الأندية التاريخية ابتعد منذ وقت ليس بالهين عن منافسة الدوري التركي لصالح غالاتا سراي وفي بعض الأحيان لصالح بشكتاش. بالتالي الآن أعتقد بأنه بمواصلة مشاريعه الاستثمارية على الصعيد العقاري قادر على ضخ المزيد من الأموال في سوق الانتقالات وتدعيم الفريق أكثر، لأن المنافسة على لقب الدوري التركي لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن تحقيقها بأية لاعبين، بالإضافة إلى المطالبة الحقيقية بأن يكون لديه استقرار.

0: التي قام بها غالاتا سراي وبشكتاش ايضا لا يمكن الاستهانة بها وستزيد من حدة المنافسة. نعم. بالاضافة للنقطة الاهم عدم التفريط بالنقاط امام الفرق الصغيرة.
1: نعم معتصم، فريق بشكتاش يبدو كمن يعمل بصمت في ظل الهالة الاعلامية لانتقال ترابزون، لانتقال لياو غرينوود، لكن بشكتاش يدعم الصفوف بطريقة جيدة والجمهور راضي. تروسارد قادمة من أرسنال، أيضا فلاهوفيتش القادم من اليوفي، وأيضا صالح أوزجان لاعب دورتموند اللاعب التركي. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الصفقات فنية أكثر من أنها تكون صفقات إعلامية للجماهير؟
0: ممتاز جدا، بشكتاش يفكر بشكل صحيح بأنه لا يبحث عن الأسماء التسويقية بقدر ما يفكر فعليا بتدعيم المراكز الحقيقية في الفريق بناء على عمل هيكلي مدروس لتقييم ماذا قدم الفريق في الصيف الفائت أو في الموسم الماضي. بناء عليه نحن نشاهد بأن هناك أسماء تأتي لتدعيم مراكز معينة في خط الهجوم، في مركز الجناح الأيسر، في محور وسط الميدان، وفي خط الدفاع. بالتالي هذه الصفقات تعني بأن الفريق فعليا لا يفكر في الصفقات التسويقية بقدر ما يفكر بالجانب النوعي للاعبين ومقدار الإضافة التي تقدمونها للفريق. لأن هناك فعليا في بعض الأحيان تنظر إلى نوعية الصفقات تقرأ ماذا يفكر مسيري النادي، هل يفكرون في جلب مزيد من الاستثمارات، مزيد من الجانب التسويقي والدعائي والعقود، أم يفكرون فعليا على المنافسة الحقيقية؟ وأنا ذكرت لك بأن أصعب منافسة محلية منذ سنوات على الصعيد الأوروبي هي في الدوري التركي، لأن الدوري التركي لديه ثلاثة أقطاب ولديه فريق رابع متغير في كل موسم. هذه التنوع الثلاثي هو من يخلق ضغوط على الأندية، والأسوأ من كل ذلك أن الأندية ثلاثة جماهيرية، وهذه الجماهيرية تلقي ضغوط على مسيري الأندية وعلى اللاعبين وعلى المدربين بضرورة النجاح.
1: معتصم، من هو الأنجح بين الأربعة الكبار في سوق الانتقالات برأيك؟
0: الأنجح غالاتاسراي، ولكن أعتقد لابد من تقييم أكثر للأسماء الموجودة في الفريق حتى يكون هناك استمرارية. والأهم من كل ذلك ننظر، نعم، وهي نقطة جوهرية في طريقة إدارة كرة القدم. إذا كنت تريد أن تواصل اللعبة عليك أن تواصل اللعب على المستوى القاري حتى تزداد مداخيلك وتنجح في المنافسة المحلية.
1: كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا ماما.
0: خطر الأطفال، قال لك أنت من غير أطفال مشان البنك، أنا مراتنا من فوق.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة

0: تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
2: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.

موجز الأخبار من تيلي تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، منها مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشملت العملية أيضا بحسب وسائل إعلام أمريكية استهداف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية في تحول بالعمليات الأمريكية من اعتراض السفن الإيرانية ومنعها من خرق الحصار البحري إلى استهدافها بشكل مباشر. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط عليه نتيجة العقوبات والعمليات العسكرية والحصار. وأوضح بيسنت أن أمام إيران ثلاثة خيارات، بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق أو حدوث تغيرات داخلية في الحرس الثوري أو على مستوى الشارع الإيراني. قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران، مشيرا إلى مقتل جنود أمريكيين في قصف استهدف قاعدة علي السالم في الكويت. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن قواته نفذت هجوما مركبا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مقر إقامة قائد القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم، مشيرا إلى مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين. وأوضح أن الهجوم تزامن مع هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وأربيل. استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم. وهذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية شرقية خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين واحتجزت أربعة آخرين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد شرقية الكرم ودهمت منازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، كما اقتحمت قرية المورق غربي مدينة دورة جنوبي الخليل واستولت على معدات من مخرطة في نابلس. جدد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على مناطق عدة جنوبي لبنان، مستهدفا بلدات في قضاء النبطية ومحيط مرتفعات علي طاهر. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم، قبل أن يجدد قصف عرب صليم بغارة أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في

وقت سابق إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه انطلق عبر الحدود من الأراضي اللبنانية. قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوما، بينها 93 غارة جوية، وأصابت الضربات الروسية ضواحي كييف، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص بينهم طفل، كما شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية في منطقة دينيبرو بيتروفسك، ما أدى إلى إصابة شخص. تعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قمة رئاسية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ في أول زيارة للرئيس الصيني إلى مصر منذ عقد. وذكرت الرئاسة المصرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين قبل 12 عاما، فضلا عن التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. نهاية الموجز، إلى اللقاء بإذن الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تختتم منظمة تشانغهاي للتعاون قمتها في بشكك عاصمة قرغيزستان بمشاركة تركية فاعلة ووازنة. فالقمة تنعقد في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وفي حين تسعى المنظمة التي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. تثير قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز التحديات البينية والإقليمية والدولية تساؤلات عدة، نحاول تفكيك الإجابات عنها لكن بعد هذا التقرير.
1: العاصمة القرغيزية بشكك تحتضن أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزباكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا. الزعماء الحاضرون بحثوا ملفات العالم على رأسها الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها الاقتصادية إلى جانب الأمنية التي تواجه العالم جراء الحروب والصراعات. الرئيس أردوغان أكد في كلمة خلال القمة أن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة وضمان إمدادات الطاقة، مؤكداً رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق. كما أشار أردوغان إلى أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون ستواصل تعزيز وتوسيع نطاق عملها وأنها تعد فعليا أكبر تكتل إقليمي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول المنظمة تجاوز 400 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وكان ملف الحرب الأمريكية على إيران حاضرا على رأس الملف، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال القمة إن بلاده ستتخذ خطوات مقابلة وفورية

0: في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام آباد، ودعا الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال مشاركته إلى عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلا وإنصافا، محذرا من الأحادية والهيمنة، رافضا سياسات التحالفات والحواجز الجمركية والانفصال الاقتصادي باعتبارها طرقا مسدودة. وتأتي قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وتسعى المنظمة التي تضم ما يقارب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الأوروبي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.
1: ولبدء الحوار أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. ومن اسطنبول ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية البرلماني التركي السابق الأستاذ رسول طوسون. أهلا بك سيد رسول، واسمح لي أن أبدأ بالاستوديو مع دكتور محمود. دكتور، دعنا نبدأ من حصيلة هذه القمة، ماذا تغير فعليا بعد بيشكك؟ هل خرجت منظمة شنغهاي أكثر قدرة على التأثير في النظام الدولي، أم أن الفجوة لا تزال كبيرة بين ثقل أعضائها وقدرتها على التحرك ككتلة واحدة؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. المهم هو السياق الذي تعقد فيه هذه القمة، والذي انعكس بشكل واضح على مخرجاتها. يعني اللغة كانت حاسمة أكثر من ذي قبل، الحضور النوعي القوي، الحديث عن إصلاح النظام الدولي ورفض الهيمنة الأحادية من الغرب على النظام العالمي، والحديث عن المزيد من التعاون والإجراءات بين هذه الدول. نعلم أنه انضمت يعني منذ 2025 إيران وبيلاروسيا، وبالتالي هذه المنظمة من الواضح أنها تريد أن تقول أنها مركز ثقل ومركز نفوذ عالمي موجود اليوم على مستوى القادة، يعني الرئيس الصيني والرئيس الروسي، وبحضور حتى الرئيس أردوغان وهي ممثلة لتركيا في أحد يعني دول الناتو الأساسية. وبالتالي هذه رسالة مهمة تقولها هذه المنظمة اليوم، أنها لا تقبل بالهيمنة الغربية وأنها منفتحة على أن يعني أن تواجه هذا النفوذ الغربي. فهي تمتلك نصف سكان العالم، يعني تقريبا 40 إلى أكثر من 40% من سكان العالم.
3: صحيح.
2: أكثر من 25% من
3: الناتج العالمي.
2: العالم الإجمالي.
3: نعم.
2: للعالم. وبالتالي هي تحاول من خلال هذه القمة وتنظيمها أن توجه هذه الرسالة، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات بنيوية موجودة. عندما نرى الهند بجانب باكستان في تحالف واحد، نرى الصين والهند هناك خلافات حدودية، حتى الصين وروسيا هناك خلافات بينهما في آسيا الوسطى،
3: وروسيا ودول يعني لديها مخاوف من الهيمنة الروسية
2: بالضبط. ولكن اليوم التهديد الغربي والتهديد بقيادة الرئيس ترامب الذي يعبث في النظام الدولي ويفتح حروب لا حاجة لها، ويؤدي إلى يعني فتح تهديدات كبيرة في المجال الدولي، يجعل هذه الدول مضطرة إلى أن تتعاون مع بعضها البعض لتوازن ما يجري وتحاول أن تؤمن مصالحها.
3: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان وصف منظمة شنغهاي بأنها إحدى المنصات المهمة في النظام الدولي متعدد الأقطاب، وأيضا أكد رغبة تركيا في تعميق التعاون معها. السؤال هو، ما الذي تريده أنقرة من هذه المنظمة؟
4: هذه المنظمة كما تفضل ضيفك الكريم هي تمثل نحو 3.5 مليار نسمة، ما يعادل نصف يعني نصف سكان العالم. وكذلك الناتج المحلي الإجمالي لها يبلغ إلى 35 تريليون دولار. المنظمة في الوقت نفسه تجمع منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وإلى جانب ذلك المنظمة تتمتع بمجالات عدة للتعاون في المجال الأمني والمجال الاقتصادي والثقافي، مع أن تركيا ليست عضوا أصليا.

0: دوليا في المنظمة، إلا أنها دولة شريكة في الحوار،
1: نعم
0: لكن لها دور هام للغاية. انضمت تركيا كشريكة في الحوار سنة 2012. بعد 5 سنوات تولت تركيا الرئاسة الدورية لنادي الطاقة التابع للمنظمة.
1: نعم
0: وكما أشار في أثناء من خلال كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى اتفاقية مكة، وكذلك إنشاء ممرات آمنة وما إلى ذلك، تشير إلى أهمية تركيا وأهمية اتفاقية مكة والتعاون التركي مع المنظمة في المجالات المتعددة، على رأسها في تغير مكافحة التغير المناخي، وكذلك في مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك من المجالات التي تستفيد منها
1: نعم
0: تركيا وأعضاء الدول كلها والمنظمة بنفسها. فعدد من الأعضاء هي في الحقيقة مثل باكستان، مثل أوزبكستان، هي تتعامل مع تركيا منذ قدم. فلذلك وإن لم تكن تركيا
1: نعم
0: عضوا أصليا في المنظمة، إلا أنها تتمتع بصلة قوية وبإمكانيات ضخمة جدا
1: نعم
0: لتنتفع الأطراف سوية.
1: سنتحدث باستفاضة عن الدور التركي، كون تركيا في الناتو وأيضا في منظمة شنغهاي، لكن اسمح لي سيد رسول أن أوجه سؤالي للدكتور الرنتيسي. دكتور، نحن نتحدث عن فضاء يضم قوى بحجم الصين وروسيا والهند وإيران أيضا. الرئيس أردوغان تحدث عن نحو 3.5 مليار نسمة و35 تريليون دولار من الناتج تضم هذه المنظمة. هل هذه الأرقام وحدها تجعل شنغهاي قطبا عالميا؟
2: يعني هذه الأرقام أرقام مهمة جدا، وتمثل مركز ثقل في النظام العالمي،
1: نعم
2: وتدعم الاستراتيجية التركية التي تدعم التعددية القطبية. نعلم أن تركيا صحيح لديها علاقات متميزة واستراتيجية مع الغرب، هي عضو في حلف الناتو، لديها تكامل في العديد من الملفات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا تركيا اليوم في ظل الرؤية التي يعني يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة
1: نعم
2: والتنمية بعد 25، وبالمناسبة بعد 25 سنة اليوم هذه القمة في شنغهاي، هي 25 سنة على تأسيس قمة شنغهاي، وأيضا في تركيا رؤية جديدة انطلقت قبل 25 سنة هنا أيضا.
1: نعم
2: تركيا تحاول أن تبرز كطرف فاعل في توازن الاستقرار العالمي، وبالتالي تفضل الأستاذ رسول في الحديث عن علاقات تركيا المتميزة مع هذه الأطراف في آسيا ومع منظمة الدول التركية. نعلم أن تركيا أيضا بادرت بتشكيل منظمة الدول التركية ورئاسة هذه المنظمة، التي على الأقل 4 أو 5 دول هي دول أساسية ومؤسسة في منظمة شنغهاي.
1: نعم
2: وبالتالي هذه الأرقام والحديث عن المستقبل أيضا والممرات والاقتصاد، وأيضا الحديث عن نظام مالي عالمي موازي للنظام الغربي، نتحدث عن العملات المحلية لهذه الدول التي تحاول أن تخرج من العزلة.
1: لكن يعني الكثير من أعضاء منظمة شنغهاي يقولون أن هذه المنظمة ليست منافساً لأي منظمة دولية أو غربية بين قوسين.
2: يعني ربما يكون هذا على الإطار الدبلوماسي، ولكن نحن نعلم على أرض الواقع هناك محاولة على الأقل للدول الثلاثة الأساسية التي تتعرض اليوم لحرب من الولايات المتحدة،
1: نعم
2: ولعقوبات ولضغط ولمحاولات احتواء. الصين هي اليوم في أي وثيقة استراتيجية أمريكية، وثيقة الأمن القومي الأمريكي، هي تركز على الصين واحتواء الصين وإضعاف الصين.
1: نعم
2: هناك حرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، الغرب هو الذي يدعم أوكرانيا، إيران تتعرض لحرب مباشرة، وهذه الدول الثلاث أعضاء. وبالتالي
1: صحيح
2: لا يمكن أن نتحدث فقط عن نوع من الدبلوماسية، لا، هناك حديث عن التعاون ومواجهة العزلة ومواجهة العقوبات وتشكيل ثقل دولي حقيقي.
1: طيب سيد رسول، تركيا عضو مهم في حلف الناتو، في الوقت نفسه هي تعمق من تعاونها مع هذه المنظمة التي تضم الصين وروسيا وإيران. البعض في الغرب يرى أن في هذا تناقضا، لكن

0: أنقرة كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
1: أنقرة في سياستها الخارجية تحظى بأبعاد متعددة، وليس هناك بعد واحد أو استسلام للغرب. فهناك سياسة خارجية موجهة بالبعد الأوروبي، هناك أيضا بالبعد الأفريقي، هناك البعد الآسيوي، وهناك البعد الشمالي والجنوبي. فلذلك تركيا تسلك سياسة متوازنة بين الأبعاد المتعددة. فلذلك نحن لا نرى تناقضا ب يعني العلاقات التركية الغربية لا تتناقض مع العلاقات التركية بالدول الآسيوية أو التركية أو العربية أو بالدولة الروسية أو بالدول الأفريقية. ففي الحقيقة وزراء تركيا أيضا ينظرون إلى هذا الملف أن لتركيا حق من جهة، ومن جهة أخرى تركيا في الحقيقة عند تأسيس الجمهورية
0: نعم
1: انحازت إلى السياسة الغربية واستسلمت. ومنذ سنة 1963 تحاول تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن عندما استلم الرئيس أردوغان سدة الحكم هو فتح صفحة جديدة
0: نعم
1: في السياسة الخارجية وأنشأ علاقات مع كل الأطراف. فالآن كنا يعني منذ أكثر من نصف قرن تركيا حاولت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن باتت تركيا الآن لا تضع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأولوية
0: صحيح
1: كما صرح الرئيس
0: صحيح
1: أردوغان، لأن تركيا الآن ليست تركيا القديمة. تركيا الآن ليست بحاجة إلى أوروبا، أوروبا حاجة أوروبا إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا إلى أوروبا. فلذلك تركيا باتت دولة إقليمية وفي كثير من المجالات دولة عالمية، فلذلك تؤسس علاقات مع كل الجهات من بينها منظمة شنغهاي.
0: نعم
1: ففي سنة 2022 الرئيس أردوغان طلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي. يعني إلى هذا الحد
0: نعم
1: تركيا تراقب التوازن في السياسة ولا تتعول على جهة واحدة.
0: طيب دكتور محمود، أين يقع الغرب من كل ما يحدث في هذه المنظمة؟ هل تنظر واشنطن والدول الأوروبية إلى صعود شنغهاي باعتباره تهديدا استراتيجيا، أم أن المنظمة لا تزال بعيدة عن تشكيل منافس حقيقي للنظام الذي يسيطر عليه الغرب، النظام الدولي طبعا.
2: نعم، هذا السؤال مهم، وحقيقة في بعض الأوساط الغربية لا يزالوا يشككون في قوة هذه المنظمة. يعني صحيفة الإيكونوميست تحدثت أن هذه حفلة يقوم بها الرئيس شي، مجرد استعراضات، ولكن أتوقع كثرة هذه الحفلات وحضور هذه الأطراف الوازنة من الدول والرغبة في توسيع هذه المنظمة ودخول دول جديدة لها، لا، هي ربما تشكل مؤشر خطر على الغرب، خاصة نحن لا نتحدث عن الغرب في حالته الثابتة.
0: نعم.
2: الغرب الذي لم يستطع أن يتفق معا على الحرب على إيران،
0: صحيح.
2: حلف الناتو رفض الدخول مع الولايات المتحدة، هناك خلافات يقودها الرئيس ترامب وتوترات بالسيطرة على جزيرة جرينلاند، أو على خلافات حتى في جواره مع كندا، وبالتالي
0: حتى
2: اليوم
0: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية.
2: نعم.
0: الموقف الغربي ليس واحدا وليس واضحا 100%.
2: بالضبط، وبالتالي اليوم الغرب الذي يعيش هذه الأزمات، أزمات الطاقة وأزمات الاقتصاد وأزمات السياسة والأمن، هناك كتلة تتشكل.
0: نعم.
2: وتجذب العديد من القوى، ولديها يعني على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري هي تشكل ثقلا ونفوذا، وبالتالي أعتقد هذه الأصوات التي تشكك في قوة الصعود في هذه الجبهة عليها أن تراجع نفسها، لأنه حقيقة هناك وزن يعني ملموس. صحيح أن الصين غير راغبة بالمواجهة مع الغرب وتتجنب هذه المواجهة ضمن استراتيجيتها، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أنها غير قادرة أو أنها لا تمتلك القوة هي ومجموع هذه الدول.
0: نعم.
2: يعني كما ذكرت أيضا

0: في الإجابة السابقة أنه هذا لا يعني عدم وجود ثغرات في المنظمة وخلافات داخلية وتحديات بنيوية. مثلا الهند على سبيل المثال هي حليف للغرب وهي حليف للولايات المتحدة
1: وباكستان معها في
0: كذلك المنظمة. وهذه الخلافات البنيوية تضعف من المنظمة، ولكن في نفس الوقت تشكل بديلا واعدا في حال حصل أي انهيار أو تراجع في الغرب. واليوم لا نتحدث نحن فقط كأبناء هذه المنطقة أو مراقبين، اليوم مفكرين استراتيجيين في الغرب. يعني قبل أيام قال مارك لينش وهو أحد المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجلة فورين أفيرز أنه انتهى الشرق الأوسط الأمريكي، عالم ما بعد الحرب الباردة الذي بني على الهيمنة الغربية هذا في طريقه إلى الانهيار أو انهار. وبالتالي اليوم عندما تكون هناك كتل بقيادة دول كبرى في العالم وقوى يعني كبرى، هذا بالتأكيد يهدد الغرب.
1: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان في كلمته ركز على إنشاء ممرات آمنة وضمان أمن إمدادات الطاقة تحديدا، لماذا يحتل هذان الملفان هذه الأهمية في الرؤية التركية لمنظمة شنغهاي؟
2: لأن تركيا هي تعتبر يعني كقنطرة بين آسيا وأوروبا، فإذا كانت هناك بحاجة إلى ممرات للوصول إلى أوروبا لابد من أن يعني تمر عبر تركيا، هو الطريق الأسهل. لذلك الرئيس أردوغان ركز على مبادرة الحزام والطريق وكذلك ممرات آمنة. فأيضا تركيا أو الرئيس أردوغان تطرق إلى مكافحة التغير المناخي وكذلك الهجرة الغير الشرعية، مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، فكذلك يعني انعكست على البيان النهائي قرارات عدة. تركيا تعتبر في هذه المنظمة هي الوسيط الأوحد الذي له صلة بكل الجهات. على سبيل المثال يعني الحلف الأطلسي أعلن روسيا أنها عدو له،
1: صحيح.
2: وكذلك الولايات المتحدة أعلنت أن الصين عدو لها، والولايات المتحدة الآن تحارب إيران مباشرة. فأي دولة تشكل وسيطا يمكنها التوصل إلى كل هذه الجهات هي تركيا وحدها. فلذلك تواجد تركيا في المنظمة هي في الحقيقة تعتبر يعني غنى لهذه المنظمة، قوة إضافية في كل المجالات على رأسها. فكذلك عندما تحدثوا عن الحوار مع الأمم المتحدة وهياتها في تحقيق السلام، تركيا أيضا ولربما كان الرئيس أردوغان هو الوحيد الذي تطرق إلى الانتهاكات الإنسانية في غزة، فهناك قرابة 80,000 إنسان قد قتل ولم يتحرك من الغرب يعني أحد لإقرار السلام أو لتأمين الاستقرار.
1: الرئيس أردوغان، اسمح لي سيد رسول يعني لتوزيع الحوار، الرئيس أردوغان كان له العديد من النقاط التي ركز فيها على عدد من الملفات التي تهم هذه المنطقة في كلمته، لكن أيضا من خلال لقاءاته في هذه القمة كان التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى أي درجة دكتور محمود ترى أن تركيا ما زالت قادرة على لعب دور الوسيط في أي تفاهم قادم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟
0: يعني أعتقد حقيقة أن اليوم تركيا تتطلع إلى لعب دور ما هو أبعد وأكبر من دور الوسيط، إلى دور التأثير حتى في السياسات الدولية والإقليمية. هذا ما تتحدث عنه الرؤى التي صيغت وتصاغ حاليا لمئوية تركيا الثانية. يعني نعلم أن تركيا أنهت المئة الأولى من تأسيس الجمهورية، والآن دخلت وهناك يعني يصاغ الكثير من الرؤى في رئاسة الجمهورية وما بعد النظام الرئاسي لتكون تركيا طرف فاعل في النظام الدولي. وحديث الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي عن غزة ولبنان، وأيضا هذا تكرر في قمة الناتو، يعني كيف حدث، وهذا يشير إلى أن تركيا تتحدث من منطلق رؤية وأهداف وأولويات واضحة، لأنها تعتبر أن كل ما يجري في منطقة في جوارها أو في منطقة في العالم يهدد استقرارها ويهدد استقرار العالم، وهي معنية بأن تكون جزء قيادي في هذا النظام وليس مجرد يعني هي تدعم منظمة شانغهاي في رفض التبعية للغرب وتدعو إلى التوازن والتعددية القطبية وتبحث عن مكان حقيقي مؤثر لها. وبالتالي أعتقد أن تركيا ليس فقط الوسيط، تركيا في العشر سنوات الماضية لعبت الوساطة بدور ممتاز بين روسيا وأوكرانيا واتفاقية الحبوب في غزة، لها دور في أزمة دول الخليج، في الحرب الإيرانية الأمريكية مع باكستان كان هناك تواصل كبير. ولا أعتقد أن الآن تنطلق تركيا من فكرة الوساطة إلى الدور القيادي على المستوى العالمي.
1: سيد رسول، هل التقارب مع شانغهاي تركيا يعني بالضرورة الابتعاد عن الناتو؟
2: لا أبدا، يعني عندما تم توقيع اتفاقية مكة أيضا سألوا هذا السؤال، صحيح. هل هذا يناقض الانضمام أو المشاركة عضوية في حلف الأطلسي؟ لا، كما قلت تركيا لها في السياسة الخارجية أبعاد متعددة، وكذلك تركيا في منطقة يعني جيوسياسيا تركيا بحاجة إلى يعني تأسيس علاقات مع أطراف متعددة لحماية نفسها ولحماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك ليشمل الأمن والاستقرار إقليميا. فلذلك هذا لا يعارض، لا يتناقض مع يعني عضويته في الحلف، لأن تركيا نعم يحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني كسياسة الدولة ولا يضع في الأولوية، لكن هي عضو في منظمة الدول التركية، هي عضو في منظمة التعاون الإسلامي، هي كذلك يعني شريكة في الحلف في اتفاقية مكة، فلا يتعارض هذا مع
1: إذن هو يأتي في إطار السعي التركي الدائم لتوسيع خيارات تركيا الخارجية دائما. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا البرلماني التركي السابق من إسطنبول الأستاذ رسول توسون، والشكر أيضا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، والشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

انطلقوا في الأرض واعثروا لي عن جنة فيها. يروى أن ملك برغاموس أطلس الثاني قال هذه الكلمات لجنوده في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان المكان الذي وجدوه هو أنطاليا التي اشتق اسمها من اسم الملك أطلس. من الحضارات الليقية والرومانية إلى السلجوقية والعثمانية طوال

0: آلاف السنين تركت كل حضارة ورائها معالم فريدة في المدينة.
1: في القرن الأول الميلادي بني في مدينة بارغا الأثرية أحد أفضل ساحات المصارعة والألعاب الرياضية، وكانت المدينة أيضاً محطة مهمة لفنون العمارة والنحت على الرخام، فضلاً عن مكانتها العظمى التي اكتسبتها في نفوس المسيحيين لذكرها في الإنجيل حسب ما تخبر بذلك الروايات.
2: Pergeliler kendi tarihlerini Troya Savaşı'ndan dönen kahramanlara bağlamışlar.
3: أهل Perge تعود أصولهم إلى الأبطال العائدين من حرب طروادة. وقد استخدم الإمبراطور هادريان هذا كمادة دعائية خاصة له في القرن الثاني قبل الميلاد. وكما هو معروف فالدول تميل إلى تعزيز سلطتها من خلال ربط واقعها بماض مبهر وعريق. الحفريات التي أجريناها في الأكروبوليس العلوي أو الحصن كشفت عن قبور لأطفال وبالغين، مما يدل على وجود استيطان في هذه المنطقة يعود إلى حوالي 7000 عام. ومع مرور الوقت تطورت المدينة وامتدت نحو هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. كان يوجد سوق هنا، ولكنه لم يكن كغيره من الأسواق في المدن الأخرى، فقد كان فاخراً وتباع فيه سلع باهظة الثمن. ومع توسع المدينة بنيت أولاً البوابة المدورة ذات الأبراج التي نراها بجانبنا الآن. وفي حوالي القرن الثالث الميلادي توسعت المدينة أكثر نحو الجنوب، وبنيت بوابة أخرى معها ساحة كبيرة.
4: تجارة بارغي كانت تعد مهمة في مجال التجارة لكونها مدينة ساحلية.
3: نعم، على الرغم من أن المدينة لم تكن تقع على ساحل البحر، فقد استفادت من التجارة البحرية على نهر كاستروس. ومع أن النهر ملأ الوادي بالرواسب، إلا أن أبحاثنا تظهر أنه كان واسعاً بما يكفي لدعم تجارة المدينة وقتها. كانت بارغي مدينة فخمة، وكانت تتمتع بوفرة من الماء، وزينت طرقها بالفسيفساء وتماثيل مختلفة.

0: نحن الآن في الملعب المدرج، حيث بني في القرن الأول الميلادي مثل العديد من المباني الرومانية الأخرى، وشيد باستخدام الأقباء، حيث وضعت مقاعد الجلوس التي بلغ عددها 30,000 فوق هياكل مقوسة. كانت هذه الأقباء تستخدم كمتاجر في العصور القديمة. وخلال الحفريات التي أجريناها هنا، عثرنا لأول مرة على بقايا ورشات لصناعة الزجاج، وأخرى كانت تستخدم العظام في صناعتها. كان هذا الاكتشاف مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث لم نعثر سابقاً على مثل هذه الآثار المتعلقة بالصناعات القديمة. كانت تقام هنا سلسلة من المهرجانات والفعاليات المختلفة، لكن في العصور القديمة المتأخرة تغيرت طبيعة هذه المهرجانات، وهذا ما أظهرته الأدلة التاريخية.
1: هل هذه كانت تستخدم مذبحاً؟
0: لا، على الأرجح كانت هذه المنصات هياكل خشبية يستخدمها الوثنيون في تنفيذ العقوبات على المجرمين وتقديم القرابين، وكان الناس يجلسون على أسوار الجدران المحيطة للمشاهدة. وفقاً لما توصلنا إليه، فقد عاش في بارغي 11 قديساً وصلوا إلى مرتبة الشهادة وفقاً للعقيدة المسيحية، ومن المحتمل أنهم أعدموا من الوثنيين. الآن نحن نمر عبر ممر مقوس يؤدي إلى الأكروبوليس. بني هذا الممر مع النافورة الموجودة عند سفح الأكروبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقد أهديت إلى الإمبراطور هادريان.
1: هل هذا التمثال لهادريان؟
0: لا، في العصور القديمة كان هذا التمثال تجسيداً لنهر أوكسو. كان الماء يأتي من الشمال الغربي ويتجمع في خزان خلف النافورة، ثم يملأ البركة الأمامية قبل أن يتدفق عبر المدينة بأكملها. هذه النافورة والقنوات كانت بمنزلة معجزة هندسية، حيث صممت حجرات على طول القنوات للحفاظ على سرعة الماء، مما يسمح له بالتدفق عبر المدينة بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، ركبت فتحات صرف صحي أسفل القنوات لتنظيف الرواسب الثقيلة. لقد نجحنا هذا العام في إعادة تدفق الماء في جزء من ذلك النظام المائي، وسنواصل العمل لتفعيل باقي الأجزاء.

0: في أرجاء أنطاليا تشخص التوابيت الحجرية شواهد تاريخية تروي بصمت حكايات الماضي. القبور الأثرية التي تعود إلى عصر الحضارة الليقية يلحظها المارة تارة في عرض البحر وتارة أخرى في المرتفعات. لم تقتصر تقاليد الدفن في الحضارات القديمة على استخدام التوابيت فقط، بل لجوا أيضاً إلى نحت الصخور لتشييد مقابر مهيبة تحمل بصمات فنونهم ومعتقداتهم. وفقاً للأسطورة، تحدثت المرويات القديمة عن قصة ميلاد الإله أبولو في مدينة باتارا العتيقة. المدينة ضمت أحد أقدم المباني البرلمانية في العالم، وتوجد عاصمة الاتحاد الليقي، وحفظها التاريخ واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.
1: ما نراه خلفنا هو بوابة المدينة التي كانت تبدأ عندها حدود باتارا. خارج هذه البوابة كان الموتى يدفنون، أما المناطق السكنية فتبدأ من البوابة نفسها. يرجع تاريخ البوابة إلى ما قبل نحو 1900 عام. رغم مظهرها المتواضع الآن، فإنها كانت في زمنها تحفة معمارية لا مثيل لها، فقد صممت بشكل يسمح بمرور المياه من فوقها وتدفقها إلى الجانبين. استطاع سكان باتارا جر المياه إلى هنا من منطقة تسمى بوداميا، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً. كانت هذه المياه تستخدم لتلبية حاجات المدينة وتنقل عبر أنابيب من الرصاص إلى أعلى البوابة، حيث تشكل ما يشبه جداراً مائياً في الفراغ الذي نراه في الوسط. وهكذا كانت المدينة تستقبل زوارها بمشهد مائي رائع. مع الانتهاء من ترميمها ستستعيد هذه البوابة رونقها السابق. نحن الآن في وسط مدينة باتارا في شارع الميناء. في الماضي كان القادمون من الميناء يعبرون الأغورة التي نسير فيها الآن للوصول إلى مركز المدينة، حيث يقع مبنى مجلس المدينة والمسرح. كان الميناء العنصر الأهم هنا، وأدت التجارة دوراً رئيسياً في تطور المدينة اجتماعياً وسياسياً. منارة الميناء بنيت في عهد الإمبراطور نيرو، مع اكتمال ترميمها ستصبح إحدى أهم المنارات الباقية إلى اليوم من العصور القديمة. كان غالب هذه المحال متاجر، إضافة إلى بعض الوحدات والمكاتب الإدارية أيضاً. القادمون إلى المدينة كانوا يتسوقون من هذه المتاجر التي نراها الآن.

0: اشتهرت المدينة أيضا بحماماتها، وفيها يقع واحد من أكبر 4 حمامات بناها نيرو في العصر الروماني. وسبب وجود هذا العدد الكبير من الحمامات هنا هو أن المدينة كانت ميناء مهما. هذه المنطقة كانت عاصمة اتحاد ليقيا، وحافظت على أهميتها الاستراتيجية في العهد الروماني أيضا.
1: وماذا عن الوضع الديني للمدينة؟
0: نعم، كنت على وشك الحديث عن ذلك. أهم شخصية في هذه المدينة هي أبولو. تقول أسطورة من العهد الوثني إن ليتو حملت من زيوس، وأنجبت أبولو في تلك البقعة من النخيل التي نراها هناك. يمكن القول إن هذا المكان كان مركز أبولو للتنبؤ بالغيب. هذا ما اعتقده الملوك والنبلاء منذ العصور المبكرة، فكانوا يفدون إلى هنا لقراءة طالعهم ومعرفة ما يخبأه لهم المستقبل.

0: أما هذا المبنى أمامنا فهو مجلس اتحاد ليقيا، تكمن أهميته في كونه واحداً من أهم وأقدم مباني المجالس في العصور القديمة. ضم اتحاد ليقيا نحو 23 مدينة، وامتد من منطقة مغلة ضلمان إلى أنطاليا. كان ممثلو المدن الأعضاء يجتمعون هنا لاتخاذ القرارات المهمة بشأن الاتحاد. كل مدينة كانت ممثلة وفقاً لحجمها. بعض المدن الكبرى كانت تتمتع بثلاثة أصوات وأخرى بصوتين، بينما تمتلك المدن الصغرى صوتاً واحداً. قرارات المجلس كانت تعلن على الملأ وتعد ملزمة إلى حد كبير. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يرجع تاريخ هذا المبنى إلى العصر الهيلينستي، وحافظ على مكانته حتى في العصر الروماني، حيث أصبح حينها مبنى المجلس المركزي لعاصمة الولاية. بمرور الوقت أجريت عليه تعديلات عديدة، مثلاً في البداية كانت فيه منصة واحدة، لكن لاحقاً أضيف إليها مسرح، وأعيد تنظيم نسق مقاعد الجلوس وتغطية سقف المبنى، ما جعله من أفخم مباني عصره.
1: ما هذا الشيء البارز هنا؟
0: يمكننا أن نسمي ذلك المكان عرشاً، كانت تتربع عليه أهم شخصيات ذلك الاتحاد. لقد وصف مونتسكيو اتحاد ليقيا بأول اتحاد ديمقراطي عرفته البشرية، وعاصمة هذا الاتحاد ومركز إدارته كانت في بتارا، وهو يحظى بأهمية كبيرة، حتى يعتقد أنه كان مصدر إلهام للاتحاد الأوروبي ولدستور الولايات المتحدة.

القرن الثاني الميلادي تأسس مسرح أسباندوس الأثري بنظام صوتي مدهش، فقد كان يعد أحد أهم المسارح في العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من سمات معمارية. وخلال عهد السلجوقي حول السلطان علاء الدين كيكوباتس المسرح إلى قصر على الطراز السلجوقي. ومتحف أنطاليا الأثري يحتوي على آلاف القطع التي احتفظت بها الأرض، مثبتة في سجلات التاريخ تعاقب الحضارات القديمة على المدينة، من ليقيا إلى بامفيليا ومن روما إلى السلاجقة. ومن التماثيل الضخمة التي تجسد روائع الفن القديم إلى التوابيت الحجرية المزخرفة ترسم بروعتها صورة لواحد من أهم المتاحف في المنطقة، وفي إحدى قاعاته يقف تمثال يطلق عليه اسم هرقل المتعب. أما تابوت هرقل الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، فيعكس بدقة فائقة أسطورة البطل الإغريقي بهذه النقوش البارزة.

ثمار اليقطين التي تنبت في أراضي أنطاليا تحيلها أيادي المهرة إلى رموز ثقافية وفنية تسخر بها المدينة، لتتخذ أشكال المصابيح والثريات التي تضيف للأماكن جمالاً أثيراً وتعكس جانباً من الماضي على الحاضر، ممزوجاً بألوان البحر المتوسط. جمال اليقطين لا ينقضي في أنطاليا، فآلة كمانة الموسيقية تهمس في الآذان بنغمات من وحي جبالها وأمواج بحرها، عاكسة صدى من موسيقى الأجداد، تبث فيها حنين البدو الرحل وبهاء الحضارات الرابضة في أرض الأناضول الساحرة.

0: بزي يقشن بزي قلم.
1: عندما يرى الناس ما نقوم به يتندرون بالقول: أليس هذا يقطين؟ ما قيمة ذلك؟ نعم كلامهم صحيح، ولا يغضبني قولهم، فهم لا يعلمون ما المراحل الشاقة التي نعمل عليها للحصول على آلة موسيقية مثيرة أساسها ثمرة اليقطين.

قديماً كانت فوارغ اليقطين تستخدم كؤوساً لشرب الماء، أما في البيوت فكانت تستخدم أوعية لحفظ السمن أو يصحبها السباحون معهم كطوق نجاة. ومع تطور الصناعة استعيض عن اليقطين بالأدوات البلاستيكية، لذلك تغير مجال استخدامه لدينا، ولكن بقيت آلة كاباك كيماني المصنوعة من اليقطين تراثاً حياً حفظته لنا الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. قبل شهرة هذه الآلة الموسيقية كانت تستخدم في الأرياف وقت صعود المزارعين إلى الجبال ونزولهم منها، فتعزف لهم ألحان الغربة والشوق والحنين، فتلامس هذه الآلة الموسيقية أفئدتهم. ومن هذه البيئة المحلية بدأت كاباك كيماني بالانتشار والظهور على مستوى أوسع، وهذا حصل أيضاً بمساعدة شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية تيرتي بإدخالها إلى المجموعات الموسيقية. القسم الذي يصدر منه صوت الآلة مكون من ثمرة القرع، ويوضع فوقها الغشاء المحيط بقلب البقر. وباعتبار أن هذه الآلة أتت من آسيا الوسطى، فالناس عادة يستخدمون ما يجدونه متوفراً من عناصر، فترى البعض يستخدم جلد الأرانب أو الأيائل أو الماعز، كل حسب ما يتوفر لديه في بيئته. تصميم كاباك كيماني يبدأ باختيار الخشب الذي سيصنع منه العنق، فنقوم بتحديد أبعاده وإعطائه شكلاً مستطيلاً مع حف الزوايا لتأخذ شكلاً منحنياً. نأتي بعدها إلى مرحلة إعداد جسم الكمانة من اليقطين، ثم نضع العنق لتثبيته بشكل مبدئي دون لصقه بشكل محكم، ليتيح لنا التحكم به والتعديل عليه أثناء العمل. بالنسبة للغشاء الذي سيغطي اليقطين، نحصل عليه من الجزارين ونقوم بتنظيفه وتمليحه دون تجفيفه حتى يحافظ على الأبعاد المطلوبة. المراحل الأخيرة تتركز على طلاء الآلة بمواد لحمايتها، ونبدأ بتركيب الأجزاء الصغيرة مثل

0: الصين العامرة بالثمار الشهية. هذا كان وصف رحالة ابن بطوطة للمدينة التي جذبه إليها خصوبة تربتها وتنوع أكلاتها، فالمطبخ هنا تفوح منه رائحة الزعتر ممتزجة بنكهة حمضياتها وزيت زيتونها النقي.
1: مرحبا.
2: مرحبا. Hoş geldiniz. Öncelikle ben size Antalya'nın
3: اسمحوا لي أولاً أن أبين أهمية مدينة أنطاليا بالنسبة لتركيا. فهذه المدينة التي تمنح ما يقارب 60% من احتياج البلاد من الخضروات والفواكه، وهذا يعود إلى خصوبة أرضها وتنوع مناخها ومجاورتها للبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لأهميتها التاريخية فتحتوي 240 مدينة أثرية، وهذا إن دل على شيء فيدل على بركة هذه الأرض وثرائها الحضاري.
2: يعني بالنسبة olarak seçilmiş bir şehir. Portakalımız bizim özellikle Finike'nin portakalı çok meşhur.
3: تشتهر المدينة بالبرتقال الفينيقي الذي يصدر إلى جميع أنحاء العالم، ولدينا الرمان من منطقة ملافغات وتشما ألتا، وأيضا يشتهر عندنا القرع الشوكي الذي ينبت فقط في أنطاليا وهطاي ولكنه شائع جدا في أنطاليا. منطقة ألانيا وغازي باشا يشتهر فيها الأفوكادو الذي يصدر إلى كافة الأسواق العالمية، ولدينا ثمرة زيتون قلب الأرنب التي حازت الإشارة الجغرافية، ويركز الطهاة عادة على استخدامها في موائدهم. وهذا المنتج هو جبن الماعز الذي يحضر بواسطة خميرة خاصة، فحليب الماعز لديه قيمة كبيرة لدى الأهالي هنا بسبب النباتات المتنوعة التي يتغذى عليها الحيوان في جبال المدينة. ومن البقوليات يشتهر الترمس، وهذا النوع يعرف في أنطاليا فقط. ومن المربيات مربى التين الذي يحضر من التين الأخضر، ومربى البرغموت وهو نوع من أنواع الحمضيات. لنتحدث الآن عن الأطباق المشهورة ونبدأ بالحساء. لدينا 5 أنواع من حساء الطرهانة، وهذا هو طبق الهيبش ويحضر من الطحينة ويقدم كطبق مقبلات أو صلصة مع أكلات أخرى، وهو من الأطباق اللصيقة بمدينة أنطاليا، وهو ملائم لأطباق اللحم والسمك حتى أن البعض يضعه على الحلويات. هذا طبق البيواز المصنوع من الفاصوليا الجافة، ويشتهر أيضا في منطقة ملافغات طبق لحم الغنم المشوي بالتنور مع الأرز. وطبق السمك هذا يعد من أشهر الأنواع هنا، ويسمى سمك الهاوس الذي نحصل عليه من البحر الأبيض المتوسط فقط، ويحضر بطريقة خاصة، فبعد قليه بالزيت يؤخذ نفس زيته ليوضع عليه الليمون ويستخدم كصلصة أثناء أكله. نتحدث الآن عن طبق الجيوا. كما قلنا سابقا الفواكه والخضروات كثيرة في أنطاليا، وكان أهلنا في السابق يعتدون على حشو هذه الثمار، ولكي لا يرمى لبها ابتكر أهلنا هذه الأكلة التي تتكون من لب الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع وغيرها، ويوضع فيها الثوم والأرز وتقدم كمقبلات في فصل الصيف عادة. مطبخنا ليس فيه هدر في المواد.

القرن الثالث عشر الميلادي، أمر السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبت ببناء ترسانة ألانيا لتكون ورشة لصناعة السفن، ومنطلقاً لتعزيز سيطرة السلاجقة في البحر الأبيض المتوسط. وتتميز الترسانة ببناء هندسي محكم مكون من 5 أقواس ليتيح من خلالها دخول الضوء من كل جانب.

جبال طوروس إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط، تتهادى أنطاليا بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، حيث تلتقي رمالها الذهبية بمنحدراتها الخضراء، وكأننا بمدينة

إيطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط متحفاً فريداً في الآباء الطلق يعج بالآثار والأساتير التاريخية.

واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جباليا ودير البلح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. مع استمرار القصف الروسي لأوكرانيا، زيلينسكي يعلن أن المجال الجوي الروسي لم يعد آمنا، وبوتين يصف تهديد زيلينسكي بإرهاب الدولة. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنهت موجة ضربات استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بينها مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات الاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشملت العملية أيضا بحسب وسائل إعلام أمريكية استهداف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية في تحول بالعمليات الأمريكية من اعتراض السفن الإيرانية ومنعها من خرق الحصار البحري إلى استهدافها بشكل مباشر. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 11 قتيلا على الأقل و35 جريحا بعضهم في حالة خطرة جراء قصف أمريكي استهدف محافظتي خوزستان وهرمزغان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا في قصف لحفل زفاف في بلدة بندر كوهستيك بمحافظة هرمزغان. قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران، مشيرا إلى مقتل جنود أمريكيين في قصف استهدف قاعدة علي السالم في الكويت. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن قواته نفذت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مقر إقامة قائد القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم، مشيرا إلى مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين. وأوضح أن الهجوم تزامن مع هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وأربيل. هذا وأعلن الحرس الإيراني مقتل 3 عناصر من البسيج في غارات أمريكية على جزيرة لوان الواقعة في الخليج. كما أكد الحرس الثوري الإيراني تعطل ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق. وأوضح أن طهران حذرت مسبقا بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. من جهته أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بمسيرات إيرانية، مؤكدا اندلاع حريق بمجمع سكني جراء الضربات. بدوره أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ

0: صواريخ باليستية إيرانية من أصل 13، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل خسائر بشرية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراضها لمسيرات إيرانية استهدفت المملكة. بدورها أعلنت السلطات في أربيل شمال العراق أن الدفاعات الجوية لقوات التحالف الدولي أسقطت 10 طائرات مسيرة محملة بقنابل في أجواء مدينة أربيل. كما قضى بحاران فلبينيان في هجوم استهدف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. وأكدت شركة البحرية السعودية تعرض سفينة تابعة لها لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أمس دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الهجوم. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط عليه نتيجة العقوبات والعمليات العسكرية والحصار. وأوضح بيسنت أن أمام إيران ثلاثة خيارات، بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق، أو حدوث تغيرات داخلية في الحرس الثوري أو على مستوى الشارع الإيراني. ودعا طهران إلى التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة إجراءات العزل المالي والضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شانغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بيزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصاديا تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ ملياري دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تي ار تي عربي.
0: وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور

0: كمال الزغول. دكتور كمال، مرحبا بك. لو بدأنا من ما أعلنته واشنطن من استهدافها أكثر من 100 هدف إيراني، وكذلك استهداف سفن إيرانية بشكل مباشر بعد أن كانت تعتمد في السابق استراتيجية إجبار تلك السفن على عدم كسر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، إلى أي مدى يشكل ذلك برأيك تغيرا في طريقة الضغط العسكري الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران في هذه المرحلة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا الضغط العسكري؟
1: تحياتي لكم أستاذ عصام وللسادة المتابعين.
0: شكرا.
1: يعني علينا أن نفهم يعني الاستراتيجية العسكرية أيضا التي تتبناها القيادة المركزية الآن في مضيق هرمز. لقد حصرت يعني أهدافها الآن في جغرافية مضيق هرمز والمحاور التي تؤدي إلى المضيق. يعني لاحظنا أن الأهداف امتدت من سيستان إلى بلوشستان وأيضا إلى هرمزغان إلى مضيق هرمز، يعني غطت المحاور التي تقترب من المضيق، وبالتالي هي تحاول أن تقيد القدرات الإيرانية التي تسير باتجاه مضيق هرمز من أجل أن لا تسيطر إيران وأن لا تغلق مضيق هرمز، وبالتالي هذه الاستراتيجية العسكرية الواضحة الآن. لذلك عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي، هذا الحصار يتطلب عمليات عسكرية كي لا تعيد إيران تنظيم قدراتها بالقرب من مضيق هرمز، وبالتالي عليها القيام بجولات من الضربات العسكرية بين يعني فترة وأخرى من أجل أن تثبت هذا الحصار. وبالتالي كما شهدنا وكما جاء في تقريركم بأن يعني وزير الخزانة الأمريكي يقول بأن على إيران أن تعود إلى طاولة التفاوض وأن تعود إلى مذكرة التفاهم وأن تلتزم بها، لأن يعني بداية الجولات كانت بسبب يعني ضرب بعض الناقلات من قبل الحرس الثوري داخل مضيق هرمز، وكان من المفروض أن يفتح مضيق هرمز بالتدرج وأن ترفع العقوبات بالتدرج، لكن لم يتوافق الطرفان على هذه المسألة، وبالتالي الآن أصبح تحييد القدرات الإيرانية على مسافة 100 ميل من مضيق هرمز واجب، وخاصة يعني المحور الذي يؤدي من سيستان بلوشستان إلى بحر العرب كي لا يكون هنالك إصابات في القوات الأمريكية والمدمرات التي تتمركز هناك.
0: طيب، هنا دكتور كمال، بالإشارة إلى ما تفضلت به حضرتك من حديث وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن على طهران أن تعود للالتزام بمذكرة التفاهم، في المقابل لدينا تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي يقول بأن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات فورية إذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد. يعني هنا كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر في عدم الالتزام بمذكرة التفاهم، إلى أي مدى هذه الحالة يمكن أن لا تفضي في النهاية إلى شيء، لا هذا يعود إلى المفاوضات ولا هذا يعود إلى المفاوضات، بناء على أن كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر؟
1: أعتقد بأن هذه التصريحات من الممكن أن يكون يعني فيها شيء من الصحة. تريد إيران العودة إلى طاولة التفاوض بسبب الضغط الاقتصادي وبسبب الضغط الشعبي وبسبب حصار الموانئ، لكن عندما يكون هنالك تبادلا للرسائل بين الولايات المتحدة وإيران بهذا الشكل، هذا يعني بأن العمليات ستكون مضبوطة ضمن نطاق محدود، وبالتالي دائما وابدا عندما يكون هنالك جولات عسكريه وضربات عسكريه يطلق الطرفان تصريحات فيها تهدئه من اجل ضبط ايقاع المعركه، ولذلك لاحظنا بان القوات الامريكيه حصرت الهجوم في مضيق هرمز والمحاور المؤديه اليه، وايضا ايران حصرت الضربات في المناطق التي تضربها دائما بحسابات دقيقه جدا، يعني ضربت مثلا العقبه ولم تضرب مطار لكي لا تدخل إسرائيل في المعركة، لكي لا يكون هنالك حرب شاملة. ضربت القواعد الأمريكية في الأردن ولم نسمع عن أي إصابات. ضربت إربيل وقد يعني أعلنت الإدارة الأمريكية يوم أمس يعني تحذيرا إلى رعاياها في جميع المناطق التي ضربت. إذن هنالك الضبط لإيقاع الضربات وبأنها ستكون مضبوطة من أجل ألا يكون هنالك حربا واسعة بضرب البنية التحتية ومصادر النفط ومصادر الطاقة. ما زلنا يعني نراوح في مكاننا هنا بتبادل الرسائل من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، فهل يعني يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟ هذا سيعتمد على مدى تدخل الوسطاء والضغط من أجل عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي أعتقد بأن الرئيس الأمريكي اتبع هذه المقاربة خاصة

0: وأنه يقترب من الاجتماع بالرئيس الصيني شي من أجل أن يرسل رسائل إلى الصين بأنه قادر على ضرب إيران والاستمرار بالعمل العسكري. وأيضا قبل اجتماع منظمة أوبك في 6 سبتمبر أعتقد بأنه يرسل رسائل بأنه قادر على السيطرة على مضيق هرمز وعلى السيطرة على النفط والغاز من أجل أن يرسل رسائل إلى الدول 7 التي ستجتمع من أجل الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بمذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز.
1: طيب هنا هذه النقطة تحديدا دكتور كمال، وكما يعني دعني أستعير مصطلح حضرتك، هذه العمليات العسكرية المنضبطة من الطرفين والتي تشي برغبة لدى كلا الطرفين في العودة إلى طاولة المفاوضات، وهنا يأتي دور الوسطاء كما تفضلت أيضا حضرتك. ما الذي يريده كل طرف الآن من الآخر حتى يعود إلى طاولة المفاوضات؟ يعني دعني بس أشير إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، قال فيها بأن العودة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت في إسلامباد لم تعد معقولة. ما الذي يريده الآن لكي يعود إلى المفاوضات؟ وكذلك في المقابل ما الذي تريده طهران؟
0: سيدي، في حال فتح مضيق هرمز وعدم اعتراض الناقلات من قبل الطرف الإيراني أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى طاولة المفاوضات، لأنها لم تعد تتحدث عن يعني الأسلحة النووية وعن التخصيب النووي إلا على الهامش، وبالتالي أعتقد فتح مضيق هرمز هو الأساس الآن. بالنسبة لإيران يعني إن تمكنت من الحصول على وعود برفع العقوبات ورفع شيئا على الأقل من الحصار البحري المفروض على موانئها من أجل أن تتنفس اقتصاديا أعتقد بأنها ستعود إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي نريد الآن وسيط يكسر هذا الحاجز ويقنع الأطراف كل منهما من أجل التنازل ولو بشيء بسيط من أجل يعني فك شيء من الحصار الأمريكي ومن أجل فتح مضيق هرمز من أجل تسيير طرق الملاحة في مضيق هرمز، لأن القضية الآن أصبحت هي مضيق هرمز ويستخدمه الطرفان حقيقة، ليس فقط الطرف الإيراني. الطرف الأمريكي عندما يشعر بأن هنالك مقايضة دولية مع الصين أو مع روسيا أو اجتماعات أو ما إلى ذلك يحاول قدر الإمكان أن يشن ضربات عسكرية ليشعر العالم بأنه مسيطر على مضيق هرمز. وأيضا عندما يعني إيران تريد أن تضغط زيادة عن ذلك تحاول ضرب بعض الناقلات. المرحلة اللاحقة إن لم يتم يعني التوافق بين الطرفين على أي اتفاق أو أي وساطة أعتقد بأننا أمام حرب الناقلات، يعني شهدنا بأن يعني ناقلة سعودية ضربت والولايات المتحدة الأمريكية كما جاء في تقريركم ضربت ناقلتين، إذن لم يعد هنالك احتجاز أو إعادة الناقلات عن مسارها، أصبح لدينا الآن حرب للناقلات وهذا يضر بالأسواق العالمية ويضغط باتجاه تدخل كثير من القوى العالمية من أجل تهدئة الأوضاع في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي دكتور كمال الزغول. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم، وتواصل قوات الاحتلال القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، حيث استهدفت المدفعية المناطق الشرقية لخان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من غزة الزميلة ربا العجرمي مراسلة تريتي عربي. ربا مرحبا بك، لو تضعين في ضوء آخر التطورات على الصعيدين الميداني والإنساني كذلك في القطاع.
2: عصام، الأوضاع ما زالت متوترة بشكل لافت وكبير في قطاع غزة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، لا تكاد تخلو منطقة من عملية استهداف لقوات الجيش الإسرائيلي سواء عبر عمليات القصف المدفعي، إطلاق النيران، التوغل المباغت للآليات العسكرية الإسرائيلية أو حتى القصف عبر سلاح الجو الطيران المسير الذي بات بشكل يومي ينفذ غارة أو غارتين في مختلف مناطق القطاع. صباح هذا اليوم أعلن عن استشهاد فلسطينيان تحديدا في المناطق الشمالية لقطاع غزة في جباليا في شارع الهوجة تحديدا وفي منطقة مخيم حلاوة على يد الطائرات المسيرة وعلى يد الآليات الإسرائيلية التي أطلقت النيران بشكل مباشر باتجاه خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين.

0: في تلك المنطقة التي تعتبر هياكل للمنازل بعدما دمر الجيش الإسرائيلي هذه المناطق بشكل كبير وأحالها إلى خراب في ظل عمليات التوغل الواسعة التي أجرها في شمال القطاع. أيضا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بلدة بيت لاهيا تعرضت لعملية توغل مباغتة في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم. تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام النازحين. أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي وهم متواجدين ونائمين داخل خيامهم. كذلك الأمر مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع أعلن عن استشهاد سيدة متأثرة بجراحها يوم أمس. نفس الحدث الذي جرى في بلدة بيت لاهيا كان قد جرى يوم أمس في دير البلح وسط القطاع في المناطق الشرقية، حيث تقدمت بشكل مباغت الآليات العسكرية الإسرائيلية وأطلقت نيرانا كثيفة باتجاه مخيمات النازحين وخيام النازحين المتواجدة على مقربة من حدود الخط الأصفر، وبالتالي أصاب عدد كبير من الفلسطينيين. استشهدت طفلة ولحقت بها والدتها صباح هذا اليوم بعدما استشهدت متأثرة بجراحها يوم أمس. عمليات التصعيد اليومية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فقط على المناطق القريبة من حدود الخط الأصفر، بل الزوارق الحربية الإسرائيلية تعمل أيضا في المناطق الغربية على استهداف شواطئ المدينة من شمالها إلى جنوبها، تجري عمليات اعتقال للصيادين، وكان هذا الأمر لافت يوم أمس حيث تقدمت زوارق حربية حاصرت ولاحقت مراكب للصيادين واعتقلت 10 من الصيادين قبيل العملية الأمنية التي أجريت في قطاع غزة على يد الشباك بحسب ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث تنكر إسرائيل على بحسب ما تتناقله وزارة وسائل الإعلام الإسرائيلية تنكر أن يكون للميليشيات المسلحة دور في عملية اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة في يوم أمس، وتقول بأن الشباك هو من أجرى هذه العملية وقد خطط لها أياما كثيرة حتى سنحت الفرصة لتكون هذه العملية الأمنية الدقيقة كما وصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العملية كانت ثقيلة جدا على سكان القطاع وكانت تعتبر بالنسبة للكثير ضربة أمنية كبيرة في ظل تواجد للقوات الخاصة في عمق مدينة غزة وفي غربي المدينة تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك من غزة زميلة ربا العجرمي مراسلة تريتي عربي. أفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التاهب على حدود قطاع غزة بعد العملية الأمنية التي استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ

0: خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين واحتجزت 4 آخرين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد شرقية الكرمة ودهمت منازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، كما اقتحمت قرية المورق غربية مدينة دورة جنوبي الخليل واستولت على معدات من مخرطة في نابلس. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحلين غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم، وأمهلت الفلسطيني معتز نجاجرة 10 دقائق لإخلاء منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى، أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها. كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل المكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعاترة قرب حي التربة. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي.
2: سياسة هدم واسع بالتزامن مع اعتداءات واعتقالات تشهدها الضفة الغربية المحتلة في مشهد يعكس ما تعيش على وقعه من تصعيد مستمر في إطار سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداءً ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي، وفيما اعتبرته الهيئة مؤشراً على استمرار ما وصفته بالعنف الاستعماري ضد الفلسطينيين، أضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 1400 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون أكثر من 600 اعتداء. كما تكشف الأرقام حجم الانتهاكات، حيث وثقت الهيئة إلحاق أضرار مباشرة ب 164 فلسطينياً، وأضافت أن الاعتداءات الزراعية طالت أكثر من 21,000 شجرة. وقالت الهيئة أن العنف المباشر وإطلاق النار واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع الوصول إلى الأراضي وسرقة الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية تمثل أدوات تستهدف مصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض. هذه الممارسات تشدد الهيئة على أن من شأنها أن تحول الحياة اليومية إلى سلسلة من المخاطر بهدف دفع أصحاب الأراضي نحو الرحيل. الهيئة قالت إن سلطات الاحتلال استولت خلال أغسطس على 1629 دنوماً من أراضي الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استنكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استمرار هجمات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي شملت السرقة وإضرام الحرائق

0: قوى التخريب، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية في محاولة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
1: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوما، بينها 93 غارة جوية. وأصابت الضربات الروسية مدينة فيشنوفي بضواحي كييف، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي ليلي وفق الإدارة العسكرية في المدينة. كما شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية في منطقة دنيبرو بتروفيسك، ما أدى إلى إصابة شخص، فيما تعرضت مناطق نيكوبول وبافلوهراد وكريفيري لهجمات روسية. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من تزايد المخاطر في المجال الجوي الروسي، متوعدا بتكثيف استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في الأجواء الروسية، وداعيا شركات الطيران التي تستخدم المطارات الروسية إلى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.
2: نريد اليوم أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي وكل شركات التأمين وجميع من لا يزالون يستخدمون المطارات الروسية الرئيسية. الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
1: في المقابل، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي بأنه إرهاب دولة، محذرا من رد روسي. وقال بوتين إن القوات الروسية استولت على 270 كيلو مترا مربعا من الأراضي في منطقة دونيسك خلال أغسطس، وإنها حاصرت مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية، مضيفا أن قواته تواصل تقدمها باتجاه سلوفيانسك وكراماتورسك. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أن الحلف سيدافع عن أعضائه ضد أي تهديد. جاءت تصريحات روتا في أعقاب هجوم مركب نسبته ألمانيا إلى روسيا واستهدف مطار لايبزيغ الشهر الماضي، وقال إن الحلف يقف صفا واحدا مع ألمانيا في أعقاب الهجوم. وينضم إلينا من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. دكتور سعيد، مرحبا بك. مع تهديد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن المجال الجوي الروسي لم يعد آمنا بالفعل، ما مدى قدرة الجانب الأوكراني على تنفيذ تهديد الرئيس الأوكراني؟
3: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا تأتي الرسالة الأوكرانية على لسان الرئيس الأوكراني حول عدم أمان المجال الجوي الروسي في إطار سياسة الردع وإرسال الرسائل العسكرية والسياسية وأيضا النفسية للمجتمع الروسي، بالإضافة طبعا إلى القيادة الروسية والمجتمع الدولي. ولدى أوكرانيا القدرة حاليا على إغلاق المجال الجوي في القطاع الأوروبي من الاتحاد الروسي في ظل يعني إطلاقها وسطيا خلال الأشهر الماضية نحو 300 إلى 400 طائرة مسيرة يوميا. وفي حال مواجهة توجيه هذه الطائرات نحو موسكو وسانت بطرسبورغ، فيتم تلقائيا إغلاق المجال الجوي في هذه المدن وإغلاق المطارات، ولذلك هي فعليا تقوم بذلك حاليا بشكل جزئي، ولكن ضمن الهدف الروسي أو عفوا الأوكراني الذي تم الإعلان عنه من قبل الرئيس، وهو إطلاق نحو 1000 طائرة يوميا نحو روسيا في محاولة لضرب المنشآت العسكرية واللوجستية الروسية.

0: التي تمول الحرب آلة الحرب، فإن هذه الموجات المتعاقبة سوف تساهم بشكل غير مباشر بإغلاق هذا المجال الجوي، وبالتالي فإن الرسالة هي موجهة نحو الشركات الطيران والشركات التأمين أن المجال الجوي ليس آمنا في روسيا، لن يكون آمنا مستقبلا. وهنا أيضا هو وأوضح بشكل مباشر أنه لا يستهدف المطارات المدنية أو الطائرات المدنية، وهذا تفريق مهم لأنه يأتي ردا مسبقا على الاتهام الذي وجهه الرئيس الروسي بأنه إرهاب دولة. فإذا كان عملية الردع الأوكرانية والرد على العدوان الروسي هو إرهاب دولة، فإن السؤال الذي يوجه إلى الرئيس بوتين ما الذي يفعله منذ 4.5 سنوات تقريبا في أوكرانيا، وخصوصا خلال الأسابيع الماضية في عملية القصف المستمر على مدار 24 ساعة تقريبا نحو المدن الأوكرانية واستهداف البنية التحتية المدنية اللوجستية واستهداف المستودعات الأغذية والأدوية والكتب وأيضا كازيات أو محطات تزويد الوقود المدنية، وهذه عمليا جرائم حرب بناء على اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي الناظم لعمليات العسكرية والحروب. لذلك عمليا أعود وأكرر أن الرسالة الأوكرانية هي رسالة للردع ومحاولة لنقل تكلفة الحرب أيضا إلى العمق الروسي.
1: لكن في المقابل دكتور سعيد، يبدو وبحسب الجانب الروسي السيطرة الميدانية على الأرض ربما تميل في الأيام الأخيرة إلى الجانب الروسي. روسيا تتحدث عن سيطرة قواتها على أجزاء أخرى واسعة في إقليم دونيسك. إلى أي مدى تجد كييف نفسها تعاني ميدانيا على الأرض إذا كان هذا صحيحا؟
0: في الحقيقة والواقع هو أن هناك ضغط كبير عسكري على الجبهة في دونيتسك، ولكن الأرقام التي يتحدث عنها الجانب الروسي وعلى لسان الرئيس الروسي فهي مبالغ فيها بشكل كبير ولا تتفق مع الواقع، حيث أن أفضل التقديرات الغربية وبناء على الخرائط المتوفرة لتواجد القوات فهي تشير إلى احتلال روسيا لتسعين كيلومترا على كامل الجبهة الممتدة على مدى 1200 كيلومتر، وليس فقط في إقليم دونيسك، بينما تقدر أن التقدم في إقليم دونيسك لم يتجاوز 5 كيلومتر مربع خلال شهر أغسطس الماضي. بالمقابل فإن أيضا ذات الخرائط توضح أن القوات الأوكرانية استطاعت تحرير نحو 129 كيلومتر مربع، هذا ناهيك عن المناطق الرمادية التي لا يستطيع الطرفين الادعاء أنهم يسيطرون عليها بشكل كامل. وإذا أخذنا بشكل موضوعي التصريحات الروسية خلال الأشهر الماضية باحتلالهم عشرات القرى شهريا ومئات الكيلومترات المربعة من الأراضي، فإنه خلال فقط يعني يجب حسابها أنهم يجب أن يكونوا قد وصلوا إلى تقريبا باريس وليس إلى احتلال فقط إقليم دونيسك. وهم حتى الآن رغم أن النظام الروسي وعلى لسان أيضا بوتين منذ شهرين تقريبا أعلن احتلال مدينة كونستانتينوفكا المحورية في هذه في جبهة دونيسك، فإن جميع المصادر الموضوعية والدقيقة تؤكد أن حتى الآن القوات الروسية لم تستطع احتلالها حتى بشكل كامل، وإنما هي تسيطر فقط على نحو 60% من الأراضي من المدينة، وما زالت هناك القوات الأوكرانية موجودة في هذه المدينة وتشن عمليات مضادة. وأيضا خلال الأيام الماضية يعني بعض التقارير أشارت إلى زيادة الدعم اللوجستي المقدم لهذه القوات الموجودة على هذا المحور، واستطاعت أيضا تحرير بعض الأراضي على أجنحة هذه المدينة.
1: طيب دكتور سعيد، مع اجتماع الأوروبيين في أيرلندا لبحث دعم كييف، ما الذي تتوقعه كييف أو تطلبه بالأحرى من حلفائها الأوروبيين خلال هذه المرحلة؟
0: الطلب الرئيسي والأهم بالنسبة للجانب الأوكراني هو تقديم الدعم العاجل والكافي من الصواريخ القادرة على التصدي للصواريخ الباليستية، لأن هناك ندرة كبيرة في هذه الصواريخ الاعتراضية، مما يساهم بنجاح غالبية الصواريخ المطلق التي تطلقها روسيا من الصواريخ الباليستية بوصولها إلى أهدافها وتدميرها. وقد تصاعدت هذه العمليات الروسية خلال الأشهر الماضية في محاولة لاستغلال هذه النافذة والفجوة الدفاعية الأوكرانية. لذلك هناك مخاوف كبيرة من قبل الأوكرانيين والقيادة الأوكرانية بالإضافة إلى الأوروبيين أن روسيا سوف تصعد من استهدافها للبنية التحتية للطاقة ولشبكات توليد الكهرباء في محاولة لجعل الشتاء القادم صعبا جدا على المجتمع الأوكراني والقيادة الأوكرانية، بالإضافة إلى محاولة الضغط على المجتمع الأوكراني ليستسلم للشروط الروسية، بالإضافة إلى أن هذه العمليات تستنزف القدرات الجوية الروسية والأوكرانية وتمنعها من الدفاع عن المناطق الحيوية، ولذلك هناك يصبح عملية الاختيار حول المواقع التي يجب الدفاع عنها.
1: شكرا جزيلا. من العاصمة الأوكرانية كييف، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بشطب البلاغات بحق أي مواطن سوداني مقيم بالخارج دخل أو يدخل البلاد للمشاركة في الحوار. وقال وزير العدل عبد الله درف إن القرار جاء استجابة لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني السودانية، فيما أعلنت لجنة تهيئة الحوار التي تضم 19 شخصية إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. تعهد نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة دون توقف وصولا إلى إقليم دارفور غربي البلاد، وشدد العطا على أن التحرك القادم سيشمل كافة الوحدات المرابطة وتلك المتمركزة على الخطوط الأمامية، مؤكدا أن الجيش السوداني يقاتل لحماية المواطنين انطلاقا من مهنيته وقوميته وليس بدافع الانتقام. واتهم قوات الدعم السريع بممارسة القتل الممنهج على أسس عرقية في مناطق عدة. وينضم إلينا من مقديشو الباحث في الشؤون الإفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر. دكتور إبراهيم، مرحبا بك. مع استعداد السودان لإطلاق حوار سوداني بين القوى السياسية والمجتمعية بهدف وقف هذه الحرب، طبعا يغيب طرف قوات الدعم السريع عن هذا الحوار، وبالتالي إلى أي مدى سيكون هذا الحوار بالفعل مفيدا وناجعا في مساعي وقف هذه الحرب؟
2: نعم أستاذ عصام، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. بلا شك هذا سؤال مهم. الحوار يكون مع المختلفين ولا يكون مع المتفقين. نعم، جماعة الدعم السريع هي جماعة إرهابية نكلت بالشعب السوداني، لكن هناك بعض الجهات السياسية التي حاولت أن تخادع الشعب السوداني من خلال تبنيها مقاربة الدعم السريع السياسية تجاه الأزمات السودانية المزمنة. لذلك الحكومة السودانية تفصل بين مسارين، المسار السياسي والمسار المجتمعي، عن المسار العسكري. ميليشيات الدعم السريع اختارت الخيار العسكري وأشعلت هذه الحرب واستهدفت الشعب السوداني على أسس عرقية كما قال السيد رئيس هيئة الأركان الفريق ياسر العطا. لذلك هناك فصل بين المسارات، المسارات السياسية هي التي قدمتها الدولة السودانية والجيش السوداني والحكومة السودانية يقدمون خيار التحاور مع

0: بين المكونات السودانية المدنية دون أن يكون هناك أي خلافات وتباين في وجهات النظر، لأنه بالأساس هذه المشكلة هي مشكلة سياسية ولم تكن قط مشكلة عسكرية. طرأت ظاهرة الدعم السريع في المشهد السوداني وحاولت أن تتغول على المشهد السوداني بصورة واضحة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وكذلك على المستوى المجتمعي حاولت أن تقوي مجتمعات على حساب مجتمعات أخرى، وهذا ما ترفضه القيادة العسكرية السودانية. مشاركة الدعم السريع لا تعني شيء في هذا الحوار، ولكن الحكومة تهدف إلى أن توسع الفضاءات السياسية حتى تناقش القضية السياسية السودانية وفق مقاربة سودانية خالصة، وأن يكون هناك حوار وطني يشمل كل المكونات السودانية دون استثناء.
1: هل يعني ذلك دكتور إبراهيم أن هذا الحوار ربما الهدف الأكبر منه عزل ميليشيات الدعم السريع المصنفة إرهابية الآن في السودان، ومنح الغطاء من القوى السياسية والمجتمعية للجيش السوداني للاستمرار في عملياته ضد تلك الميليشيات؟
0: نعم أستاذ محي الدين، أستاذ عفوا أستاذ عصام، هذه الأزمة هي أزمة سياسية كما ذكرت. الحكومة السودانية ما هي إلا مسهل لهذا الحوار، وهو حوار سوداني خالص ابتدرته بعض الجهات السياسية الشخصيات السودانية المؤثرة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي كذلك. الحكومة السودانية ما هي إلا جهة تقدم الدعم اللوجستي والدعم الأمني، وقدمت التسهيلات القانونية من أجل وفود السودانيين من الخارج ومناقشة قضايا وطنهم في فضاء سياسي، يعني دون أن تفرض أي معوقات قبلية أو جهات نافذة تستطيع تقوم بعملية تعكير صفو الحوار. الحوار الهدف منه أن يناقش السودانيون قضاياهم بأنفسهم دون أن يكون هناك أي تدخلات خارجية. هذا أمر أساسي. عزل جماعة الدعم السريع، هي هذه الجماعة بالأصل عزلت اجتماعيا بسبب ممارساتها الغير لائقة بالشعب السوداني والانتهاكات التي مارستها. قضية العزل هي أصلا هي أصلا واضحة، وهذه الجماعة من خلال قياداتها السياسية وقياداتها العسكرية باتت ملفوظة من قبل الشعب السوداني. لذلك الحكومة السودانية تريد أن تهيئ لفرصة
1: نعم
0: يمكن
1: دكتور،
0: أن يغتنمها السودانيون، وأن يكون هناك حوار يناقش القضايا السياسية المتمثلة في شكل الدولة الوطنية، قضية تقاسم الثروة والسلطة هي
1: نعم
0: من الأشياء التي وضعتها الحكومة السودانية أساس في حوارها بين في قضاياها المستقبلية، حتى ينشل السودان من حالة الاحتراب الداخلي والاحتقان المجتمعي.
1: شكرا جزيلا. من مقديشو الباحث في الشؤون الإفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر. جدد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غاراته على مناطق عدة جنوبية لبنان، مستهدفا بلدات في قضاء نبطية ومحيط مرتفعات علي الطاهر. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم، قبل أن يجدد قصف عرب صليم بغارة أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه ما وصفه بهدف جوي مشبوه، وقال إن الهدف عبر الحدود من الأراضي اللبنانية. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. 13 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جبلية ودير البلح. وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. مع استمرار القصف الروسي لأوكرانيا، زيلينسكي يعلن أن المجال الجوي الروسي لم يعد آمنا، وبوتين يصف تهديد زيلينسكي بإرهاب الدولة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت

نداءات المستغيثين. نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود له في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول

0: بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقص أهداف في دول عربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جباليا ودير البلح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خاليا من الإرهاب هو خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة هدفه تأسيس الاستقرار في المنطقة.

مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنهت موجة ضربات استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بينها مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشملت العملية أيضا بحسب وسائل إعلام أمريكية استهداف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في تحول بالعمليات الأمريكية من اعتراض السفن الإيرانية ومنعها من خرق الحصار البحري إلى استهدافها بشكل مباشر. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 11 قتيلا على الأقل و35 جريحا بعضهم في حالة خطرة جراء قصف أمريكي استهدف محافظتي خوزستان وهرمزغان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا في قصف حفل زفاف في بلدة بندر كوهستيك بمحافظة هرمزغان. قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران، مشيرا إلى مقتل جنود أمريكيين في قصف استهدف قاعدة علي السالم في الكويت. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن قواته نفذت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مقر إقامة قائد القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم، مشيرا إلى مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين. وأوضح أن الهجوم تزامن مع هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وأربيل. هذا وأعلن الحرس الإيراني مقتل 3 عناصر من البسيج في غارات أمريكية على جزيرة لوان الواقعة في الخليج. كما أكد الحرس الثوري الإيراني تعطل ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق. وأوضح أن طهران حذرت مسبقا بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. من جهته أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات من مسيرات إيرانية، مؤكدا اندلاع حريق بمجمع سكني جراء الضربات. بدورها أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ باليستية إيرانية من أصل 13، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل خسائر بشرية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراضها لمسيرات إيرانية استهدفت المملكة. بدورها أعلنت السلطات في أربيل شمال العراق أن الدفاعات الجوية لقوات التحالف الدولي أسقطت 10 طائرات مسيرة محملة بقنابل في أجواء مدينة أربيل. كما قضى بحاران فلبينيان في هجوم استهدف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز.

0: وأكدت شركة البحرية السعودية تعرض سفينة تابعة لها لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أمس دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الهجوم. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط عليه نتيجة العقوبات والعمليات العسكرية والحصار. وأوضح بيسنت أن أمام إيران ثلاثة خيارات، بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق، أو حدوث تغيرات داخلية في الحرس الثوري أو على مستوى الشارع الإيراني. ودعا طهران إلى التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة إجراءات العزل المالي والضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: تجاوز النظام أمريكا.
3: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بيزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة رداً على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصادياً تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ ملياري دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: في قطاع غزة استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبلية ودير البلح منذ صباح اليوم. هذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية شرقية خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. أفادت القناة الثانية عشرة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة بعد العملية الأمنية التي استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة.
4: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل التأهب.

0: اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، تارة عربي.
1: من جانبها طلبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين واحتجزت 4 آخرين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد شرقية الكرم ودهمت منازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، كما اقتحمت قرية المورق غربي مدينة دورا جنوبي الخليل واستولت على معدات من مخرطة في نابلس. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحلين غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم، وأمهلت الفلسطيني معتز نججرة 10 دقائق لإخلاء منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها، كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل المكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعترة قرب حي التربة. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي.
2: سياسة هدم واسع بالتزامن مع اعتداءات واعتقالات تشهدها الضفة الغربية المحتلة في مشهد يعكس ما تعيش على وقعه من تصعيد مستمر.

0: تستمر في إطار سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي، وفيما اعتبرته الهيئة مؤشراً على استمرار ما وصفته بالعنف الاستعماري ضد الفلسطينيين، أضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 1400 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون أكثر من 600 اعتداء. كما تكشف الأرقام حجم الانتهاكات، حيث وثقت الهيئة إلحاق أضرار مباشرة ب 164 فلسطينياً، وأضافت أن الاعتداءات الزراعية طالت أكثر من 21,000 شجرة. وقالت الهيئة أن العنف المباشر وإطلاق النار واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع الوصول إلى الأراضي وسرقة الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية تمثل أدوات تستهدف مصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض. هذه الممارسات تشدد الهيئة على أن من شأنها أن تحول الحياة اليومية إلى سلسلة من المخاطر بهدف دفع أصحاب الأراضي نحو الرحيل. الهيئة قالت إن سلطات الاحتلال استولت خلال أغسطس على 1629 دنوماً من أراضي الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استنكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استمرار هجمات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي شملت السرقة وإضرام الحرائق والتخريب، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية في محاولة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
1: حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف بلاده إزاء عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح الرئيس أردوغان أن توجه بلاده نحو منظمة شانغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلمياً في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يستهدف تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لبلاده. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخلياً أشار أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن بلاده لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشدداً على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. للمزيد ينضم إلينا من أنقرة الزميل أحمد سعيد مراسل تيريتي عربي. أحمد، مرحبا بك. إذن تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدد فيها مواقف أنقرة إزاء العديد من الملفات الدولية والإقليمية وكذلك الداخلية، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول ذلك.
2: نعم عصام، جملة من التصريحات والمواقف أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عودته بعد مشاركة تركيا في منظمة شنغهاي بدأت في الملفات الداخلية، تحديدا فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري لتركيا بلا إرهاب. أشار بأن هناك سقوف زمنية لهذا الملف، وبأنه لا يمكن السماح بأي خطوات يمكن أن تقوض وحدة هذا الشعب أو أن تعيد خط الصدع بين مكوناته. بالتالي تحدث بأن هناك سقوف زمنية يجب أن تنتهي أو أن يتم تفكيك كامل البنى العسكرية للتنظيمات الإرهابية. أيضا رحب في حل تنظيم قسد في سوريا وما يمكن أن يشكله من انعكاس على استقرار الوضع الأمني ليس فقط في سوريا بل في عموم المنطقة، وانتهاء عهد السلاح والعنف في هذه المنطقة، ويختم أيضا توجهات سوريا موحدة مستدامة فيها تنمية مستدامة، وهو ما تدعمه تركيا أيضا في هذا المجال. في الملفات الأخرى، هناك في ملف F-35 تحدث بأن المباحثات مع واشنطن مستمرة وبأنه يمكن أن نشهد حل لهذه القضية خلال الفترة المقبلة. تحدث أيضا بأن مشروع قان المقاتلة الحربية التركية هو مشروع مستمر بالنسبة لتركيا ولا يمكن التخلي عنه، بالإضافة أيضا للمشاريع الدفاعية التركية التي خطت أنقرة فيها شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية، وحققت نسبة تصنيع محلي تجاوزت 80% خلال السنوات الأخيرة. بالتالي نتحدث أيضا عن قفزة كبيرة في مستويات الصناعات الدفاعية، ليس فقط على مستوى تجهيز الجيش التركي بل أيضا على مستوى الصادرات. نتحدث عن صادرات سنوية تقترب من 15 مليار دولار سنويا للشركات الصناعات الدفاعية التركية. في الملف أيضا في ملف اليونان، تحدث بأن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك أي من حقوقها في المنطقة، في إشارة لما حدث في الفترة الماضية من عمليات تسليح للجزر اليونانية التي يفترض بأنها منزوعة السلاح. كان هناك عمليات لنشر بطاريات للدفاع الجوي في إحدى الجزر، تم سحبها باتجاه جزيرة كريت، وحذر من مغبة المضي في هذه السياسات في هذا الإطار. أيضا فيما يتعلق بقضية الحرب الروسية الأوكرانية وبوادر عودة أزمة الحبوب، تحدث بأن العالم يشهد عودة لهذه الأزمة مع الارتفاع الذي حصل في أسعار الحبوب خلال الأسابيع الماضية. قفزت الأسعار بنسبة نحو 12% في أعلى قفزة سنوية خلال السنوات الأربع الماضية. بالتالي تحدث بضرورة أن يكون هناك أيضا رؤية لحل هذه الأزمة، خاصة مع انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب في السنوات الماضية، و قدرة هذين البلدين روسيا وأوكرانيا على تزويد الأسواق العالمية بصادرات الحبوب. بالتالي هناك أيضا إمكانية لتفاقم هذه الأزمة، بالتالي يمكن الحديث عن أيضا مبادرة يمكن أن تلعب تركيا دور فيها في إعادة تفعيل اتفاقية الحبوب، رغم الموقف الروسي الذي إلى الآن يبدو متشنجا من إمكانية الحديث عن إعادة هذه الاتفاقية في ظل ما شهدته الصادرات الروسية من عرقلة خلال السنوات الماضية. بالتالي انسحبت روسيا على هذا الضوء، لكن الأزمة التي تشهدها خاصة في القارة الأفريقية ربما سيعيد الحديث عن هذه القضية في الأيام المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار الحبوب. فيما يتعلق أيضا في اتفاق مكة، تحدث بأن هذا اتفاق دفاعي يخدم جميع الدول التي ترغب بالاستقرار وحفظ الأمن في هذه المنطقة.
1: نعم أحمد، شكرا جزيلا لك من أنقرة، الزميل أحمد سعيد مراسل تريتي عربي. قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوما، بينها 93 غارة جوية، وأصابت الضربات الروسية مدينة فيشنوفي بضواحي كييف، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي ليلي وفق الإدارة العسكرية في المدينة. كما شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية في منطقة دنيبرو بتروفيسك، ما أدى إلى إصابة شخص، فيما تعرضت مناطق نيكوبول وبافلوهراد وكريفيري لهجمات روسية. من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من تزايد المخاطر في المجال الجوي الروسي، متوعدا بتكثيف استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في الأجواء الروسية، وداعيا شركات الطيران التي تستخدم المطارات الروسية إلى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.
3: نريد اليوم أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي وكل شركات التأمين وجميع من لا يزالون يستخدمون المطارات الروسية الرئيسية. الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
1: في المقابل، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي بأنه إرهاب دولة، مؤكدا أن موسكو سترد بقوة. وقال فلاديمير بوتين إن القوات الروسية استولت على 270 كيلو مترا مربعا من الأراضي في منطقة دونيسك خلال أغسطس، وحاصرت مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية، وأن قواته تواصل تقدمها باتجاه سلوفيانسك وكراماتورسك. أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بشطب البلاغات ضد أي مواطن يقيم في الخارج، دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. جاء ذلك وفق تصريحات لوزير العدل عبد الله درف، بينما أعلنت لجنة تهيئة الحوار التي تضم 19 شخصية إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. وقال درف إن البرهان استجاب لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني السوداني بتوفير ضمانات تتمثل في شطب البلاغات في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. من جانب آخر، تعهد نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة دون توقف وصولا إلى أقليم دارفور غربي البلاد. وشدد العطا على أن التحرك القادم سيشمل كافة الوحدات المرابطة وتلك المتمركزة على الخطوط الأمامية، مؤكدا أن الجيش السوداني يقاتل لحماية المواطنين انطلاقا من مهنيته وقوميته وليس بدافع الانتقام. واتهم قوات الدعم السريع بممارسة القتل الممنهج على أسس عرقية في مناطق عدة. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة السودانية الخرطوم الزميل طارق التجاني مراسل تريتي عربي. طارق، مرحبا بك. إذا تستعد لجنة تهيئة الحوار لإطلاق الحوار السوداني مع إعلان البرهان شطب اسم أي مواطن من البلاغات المقدمة ضده يريد أن يدخل البلاد أو دخل بالفعل ليشارك في الحوار، لو تضعنا في ضوء تفاصيل أكثر حول ذلك.
4: نعم عصام، مبادرة 19 شخصية التي اجتمعت في الخرطوم ودعت القوى السياسية المعارضة وداخل السودان بضرورة الجلوس للتفاوض من أجل منع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من الحرب. يبدو أن هذه الدعوة أحدثت حراكا كبيرا خاصة في ظل الضمانات التي كان قد قدمها رئيس مجلس السيادة وأكد عليها بالأمس وزير العدل السوداني عبد الله درف، حيث أشار إلى أنه لأن الحكومة قدمت ضمانات كافية لوصول كافة الذين يودون المشاركة في الحوار في خارج السودان وإسقاط كافة التهم والبلاغات الجنائية أثناء مشاركتهم في الحوار، وأن على السلطات العدلية والشرطية تقديم الحماية اللازمة لهذه الشخصيات، سواء أن كانت هذه الدعوات التي قدمت في جرائم سابقة أو حتى رؤى مخالفة لما تقوم به الحكومة، أيضا يجب احترامها حتى ينتهي هذا الحوار. معلوم أن هناك بلاغات جنائية وتهم كانت قد تم فتحها في مواجهة عدد من الشخصيات خاصة المقربة من قوات الدعم السريع وخاصة المعروفة بصمود، من بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي حكم عليه بالإعدام وغيره من الشخصيات في هذا التحالف، تحالف صمود. هذه الدعوة بالطبع من أجل تهيئة المجال ووضع أرضية لحوار سوداني سوداني.
1: شكرا.
4: يمكن لهذه القوى أن تتفق وأن تضع يعني مصلحة السودان في أولوياتها بما ينهي هذه الحرب المستمرة.
1: شكرا جزيلا من الخرطوم الزميل طارق التجاني مراسل تريتي عربي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جبلية ودير البلح.

0: حماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خاليا من الإرهاب يمثل خارطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة هدفه تأسيس الاستقرار في المنطقة. إلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم توسع الاقتصاد التركي ب2.3% في الربع الثاني من العام، وشمشك يتوقع تسارع نموه. الصادرات التركية تزيد 3% على أساس سنوي في يوليو الماضي لنحو 26 مليار دولار.

0: يواصل الاقتصاد التركي تحقيق النمو للفصل الرابع والعشرين على التوالي رغم التحديات الاقتصادية، مع تسجيل أداء إيجابي في عدد من القطاعات واستمرار مساهمة الطلب المحلي والخارجي في دعم النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، كما نما الناتج المحلي الإجمالي ب 1.1% مقارنة بالربع الماضي. وسجل القطاع الزراعي أقوى نمو بين الأنشطة الاقتصادية مرتفعا ب 13.3%، في حين نما قطاع المعلومات والاتصالات ب 8.6%. وارتفعت القيمة المضافة في القطاع الصناعي بنسبة 2.4% على أساس سنوي بدعم من القطاعات كثيفة التكنولوجيا. ونما الاستهلاك الخاص بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني ليبقى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. وفي مؤشر على اتساع حجم الاقتصاد، تجاوز الدخل القومي السنوي لتركيا حاجز 1.7 تريليون دولار. أكد وزير المالية التركي محمد شمشك أن البرنامج الاقتصادي الجديد المقرر إعلانه في 7 سبتمبر سيحدد خريطة طريق لضمان استقرار الأسعار وتعزيز إمكانات النمو عبر التحول التكنولوجي وزيادة الإنتاجية وتحقيق ازدهار مستدام. للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بك دكتور رحمي. بداية، هو نمو متواصل للربع الرابع والعشرين على التوالي، كما أن قطاعات عدة حققت أداء إيجابيا. كيف تقيمون أداء الاقتصاد التركي ومؤشراته المعلنة؟
1: الاقتصاد التركي في الربع الثاني من هذا العام حقق 2.3% من النمو، وهكذا فهو الفصل الرابع والعشرين دون انقطاع من النمو. وإذا نظرنا إلى النمو على أساس فصلي فإن 1.1% بالقياس العام الماضي، ولا سيما في الدخل الإجمالي غير الصافي في الربع الثاني من عام 2026 فإنه بالقياس العام الماضي ولا سيما في القطاعات تقدم مهم شهد. لا شك أن الرقم اللافت أكثر هو مجال الزراعة والغابات والأسماك، 3.3% هي النمو الذي تحقق، وفي الصناعة 2.4% هو كان نسبة النمو، وفي الاقتصاد والضمان الاجتماعي كان 2%.

0: وفي إطار العقار 2.1%، وفي التجارة والمواصلات والغذاء 0.5% من النمو حققت، وفي إطار الاتصال والتكنولوجيا فإن تقدما مهما تم تحقيقه، ولا سيما في عديد من القطاعات إحراز نمو هذا أمر مهم ومعيار مهم. ومثلا في الاقتصاد التركي نموه في قطاعات على أساس قطاعات متعددة يظهر كم أن الفعاليات تتوسع بشكل ليس بالقليل، ولا سيما في إطار الزراعة التقدم مهم، لأنه من حيث القيمة المضافة في الزراعة فإن التطورات التي شهدت في مجال الزراعة يمكن أن نقول أنها آتت أكلها الآن، ولا سيما أيضا فيما يخص مجال الصناعة هنالك زيادة مهمة وزيادة مهم. ففي إطار الزراعة والتجارة الخارجية نرى تأثيرها الإيجابية على أرقام النمو والاقتصاد، وأيضا بإسهام من استهلاك المواطنين 2.3%
1: دكتور
0: هي نسبة الدعم.
1: تركيا منذ عام 2003 تولي الأمن الغذائي أهمية كبيرة، حتى جاءت الزراعة اليوم في مقدمة القطاعات الدافعة للنمو. تركيا الأولى أوروبيا بالإنتاج الزراعي، السابعة عالميا، صادراتها الزراعية أيضا تجاوزت 36 مليار دولار. ما هي دلالة هذه الأرقام على أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لتركيا اليوم؟
0: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص النمو، العنصر الأهم كان في إطار الزراعة والغابات والأسماك، ولا سيما فيما يخص الإسهام على النمو الاقتصادي 0.45%، الإسهام الثاني بعد الصناعة، ولا سيما في الزراعة في الربع الثالث خلافا للعام الماضي هنالك أجواء إيجابية قدمت بها دعما أكثر عن نمو الاقتصادي، وفي الربع الثالث كذلك نرتقب، ولا سيما موقع تركيا الجيوسياسي وتنوعها الفصلي والمناخي في تركيا، كونها يشهد فيها الفصول الأربعة والتنوع الزراعي وتنوع المحاصيل الزراعية، هذه كلها أسباب دفعت بالتقدم في مجال الزراعة، ولا سيما إذا نظرنا إلى عموم البلاد فإن أرضها خصبة للغاية، ومن ثم فإن الزراعة هناك نجاحات مهمة يتم إحرازها فيها من حيث المحصول ومن حيث الدخل، تقدم إسهاما مهما وهذا أمر مهم. ولا سيما فيما يخص الأمن الغذائي فإن تركيا اتخذت خطوات مهمة جدا فيما يخص المخططات متوسطة المدى وفيما يخص التحفيزات على القطاع الزراعي، هذه أمور كلها رأت تركيا نتائجها الإيجابية في التسارع في مجال الزراعة، والذي نرتقب واقعيا أن يتطور هذا في الأعوام المقبلة أكثر، ومن خلال هطول الأمطار أيضا كان له دافع في تطور مجال الزراعة وتقديم
1: إسهامه. لافت أن هذا النمو يأتي في وقت تستمره فيه إجراءات الانضباط المالي ضمن جهود الحكومة التركية لخفض التضخم. إلى أي مدى تنجح الحكومة التركية في تحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على النمو؟
0: نعم، لا شك أنه ولا سيما فيما يخص سياسة التقشف المالي هي فترة تشهد فيها هذه النجاحات. هنا طبعا بعض الديناميكيات يجب أن نقول أنها تحققت 1.9% هو من مجال الانخفاض في مجال الإنشاءات، لكن من تأثر من الزلزال مع إتمام أعمال الإعمار في مناطق الزلزال عادت أرقام الإنشاء إلى سابق عهدها، ومن ثم انخفاضه بالنسبة للأعوام الماضية يظهر أن الأمر قد عاد إلى طبيعته في مناطق الزلازل في مراحل التقشف المالي. رغم التباطؤ ربما وركود المرتقب فإن هناك معايير مهمة في القطاع الصناعي، الإسهام 0.46%، وهكذا فإنه فيما يخص ملف التصنيع أيضا إذا نظرنا إلى ملف التصنيع فإنه في ربع بالنسبة إلى ربع ثاني من العام 2.9% هي نسبة الإسهام، وأيضا في التجارة والمواصلات والإقامة الفندقية نرى أن الإسهام كان إيجابيا على النمو الاقتصادي، ومن ثم في سياسة التقشف المالي إذ تتواصل فإن مراحل خفض التضخم أيضا تتوصل، وفي الوقت نفسه أن يتواصل نمو القطاعات هذا يظهر أن القطاع الاقتصاد التركي يتمكن من تسيير كل الملفات معا بالتوازي بنجاح، ولا سيما فيما يخص التأثيرات الجيوسياسية والحروب أيضا، هذه تأثيرات كلها على الرغم منها أحرزت نجاحات مهمة.
1: تماما دكتور رحمي، سنتحدث أكثر عن ذلك، لكن من اللافت أن الدخل القومي تركيا الدخل القومي السنوي تجاوز حاجز تريليون.

0: و700 مليار دولار. ما الذي يعنيه الوصول إلى هذا الحجم من الناحية الاقتصادية والاستثمارية لتركيا؟
1: نعم، الانتاج والدخل غير صافي بلغ 19 تريليون و869 مليار ليرة، وهذا رقم مهم وحجم اقتصادي مهم. إذا نظرنا إليه فإن النفقات المساكن باتت تسهم في النمو الاقتصادي من حيث زيادة الطلب والاستهلاك، وكذلك في القطاعات الأخرى نرى أن هنالك إسهاما مهما ل قطاعات الدعم المتعددة للاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة. فإن الاقتصاد التركي شهد تقدما وتسارعا مهما، ولا سيما في ملف الصادرات، هذا أمر له إسهام مهم. وفيما يخص أن الاقتصاد التركي يواصل المضاهة وموائمة الظروف والمتطلبات والمتغيرات على الرغم من الأزمات، وفي ضوء الأولويات المرسومة فإن الاقتصاد التركي إذ يواصل النمو وقد انعكس على المقدار الكمي أيضا كما، ومثلما فالاقتصاد التركي وإسهامه في القطاعات هذا يعني تعظم وتنامي الاقتصاد أكثر. هذا أمر مهم يصحب معه مزيدا من النمو وبالتزامن مع مراحل خفض التضخم، وهذه الأمور إذا ما تواصلت فإن هذه الأرقام ستتزايد أكثر.
0: نعم.
1: بالطبع البرنامج متوسط المدى
0: تماما دكتور رحمي، الحكومة
1: لتكون
0: الحكومة تستعد للإعلان عن برنامجها الاقتصادي الجديد في 7 سبتمبر الجاري. ما الملفات التي يجب أن تكون في صدارة البرنامج الجديد متوسط المدى؟
1: نعم، ولا سيما في الأشهر الست الأولى من هذا العام إذ تحققت، فإن البرنامج متوسط المدى ولا سيما إذ يجب معه استقرار الأسعار، فإن تطوير القدرات الصناعية وتدعيم الجانب الاقتصادي ودعم الإنتاج والتصنيع النوعي هذه سياسات يتوقع أن تحل وتشغل محلها في البرنامج متوسط المدى، والأسس الاقتصادية القوية دعمها، وبفضل الظروف العالمية أيضا يرتقب أن يكون البرنامج متوسط المدى أن يشهد نموا أكثر، وفي ضوء المتغيرات لتحقيق استقرار الأسعار والتحول التكنولوجي وزيادة الجدوى، وهذه أمور تضع عناوين لخارطة الطريق المرتقبة، ولا سيما التوترات والحروب والتوترات الإقليمية جلبت معها أن نسب النمو ستتغير، وفي الجانب الإيجابي بالتزامن مع سياسات تركية في المنطقة وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة المجاهيل الاقتصادية، والبنك المركزي التركي الخطوات التي سيتخذها، وأيضا وزارة الخزانة والمالية وخطواته التي ستتخذها اقتصاديا ستحقق تعزيزا لهذا الاقتصاد ونموه. هذا ما يمكننا أن نقوله بهذا الشأن.
0: نعم. دكتور رحمي، دعنا نختم بالحديث عن القطاع السياحي ودوره الآن في دعم نمو الاقتصاد التركي.
1: قطاع السياحة قطاع مهم، وهو ما جاء قطاع اقتصاد صناعة دون مداخن كما يطلق عليها دون تلوث، هذا مجال مهم وتركيا تحمل فيه قدرات مهمة، وتركيا مركز جذب مهم ولا سيما في المطارات ونقل الركاب، فإن تركيا دولة تبرز في هذا المجال، ومن ثم فمطار إسطنبول ومطار صبيحة قطاع العمليات أن يتطور، هذا يزيد من مركز من مكان تركيا باعتباره مركز جذب مهما، وقدم إسهامات إيجابية. قطاع السياحة حقق تأثيرا إيجابيا بهذا الشكل، هذا ما يمكننا أن نقوله.
0: نعم.
1: بهذا الشأن
0: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مستوى قياسي جديد للصادرات التركية في يوليو الماضي.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة مع بلدان منظمة الدول التركية وصل إلى نحو 28 مليار دولار خلال آخر 12 شهرا بحلول يوليو.
1: نمو سنوي بنحو 3%. حققت الصادرات السلعية لتركيا في يوليو الماضي مسجلة مستوى قياسيا تجاوز 25 مليارا و600 مليون دولار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين. ويعكس هذا الأداء طفرة في الأداء الإنتاجي والصناعي، حيث حافظ قطاع الصناعات التحويلية على تصدره بنسبة قاربت 94% من إجمالي الشحنات الخارجية، مدعوما بنشاط ملحوظ في قطاعات السيارات والمنتجات الكيماوية والصلب، وهو ما يعزز مؤشرات النمو للتجارة الخارجية للبلد العضو في مجموعة العشرين. وعلى خطى هذا الزخم التصديري يبرز التوسع في الشراكات الإقليمية بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد التركي، إذ سجل إجمالي حجم التبادل التجاري البيني مع دول منظمة الدول التركية نحو 28 مليار دولار خلال 12 شهرا. وترتبط هذه الحصيلة بتنامي أطر التعاون الاقتصادي وممرات الإمدادات المشتركة التي تربط الأسواق التركية بأسواق آسيا الوسطى عبر شبكات النقل العابرة لبحر قزوين. وتظهر الإحصاءات الرسمية للتبادلات التجارية مع الدول الأعضاء لعام

0: أعضاء نسبة 72% من التبادلات التجارية مع تركيا. وتتوقع مؤسسات دولية في مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أن يمنح استمرار سياسات الانضباط المالي وجهود كبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي للاقتصاد التركي مرونة أكبر في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتؤكد هذه المؤسسات أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية التي أوجدتها الحرب في الشرق الأوسط تدعم قدرة الصادرات التركية على الحفاظ على مستويات تنافسية متقدمة على المدى المتوسط، مع مواصلة البلاد جهودها لتنويع الأسواق وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير. حسان محمد، ترت عربي.
1: للنقاش نرحب بضيفنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. الصادرات التركية سجلت نموا في يوليو وصولا إلى 26 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء وما الذي يقوده عن قدرة الاقتصاد التركي على الحفاظ على زخم التصدير؟
2: تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وللسادة المشاهدين. طبعا تصاعد الصادرات التركية خلال الفترة الماضية هو تصاعد كبير، يعتبر قفزات اقتصادية كبيرة للاقتصاد التركي، وأثرت بالفعل على مجمل النواحي الاقتصادية. كلنا نعرف أن الصادرات هي أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تمتص البطالة ويمكن أن توفر فرص عمل جديدة، ويمكن أيضا من خلال الصادرات أن توطن التكنولوجيا. لا شك أن تركيا نجحت في الأعوام الماضية في القفز بصادراتها مجموعة من القفزات أو عدة قفزات، والأهم من الأرقام هو أن معرفة والوقوف على أن هناك العديد والعديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد التركي ربما خلال العشرين عام الماضية، والتي واجهها الاقتصاد التركي بثبات. يعني رأينا في الفقرة السابقة من البرنامج كيف أن الاقتصاد التركي الآن الدخل القومي تجاوز تريليون و700 مليار دولار. يعني كنا نتحدث منذ 5 سنوات فقط كيف أن الاقتصاد التركي سيتخطى حاجز التريليون دولار. عموما الصادرات التركية تشكل حالة نجاح إلى حد كبير، ولكن لا يزال هناك العديد والعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي. على سبيل المثال، الشهر الماضي كان هناك قفزة وربما قفزة غير مسبوقة في الصادرات الشهرية التركية، ولكنه على أيضا في نفس الوقت كانت هناك قفزة وارتفاع في الواردات التركية الشهرية. وبالتالي فنحن أمام ربما تحدي كبير، وهو كيف يمكن للاقتصاد التركي أن يوطن قيمة مضافة أكبر لكي لا تزيد الصادرات فقط وإنما أيضا تنخفض الواردات. كلنا نرى أثر ذلك على سعر صرف العملة المحلية الذي يتناقص باستمرار، وذلك نتيجة تصاعد الواردات وفاتورة الطاقة وغيرها من الأمور. ولكن الأهم من ذلك والعلاج الأجدى والأنفع والأسرع هو كيف أن تبحث تركيا كيفية تعظيم القيم المضافة من وراء صادراتها والاعتماد في ذلك على الصادرات التكنولوجية كمكون رئيسي.
1: دكتور أحمد،
2: هو الانتقال ربما من القيم المضافة المتوسطة إلى القيم المضافة المرتفعة.
1: في هذا الإطار تركيا تسعى منذ سنوات إلى تنويع أسواقها التصديرية، إلى أي مدى نجحت تركيا في تقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة؟
2: يعني أنا أعتقد أننا أمام إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. ربما الباحث في الاقتصاد التركي وتاريخه منذ 20 عاما كان يرى أن الصادرات التركية تتركز نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 60% وربما تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 65%. الآن نحن نرى تراجعا لزخم الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسية للصادرات التركية إلى أقل من 50%، وربما تقريبا بتتراوح ما بين 45% إلى 47%، وتصاعد قوى أخرى، قوى سوقية أخرى في الإحلال محل هذه السوق الأوروبية. إذن يمكن القول أننا أمام عملية إعادة تشكيل تدريجي لخريطة العلاقات الاقتصادية التركية. لماذا تسعى تركيا نحو هذا التشكيل الجديد؟ للحد من خطورة الصدمات الاقتصادية العالمية. كلنا نعلم أن التركز الأسواق في اتجاه معين، تركز الصادرات في اتجاه سوق بعينها، ربما لو حدث خللا لهذا السوق تغير هيكلي، ربما توتر في العلاقات السياسية أو غيرها من الأمور، كل هذا سيؤدي

0: إلى انخفاض الصادرات التركية، والصادرات بمعناها الواسع بمفهوم أن هناك صناعات وعمال ولوجستيات ومواد خام، وكل هذا سيتأثر سلبا بالتبعية، وبالتالي فإن إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية لتركيا مرة أخرى سيؤدي ولا شك إلى تقليل حدة الصدمات التي يمكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل، لا سيما أن الاقتصاد العالمي يمر بمجموعة
1: تماماً دكتور أحمد
0: الاهتزازات الكبرى والتقلبات الحادة.
1: وهنا أريد سؤالك عن التغيرات التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية، إلى أي مدى تفتح فرصا جديدة أمام الصادرات التركية، أولا للحفاظ على قدرتها التنافسية وأيضا على توسيع حصتها داخل الأسواق؟
0: يعني تركيا تتمتع بموقع جغرافي متميز للغاية، وتركيا حيث تقع في نقطة التقاء ما بين أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، وبالتالي فإننا لاحظنا أن هناك نشاطا تركيا كبيرا، سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو إبرام اتفاقيات أو غيرها من الأمور، في محاولة بناء خطوط تجارية جديدة للاستفادة من الأوضاع الجيوسياسية الحالية والاضطرابات التي حدثت بسبب إغلاق مضيق هرمز. كلنا رأينا أن هناك ما يسمى بالخط الأوسط أو الطريق الأوسط الذي هو ما بين الدول التركية وتركيا مرورا إلى أوروبا، وبالتالي هذا الخط الذي لا يعبر فقط عن طريق للتجارة، وإنما يعبر أيضا عن شبكات للنقل، عن شبكات للطاقة، عن الاستثمار، عن التمويل، عن الخدمات وغير ذلك من الأمور، وأيضا فتح فرص جديدة للشركات التجارية.

0: مجموعة من الطرق التجارية واللوجستية الجديدة التي يمكن أن تحل محل المضيق نسبيا وجزئيا في الأجل المتوسط، وسيكون إحلالا كامل تاما في الأجل الطويل. هذا سيفيد تركيا على مستوى تعميق علاقتها مع العديد من الدول التي هذه الخطوط التجارية ستمر من خلال أراضيها. الدول التركية نموذجا في ذلك، كازاخستان وغيرها. وهذا الأمر لن يتوقف كما قلت منذ قليل عند حدود الأمور التجارية، بل
1: تماما. دكتور أحمد، ما أهمية هذه الأسواق؟ ما أهمية هذه الأسواق؟ نتحدث عن أعضاء منظمة الدول التركية، ما أهمية هذه الأسواق بالنسبة للصادرات التركية، مع الإشارة إلى أن الصادرات التركية تجاوزت 28 مليار دولار لهذه الدول خلال 12 شهرا.
0: يعني هذه الأسواق مهمة جدا، ولا يعني أريد أن أتوقف على أرقام ربما تبدو من المنظور التجاري أرقام قليلة. يعني أتحدث عن مليارات قليلة في التجارة ما بين الدول التركية وتركيا، ولكن أنا أريد أن أتوقف عند نقطتين. نقطة القفزة الكبيرة والنمو المتصاعد لحجم التجارة ما بين تركيا وبين هذه الدول الذي بلغ 20 ضعف في بضع سنوات، 20 ضعف من النمو في بضع سنوات. وأريد أيضا أن أتحدث عن إمكانات الشراكات التي يمكن أن تحدث نتيجة بناء مثل هذه الطرق وتدعيم وتعميق هذه العلاقات التجارية. الأمر يبدو كأنه من الخارج كأنه تجاريا فقط، ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من الاتفاقات والشراكات التي تبدو تحت السطح تبرم الآن وبشكل أو بآخر تعمق، مثل هذه الشراكات التي تبدو في أمور كثيرة. وفي الحقيقة أريد أن أنوه إلى أن تركيا عندما تدخل إلى مكان أو تشارك أحد فدايما منظور وين وين أو الربح الكل رابح هو هذا المنظور التركي بصفة عامة. وبالتالي يجب أن ننظر ليس فقط إلى طرق التجارة، وإنما كما أيضا يجب أن ننظر إلى إمكانيات المشاركة في الطاقة، في الخبرات، في نقل الخبرات والكوادر، في الطاقة، في أسواق الصناعات الدفاعية التي حققت فيها تركيا إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: وهو يبنى ديان السي المميز للعمل الإعلامي.
1: واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية.

أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جباليا ودير البلح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خاليا من الإرهاب يمثل خارطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة هدفه تأسيس الاستقرار في المنطقة. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنهت موجة ضربات استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بينها مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشملت العملية أيضا بحسب وسائل إعلام أمريكية استهداف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في تحول بالعمليات الأمريكية من اعتراض السفن الإيرانية ومنعها من خرق الحصار البحري إلى استهدافها بشكل مباشر. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 11 قتيلا على الأقل و35 جريحا بعضهم في حالة خطرة جراء قصف أمريكي استهدف محافظتي خوزستان وهرمزغان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا في قصف حفل زفاف في بلدة بندر كوهستك بمحافظة هرمزغان. قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن ستندم على هجماتها الجديدة ضد إيران، مشيرا إلى مقتل جنود أمريكيين في قصف استهدف قاعدة علي السالم في الكويت. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن قواته نفذت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مقر إقامة قائد القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم، مشيرا إلى مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين. وأوضح أن الهجوم تزامن مع هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والبحرين وأربيل. هذا وأعلن الحرس الإيراني مقتل 3 عناصر من البسيج في غارات أمريكية على جزيرة لاوان الواقعة في الخليج. كما أكد الحرس الثوري الإيراني تعطل ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق. وأوضح أن طهران حذرت مسبقا بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. من جهته أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات من مسيرات إيرانية، مؤكدا اندلاع حريق بمجمع سكني جراء الضربات. بدوره أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ باليستية إيرانية من أصل 13، مؤكدا سقوط الصواريخ الثلاثة المتبقية في مناطق نائية دون تسجيل خسائر بشرية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع

0: المملكة. بدورها أعلنت السلطات في أربيل شمال العراق أن الدفاعات الجوية لقوات التحالف الدولي أسقطت 10 طائرات مسيرة محملة بقنابل في أجواء مدينة أربيل. كما قضى بحران فلبينيان في هجوم استهدف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، وأكدت شركة البحرية السعودية تعرض سفينة تابعة لها لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أمس دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الهجوم. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط عليه نتيجة العقوبات والعمليات العسكرية والحصار. وأوضح بيسنت أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة، مضيفا أن أمام إيران 3 خيارات، بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق أو حدوث تغيرات داخلية في الحرس الثوري. ودعا طهران إلى التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد جيرانها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه إيران عليها. وأكد كاتس خلال مؤتمر أن إيران تشن في الوقت الحالي ضربات في أنحاء المنطقة باستثناء إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن يهاجم إسرائيل. وأضاف بأن الطائرات الإسرائيلية مستعدة للإقلاع، وشنت إيران هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في الخليج بعد انتهاء جولة من الضربات التي شنتها واشنطن ضدها. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستتخذ خطوات فورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف بيزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة المنطقة.
1: يتصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار يحكمه الشد تارة والجذب أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تواصل سعيها لحل الخلافات مع واشنطن من خلال التفاوض على أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم.
2: الهجمات الأمريكية على إيران اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى حضارة عريقة. لقد توصلنا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان وقطر، لكن الإدارة الأمريكية انتهكت التزاماتها ولم يدم التزام واشنطن بالمذكرة التي تحمل توقيع رئيسها أكثر من أسبوعين.
1: تصريحات بيزشكيان جاءت بعد تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين في الأردن. كما أكد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها وأن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار. اقتصاديا تبدي إيران قدرتها للتعامل مع الضغوط الأمريكية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي خاطب ترامب قائلا إن إيران لديها ما يكفي من الاحتياطات المالية، معلنا استعداد البنك لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف. أما عسكريا فقد شدد الحرس الثوري والجيش الإيراني على جاهزيتهم الصاروخية والدفاعية من خلال رفع وتيرة تصنيع العتاد، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. جهود متواصلة تبذلها الدول الوسيطة لخفض التصعيد، إذ حثت قطر كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحذرت من أن محاولة تطبيع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى التصعيد. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وفي مؤشر على استمرار التوتر، تتوالى الأنباء عن استهدافات تطول سفنا وناقلات في مياه مضيق هرمز أو على مقربة منه، كان آخرها إصابة ناقلة نفط ب3 مقذوفات مجهولة المصدر. بحسب ما صرحت به وكالة بحرية بريطانية.

0: غنية. عبد اللطيف التميمي، تيري تي عربي.
1: توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وأضاف رضائي في منشور له على منصة إكس أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الهروب مما وصفه بالجحيم الذي أوقعت نفسها فيه، وسترى على إثر ذلك استراتيجية جديدة من إيران في الميدان والدبلوماسية وفي مواجهة الخطر الاقتصادي الذي يحدق بها كذلك. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 2 آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم. هذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية شرقية خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي واستمرار الضغط على النظام الصحي المنهك. وحذرت المنظمة من أن هطل الأمطار خلال فصل الشتاء قد يؤدي إلى غرق مخيمات النازحين، مع احتمال اختلاط مياه الصرف الصحي والقمامة والمياه الملوثة بأماكن السكن والطهي، ما يرفع مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وأضافت أن الظروف الشتوية قد تسهم كذلك في زيادة انتشار البعوض والآفات والعفن والبكتيريا في وقت يواجه فيه النظام الصحي في غزة إنهاكا شديدا، ويعاني من محدودية قدرته على الاستجابة لتفشيات واسعة للأمراض. أفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة بعد العملية الأمنية التي استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة، مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر. فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها.

0: كما مطلو تيرتي عربي.
1: من جانبها طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بالقطاع. وأكدت حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، وحثتهم على إلزام حكومة الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين واحتجزت 4 آخرين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد شرقية الكرم ودهمت منازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، كما اقتحمت قرية المورق غربية مدينة دورا جنوبي الخليل واستولت على معدات من مخرطة في نابلس. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحلين غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم، وأمهلت الفلسطينية معتز نججرة 10 دقائق لإخلاء منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى، أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بناياتها السكنية تمهيدا لهدمها. كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل المكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعترة قرب حي التربة. أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب والضابط اليهودي السابق يوآف سيجالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، في تحالف يسعى إلى تعزيز المعسكر المناوي لبنيامين نتنياهو وكسر الحواجز التقليدية بين القوى العربية واليهودية.
2: خطوة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، نائب سابق لوزير الأمن الداخلي ينضم إلى قائمة حزب عربي يمثل فلسطيني الداخل في تحالف يستهدف كسر أحد المحظورات التقليدية في السياسة الإسرائيلية ويعزز المعسكر الساعي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام الضابط اليهودي السابق يوآف سيجالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر القادم. سيجالوفيتش النائب السابق عن حزب يش عتيد ظهر إلى جانب عباس في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة بوصفه أول مرشح يهودي ينضم إلى قائمة حزب عربي ذي توجه إسلامي محافظ. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتوقع أن يحتل سيجالوفيتش المرتبة الثانية على القائمة الانتخابية من دون أن يصبح عضوا رسميا في الحزب. يحاول عباس من خلال تحالفه تقديم قائمته بوصفها جسرا بين القوى العربية واليهودية الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، مستندا إلى تجربة عام 2021 حين انضمت القائمة الموحدة إلى ائتلاف نفتالي بنيت ويائير لابيد في أول مشاركة لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي. ووفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية 12، تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية المشتركة الثلاثية. ورغم محدودية هذه الأرقام، قد تجد القائمة الموحدة نفسها مجددا في موقع صانع الملوك، فمع عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة، يمكن لمقاعدها القليلة أن ترجح كفة القوى المناوئة لنتنياهو أو تحرم أي معسكر من القدرة على تشكيل حكومة. هكذا يتحول التحالف من مجرد ترشيح انتخابي غير مألوف إلى رهان على أن تتحول القائمة الموحدة إلى رقم حاسم في معادلة الحكم المقبلة.
1: حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف بلاده تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها

0: دعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه بلاده نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يستهدف تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لبلاده. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن بلاده لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. على ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي. مزيدا من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة ناتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اعتبر فيها أن اتفاق مكة يماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف ناتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف الناتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العمليات بامتلاكه هيكلا مؤسسيا وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما على جميع الأطراف. هذا تماما يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة، يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملاً على غرار حلف الناتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
0: أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبلة سواحل مدينة جيرنا الأحد الماضي. وقال إيرهورمان في تدوينة عبر منصة إكس أن إن العبارة عثر عليها عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة. وأشار إلى وصول السفينة التركية تي جي جي علمدار إلى المنطقة وبدئها عمليات البحث عن نحو 20 مفقودا. قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوما، بينها 93 غارة جوية. وأصابت الضربات الروسية مدينة فيشنوفي بضواحي كييف، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي ليلي وفق الإدارة العسكرية في المدينة. كما شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية في منطقة دنيبرو بتروفيسك، ما أدى إلى إصابة شخص. فيما تعرضت مناطق نيكوبول وبافلوهراد وكريفيري لهجمات روسية. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير

0: زيلينسكي من تزايد المخاطر في المجال الجوي الروسي، متوعدا بتكثيف استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في الأجواء الروسية، وداعيا شركات الطيران التي تستخدم المطارات الروسية إلى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.
1: نريد اليوم أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي وكل شركات التأمين وجميع من لا يزالون يستخدمون المطارات الروسية الرئيسية. الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
0: في المقابل، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
2: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بشطب البلاغات بحق أي مواطن سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. جاء ذلك وفق تصريحات لوزير العدل عبد الله درف، بينما أعلنت لجنة تهيئة الحوار التي تضم 19 شخصية إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. وقال درف إن البرهان استجاب لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني بتوفير ضمانات تتمثل في شطب البلاغات بحق أي سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. من جهة أخرى، تعهد نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة دون توقف وصولا إلى إقليم دارفور غربي البلاد. وشدد العطا على أن التحرك القادم سيشمل كافة الوحدات المرابطة وتلك المتمركزة على الخطوط الأمامية، مؤكدا أن الجيش السوداني يقاتل لحماية المواطنين انطلاقا من مهنيته وقوميته وليس بدافع الانتقام. واتهم قوات الدعم السريع بممارسة القتل الممنهج على أسس عرقية في مناطق عدة. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعيا إلى وقف الحرب في المنطقة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين قبل 12 عاما، فضلا عن التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة جنوب سيناء شمال شرقي البلاد إلى 21 شخصا، فيما أصيب آخرون. ووقع الحادث على طريق دهب نويبع، حيث تلقت الجهات المعنية بلاغا بالحادث، وعلى الفور جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية وتوجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. وأكدت وزارة الصحة أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع الحادث الذي رجحت التحقيقات الأولية أنه نجم عن السرعة الفائقة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جباليا ودير

فلاح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خاليا من الإرهاب يمثل خارطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة هدفه تأسيس الاستقرار في المنطقة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء على رأس الساعة بإذن الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تختتم منظمة شانغهاي للتعاون قمتها في بشكك عاصمة قرغيزستان بمشاركة تركية فاعلة ووازنة. فالقمة تنعقد في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وفي حين تسعى المنظمة التي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. تثير قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز التحديات البينية والإقليمية والدولية تساؤلات عدة، نحاول تفكيك الإجابات عنها لكن بعد هذا التقرير.
1: العاصمة القرغيزية بشكك تحتضن أعمال قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤساء الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزباكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا. الزعماء الحاضرون بحثوا ملفات العالم على رأسها الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها الاقتصادية إلى جانب الأمنية التي تواجه العالم جراء الحروب والصراعات. الرئيس أردوغان أكد في كلمة خلال القمة أن المنظمة ستطلع بدور في إنشاء ممرات نقل آمنة

0: ضمان إمدادات الطاقة، مؤكدا رغبة تركيا في موائمة مبادرة الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع الحزام والطريق. كما أشار أردوغان إلى أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
1: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
0: من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون ستواصل تعزيز وتوسيع نطاق عملها، وأنها تعد فعليا أكبر تكتل إقليمي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول المنظمة تجاوز 400 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وكان ملف الحرب الأمريكية على إيران حاضرا على رأس الملف، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال القمة إن بلاده ستتخذ خطوات مقابلة وفورية في حال أوفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام آباد. ودعا الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال مشاركته إلى عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً وإنصافاً، محذراً من الأحادية والهيمنة، رافضاً سياسات التحالفات والحواجز الجمركية والانفصال الاقتصادي باعتبارها طرقا مسدودة. وتأتي قمة منظمة شنغهاي في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا ونزاعات تجارية وضغوطا اقتصادية أمريكية، وتسعى المنظمة التي تضم ما يقارب من نصف سكان العالم لتكون مركز ثقل موازيا للنفوذ الأمريكي الأوروبي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.
2: ولبدء الحوار أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. ومن إسطنبول ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية البرلماني التركي السابق الأستاذ رسول توسون. أهلا بك سيد رسول، واسمح لي أن أبدأ بالاستوديو مع دكتور محمود. دكتور، دعنا نبدأ من حصيلة هذه القمة، ماذا تغير فعليا بعد بيشكيك؟ هل خرجت منظمة شنغهاي أكثر قدرة على التأثير في النظام الدولي، أم أن الفجوة لا تزال كبيرة بين ثقل أعضائها وقدرتها على التحرك ككتلة واحدة؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. المهم هو السياق الذي تعقد فيه هذه القمة، والذي انعكس بشكل واضح على مخرجاتها. يعني اللغة كانت حاسمة أكثر من ذي قبل، الحضور النوعي القوي، الحديث عن إصلاح النظام الدولي ورفض الهيمنة الأحادية من الغرب على النظام العالمي، والحديث عن المزيد من التعاون والإجراءات بين هذه الدول. نعلم أنه انضمت يعني منذ 2025 إيران وبيلاروسيا، وبالتالي هذه المنظمة من الواضح أنها تريد أن تقول أنها مركز ثقل ومركز نفوذ عالمي موجود اليوم على مستوى القادة، يعني لا. الرئيس الصيني والرئيس الروسي، وبحضور حتى الرئيس أردوغان وهي ممثلة لتركيا في أحد يعني دول الناتو الأساسية. وبالتالي هذه رسالة مهمة تقولها هذه المنظمة اليوم، أنها لا تقبل بالهيمنة الغربية وأنها منفتحة على أن يعني أن تواجه هذا النفوذ الغربي، فهي تمتلك نصف سكان العالم، يعني تقريبا 40 إلى أكثر من 40% من سكان العالم.
2: صحيح.
3: أكثر من 25% من
2: الناتج العالمي
3: الإجمالي للعالم، وبالتالي هي تحاول من خلال هذه القمة وتنظيمها أن توجه هذه الرسالة. ولكن في نفس الوقت هناك تحديات بنيوية موجودة، عندما نرى الهند بجانب باكستان في تحالف واحد، نرى الصين والهند هناك خلافات حدودية، حتى الصين وروسيا هناك خلافات بينهما في آسيا الوسطى،
2: وروسيا ودول يعني لديها مخاوف من الهيمنة الروسية
3: بالضبط. ولكن اليوم التهديد الغربي والتهديد بقيادة الرئيس ترامب الذي يعبث في النظام الدولي ويفتح حروب لا حاجة لها، ويؤدي إلى يعني فتح تهديدات كبيرة في المجال الدولي، يجعل هذه الدول

0: مضطرة إلى أن تتعاون مع بعضها البعض لتوازن ما يجري وتحاول أن تؤمن مصالحها.
1: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان وصف منظمة شنغهاي بأنها إحدى المنصات المهمة في النظام الدولي متعدد الأقطاب، وأيضا أكد رغبة تركيا في تعميق التعاون معها. السؤال هو، ما الذي تريده أنقرة من هذه المنظمة؟
2: هذه المنظمة كما تفضل ضيفك الكريم هي تمثل نحو 3.5 مليار نسمة، ما يعادل نصف سكان العالم، وكذلك الناتج المحلي الإجمالي لها يبلغ إلى 35 تريليون دولار. المنظمة في الوقت نفسه تجمع منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وإلى جانب ذلك المنظمة تتمتع بمجالات عدة للتعاون في المجال الأمني والمجال الاقتصادي والثقافي، مع أن تركيا ليست عضوا أصليا في المنظمة إلا أنها دولة شريكة في الحوار، لكن لها دور هام للغاية. انضمت تركيا كشريكة في الحوار سنة 2012، بعد 5 سنوات تولت تركيا الرئاسة الدورية لنادي الطاقة التابع للمنظمة. وكما أشار في أثناء من خلال كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى اتفاقية مكة وكذلك إنشاء ممرات آمنة وما إلى ذلك، تشير إلى أهمية تركيا وأهمية اتفاقية مكة والتعاون التركي مع المنظمة في المجالات المتعددة، على رأسها في تغير مكافحة التغير المناخي وكذلك في مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك من المجالات التي تستفيد منها تركيا وأعضاء الدول كلها والمنظمة بنفسها. فعدد من الأعضاء هي في الحقيقة مثل باكستان، مثل أوزبكستان، هي تتعامل مع تركيا منذ قدم. فلذلك وإن لم تكن تركيا عضوا أصليا في المنظمة إلا أنها تتمتع بصلة قوية وبإمكانيات ضخمة جدا لتنتفع الأطراف سوية.
1: سنتحدث باستفاضة عن الدور التركي كون تركيا في الناتو وأيضا في منظمة شنغهاي، لكن اسمح لي سيد رسول أن أوجه سؤالي للدكتور الرنتيسي. دكتور، نحن نتحدث عن فضاء يضم قوى بحجم الصين وروسيا والهند وإيران أيضا. الرئيس أردوغان تحدث عن نحو 3.5 مليار نسمة و35 تريليون دولار من الناتج تضم هذه المنظمة. هل هذه الأرقام وحدها تجعل شنغهاي قطبا عالميا؟
0: يعني هذه الأرقام أرقام مهمة جدا وتمثل مركز ثقل في النظام العالمي وتدعم الاستراتيجية التركية التي تدعم التعددية القطبية. نعلم أن تركيا صحيح لديها علاقات متميزة واستراتيجية مع الغرب، هي عضو في حلف الناتو، لديها تكامل في العديد من الملفات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا تركيا اليوم في ظل الرؤية التي يعني يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد 25، وبالمناسبة بعد 25 سنة اليوم هذه القمة في شنغهاي، هي 25 سنة على تأسيس قمة شنغهاي، وأيضا في تركيا رؤية جديدة انطلقت قبل 25 سنة هنا أيضا. تركيا تحاول أن تبرز كطرف فاعل في توازن الاستقرار العالمي، وبالتالي تفضل الأستاذ رسول في الحديث عن علاقات تركيا المتميزة مع هذه الأطراف في آسيا ومع منظمة الدول التركية. نعلم أن تركيا أيضا بادرت بتشكيل منظمة الدول التركية ورئاسة هذه المنظمة التي على الأقل 4 أو 5 دول هي دول أساسية ومؤسسة في منظمة شنغهاي. وبالتالي هذه الأرقام

0: الحديث عن المستقبل أيضا والممرات والاقتصاد، وأيضا الحديث عن نظام مالي عالمي موازي النظام الغربي. نتحدث عن العملات المحلية لهذه الدول التي تحاول أن تخرج من العزلة.
1: لكن يعني الكثير من أعضاء منظمة شنغهاي يقولون أن هذه المنظمة ليست منافسا لأي منظمة دولية أو غربية بين قوسين.
0: يعني ربما يكون هذا على الإطار الدبلوماسي، ولكن نحن نعلم على أرض الواقع هناك محاولة على الأقل للدول الثلاثة الأساسية التي تتعرض اليوم لحرب من الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: ولعقوبات والضغط ولمحاولات احتواء. الصين هي اليوم في أي وثيقة استراتيجية أمريكية، وثيقة الأمن القومي الأمريكي، هي تركز على الصين واحتواء الصين وأضعاف الصين.
1: نعم.
0: هناك حرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، الغرب هو الذي يدعم أوكرانيا. إيران تتعرض لحرب مباشرة، وهذه الدول الثلاث أعضاء، وبالتالي
1: صحيح.
0: لا يمكن أن نتحدث فقط عن نوع من الدبلوماسية، لا، هناك حديث عن التعاون ومواجهة العزلة ومواجهة العقوبات وتشكيل ثقل دولي حقيقي.
1: طيب سيد رسول، تركيا عضو مهم في حلف الناتو، في الوقت نفسه هي تعمق من تعاونها مع هذه المنظمة التي تضم الصين وروسيا وإيران. البعض في الغرب يرى أن في هذا تناقضا، لكن أنقرة كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
2: أنقرة في سياستها الخارجية تحظى بأبعاد متعددة، وليس هناك بعد واحد أو استسلام للغرب، فهناك سياسة خارجية موجهة بالبعد الأوروبي، هناك أيضا بالبعد الأفريقي، هناك البعد الآسيوي، وهناك البعد الشمالي والجنوبي. فلذلك تركيا تسلك سياسة متوازنة بين الأبعاد المتعددة. فلذلك نحن لا نرى تناقضا يعني العلاقات التركية الغربية لا تتناقض مع العلاقات التركية بالدول الآسيوية أو التركية أو العربية أو بالدولة الروسية أو بالدول الأفريقية. ففي الحقيقة وزراء تركيا أيضا ينظرون إلى هذا الملف أن لتركيا حق من جهة، ومن جهة أخرى تركيا في الحقيقة عند تأسيس الجمهورية انحازت إلى السياسة الغربية واستسلمت، ومنذ سنة 1963 تحاول تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن عندما استلم الرئيس أردوغان سدة الحكم، هو فتح صفحة جديدة في السياسة الخارجية وأنشأ علاقات مع كل الأطراف. فالآن كنا يعني منذ أكثر من نصف قرن تركيا حاولت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن باتت تركيا الآن لا تضع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأولوية.
1: صحيح.
2: كما صرح الرئيس
1: أردوغان،
2: لأن تركيا الآن ليست تركيا القديمة، تركيا الآن ليست بحاجة إلى أوروبا، أوروبا حاجة أوروبا إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا إلى أوروبا. فلذلك تركيا باتت دولة إقليمية وفي كثير من المجالات دولة عالمية، فلذلك تؤسس علاقات مع كل الجهات من بينها منظمة شنغهاي. ففي سنة 2022 الرئيس أردوغان طلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي، يعني إلى هذا الحد.
1: نعم.
2: تركيا تراقب التوازن في السياسة ولا تتعول على جهة واحدة.
1: طيب دكتور محمود، أين يقع الغرب من كل ما يحدث في هذه المنظمة؟ هل تنظر واشنطن والدول الأوروبية إلى صعود شنغهاي باعتباره تهديدا استراتيجيا، أم أن المنظمة لا تزال بعيدة عن تشكيل منافس حقيقي للنظام الذي يسيطر عليه الغرب، النظام الدولي
0: طبعا. نعم، هذا سؤال مهم، وحقيقة في بعض الأوساط الغربية لا يزالوا يشككون في قوة هذه المنظمة. يعني صحيفة الإيكونوميست تحدثت أن هذه حفلة يقوم بها الرئيس شي، مجرد استعراضات، ولكن أتوقع كثرة هذه الحفلات وحضور هذه الأطراف الوازنة من الدول والرغبة في توسيع هذه المنظمة ودخول دول جديدة لها، لا هي ربما تشكل مؤشر خطر على الغرب، خاصة نحن لا نتحدث عن الغرب في حالته الثابتة.
1: نعم.
0: الغرب الذي لم يستطع أن يتفق معا على الحرب على إيران.
1: صحيح.
0: حلف الناتو رفض الدخول مع الولايات المتحدة، هناك خلافات يقودها الرئيس ترامب وتوترات بالسيطرة على جزيرة جرينلاند أو على خلافات حتى في جواره مع كندا، وبالتالي
1: حتى
0: اليوم
1: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. الموقف الغربي ليس واحدا وليس واضحا 100%.
0: بالضبط. وبالتالي اليوم الغرب الذي يعيش هذه الأزمات، أزمات الطاقة وأزمات الاقتصاد وأزمات السياسة والأمن، هناك كتلة تتشكل.
1: نعم.
0: وتجذب العديد من القوى، ولديها يعني على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري هي تشكل ثقلا ونفوذا، وبالتالي أعتقد هذه الأصوات التي تشكك في قوة الصعود في هذه الجبهة عليها أن تراجع نفسها، لأنه حقيقة هناك وزن يعني ملموس. صحيح أن الصين غير راغبة بالمواجهة مع الغرب وتتجنب هذه المواجهة ضمن استراتيجيتها، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أنها غير قادرة أو أنها لا تمتلك القوة هي ومجموع هذه الدول.
1: نعم.
0: يعني كما ذكرت أيضا في الإجابة السابقة أنه هذا لا يعني عدم وجود ثغرات في المنظمة وخلافات داخلية وتحديات بنيوية. مثلا الهند على سبيل المثال هي حليف للغرب وهي حليف للولايات المتحدة
1: وباكستان معها في ذات المنظمة.
0: وهذه الخلافات البنيوية تضعف من المنظمة، ولكن في نفس الوقت تشكل بديلا واعدا في حال حصل أي انهيار أو تراجع في الغرب. واليوم لا نتحدث نحن فقط كأبناء هذه المنطقة أو مراقبين، اليوم مفكرين استراتيجيين في الغرب. يعني قبل أيام قال مارك لينش وهو أحد المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجلة فورين أفيرز أنه انتهى الشرق الأوسط الأمريكي، عالم ما بعد الحرب الباردة الذي بني على الهيمنة الغربية هذا في طريقه إلى الانهيار أو انهار. وبالتالي اليوم عندما تكون هناك كتل بقيادة دول كبرى في العالم وقوى يعني كبرى،
1: نعم،
0: هذا بالتأكيد يهدد الغرب.
1: طيب سيد رسول، الرئيس أردوغان في كلمته ركز على إنشاء ممرات آمنة وضمان أمن إمدادات الطاقة تحديدا، لماذا يحتل هذان الملفان هذه الأهمية في الرؤية التركية لمنظمة شنغهاي؟
2: لأن تركيا هي تعتبر يعني كقنطرة بين آسيا وأوروبا، فإذا كانت هناك بحاجة إلى ممرات للوصول إلى أوروبا لابد من أن يعني تمر عبر تركيا. هو الطريق الأسهل. لذلك الرئيس أردوغان ركز على مبادرة الحزام والطريق وكذلك ممرات آمنة. فأيضا تركيا أو الرئيس أردوغان تطرق إلى مكافحة التغير المناخي وكذلك الهجرة الغير الشرعية، مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، فكذلك يعني انعكست على البيان النهائي قرارات عدة من تركيا تعتبر في هذه المنظمة هي الوسيط الأوحد الذي له صلة بكل الجهات. على سبيل المثال يعني الحلف الأطلسي أعلن روسيا أنها عدو له.
1: صحيح.
2: وكذلك الولايات المتحدة أعلنت أن الصين عدو لها، والولايات المتحدة الآن تحارب إيران مباشرة. فأي دولة تشكل وسيطا يمكنها التوصل إلى كل هذه الجهات هي تركيا وحدها. فلذلك تواجد تركيا في المنظمة هي في الحقيقة تعتبر يعني غنى لهذه المنظمة، قوة إضافية في كل المجالات وعلى رأسها. فكذلك عندما تحدثوا عن الحوار مع الأمم المتحدة وهياتها في تحقيق السلام، تركيا أيضا ولربما كان الرئيس أردوغان هو الوحيد الذي تطرق إلى الانتهاكات الإنسانية في غزة، فهناك قرابة 80,000 إنسان قد قتل ولم يتحرك من الغرب يعني أحد إقرار

0: السلام أو لتأمين الاستقرار.
1: الرئيس
0: فلذلك
1: أردوغان،
0: تركيا
1: اسمح لي سيد رسول يعني لتوزيع الحوار، الرئيس أردوغان كان له العديد من النقاط التي ركز فيها على عدد من الملفات التي تهم هذه المنطقة في كلمته، لكن أيضا من خلال لقاءاته في هذه القمة كان التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى أي درجة دكتور محمود ترى أن تركيا ما زالت قادرة على لعب دور الوسيط في أي تفاهم قادم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟
2: يعني أعتقد حقيقة أن اليوم تركيا تتطلع إلى لعب دور ما هو أبعد وأكبر من دور الوسيط، إلى دور التأثير حتى في السياسات الدولية والإقليمية. هذا ما تتحدث عنه الرؤى التي صيغت وتصاغ حاليا لمئوية تركيا الثانية. يعني نعلم أن تركيا أنهت المئة الأولى من تأسيس الجمهورية، والآن دخلت وهناك يعني يصاغ الكثير من الرؤى في رئاسة الجمهورية وما بعد النظام الرئاسي لتكون تركيا طرف فاعل في النظام الدولي. وحديث الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي عن

0: منظمة شانغهاي في رفض التبعية للغرب وتدعو إلى التوازن والتعددية القطبية وتبحث عن مكان حقيقي مؤثر لها. وبالتالي أعتقد أن تركيا ليس فقط الوسيط، تركيا في العشر سنوات الماضية لعبت الوساطة بدور ممتاز بين روسيا وأوكرانيا واتفاقية الحبوب في غزة، لها دور في أزمة دول الخليج، في الحرب الإيرانية الأمريكية مع باكستان كان هناك تواصل كبير. ولا أعتقد أن الآن تنطلق تركيا من فكرة الوساطة إلى الدور القيادي على المستوى العالمي.
1: سيد رسول، هل التقارب مع شانغهاي تركيا يعني بالضرورة الابتعاد عن الناتو؟
2: لا أبدا، يعني عندما تم توقيع اتفاقية مكة أيضا سألوا هذا السؤال، صحيح. هل هذا يناقض الانضمام أو المشاركة عضوية في حلف الأطلسي؟ لا لا، كما قلت تركيا لها في السياسة الخارجية أبعاد متعددة، وكذلك تركيا في منطقة يعني جيوسياسيا تركيا بحاجة إلى يعني تأسيس علاقات مع أطراف متعددة لحماية نفسها ولحماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك ليشمل الأمن والاستقرار إقليميا. فلذلك هذا لا يعارض، لا يتناقض مع يعني عضويته في الحلف، لأن تركيا نعم يحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني كسياسة الدولة ولا يضع في الأولوية، لكن هي عضو في منظمة الدول التركية، هي عضو في منظمة التعاون الإسلامي، هي كذلك يعني شريكة في الحلف في اتفاقية مكة، فلا يتعارض هذا مع
1: إذن هو يأتي في إطار السعي التركي الدائم لتوسيع خيارات تركيا الخارجية دائما. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا البرلماني التركي السابق من إسطنبول الأستاذ رسول توسون، والشكر أيضا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، والشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جباليا ودير البلح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس

0: السيسي الاستقراري في المنطقة. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصاديا.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن. أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت. تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وأضاف رضائي في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الهروب مما وصفه بالجحيم الذي أوقعت نفسها فيه، وسترى على إثر ذلك استراتيجية جديدة من إيران في الميدان ودبلوماسية وفي مواجهة الخطر الاقتصادي الذي يحدق بها كذلك. في المقابل توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا، كما طالب بأن يبتعد الجميع عن إيران ولا يتعامل معها، مشيرا إلى إجرائه محادثات مع الصين وروسيا بشأن الأزمة مع إيران.
2: الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان صرحا علنا أن اقتصاد بلادهم يواجه مشكلات، العملة الإيرانية انهارت والتضخم تجاوز 100%، وهم عاجزون عن دفع رواتب قواتهم. نفرض حاليا على إيران عقوبات لم يسبق لها مثيل، وسنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم الخارجي. ورسالتي إلى الجميع هي أن يبتعدوا عن إيران، وقد أجرينا محادثات هادئة مع روسيا والصين.

0: من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه إيران عليها. وقال كاتس خلال مؤتمر إن إيران تشن حاليا ضربات في أنحاء المنطقة باستثناء إسرائيل، مشيرا إلى احتمال مهاجمتها إسرائيل، وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية مستعدة للإقلاع. يأتي ذلك فيما شنت إيران هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في الخليج بعد انتهاء جولة من الضربات التي شنتها واشنطن ضدها. أكد الحرس الثوري الإيراني تعطل ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق. وأوضح أن طهران حذرت مسبقا بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. كما قضى بحاران فلبينيان في هجوم استهدف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. وأكدت شركة البحرية السعودية تعرض سفينة تابعة لها لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أمس دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الهجوم. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 2 آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم. هذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية شرقية خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي واستمرار الضغط على النظام الصحي المنهك. وحذرت المنظمة من أن هطل الأمطار خلال فصل الشتاء قد يؤدي إلى غرق مخيمات النازحين، مع احتمال اختلاط مياه الصرف الصحي والقمامة والمياه الملوثة بأماكن السكن والطهي، ما يرفع مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وأضافت أن الظروف الشتوية قد تسهم كذلك في زيادة انتشار البعوض والآفات والعفن والبكتيريا، في وقت يواجه فيه النظام الصحي في غزة إنهاكا شديدا ويعاني من محدودية قدرته على الاستجابة لتفشيات واسعة للأمراض. أفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة تأهب على حدود قطاع غزة عقب العملية الأمنية التي استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة.
1: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة، مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي، مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، ترت عربي.
0: في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين واحتجزت 4 آخرين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد شرقية الكرم ودهمت منازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، كما اقتحمت قرية المورق غربي مدينة دورا جنوبي الخليل واستولت على معدات من مخرطة في نابلس. هذا وشرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحلين غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم وأمهلت الفلسطيني معتز نجاجرة 10 دقائق لإخلال منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها، كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل مكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعترة قرب حي التربة. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت المواطن، فيما أصيب شخص آخر. وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه منفتح على أي خيار أو مسار يمكن أن يجنب لبنان الحرب ويحمي سيادته ومصالحه الوطنية. وأضاف عون أن هدف المفاوضات تجنيب البلاد وإيلات الحرب وحماية السيادة والاستقرار، وأنه أمام لبنان فرص كثيرة من الضروري عدم إضاعتها بحسابات ضيقة. حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف بلاده تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه بلاده نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يستهدف تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لبلاده. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن بلاده لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها.

0: على ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي. مزيد من التفاصيل في عرض الزميل أواب أيوب.
1: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة نيتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اعتبر فيها أن اتفاق مكة يماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف نيتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف النيتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العمليات بامتلاكه هيكلا مؤسسيا وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق النيتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما على جميع الأطراف. هذا تماما يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة، يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملاً على غرار حلف النيتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
0: أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبلة سواحل مدينة جيرنا الأحد الماضي. وقال إيرهورمان في تدوينة عبر منصة إكس إن العبارة عثر عليها عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة. وأشار إلى وصول السفينة التركية تي جي جي على مدار إلى المنطقة وبدئها عمليات البحث عن نحو 20 مفقودا. قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوما، بينها 93 غارة جوية. وأصابت الضربات الروسية مدينة فيشنوفي بضواحي كييف، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي ليلي وفق الإدارة العسكرية في المدينة. كما شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية في منطقة دنيبرو بتروفيسك، ما أدى إلى إصابة شخص، فيما تعرضت مناطق نيكوبول وبافلوهراد وكريفيري لهجمات روسية. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من تزايد المخاطر في المجال الجوي الروسي، متوعدا بتكثيف استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في الأجواء الروسية، وداعيا شركات الطيران التي تستخدم المطارات الروسية إلى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار.
2: نريد اليوم أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي وكل شركات التأمين وجميع من لا يزالون يستخدمون المطارات الروسية الرئيسية. الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
0: في المقابل شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.

0: مع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: رفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبرلين بتلفيق أدلة لتحميل موسكو مسؤولية هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ الشهر الماضي.
2: لقد صعدت روسيا من حدة الموقف وشنت هذا الهجوم الهجين، وعليها الآن أن تتحمل العواقب. قدم الاتحاد الأوروبي العديد من الردود وفرض عقوبات شاملة على روسيا، لكننا سنواصل بالتأكيد العمل على فرض عقوبات على أفراد في الأسابيع المقبلة، وسيزداد الضغط على روسيا، وسيظل الدعم لأوكرانيا على مستوى عال. كلما ازداد اتحادنا في أوروبا زادت فرصنا في إنهاء هذا الصراع.
1: بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن محاولة الهجوم في لايبزيغ تحمل جميع سمات الإرهاب المدعوم من الدولة، وأضافت أن أوروبا بحاجة إلى تنسيق الجهود بشأن الإجراءات الإضافية الممكنة في ظل تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا.
3: سيناقش الجميع هنا هجمات لايبزيغ. من الواضح أنها تحمل جميع سمات الإرهاب المدعوم من الدولة. لقد استدعينا بالفعل السفراء الروس، وكذلك فعلت العديد من الدول الأعضاء. لدينا 1600 مشروع قيد الدراسة للمجمع العسكري الروسي، وربما تضاف إليها مشاريع أخرى. إننا بحاجة إلى تنسيق جهودنا.
1: أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بشطب البلاغات بحق أي مواطن سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. جاء ذلك وفق تصريحات لوزير العدل عبد الله درف، بينما أعلنت لجنة تهيئة الحوار التي تضم 19 شخصية إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. وقال درف إن البرهان استجاب لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني بتوفير ضمانات تتمثل في شطب البلاغات بحق أي سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية. أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة جنوب سيناء شمال شرقي البلاد إلى 21 شخصا، فيما أصيب آخرون. ووقع الحادث على طريق دهب نويبع، حيث تلقت الجهات المعنية بلاغا بالحادث، وعلى الفور جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية وتوجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. وأكدت وزارة الصحة أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع الحادث الذي رجحت التحقيقات الأولية أنه نجم عن السرعة الفائقة. وفي اليمن ألقت الحرب بظلالها على المشهد الثقافي بصورة واسعة، إذ تراجعت حركة النشر والإنتاج الأدبي والفني، فيما تواجه أعمال المبدعين صعوبات تحول دون وصولها إلى الجمهور.
4: على طريق أثقلته التحديات يمضي الشاعر والكاتب اليمني جميل مفرح متكئا على إرث من 4 كتب منشورة. اليوم يقلب مفرح صفحات 3 دواوين شعرية وكتابين في المقالات نصوص مكتملة تنتظر طريقها إلى المطبعة منذ سنوات،

0: بعدما عطلت الحرب عجلة الإنتاج والنشر في البلاد.
1: كان هناك مؤسسات ثقافية ومؤسسات حكومية كانت تعين الأدباء والكتاب في إصدار مؤلفاتهم. بعد 2011 تراجع أداء هذه المؤسسات، من بعد 2013 كذلك و2014 انتهى تماما دور هذه المؤسسات.
0: معاناة مفرح ليست حالة فردية، فمئات الأدباء والمبدعين يصطدمون بالواقع ذاته. بيانات الهيئة العامة للكتاب تشير إلى أن المتوسط السنوي للكتب المسجلة والمطبوعة قبل الحرب كان يصل إلى نحو 1500 كتاب. أما اليوم وعلى الرغم من تسجيل مئات العناوين، فإن ما يجد طريقه إلى الطباعة نسبة ضئيلة ينشر غالبها بجهود فردية في ظل غياب الدعم الرسمي لمشروعات النشر نتيجة الظروف الراهنة.
2: الطباعة الراقية طبعا تكاد تكون منعدمة طبعا في طباعة الأوفست وما شابه، لكن هناك طرق شعبية يلجأ إليها كثير من الأدباء ويتشكل أيضا حافز، لأن الأديب قد يستطيع أن يكتب، البعض يكتب للتوثيق، أقصد ينشر للتوثيق، ينشر عدد قليل يعني يطبع في حدود 20-50.
0: هذا الانحسار انعكس جليا على المشهد الثقافي برمته، حيث أغلقت المؤسسات ودور السينما أبوابها وتوارت الفعالية الأدبية والفنية، فيما دفع الجفاف الثقافي عشرات المبدعين للهجرة بحثا عن أفق بديل. في ظل انكماش حركة النشر وتراجع معدلات الإنتاج الأدبي والفني جراء تداعيات الحرب المستمرة، يقف المشهد الثقافي في اليمن أمام تهديد حقيقي يمس جوهر هويته، وهو البلد الذي طالما مثل حجر زاوية في الثقافة العربية بإرثه الإبداعي والحضاري العريق. عمر الورفي، تراتي عربي، صنعاء.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في جبالية ودير البلح، وحماس تطالب مجلس السلام بالضغط لوقف انتهاكات الاحتلال. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرت عربي في الأوقات التالية.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

0: في ظل مساعي إسرائيل إعادة صياغة المناهج الفلسطينية وتطويعها لخدمة روايتها، جاء تعليق لافت: دأب المنتصرون على تدوين التاريخ ليوافق أهواءهم ويبرر بطشهم ويجمل ملامحهم، بيد أن إسرائيل تتعجل كتابة خاتمة لم تظفر بها وتستبق الزمن لتوثيق نصر تدرك في قرارة نفسها أن زواله حتمي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها: شلل بمدارس القدس رفضا لقرارات إسرائيلية بتهويد المناهج الدراسية، مشروع جديد لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا، بسبب حرب إيران رئيس الكونغرس الأمريكي ينفعل على مراسل صحفي. معركة جديدة يخوضها المقدسيون هذه المرة داخل الصفوف الدراسية، فقد عاد ملف أسرلة التعليم إلى الواجهة مع بداية العام الدراسي، مع توسيع سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس التابعة لبلدية القدس، إذ تعمل سلطات الاحتلال على حذف أو تعديل مضامين في الكتب الفلسطينية مرتبطة بالهوية والرواية الوطنية والتاريخ. وشملت التعديلات شطب مصطلحات وطنية من الكتب المدرسية مثل النكبة والاحتلال والقدس عاصمة لفلسطين، واستبدالها برصوص وروايات تخدم الرواية الإسرائيلية، في خطوة تهدد الهوية الوطنية والثقافية للطلبة المقدسيين، فيما يدرس 44,000 طالب مقدسي حاليا وفق المنهاج الإسرائيلي من أصل نحو 120,000 طالب وطالبة. نشاهد ما قاله متحدث محافظة القدس معروف الرفاعي:
1: تحاول الضغط على المدارس الخاصة بشكل عام، وهي النسبة الأكبر، حوالي 80 مدرسة فيها حوالي 50 إلى 60,000 طالب، من أجل تطبيق المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس. هذا تصعيد إسرائيل منذ 10 سنوات وحتى الآن تحاول الضغط على موضوع المناهج الفلسطينية في مدينة القدس، تحاول أسرلة هذه المناهج وتطبيق المنهاج الإسرائيلي. هي تطبق الآن منهاج فلسطيني محرف، شالوا منه كل القضايا الوطنية، قضايا اللجوء، قضايا النكبة، قضايا النزوح، قضايا المقدسات، هذه القضايا التي تنمي وعي وهوية الطالب الفلسطيني كلها انشالت من المناهج المزيفة. ليس ذلك فقط، وإنما تحاول حتى فرض المنهاج الإسرائيلي البحت. بالأمس كان هناك قرار بتطبيق هذا المنهاج الإسرائيلي على صف أول وصف سابع، هذول فيهم تقريبا 45,000 طالب في حوالي 105 مدارس تابعة لبلدية الاحتلال. الآن أبنائنا سيخضعون إلى هذا المنهاج الإسرائيلي الذي يلعب على كي وعي الجيل الناشئ، الذي يلعب على الهوية العربية الإسلامية المسيحية. سيكون هناك يعني فراغ ثقافي ووعي عند الطلاب في المدرسة، بيأخذ مناهج مختلفة تماما عن هويته وعن ثقافته وعن بيئته، وفي البيت وفي العائلة وفي الحارة هناك.
0: لكن الضغط على التعليم لم يتوقف عند المناهج، فمع انطلاق الدراسة وجد عشرات المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية ممنوعين من الوصول إلى المدارس داخل القدس بعد عدم تجديد تصاريح دخولهم، لتعلن المدارس الخاصة والمسيحية الإضراب وتعليق الدوام احتجاجا على عدم تجديد تصاريح كوادرها، ما تسبب طبعا بتعطيل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية مع بداية العام الجديد. بحسب المؤسسات التعليمية المسيحية، فإن أكثر من 70 معلما وموظفا من كوادرها التعليمية والإدارية المساندة لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم. الموقف الرسمي حذر من خطورة هذه الحرب الفكرية، ادعت حكومة محمود عباس إلى تحرك دولي عاجل لحماية التعليم، مؤكدة أن ما يجري يمثل استهدافا مباشرا للوجود الفلسطيني. لكن هذه المعركة ليست

0: وليدة الساعة، بل هي امتداد لمحاولات بدأت عقب احتلال القدس الشرقية عام 67، حين شرع الاحتلال الإسرائيلي في تغيير المنظومة التعليمية والمناهج في المدينة. نشاهد كيف بدأت محاولات تغيير المناهج في القدس منذ عام 67.
1: احتلال كامل القدس بعد حرب عام 1967، حاولت إسرائيل تغيير الواقع التعليمي في المدينة، وسعت في ذلك العام إلى تطبيق مناهجها في المدارس العربية، لكنها واجهت احتجاجات ورفضاً واسعاً من الفلسطينيين قبل أن تتراجع عن خطتها. واستمرت المدارس بعدها في تدريس المنهاج الأردني كما كان الحال في الضفة الغربية قبل اعتماد المنهاج الفلسطيني خلال تسعينيات القرن الماضي. ويأتي القرار الجديد ضمن حملة إسرائيلية أوسع تستهدف المنهاج الفلسطيني بشكل عام. فخلال السنوات الأخيرة مارست إسرائيل ضغوطاً من أجل تغيير محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية، وطالبت بإجراء تعديلات على مواد تتعلق بتاريخ فلسطين والرواية الوطنية الفلسطينية، كما مارست ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل برامج التعليم الفلسطيني، مستندة إلى اتهامات للمنهاج الفلسطيني بما تصفه بالتحريض.
0: إذن مشاهدينا، رصدنا لكم كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول عبيدات: علينا أن نعي تماماً بأن استهداف العملية التعليمية وشطب المنهاج الفلسطيني في القدس لم تتوقف للحظة واحدة، وحدثت الانعطافة بعد آذار عام 2011. نيفين أبو حمدة تقول: حرب الاحتلال على المناهج تشكل خطراً بالغاً على الهوية والقومية الفلسطينية لدى الطلبة في القدس على المدى القصير والطويل. هيفاء هي الأخرى تقول: تشويه للكتب وملاحقة للمعلمين على حواجز الاحتلال لمنعهم من التدريس. لماذا تخشى إسرائيل كلمة النكبة ودروس التاريخ في حقائب أطفال القدس إلى هذه الدرجة؟ جدل الحجاب يعود مجددا إلى فرنسا مع مقترح للتجمع الوطني اليميني بفرض غرامات على النساء المحجبات في الأماكن العامة إذا وصل الحزب إلى السلطة العام المقبل، حيث أعادت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان معركة حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إلى واجهة المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لتفتح بذلك ملفا شديد الحساسية طالما شكل أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني في قضايا الهوية والهجرة والإسلام في فرنسا. جاءت عودة القضية هذه المرة على وقع تصريحات النائب في التجمع الوطني جان فيليب تانغي، وهو أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان، الذي أعلن أن حزبه يريد معاقبة النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة بغرامة إذا فازت لوبان بالرئاسة، قائلا: المسألة حسمت داخل الحزب، وأن ارتداء الحجاب أصبح من وجهة نظره خارج السيطرة.
2: Vous étiez contre l'interdiction. Le voile est devenu malheureusement hors contrôle, et non pas parce que il n'y avait pas de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants. Il y avait, quand j'étais jeune, évidemment beaucoup de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, mais les femmes n'étaient pas voilées. Nous allons évidemment combattre l'idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté.
0: سرعان ما فجرت هذه التصريحات مواجهة سياسية وقانونية بعدما أعربت الحكومة الفرنسية عن تحفظات بشأن دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن هناك تحفظات واضحة بشأن المقترح، مشيرة إلى أن أي نقاش حول الرموز الدينية من شأنه أن يثير مسألة المساواة في التعامل مع مختلف الأديان. وهنا يعلق الصحفي إيلان جابيت على المقترح بقوله: إن هذا الإجراء غير متوافق مع المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي يعد إحدى ركائز الجمهورية الفرنسية. اليسار الفرنسي أيضا لم يتأخر في مهاجمة المقترح، إذ وصف النائب جان لوك ميلينوشون الخطوة بأنها دنيئة، معتبرا أن العلمانية الفرنسية تقوم على ضمان حرية الضمير والمعتقد. كما قالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية دانييل أوبونو إن معاقبة النساء على ارتداء

0: الحجاب تتعارض مع مفهوم العلمانية باعتبارها إطاراً لحماية حرية الاعتقاد بحسب الصحيفة نفسها. أما التجمع الوطني فيتجه إلى طرح القضية عبر استفتاء شعبي إذا وصلت لبنان إلى السلطة في محاولة لتجاوز العقبات السياسية والقانونية. يبدو مشاهدينا مع اقتراب الانتخابات أن معركة الحجاب في فرنسا لن تكون مجرد نقاش بشأن ما ترتديه النساء في الشوارع الفرنسية، بل اختبارا لقدرة اليمين المتطرف على تحوير أو تحويل شعاراته الأكثر إثارة للجدل إلى سياسات قابلة للتطبيق، ولقدرة فرنسا في الوقت نفسه على التوفيق بين العلمانية وحرية المعتقد. كما العادة مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات مع رغبة اليمين المتطرف الفرنسي في فرض غرامات على المحجبات؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ناتالي: هناك بالفعل مهمة جسيمة تنتظرنا، ألا وهي مكافحة التغلغل. هذه حقيقة، لأن ارتداء الحجاب ليس تمويها بل هو نتيجة لأسلمة المجتمع التي تترسخ بخبث في مجتمعنا. يان يعلق: لنعد إلى فصل الكنيسة عن الدولة ونحظر الحجاب وجميع الأديان الأخرى من المكوث في الأماكن العامة. إبراهيم يقول: يمكن للبلدان العربية والإسلامية أن تنتهج معهم نفس الأسلوب عند زيارة بلاد المسلمين، لكننا نؤمن بحرية الرأي والدين والعقيدة. منى تقول: الكوكب على كف عفريت والمشاكل الاقتصادية تلتهم فرنسا، واليمين المتطرف يريد منع الحجاب وإجراء استفتاء شعبي حوله، الناس فاضية. أما ريم أخيرا تقول: يريدون أن يعملوا استفتاء في فرض غرامة على ارتداء الحجاب، يستخدمون الديمقراطية لفرض الدكتاتورية. تضحكوا هنا. يواجه الساسة في واشنطن مؤخرا أسئلة الصحفيين بين سردية النصر المطلق على إيران والتي تسوقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين واقع استنزافي عسكري معقد ومكلف يفرض نفسه على الأرض. هذا التوتر تجلى في الانفجار الأخير للرئيس ترامب في وجه الصحفية ليبي دين من شبكة نيوز نيشن حين سألته عن احتمالية اللجوء للسلاح النووي ضد طهران. الرئيس وصف السؤال بالغبي، مؤكدا أن إيران هزمت عسكريا بالكامل، لكن محللين ونشطاء بمنصات التواصل رأوا أن ردة فعل ترامب تعكس آلية دفاعية لإثبات نجاح عملية الغضب الملحمي. نشاهد.
1: Well, I would never say that, but the answer is yes. I rule out no use. There's no reason for it. What a stupid question that is, actually. Well, here they are, they're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question. Okay, thank you very much, everybody.
0: انفعال الإدارة تعدى المكتب البيضاوي ليمتد إلى المشرعين في الكابيتال. فرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أظهر توتراً غير مسبوق في مواجهة الصحافة، والكونغرس بات محاصراً بأسئلة بشأن فاتورة حرب تقدر بما يزيد على 900 مليون دولار يومياً. مشاهد.
2: Ron, you said repeatedly that this war was going to be over soon. You said that this would be a temporary blip on short term on gas prices. Yep. It is more than 6 months. People are getting hurt still at the pump. Should the American people not also judge you on your projections here that were clearly off base?
3: Manu, that is one of the stupidest questions you've ever asked.
2: Why? Is that-

0: You're selling this to the American public, are you not?
1: So should the House Speaker be held responsible for the duration of a military conflict around the globe? You answer that question.
0: I mean, you called this a short-term skirmish.
2: الإدارة الأمريكية كانت قد راهنت بقوة على أن ضربات فبراير ستجبر طهران على الرضخ، لكن هذا الوهم تبدد مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية مطلع سبتمبر الحالي استئناف قصف مواقع الحرس الثوري مجددا، ما يضع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أمام تحمل فاتورة باهظة لحرب غير متناظرة تعتمد فيها طهران على تكتيكات التعطيل المستمر بدل المواجهة المباشرة. مشاهدينا، على المنصات الرقمية رصدنا آراء رواد المنصات بشأن عودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول برايان: سئل ترامب للتو عما إذا كان سيستخدم الأسلحة النووية ضد إيران، لقد أجاب حرفيا في نفس اللحظة على السؤال الذي قال إنه لن يجيب عليه أبدا. حساب فردوس يقول: يجب على ترامب اختيار كلماته بحكمة، فهو يتحدث وكأن النظام يكترث إذا تحولت إيران إلى رماد. هذا النوع من الخطاب يمنح مؤيدي النظام ذخيرة العلاقات العامة التي يبحثون عنها. أخيرا آدريان يقول: لا يمكن تضييق الخناق على إيران وتوقع أن تمتص هذا الضغط بهدوء، ففي مرحلة ما يتحول الضغط الأقصى إلى تصعيد أقصى. اسمه مدرج في كشوفات سجون الجيش. هذه هي الإجابة اليتيمة التي حصل عليها أبو المكلوم من الصليب الأحمر بعد عام تقريبا من الركض خلف سراب البحث عن ابنه منذ عامين الذي غيبته الحرب الإسرائيلية على غزة.
3: 23/10/2024 حتى الآن أي فقط ابني ما شفتوش ولا بعلم أي معلومات عنه. بعد 10 أشهر أو أكثر طلعوا شباب من عنده، وقالنا الولد بخير وكويس، بس يمكن من بعديها الحين إنه بيجي سنة لحتى الآن مش معروف أي معلومات عن الولد بالمرة. وأنا كأب إله يعني أريد أعلم إيش لفيت على مؤسسات على محاميين على أراك، ولا واحد فادني بحاجة عن الولد. الولد طالب جامعة، ملوش في حاجة، طول فترة الحرب معايا بيروح يجيب مية، بيروح يجيب أكل، بيروح يجيب حطب زي عواليد هالشباب الإيكوسي. ليش أقول لك تصير لك بيات إلا ما في إله في التنظيمات ولا إله في حاجة زي هالشباب العاديين. شاب خلوخ يعني كل المنطقة بتشهد له. الولد الوحيد لخمس بنات أعتكر، أنا اللي بقوم بروح بأجل في خواته بعديه وبقي ساعد، الحين ما فيش حد يساعد معايا. عرفت كيف؟ الصليب قال انه موجود في داخل السجون على الكشف اللي اخذه من الجيش، بس لحتى الان بعرفوش وين هو بالضبط، ولا الصليب بخش عليهم ولا حد بخش على.
2: تفاجأت الشابة لما عوض أثناء تجولها في معرض دمشق الدولي باسم شقيقها المغيب أنس محفوراً على باب زنزانة حقيقية نقلت من سجن صدنايا. نشاهد.
4: كيف حالك؟ كيف حالك؟

شق عروسان فلبينيان طريقهما وسط مياه الفيضانات التي غمرت الكنيسة حتى الركبتين لإتمام مراسم زفافهما. نشاهد.

إغماء مفاجئ ينهي مشاركة لاعبة رفع الأثقال نورة عصام بعد سقوطها خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.

سمكة يوم القيامة تثير الذعر في إندونيسيا بعد العثور عليها نافقة على أحد الشواطئ وسط معتقدات شعبية تربط ظهورها بقرب وقوع الزلازل والتسونامي.

واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي، وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصاديا
1: على أشدها.

0: تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت، تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات البسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: هذا وتوعد الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وأضاف رضائي في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الهروب مما وصفه بالجحيم الذي أوقعت نفسها فيه، وسترى على إثر ذلك استراتيجية جديدة من إيران في الميدان والدبلوماسية وفي مواجهة الخطر الاقتصادي الذي يحدق بها كذلك. في المقابل، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا، كما طالب بأن يبتعد الجميع عن إيران ولا يتعامل معها، مشيرا إلى إجرائه محادثات مع الصين وروسيا بشأن الأزمة مع إيران.
2: الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان صرحا علنا أن اقتصاد بلادهم يواجه مشكلات، العملة الإيرانية انهارت والتضخم تجاوز 100%، وهم عاجزون عن دفع رواتب قواتهم. نفرض حاليا على إيران عقوبات لم يسبق لها مثيل، وسنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم الخارجي. ورسالتي إلى الجميع هي أن يبتعدوا عن إيران، وقد أجرينا محادثات هادئة مع روسيا والصين.
1: من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه إيران عليها. وقال كاتس خلال مؤتمر إن إيران تشن حاليا ضربات في أنحاء المنطقة باستثناء إسرائيل، مشيرا إلى احتمال مهاجمتها إسرائيل، وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية مستعدة للإقلاع. يأتي ذلك فيما شنت إيران هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في الخليج بعد انتهاء جولة من الضربات التي شنتها واشنطن ضدها. أكد الحرس الثوري الإيراني تعطل ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين

0: أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق. وأوضح أن طهران حذرت مسبقا بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. كما قضى بحاران فلبينيان في هجوم استهدف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز. وأكدت شركة البحر السعودية تعرض سفينة تابعة لها لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الاثنين، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الهجوم. ينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير. أستاذ ناصر، أهلا ومرحبا بك. بين العقوبات الاقتصادية التي من المفترض حسب الأمريكيين أن تضع إيران في عزلة اقتصادية كاملة وتخنق اقتصادها، وبين الضربات العسكرية التي تظهر بين الحين والآخر، أي السياستين يبدو مفضلا بالنسبة للجانب الأمريكي؟
1: تحياتي لكم. حتى الآن الجانب الاقتصادي وجانب العقوبات هو المفضل للجانب الأمريكي، ولكن أيضا لا يمكن استبعاد المسار العسكري، لأنه ترامب يريد أن يحقق نتائج كبيرة وملموسة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. هو حاول عبر العقوبات إجبار إيران على الذهاب إلى الاتفاق أو اتفاق جديد وأن تتنازل على طاولة المفاوضات، وعندما لم ينجح ذلك عاد لاستخدام العمليات العسكرية، لأن حاليا عادت لعرقلة حركة الملاحة، ولذلك الولايات المتحدة تستخدم المسارين، مسار العقوبات العسكرية الاقتصادية بأقصى درجاتها ومسار الضربات العسكرية المحدودة. هي لا تريد أن تذهب إلى مواجهة شاملة، ولكن تفضل إجراء عمليات عسكرية جراحية من أجل الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
0: يعني الرئيس ترامب قال إن الوضع بهذا الشكل مريح أكثر من اتفاق لا تلتزم به طهران. لماذا هناك حكم مسبق من قبل إدارة الرئيس ترامب على أن أي اتفاق سيحدث لن تلتزم به طهران في تقديرك طبعا؟
1: هذا يعتمد على ما جرى خلال الاتفاقات الماضية. هناك اتهامات بين الجانبين، لإيران تقول بأن الولايات المتحدة لم تلتزم، والولايات المتحدة تقول بأن إيران لم تلتزم. المشكلة في الاتفاق الأخير مذكرة التفاهم أن كل طرف يريد تحقيق شروطه قبل الطرف الآخر، ومع أنه ما جرى في المفاوضات في سويسرا كان بمعنى خطوة بخطوة، التزام في بند مقابل بند. ولكن إيران، وهنا يعني النقطة تخص إيران، في البداية حاولت أن تحصل على كل شيء من دون أن تؤمن الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، وبالتالي عادت الولايات المتحدة أيضا لتجميد تسليم إيران جزء من أموالها المجمدة 12 مليار دولار، وعدنا إلى هذه النقطة. الآن إيران هي من تنادي في العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن المشكلة بأن مذكرة التفاهم نفسها هي غير واضحة لأن تكون اتفاق. هي كانت هدنة جيدة لستين يوم، ولكن أن تكون اتفاق طويل الأمد واتفاق شامل يحتاج إلى تعديل ويحتاج فعلا إلى اتفاق آخر. ولذلك المسألة هي الآن بأنه الوضع مريح نعم للولايات المتحدة، ولكن هو ليس مريح لدول المنطقة، ليس مريح للاقتصاد العالمي، وليس مريح في أن تبقى هذه الهجمات المتبادلة في الوقت الحالي. وبالتالي الأفضل هو تنازل إيران والذهاب إلى مفاوضات مع التزام أمريكي أيضا بما سيتم التفاوض عليه.
0: لماذا في هذه الحالة أستاذ ناصر، لو تسمح لي، لماذا في هذه الحالة قد ترغب إيران بالعودة إلى مذكرة التفاهم وهي بطريقة أو بأخرى لم تلتزم بها التزاما تاما، يعني في بداية صدورها أو بداية الاتفاق عليها؟
1: لأنه لم تكن هناك العقوبات الاقتصادية المطبقة الموجودة الآن. عندما حدثت مذكرة التفاهم أقصى ما تم تنفيذه هو حصار بحري على إيران أو الموانئ الإيرانية، وهذا لم يكن موجع لإيران بشكل كبير بقدر ما أوجعها الآن العقوبات الشاملة التي تم الإعلان عنها في القطاع المالي، في قطاع التبادل التجاري، في كل القطاعات، والأهم الضغط على روسيا والصين أيضا في، لا أقول قطع، ولكن الحد من علاقاتهم الاقتصادية مع إيران. ولذلك يعني أشخاص مثل قليباف، بوزشكيان الرئيس الإيراني،

0: بدأوا يتنبهوا إلى أن هذه العقوبات الكبيرة هي نعم لا تساعد أو لا تدفع بانهيار سريع للنظام، ولكن هي ستؤدي إلى تآكل النظام من الداخل. ولذلك هم ينادون الآن في العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن نعود دائما إلى نفس النقطة، هل مذكرة التفاهم قابلة للحياة؟ الجواب هو لا، هي قابلة للحياة كهدنة 30 يوم 60 يوم، ثم نعود إلى نفس النقطة. المطلوب الآن هو اتفاق شامل بين الأطراف واستكمال للمفاوضات حتى نصل إلى اتفاق حقيقي، ولكن الآن حديث عن عودة إلى مذكرة التفاهم ثم حديث عن عرقلة الملاحة مرة أخرى، يعني سنبقى ندور في نفس الدائرة الضيقة المغلقة.
1: بالعودة إلى العقوبات والضغط الاقتصادي وبكين وموسكو، هل يمكن بطريقة ما للولايات المتحدة الأمريكية أن تحد فعليا وبشكل فعال وعملي من التعاون الاقتصادي بين إيران وكل من الصين وروسيا؟ يعني نحن نعرف جميعا العلاقات القوية التي تربط هاتين الدولتين بإيران، وخاصة على مستوى تصدير الطاقة.
0: الأمر صعب للغاية في نقطتين، النقطة الأولى بأنه معظم هذه التعاملات هي تعاملات ظل، يعني غير معلنة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تتبع لها بشكل كبير وأنه نقول بأنه تم الحد منها وتلتزم الصين أو روسيا بالحد من هذه التبادلات التجارية. النقطة الثانية بأنه روسيا نعم قد تقايض بشكل ما في أوكرانيا، ولكن الوضع في أوكرانيا سيء الآن، وبالتالي يعني روسيا ليست مضطرة لأن تقدم تنازل معين. بالنسبة للصين أيضا نفس الأمر، الصين ستبقى ملتزمة في إيران أو ما تجاه إيران، ولكن بالحد الأدنى، هي لا تريد خسارة علاقاتها مع الولايات المتحدة. أيضا الولايات المتحدة لا يمكن الضغط كثيرا عن الصين، هي تستخدم على عناوين اقتصادية دبلوماسية بأنها تحد من التبادل التجاري، وكان هذا التبادل التجاري أساسا هو الآن في أدنى مستوياته، لأنه معظم التبادل بين إيران والصين كان يعتمد على النفط الإيراني الذي كان يصل إلى 1.2 مليون برميل تقريبا. الآن هذه النسبة متوقفة تقريبا بسبب حصار الموانئ، وإيران لا تستطيع تصدير أكثر من 200 ألف برميل يوميا بالحد الأقصى، وبالتالي يعني بالأساس الوضع مع الصين هو وضع سيء، ولكن لا يبدو بأن الصين ستتخلى عن إيران أقله في الوضع الحالي.
1: شكرا جزيلا لك من برلين، الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير.
0: شكرا.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 2 آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم. هذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية شرقية خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تدهور الأوضاع في المياه والصرف الصحي واستمرار الضغط على النظام الصحي المنهك. وحذرت المنظمة من أن هطل الأمطار خلال فصل الشتاء قد يؤدي إلى غرق مخيمات النازحين، مع احتمال اختلاط مياه الصرف الصحي والقمامة والمياه الملوثة بأماكن السكن والطهي، ما يرفع مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وأضافت أن الظروف الشتوية قد تسهم كذلك في زيادة انتشار البعوض والآفات والعفن والبكتيريا، في وقت يواجه فيه النظام الصحي في غزة إنهاكا شديدا ويعاني من محدودية قدرته على الاستجابة لتفشيات واسعة للأمراض. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة عقب العملية الأمنية التي استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة.

0: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يعيد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم مكثف استهدف منطقة الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين. لكن التطور الأبرز هذه المرة لم يكن القصف وحده، وإنما العملية التي سبقته، فقد دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق مدينة غزة في محاولة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس قبل انكشاف أمرها واندلاع اشتباكات استدعت تدخلا جويا كثيفا لتأمين انسحابها. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية انتهت باعتقال مسؤول في الحركة، وإن الغارات جاءت لإزالة تهديد عن القوة المنفذة، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن فشل الهدف الأساسي للعملية ونجاة شخصية أمنية كانت مستهدفة مع اختطاف ضابط آخر في جهاز الأمن الداخلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دافع بالفعل عن استمرار التحرك ضد حماس، فيما تصر إسرائيل على أنها تحتفظ بحق استهداف ما تعتبره تهديداً وشيكاً. ويأتي التصعيد بينما تواجه خطة السلام الخاصة بغزة صعوبات في الانتقال إلى مراحلها التالية، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما لا يمكن فصل التطورات عن المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، فملفا غزة والأمن يحتلان موقعا متقدما في المنافسة الانتخابية، ويواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا من قوى اليمين الرافضة لأي تنازلات لحماس. في المقابل تتصاعد التحذيرات الدولية من سقوط المدنيين ومن تآكل وقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصر وقطر وتركيا بصفتها أطرافا وسيطة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء الحرب. وبين عمليات إسرائيلية تتواصل على الأرض وضغوط انتخابية تتزايد في الداخل الإسرائيلي ومفاوضات لم تحسم بعد الملفات الأكثر تعقيداً، تبدو غزة أمام معادلة هشة. وقف إطلاق النار لا يزال قائماً سياسياً، لكنه يتعرض ميدانياً لاختبارات متلاحقة قد تحدد مصير خطة السلام برمتها. راما مطلو، ترتي عربي.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين واحتجزت 4 آخرين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد شرقية طول كرم وهدمت منازل ودهمت منازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، كما اقتحمت قرية المورق غربية مدينة دورة جنوبي الخليل واستولت على معدات من مخرطة في نابلس. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحالين غربية بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم، وأمهلت الفلسطيني معتز نجاجرة 10 دقائق لإخلاء منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها، كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل المكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعاترة قرب حي التربة. حدد الرئيس رجب طيب أردوغان مواقف بلاده تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه بلاده نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يستهدف تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لبلاده، وأضاف أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خارطة طريق وخطة

0: جدول زمني محدد، وأكد أردوغان أن بلاده لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. على ضوء توجه تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، تبرز عن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنطقة أمام نواة لناتو شرق أوسطي. مزيد من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: مع الانتقال إلى مؤسسة اتفاق مكة للدفاع المشترك، تطرح هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تشهد ولادة ناتو الشرق الأوسط. أثيرت هذه التساؤلات بشكل أكبر بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اعتبر فيها أن اتفاق مكة يماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو وليس الحلف بأكمله. وصف فيدان لهذه الجزئية دقيق، فحلف الناتو يمثل مظلة مؤسسية للتنسيق السياسي العسكري الاستراتيجي والتخطيط الدفاعي والتكامل العملياتي بامتلاكه هيكلا مؤسسيا وقيادة عسكرية للقوات المشتركة. أما المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي أشار إليها وزير الخارجية التركي، فتنص على أن أي هجوم مسلح يقع على أحد أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما على جميع الأطراف. هذا تماما يشبه إلى حد كبير ما ينص عليه اتفاق مكة، ما يعني أن التماثل يقتصر على مبدأ الالتزام بالدفاع الجماعي دون أن يشمل مستوى التكامل العسكري أو البنية المؤسسية. لكن في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاق مكة، يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تتجه نحو التحول إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملا على غرار حلف الناتو. تبرز هذه التطورات في إعلان الدول الأعضاء الاتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها، بما في ذلك إنشاء أمانة عامة في السعودية، وكذلك إعلانها أن أبواب الاتفاق مفتوحة لانضمام مزيد من دول المنطقة وتعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
0: ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك. من اتفاق مكة الدفاعي إلى التوجه شرقا والبقاء أيضا مع المحور الغربي، تركيا تقدم نفسها على أنها صلة الوصل بين جهات العالم الأربعة والضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة وربما في مناطق أخرى من العالم. كيف نقرأ هذا التوجه؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ رائد والأستاذ المشاهدين. أعتقد أن اليوم هذا التحرك من تركيا، سواء عقدها لاتفاق مكة مع باكستان والسعودية الشهر الماضي، واليوم في اتفاق يشارك الرئيس أردوغان في اجتماع منظمة شنغهاي ويعلن بشكل واضح رغبة تركيا في التواجد والتقرب من هذه المنظومة والتنسيق مع دولها الأساسية، يشير أن تركيا تسير على استراتيجية منظمة للتوازن بين الشرق والغرب، وتريد أيضا أن تكون لديها قدرة تفاوضية كبيرة أيضا مع الجهات الغربية والولايات المتحدة. نعلم أن تركيا مقدمة على صفقة F-35 مع الولايات المتحدة، المفاوضات في الأسبوع القادم أو الذي يليه، وبالتالي تركيا ليست دولة معزولة، لديها إمكانية للتحرك شرقا وغربا، ولكن على قاعدة ليس الانضمام إلى محور دون الآخر أو عزل الآخر، وإنما على قاعدة تقديم مصالح تركيا الاستراتيجية، بل إن تركيا تحاول أن ترسل رسالة أكثر من ذلك، أنها اليوم قادرة على توجيه وصياغة المعادلات في المنطقة. اتفاق مكة أحد هذه المجالات والمسارات التي تسير بها تركيا. اليوم جلس الرئيس أردوغان مع الرئيس بوتين وتحدث عن الحرب في أوكرانيا وإمكانية أن تقوم تركيا بلعب دور مهم في الاستقرار العالمي، وكذلك تحدث عن أزمة الحبوب، تحدث عن غزة، عن لبنان. كل هذه الملفات وجه رسائل إلى اليونان، رسائل قوية وصارمة بعدم تغيير الوضع الأمني والعسكري في الجزر في بحر إيجا. كل هذه الملفات من البحر

0: الأسود إلى ملف إيران إلى العلاقات مع الشرق والغرب إلى صياغة المعادلات والتحالفات في المنطقة، تشير لنا بشكل واضح أن أنقرة اليوم باتت ركنا أساسيا في النظام الدولي، وهناك إمكانية لتبوء مكانة كبيرة في المستقبل القريب، ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا على المستوى العالمي والدولي.
1: لو أردنا دكتور محمود أن نتوقف عند بعض النقاط البارزة، الرسائل التي تم توجيهها لليونان على وجه الخصوص، التوقيت واللهجة المستخدمة.
0: نعم، يعني التوقيت جاء بعد قيام اليونان ببعض التحركات مثل تسليح بعض الجزر التي يعني لا يجوز لها قانونا القيام بذلك، لأنه اتفاقية لوزان حددت بعض يعني في بعض بنودها عدم تسليح هذه الجزر. صحيح أن تركيا بعد الحرب العالمية الأولى تنازلت عن بعض هذه الجزر قانونيا، ولكن مصير هذه الجزر وفق القانون وفق الاتفاقيات يعطي لتركيا الحق بالمساهمة في تحديد مصير هذه الجزر، وبالتالي اليوم تركيا توجه رسالة التزامها بالقانون والاتفاقيات، ورسالة إلى اليونان بعدم السماح بتجاوز هذه الاتفاقيات وعدم تسليح هذه الجزر، وإلا أن تركيا ستكون جاهزة. اليوم تركيا على المستوى العسكري هي قوة كبيرة في الناتو، هذه التحالفات اليوم مع باكستان والسعودية تعطيها ثقلا، الصناعات الدفاعية التركية، الجيش التركي، قدرة تركيا اليوم على مساعدة دول مثل سوريا والعراق ويعني قضاءها على التهديدات التي كانت تواجهها في الداخل والخارج، تجعل تركيا عندما تتحدث وتوجه رسائل بخصوص أي تهديد يشير إلى أنها مستعدة إلى الذهاب إلى القضاء على هذا التهديد بما يلزم من أدوات.
1: بالحديث عن التهديدات، أيضا هناك مسار تركيا خالية من الإرهاب أشار إليه الرئيس أردوغان، وأشار إلى أنه منضبط بجداول زمنية وب يعني أساليب ووسائل معينة، أيضا كيف نقرأ هذه الجزئية؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة تشير إلى أن تركيا اليوم تتحرك على المسار الداخلي والخارجي بشكل متوازي، لأن الأمر ينطلق من استراتيجية واحدة، رفع مكانة تركيا وتقليل الأعباء والتهديدات الداخلية والخارجية وتقوية نفوذ تركيا ومساهمتها في الاستقرار. عندما يتم يعني القضاء وإنهاء على ملف يعني كان يهدد استقرار تركيا ويهدد أمن تركيا ويكلفها تكلفة عالية من الدماء والأرواح والأموال والثروات على مدار أكثر من 40 عاما، عندما تتخلص تركيا من هذا الملف الأمني الذي كان يزعجها ويسبب لها مشاكل داخلية كبيرة على مستوى استقرار تركيا الداخلي وعلى مستوى الاستقطاب السياسي الحاد الذي كان في تركيا، اليوم على المستوى الاجتماعي هناك راحة كبيرة، هناك يعني تم تقديم مشروع ضمن الجدول الزمني الذي تحدث عنه الرئيس أردوغان، تم تقديم مشروع إلى البرلمان كخطوة أولى للمضي في الخطوات القادمة من هذا المشروع، وواضح أنه يسير بخطى ثابتة. وأيضا على بشكل متوازي تم يعني في سوريا أيضا الإعلان عن حل تنظيم قسد، وهذا يشير أن حتى التحركات هي منسجمة مع بعضها البعض، استقرار في داخل تركيا، استقرار في داخل سوريا، هذه الدولة الناشئة الحليفة التي هي في جوار تركيا، وبالتالي الرئيس أردوغان تحدث أيضا في خطابه أنه ينتظر أن يكون هناك يعني خطوات على الأرض وخطوات واقعية على الجانب السوري تثبت وحدة واستقرار أراضي سوريا وتنعكس على الاستقرار في المنطقة، على التجارة، على الاقتصاد، على العلاقات الثنائية بين سوريا وتركيا ومن ورائها دول المنطقة، لأنه نعلم أن تركيا لديها مشاريع أن تكون رافعة اقتصادية، رافعة في مجال الطاقة، قوة إقليمية كبرى، وبالتالي مشاريع طريق الحجاز، قطار الحجاز، مشاريع يعني البرية التي تمر عبر سوريا وعبر العراق مرورا بتركيا في كافة مجالات التجارة والاقتصاد هي ملفات مهمة، وكان ملف الإرهاب والانفصال ووجود تنظيمات مسلحة على الحدود يعيق هذه المشاريع الاستراتيجية. اليوم تتخلص تركيا من هذا العبء، وساعتقد أنها ستنطلق بقفزة كبيرة في الأشهر والسنوات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك، من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبالة سواحل مدينة جيرنا الأحد الماضي، وقال إرهورمان في تدوينة

0: عبر منصة إكس إن العبارة عثر عليها عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة، وأشار إلى وصول السفينة التركية تيجيجي ألمدار إلى المنطقة وبدئها عمليات البحث عن نحو 20 مفقودا. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت المواطن، فيما أصيب شخص آخر، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه منفتح على أي خيار أو مسار يمكن أن يجنب لبنان الحرب ويحمي سيادته ومصالحه الوطنية. وأضاف عون أن هدف المفاوضات تجنيب البلاد ويلات الحرب وحماية السيادة والاستقرار، وأنه أمام لبنان فرص كثيرة من الضروري عدم إضاعتها بحسابات ضيقة. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب. في هذا التقرير يعرض مراسلنا صفوان جولاق أوضاع العاصمة الأوكرانية في ظل التصعيد الأخير.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
3: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب وستمر كغيرها. نعم لا توجد حاليا آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
4: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضا أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: في المقابل شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلنسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد

0: طريقة للرد لا مجال للشك في ذلك.
1: من جانبه رفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبرلين بتلفيق أدلة لتحميل موسكو مسؤولية هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ الشهر الماضي.
2: لقد صعدت روسيا من حدة الموقف وشنت هذا الهجوم الهجين، وعليها الآن أن تتحمل العواقب. قدم الاتحاد الأوروبي العديد من الردود وفرض عقوبات شاملة على روسيا، لكننا سنواصل بالتأكيد العمل على فرض عقوبات على أفراد في الأسابيع المقبلة، وسيزداد الضغط على روسيا، وسيظل الدعم لأوكرانيا على مستوى عال. كلما ازداد اتحادنا في أوروبا زادت فرصنا في إنهاء هذا الصراع.
1: ينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية الدكتور خليل عزيمة. دكتور خليل، أهلا ومرحبا بك. التصعيد الذي تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، هل يمكن أن يقف عند حد معين ينتقل فيه الملف كله إلى طاولة المفاوضات؟
3: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا التصعيد العسكري الكبير والجمود في المفاوضات أدى إلى تحويل، طبعا مع أيضا عدم تقدم استراتيجي لروسيا على الأرض، تحولت الجبهة الآن أو القتال أو الصراع تحول من الجبهة إلى داخل المدن الروسية والأوكرانية إلى المطارات ومحطات الطاقة. لكن هذا أيضا يعني زيادة التصعيد يعطي الأمل أكثر في أنه يمكن أن يكون هناك انفراج ما في المفاوضات. والجميع يعلم أن المفاوضات لن يكون هناك أي انفراج أو أي تقدم بالمفاوضات دون الضغط الحقيقي على موسكو وعلى الرئيس بوتين شخصيا. لكن للأسف وجود إدارة ترامب أعطت الكثير من المرونة مع الرئيس بوتين، والذي يفسر ذلك ضعف من الولايات المتحدة. أيضا الحرب في الشرق الأوسط أيضا أدت إلى إعطاء الأريحية إلى بوتين، وأيضا بالنسبة لأوكرانيا كانت هي ضربة قوية بانخفاض معدل أو مخزون صواريخ الباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي. هذه الظروف كلها والتقدم البسيط والذي لا يمكن أن نقول أن هناك انهيار في الجبهات، كل هذا أعطى للرئيس بوتين أن الوقت وعامل الوقت هو في صالح روسيا. لكن هذا بقراءة شاملة لما يحدث وما حدث خلال الخمس سنوات الماضية هذا غير صحيح، وأن الحرب ستنتهي بالمفاوضات ليس كما يريد بوتين على بإنهائها بشكل عسكري، وأن ذلك يتم فقط إذا زاد الضغط. وما والتطورات الأخيرة طبعا بالنسبة لأوروبا هذا سيزيد الضغط الأوروبي على روسيا من خلال العقوبات.
1: جميل، هذه النقطة أريد أن أقف عندها دكتور خليل لو تسمح لي. يعني تحدثت قبل قليل عن انحسار الدعم الأمريكي لأوكرانيا الذي تسبب بانخفاض مخزون صواريخ باتريوت، وبالتالي كثرت التعرض للهجمات الجوية والصاروخية على وجه الخصوص وبالطائرات المسيرة من قبل روسيا. ألا توجد بدائل يمكن للدول الأوروبية الحليفة لأوكرانيا تقديمها في هذه الحالة؟
3: طبعا البدائل موجودة وبدأ العمل عليها، وبدأ العمل أيضا في إمكانية إنتاج الصواريخ اللازمة للمنظومات الجديدة الأوروبية في أوكرانيا، لأن أوكرانيا وجدت أن إنتاج صواريخ الباتريوت لمنظومة الباتريوت سيتطلب تقنيات أعقد، وبالتالي هناك زمن طويل يجب انتظاره حتى الانتاج المحلي لهذه الصواريخ. أما المنظومات الأوروبية فيمكن لأوكرانيا انتاجها في غضون عدة أشهر، بينما منظومة باتريوت يلزمها أكثر من عامين. لذلك تتجه الآن الدول الأوروبية إلى زيادة الدعم العسكري بمنظومات الدفاع الجوي، أيضا مع السماح وإعطاء التراخيص لأوكرانيا والعمل المشترك على الإنتاج المحلي لهذه الصواريخ، بالإضافة أيضا إلى الاتفاق مع بريطانيا في إنتاج صواريخ شادو، وغيرها. إذن

0: الأوروبي يزداد ويحاول أن يعوض الدعم الأمريكي، لكن هذا ليس بالمستوى المطلوب. الآن بزيادة الضغط العسكري والقصف المستمر على المدن الأوكرانية، تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من الدعم في منظومات الدفاع الجوي. كل صاروخ، دعم صاروخ لمنظومة الدفاع الجوي، هو يحمي ويمنع قتل أطفال ومدنيين في أوكرانيا. لذلك هذا ما تتبعه الإدارة أو السياسيين الأوكرانيون، ويحاولون الضغط أو التعاون أكثر مع أوروبا لتعويض هذا النقص. وهذا ما تستغله روسيا بالتحديد، وقلنا أن ذلك بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وروسيا حتى التسريبات الأخيرة أن هناك تلعب دور كبير في هذه الحرب ولا إطالتها، لأنه يصب في مصلحة روسيا. بينما الدول الأوروبية ستحاول وستستمر في الدعم العسكري، وبالإضافة إلى أن التهديدات الروسية أصبحت واضحة تماما وأصبحت على الأراضي أو داخل أراضي الناتو، ومن ضمنها كما ذكرت في تقريركم مسيرات في مطار لايبسك، والتي أثبتت التحقيقات الألمانية أن هذه أن هناك أيدي روسية وراء هذا العمل. لطالما روسيا حاولت كثيرا استفزاز الناتو، ولكن بالطرق الهجينة، ولكن كانت دائما روسيا تعمل على أن تكون هناك من الصعوبة، إلى حد من الصعوبة، تحديد الجهة وراء هذه العمليات المنفردة والطائرات المسيرة في معظم الدول الأوروبية. لكن الآن بعد الثبات في بالنسبة للطائرات الطائرة في لايبسك، الاتحاد الأوروبي والناتو أخذ إجراءات قوية في هذا المجال بزيادة أو المزيد من العقوبات، ولكن وبقي على مبدأ عدم الانخراط المباشر في هذه الحرب. في المستقبل سنرى ضغوطات أوروبية كبيرة، عقوبات اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى زيادة الدعم العسكري. هذا كله سيجعل الرئيس بوتين يجلس على طاولة المفاوضات، ولكن قبل ذلك يجب على الرئيس ترامب أن يرى بالمنظور الواقعي لما يحدث في أوكرانيا وما هي الحرب، وأن أوكرانيا لم تقوم بهذه الحرب وإنما روسيا هي من غزت أوكرانيا. هذا للأسف الرئيس ترامب لا يتعامل معه بالوضوح الكامل، لذلك نرى التمدد الروسي ونرى روسيا تضرب بعرض الحائط كل.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك من العاصمة الألمانية برلين، الباحث في العلاقات الدولية الدكتور خليل عزيمة. أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بشطب البلاغات بحق أي مواطن سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. جاء ذلك وفق تصريحات لوزير العدل عبد الله درف، بينما أعلنت لجنة تهيئة الحوار التي تضم 19 شخصية إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. وقال درف إن البرهان استجاب لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني السوداني بتوفير ضمانات تتمثل في شطب البلاغات بحق أي سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن شاحنتين محملتين بمساعدات غذائية تكفي لنحو 5800 شخص لمدة شهر تعرضتا لهجوم جوي خارج مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان. وأدان برنامج الأغذية العالمي الهجوم موضحا أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى مدينة كادوغلي مركز ولاية جنوب كردفان، وتحملان بشكل واضح لافتات وأعلاما لبرنامج الأغذية العالمي. وأضاف أن الهجوم أدى إلى تدمير أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية التابعة للبرنامج. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب.

في المنطقة. وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. وصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية. أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة جنوب سيناء شمال شرقي البلاد إلى 21 شخصا، فيما أصيب آخرون. وقع الحادث على طريق دهب ويبع، حيث تلقت الجهات المعنية بلاغا بالحادث، وعلى الفور جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية وتوجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. وأكدت وزارة الصحة أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع الحادث الذي رجحت التحقيقات الأولية أنه نجم عن السرعة الفائقة. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. واشنطن تضرب 100 هدف في إيران وتتوعد بسحق نظامها عبر تشديد العزل الاقتصادي. وطهران ترد بقصف أهداف في دول عربية. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

متحف طروادة صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين، يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا، معكم رائد المصري، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين. في وقت سابق قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنهت موجة ضربات استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بينها مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشملت العملية أيضا بحسب وسائل إعلام أمريكية استهداف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في تحول بالعمليات الأمريكية من اعتراض السفن الإيرانية ومنعها من خرق الحصار البحري إلى استهدافها بشكل مباشر. هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وأضاف رضائي في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الهروب مما وصفه بالجحيم الذي أوقعت نفسها فيه، وسترى على إثر ذلك استراتيجية جديدة من إيران في الميدان والدبلوماسية.

0: وفي مواجهة الخطر الاقتصادي الذي يحدق بها كذلك. في المقابل، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا، كما طالب بأن يبتعد الجميع عن إيران ولا يتعامل معها، مشيرا إلى إجرائه محادثات مع الصين وروسيا بشأن الأزمة مع إيران. وأوضح بيسنت أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة، مضيفا أن أمام إيران ثلاثة خيارات، بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق أو حدوث تغيرات داخلية في الحرس الثوري. ودعا طهران إلى التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد جيرانها. أكد الحرس الثوري الإيراني تعطل ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق. وأوضح أن طهران حذرت مسبقا بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من واشنطن رؤوف جربي، ومن طهران سامي برهوم. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك رؤوف، وآخر التطورات فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية حول الحصار البحري وأيضا الضربات التي شنتها واشنطن على طهران.
1: تحية رائد، مثلما أشرت نبدأ من تصريحات لافتة لوزير الخزانة سكوت بيسنت الذي يتحدث عن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها فيما يسميه قطع شرايين الاقتصاد الإيراني وقطع كل روابطه مع العالم الخارجي، وتحدث عن النواحي الجديدة التي ستمسها هذه العقوبات من أصول رقمية وأيضا المصارف والبنوك، التي قال بأنه سيكون خلال الأسبوع القادم عقوبات جديدة تستهدف بعض البنوك الإيرانية واستهداف كل التعاملات الإيرانية الخارجية مهما كان نوعها. في الأخير يشير إلى أن هذا الهدف قد يكون مقدمة لنهاية وزوال النظام الإيراني، حتى وإن قال بأنه لم يكن ذلك الهدف الأكبر، إلا أنه قال بأنه في هذا السياق وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فإننا سنشهد انهيارا تاما للنظام الإيراني في وقت أسرع بكثير مما كان متوقعا في السابق، وقال بأن ذلك سيحدث حتى قبل نهاية ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض. طبعا التصريحات تأتي دائما في سياق التهديدات المتواصلة التي تبثها الخزانة الأمريكية والإدارة الأمريكية ككل حيال تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، الذي بات الآن السبيل الأكثر فاعلية وفق ما تنظر هذه الإدارة في سبيل جر إيران وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بالشكل الذي تريده الإدارة الأمريكية من شروط واستسلام تام للمطالب الأمريكية في هذا الإطار. وهذا ما يتماشى أيضا مع تصريحات أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نشر أمس منشورا تحدث فيه عن عدم تلهفه مثلما قال لتوقيع اتفاق مع إيران، وقال بأنه لا، أن هذه المساعي لا يكون الهدف من ورائها إجبار إيران على التوقيع على اتفاق قد لا يليق بهم مثلما قال، لكنه قال في هذا الإطار بأنه يريد من إيران الآن أن تنهار أكثر فأكثر، خصوصا بأنها وصلت إلى درجة كبيرة من التضخم والانهيار والعجز حتى عن دفع رواتب العسكريين وأيضا الموظفين لدى القطاع العام الإيراني، إضافة إلى الضغوط الأخرى الممارسة على كل منابع التمويل الإيراني. بالتالي هذه هي النظرة الأمريكية الآن، تجفيف منابع الاقتصاد الإيراني وقطعه وقطع كل روابطه مع العالم الخارجي ومع النظام المالي العالمي واستهداف الحلفاء والخصوم، مثلما قال سكوت بيسنت بأن الأمر لن يتوقف عند جهة معينة بل سيمس الجميع. طبعا هذا من جهة الضغط الاقتصادي. في مقابل الضربات والتصعيد وموجة التصعيد الأخيرة، لاحظنا في اليومين الأخيرين الإصرار الأمريكي على الرد على ما يسميه استهدافات إيرانية ومحاولات لزرع الألغام في مضيق هرمز، الذي ترى القيادة الأمريكية

0: بأنه تم تطهيره تماما وإزالة كل الألغام التي زرعت في السابق، إضافة أيضا إلى الاستهدافات الإيرانية التي مست بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. هذين السببين أو المبررين اللذين تنطلق منهما القيادة الأمريكية في تبرير الاستهدافات الجديدة، إضافة إلى التهديدات الكبيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيرد بقوة أكبر في كل مرة ترد فيها إيران على هذه الضربات الأمريكية، حتى وإن كان الأمر الآن يتعلق بتوسيع نطاق العمليات، وقال بأنه هناك هجوم آخر يحضر له وهو الهجوم الأكبر الذي لن يبقي على شيء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثلما قال حرفيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المنشور. طبعا هذه هي المعادلة الجديدة التي ترسمها الولايات المتحدة في مضيق هرمز الذي يراه الرئيس الأمريكي تحت سيطرة أمريكية كاملة، وبأنه الآن يضمن حرية الملاحة البحرية فيه، وأيضا ضمان إمدادات النفط المتدفقة من الخليج إلى الأسواق العالمية، هذا من جهة، إضافة إلى عدم الاكتراث بمسألة التوقيت الذي يمكن أن يجر إيران إلى طاولة المفاوضات، فحسبه الضغط الاقتصادي سيفعل مفعوله الكبير في انهيار النظام الإيراني وجره إلى التفاوض، لكن بشروط أمريكية واضحة. رائد،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. وانتقل إلى طهران ومراسلنا سامي برهوم. سامي، أجدد الترحيب بك. أيضا في المقابل هناك تصريحات من الجانب الإيراني، وأيضا هناك هجمات تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، ضعنا في صورة المزيد من التفاصيل وأبرز المستجدات لديك.
2: نعم رائد، في الواقع يمكن القول هنا في العاصمة الإيرانية طهران، فإن القيادة الإيرانية تتعامل بمسارين. الأول ما يتعلق بسياسة النفس الطويل في المفاوضات الدبلوماسية السياسية المتعثرة، وفي المسار الثاني هو توجيه قوة الردع العسكري أمام التطورات الميدانية، باعتبار أنه خلال 24 ساعة الأخيرة تبعنا موجة من التصعيد المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كما تبعنا في الليلة الماضية حيث أن تكثيف الغارات الجوية الأمريكية قرابة 100 غارة كان تركيزها على قرابة 7 محافظات إيرانية عند الساحل الجنوبي، أوقعت 17 قتيلا من بينهم 8 من العسكريين للحرس الثوري الإيراني، وإصابة 76 آخرين بينهم مدنيين وإصابات خطيرة. يمكن القول هنا في الشارع الإيراني، نتابع في العاصمة طهران حركة تكاد تكون طبيعية بين أوساط الناس، لكن أيضا يمكن القول أن الإيرانيين الذين تحدثنا معهم منذ الصباح رائد يشعرون حول حالة الضغط والحصار الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة، لكنهم يقولون إن هناك حالة من الموقف الشعبي الموحد أمام هذه السياسة الأمريكية القائمة على الضغط الاقتصادي وأيضا العسكري. ويمكن توضيح ذلك أكثر باعتبار أنه منذ الصباح نستمع لتصريحات إما للأمين العام للمجلس الأمن القومي الإيراني أو كذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ومسؤولين في الحرس الثوري يقولون إن سياسة الضغط العسكري والاقتصادي التي تمارسها الولايات المتحدة ستقابل بحالة من الصمود في الجبهة الداخلية الإيرانية وبرسائل ردع. وكما تعلم هناك ما يتعلق الآن بحرب مضيق هرمز، الضغط الذي يمارس باعتبار أن الغارات الجوية الأمريكية التي كانت الساعات 24 ساعة الأخيرة كانت تركز على منطقة جزيرة قشم وأيضا بندر عباس، وهي مناطق بالغة الأهمية تتعلق بالدفاعات للقوة البحرية الإيرانية عند مضيق هرمز. وبالتالي هنا في طهران تتعامل القيادة الإيرانية بجدية مع ما يجري الآن من تطورات، إما في سياق التهديدات التي تطلق من ترامب أو ما يتعلق بالعمليات العسكرية وأيضا الهجمات الجوية التي نفذت من القيادة المركزية الأمريكية. في كل الأحوال نحن هنا في العاصمة الإيرانية نرى حالة من الهدوء الميداني، هناك ازدحام في الشوارع، نتحدث مع المواطنين يدركون المخاطر، التهديدات الأمريكية، الواقع الميداني، استمرار حالة الاستنزاف، ويشعرون بجدية فيما تقوم به القيادة الإيرانية من مناورة التفاوض ذات النفس البعيد بالضغط على الإدارة الأمريكية لعدم تحقيق الأهداف الأمريكية فيما يتعلق بفرض السيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز. في كل الأحوال هناك تصريحات تتناغم بطبيعة الحال بين القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية تؤكد بأن ما تقوم

0: به إلى الولايات المتحدة، سيقابل أيضا بمزيد من حالة الردع السياسي والعسكري. وكنا قد تابعنا إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة، منها على الكويت وأيضا في البحرين وأربيل في العراق وأيضا في الأردن. وتقول القيادة الإيرانية إن الحرس الثوري سيضرب بمزيد من القوة العسكرية في حال أقدمت الولايات المتحدة على شن مزيد من الهجمات، باعتبار أن ترامب قال إن الضربة الأكبر باتجاه إيران لم تأتي بعد رهد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا سامي برهوم. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 2 آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم. هذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية شرقية خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي واستمرار الضغط على النظام الصحي المنهك. وحذرت المنظمة من أن هطل الأمطار خلال فصل الشتاء قد يؤدي إلى غرق مخيمات النازحين، مع احتمال اختلاط مياه الصرف الصحي والقمامة والمياه الملوثة بأماكن السكن والطهي، ما يرفع مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وأضافت أن الظروف الشتوية قد تسهم كذلك في زيادة انتشار البعوض والآفات والعفن والبكتيريا، في وقت يواجه فيه النظام الصحي في غزة إنهاكا شديدا ويعاني من محدودية قدرته على الاستجابة لتفشيات واسعة للأمراض. وللمزيد ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات والمستجدات لديك.
2: رائد، أود الإشارة إلى أن عدد الشهداء منذ ساعات فجر هذا اليوم ارتفع إلى 4 من الشهداء. الشهيد الرابع كان في استهداف خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. الاستهداف جاء بشكل مباشر على منطقة مكتظة بخيام النازحين، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. بعض هذه الإصابات وصفت بالإصابات الحرجة. منذ ساعات صباح اليوم أعلن عن استشهاد 2 من المواطنين في منطقة شمال القطاع، بالتحديد في مخيم جباليا. إطلاق نار اتجاه منازل المواطنين أدى ذلك لوجود شهيد. كذلك الحال إطلاق نار اتجاه مخيم حلاوة في منطقة جبل البلد شمال القطاع أدى ذلك لوجود شهيد. وكذلك استشهدت سيدة كانت قد أصيبت يوم أمس بإطلاق النار من آليات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى اتجاه خيام النازحين. يشار إلى أن هذه السيدة كانت قد استشهدت ابنتها وجدها يوم أمس، واليوم هذه السيدة لحقت بابنتها وبعمها. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم يقوم بعمليات تقدم في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. هذا التقدم من أجل عمليات التجريف وعمليات النسف التي يقوم بها الجيش في المناطق الشرقية، مصاحبة بعمليات إطلاق نار اتجاه منازل المواطنين اتجاه خيام النازحين. هذا الأمر الذي يتسبب بحالة نزوح مستمر للسكان في المناطق القريبة من المنطقة الصفراء، رغم أن هذه المناطق هي مصنفة مناطق آمنة. الجيش يعمل على توسعة المناطق الصفراء وإزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء على حساب المناطق الآمنة، في ظل أن الأهالي يحاولون دائما البحث عن أماكن بعيدة عن التكدس السكاني، في ظل أن الاحتلال ما زال يسيطر على ما نسبته 70% من مساحة قطاع غزة. هذا الأمر الذي ما زال الاحتلال يمتنع عن الانسحاب والبدء الفعلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، والتي في أهم نصوصها وأهم بنودها الانسحاب من المناطق الصفراء إلى خارج حدود قطاع غزة. اليوم جيش الاحتلال كان قد نشر صورا لزيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المناطق الشرقية لمخيم جباليا، بالتحديد منطقة تل الزعتر. في هذا الفيديو كان وقد ظهرت مناطق واسعة من الدمار. هذه المناطق بان على في تلك المنطقة إزالة وعمليات الإزالة التي يقوم بها الجيش للمناطق السكانية، وعمليات النقل التي تمت لمناطق وللركام من هذه المنطقة. في هذا الفيديو الذي نشره الجيش، وزير الاحتلال الإسرائيلي بنيامين

0: نتنياهو كان قد تحدث أننا نحتل هذه الأرض ولن نتراجع عن هذا الخط، وهو يقصد المنطقة الصفراء والخط الأصفر الذي تبقى به الجيش والذي من المفترض أن يخرج منه الجيش خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الأمر يزيد من مخاوف الفلسطينيين، ولا سيما أن الاحتلال في كل مرة يؤكد على عدم الانسحاب من تلك المناطق. نتحدث أيضا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يخشاها السكان في ظل التحذيرات الأممية وتحذيرات المؤسسات الدولية من ضرورة أن تكون هناك تقييمات وإعادة إنشاء لخيام النازحين، إعادة ترتيب لأولويات خيام النازحين، ولا سيما أننا مقبلون على فصل الشتاء. هذه الخيام التي باتت لا تستطيع الصمود أمام الرياح وأمام الأمطار القادمة، إضافة إلى مياه الصرف الصحي التي باتت تنتشر بشكل كبير بين خيام النازحين في ظل تعطل مضخات التصريف وكذلك شبكات التصريف، إضافة إلى منع الاحتلال من دخول المعدات اللازمة لصيانة شبكات صرف مياه الصرف الصحي.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا دعمهما لجهود التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا هاشم مناع. هاشم أهلا ومرحبا بك، أبرز تفاصيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة.
2: رائد، هذه هي الزيارة الثانية للرئيس الصيني في 10 سنوات. هناك اهتمام مصري كبير بهذه الزيارة بالنظر إلى ما تقول عنه مصر وما تراه في إطار الاتزان الاستراتيجي نحو عالم متعدد الأقطاب. لذلك هي تهتم بالصين كشريك استراتيجي مهم على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري. خلال هذه الزيارة صدر بيانان، بيان من الرئاسة المصرية تحدث عن أبرز ما جاء خلال هذه القمة بين الرئيسين، ثم بيان مشترك يتضمن 21 بندا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين. أريد أن أشير في البداية إلى أن الجانب الاقتصادي كان من الجوانب المهمة في هذه الزيارة. مصر والصين عززتا شراكتهما الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، خصوصا منذ إعلان الشراكة وترفيع الشراكة بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ عام 2014، ثم تجديد هذه الشراكة في ذكراها 10 في عام 2024. تم الاتفاق على ترقية المرحلة الثالثة من الشراكة خصوصا في المنطقة الاقتصادية أو المنطقة الصناعية بقناة السويس، هذه المنطقة المشتركة ما بين مصر والصين والتي تضم مئات الشركات. تم المضي قدما أو التمهيد نحو الوصول إلى المرحلة الثالثة من الشراكة في هذا المجال بين الشركات المصرية والصينية، وتعزيز استثمار الشركات الصينية ودعوتها لزيادة الاستثمارات في مصر تحديدا، خصوصا في منطقة قناة السويس وفي العديد من الصناعات المرتبطة بصناعات النقل وصناعات الطاقة المتجددة والكيماويات. كذلك كان هناك أيضا التأكيد خلال البيان المشترك بين الجانبين على هذا الأمر المتعلق بالشراكة الاقتصادية. هناك الجانب السياسي في هذه الزيارة أخذ أيضا حيزا كبيرا، خصوصا في ظل تلاقي المواقف المصرية والصينية وتقاربها في اتجاه العديد من القضايا. تم التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب وأيضا تغليب الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمات في المنطقة. تم الحديث عن التصعيد الأمريكي الإيراني وضرورة الوصول إلى حلول عاجلة لهذا التصعيد في الشرق الأوسط. أيضا قام الرئيس المصري بالحديث عن الأوضاع في غزة وضرورة إنهاء الحرب في غزة. كذلك أبدأ الجانبان قلقهما إذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتم التأكيد على ضرورة الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بما يشمل حل الدولتين باعتباره هو الحل الذي ربما ينهي الأزمة في هذه المنطقة. كذلك كان هناك العديد من النقاط المرتبطة بأمن البحر الأحمر رائد، وتم التأكيد على أن أمن البحر الأحمر يجب أن يكون للدول المشاطئة له، وتم التحدث أيضا عن قضية السودان وضرورة

0: ضرورة توحيد السودان وإنهاء الحرب والصراع في السودان. إذا كان لديك وقت رائد يمكن أيضا أن نتطرق إلى بعض الملفات الأخرى المتعلقة بأمن البحر الأحمر.
1: يعني الوقت أدركنا هاشم،
0: قضية القرن الإفريقي.
1: نعم الوقت أدركنا، ربما تحتاج هذه الزيارة إلى المزيد من الوقت. شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسلنا هاشم مناع. قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوما، بينها 93 غارة جوية، وأصابت الضربات الروسية مدينة فيشنوفي بضواحي كييف، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي ليلي وفق الإدارة العسكرية في المدينة. كما شنت القوات الروسية أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة والمدفعية في منطقة دنيبروبيتروفسك، ما أدى إلى إصابة شخص، فيما تعرضت مناطق نيكوبول وبافلوهراد وكريفيري لهجمات روسية. حذر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من تزايد المخاطر في المجال الجوي الروسي، متوعدا بتكثيف استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في الأجواء الروسية، وداعيا شركات الطيران التي تستخدم المطارات الروسية إلى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار. في المقابل شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه، وأضاف أنه لا يوجد أي مجال لأي محادثات مع الجانب الأوكراني، واصفا إياهم بالإرهابيين. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلانا من كييف صفوان جولاق ومن موسكو كاتيا طعمة. أهلا ومرحبا بكما، وأبدأ معك صفوان، وأبرز التطورات لديك.
2: هذه التطورات أبدأها بهذه الأصوات التي تسمعونها، صافرات الإنذار تدوي مرة أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا يحدث بشكل يومي منذ نحو أسبوع ويتكرر كثيرا خلال ساعات الليل والنهار. اليوم هجمت العاصمة الأوكرانية كييف بعدد من المسيرات، إحداها أصابت مبنى إحدى الجامعات، جامعة الزراعة في وسط مدينة كييف. الأمر أدى إلى إصابة 10 أشخاص وفق ما أعلن فيتالي كليتشكو عمدة المدينة، 9 منهم نقلوا إلى المستشفى. الرئيس الأوكراني علق على ذلك بالقول إنه حالف الحظ أولئك الذين كانوا في مبنى الجامعة، لأن عددهم 160 ولأن معظمهم كانوا في الملاجئ بعد أن دوت صافرات الإنذار. بالإضافة إلى ذلك هجمت عدة مستودعات في ضواحي كييف، إحداها مستودعات للنبيذ لشركتين معروفتين هنا بالنسبة للأوكرانيين، وأيضا هجم منتجع رياضي في ضواحي كييف في منطقة مدينة أبوخيف جنوب العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى ذلك إلى أضرار مادية وإلى وقوع إصابات دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. أيضا هجمت المواقع اللوجستية، مواقع المستودعات ومخازن البريد في عدد من المقاطعات الأوكرانية، وأبرز ذلك كان على مدينة دنيبرو وسط البلاد التي هجمت، ولليوم الثاني على التوالي هذه المواقع فيها. فيما يتعلق بتحذيرات الأوكرانيين لشركات الطيران، اليوم وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادرها في وزارة الخارجية أشارت إلى أن أوكرانيا توجهت بالفعل إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، محذرة شركات الطيران من عبور الأجواء الروسية، وقالت إنه في إطار حق أوكرانيا الأصيل كما وصفته في الدفاع عن النفس، ووفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فإنه يحق لأوكرانيا أن تقوم بضربات على العمق الروسي، وهذه الضربات قد تؤثر على حركة الطيران، وربما كل ذلك يضعنا أمام منعطف جديد في مسار هذه الحرب، لا سيما وأن التهديدات تشمل استخدام أكثر من 1000 طائرة مسيرة يوميا. وأخيرا أختم بما تحدث به أحد الخبراء لتي تي عربي اليوم، قال إن

0: أوكرانيا اليوم تعد مسيرات لاعتراض المسيرات النفاثة التي باتت تستخدمها روسيا بكثافة، وقال إن 4 شركات بدأت بالفعل العمل على هذه المسيرات، وإنه خلال أسابيع قليلة ستدخل الخدمة بعد أن يعني يصبح الإنتاج متسلسلا وبكميات كافية لاعتراض ما تطلقه روسيا من مسيرات النفاثة صوب أوكرانيا.
1: من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاخ، شكرا جزيلا لك، وإلى موسكو جدد الترحيب بك كاتيا، وأيضا أبرز التطورات والمستجدات لديك.
2: اليوم كان هناك استهداف من قبل القوات الأوكرانية بالمسيرات على روسيا، ولكن يختلف عن الأيام السابقة بأن عدد هذه المسيرات طبعا انخفض بشكل ملحوظ. اليوم نحو 160 مسيرة تم إسقاطها بأنظمة الدفاع الروسية في معظم أنحاء الأراضي الروسية، طبعا أهمها طبعا العاصمة الروسية موسكو، والتي طبعا أدت إلى شل حركة الطيران. هذه المسيرات التي توجهت إلى العاصمة موسكو اليوم أدت إلى فرض قيود في حركة الطيران في المطارات الأساسية في العاصمة الروسية موسكو، وهذا يتزامن طبعا مع التهديدات التي وجهها زيلينسكي إلى روسيا بأنه سيقوم بإغلاق المجال الجوي الروسي أمام الطائرات. وطبعا كما تعلم أن الرئيس الروسي كان قد رد عليه مباشرة بأن موسكو سترد على هذه التهديدات بشكل مباشر طبعا في حال تنفيذها. أولا هو اعتبر هذه التهديدات من قبل زيلينسكي بأنه تهديد إرهاب الدولة، اعتبر أن زيلينسكي يقوم بعملية الخداع، أنه من جانب يتحدث عن رغبته بالسلام ومن جانب آخر يقوم بتهديد روسيا. طبعا روسيا حتى هذا اليوم ومنذ نحو 2 شهر تكثف هجماتها على الأراضي الأوكرانية. اليوم الدفاع الروسية خرجت ببيانين تحدثت فيهما عن الضربات التي وجهتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها في 3 مناطق استهدفت فيها مستودعات لوجستية تابعة للقوات الأوكرانية، هي عادت واستهدفت أيضا الموانئ الأوكرانية في أوديسا، استهدفت مستودعات أيضا في تشيرناموسك في ميناء تشيرناموسك، استهدفت سفينتين كما تحدثت الدفاع اليوم تحمل العتاد للقوات الأوكرانية. الرئيس الروسي يوم أمس في مؤتمره الصحفي كان واضحا بأنه وجه إلى وزارة الدفاع الروسية بأن تقوم بتكثيف هجماتها إلى أوكرانيا، وبالأخص ما يخص البنية التحتية والطاقة ومرافق الطاقة تابعة للقوات الأوكرانية. نعم. وهذا يأتي بمثابة الرد على الهجمات التي شهدتها روسيا بالمجمل خلال الفترة الأخيرة، والتي استهدفت مرافق الطاقة أيضا ومستودعات لوجستية تابعة للقوات، للمستودعات تابعة لشركات التجارة الإلكترونية في معظم الأراضي الروسية.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الروسية موسكو مراسلتنا كاتيا طعمة. بهذا نصل إلى ختام جولة مراسلين، إلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. مجموعة العشرين باستثناء الصين تؤيد التحرك ضد اختلالات التجارة العالمية. نمو قوي للصادرات الزراعية الأردنية خلال النصف الأول من العام.

0: أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أسف بلاده لعدم تمكن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 من إصدار بيان مشترك، ودعا المتحدث المجموعة إلى الاستناد إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف على حد وصفه. يأتي ذلك بعد حصول الإدارة الأمريكية على تأييد جماعي من مسؤولي المجموعة الماليين باستثناء الصين لاتخاذ إجراءات تناهض السياسات والتشوهات في التجارة الدولية.
1: تأييد جماعي انتزعته الإدارة الأمريكية في الاجتماع الأخير للقيادات المالية لمجموعة الـ20 باستثناء الصين لمواجهة السياسات التي وصفت بغير الصديقة للسوق والاختلالات التجارية الناجمة عن الاعتماد المفرط على التصدير. وخلال المناقشات التي استضافتها الولايات المتحدة، حذر وزير الخزانة الأمريكي مما وصفه بإغراق الأسواق العالمية بفيض مستمر من السلع الرخيصة، معللا ذلك بأنه غير مستدام.
2: المبادئ المتفق عليها أن الاقتصادات غير القائمة على اقتصاد السوق والتي تصدر كميات هائلة من الصادرات الرخيصة غير مستدامة، وأعتقد أن رغبة 19 دولة في معالجة هذه المسألة تظهر مدى ضخامة المشكلة.
1: وقد انعكس هذا التوجه في البيان الختامي للمجموعة الذي دعا الاقتصادات ذات الفوائض الخارجية المفرطة بمواصلة حفز الاستهلاك المحلي ومعالجة القيود التي تعرقل النمو في الأسواق المختلفة. في المقابل لم تقف الخلافات عند ملف الفوائض التجارية فحسب، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد والمعادن الأساسية والأتربة النادرة، حيث حذرت اليابان من تداعيات قيود التصدير التي فرضتها الصين على المعادن النادرة، لتدعو مجموعة الـ20 صراحة إلى تجنب القيود غير الضرورية لضمان التدفق الطبيعي للسلع. وعلى وقع التوترات التجارية شهدت الأسواق المالية موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية وارتفاعا في العوائد، بالتوازي مع ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية وتحركات بنك اليابان المركزي، بينما دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى تنسيق شامل يتضمن معالجة العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة لضمان إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. في المقابل أبدت الصين اهتماما محدودا بدعوات خفض الدعم لقطاعاتها الصناعية وإعادة توازن اقتصادها، بينما لا تزال عملتها اليوان مثار انتقادات الدول التي تميل موازينها التجارية للصين. وتأتي الاجتماعات في ظل قفزة قوية للصادرات الصينية قاربت 24% على أساس سنوي في يوليو الماضي، تركزت بشكل خاص في قطاعات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وسط ضعف مزمن في الطلب المحلي. ورغم إقرار أوروبا بوجود فجوات في تجارتها مع الصين، فإن وزير المالية الألماني حذر من مخاطر الضبابية في الاقتصاد العالمي والحروب التجارية الأمريكية التي وصفها بالسم الزعاف المقوض لثقة المستثمرين والمعوق للنمو العالمي. حسان محمد، تريت عربي.
0: لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بك دكتور أسامة. إذن العالم لا يتاجر بشكل متوازن، مجموعة الـ20 باستثناء الصين أيدت التحرك لمعالجة اختلالات التجارة العالمية، كيف تقرؤون هذا التوافق؟
3: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا التوافق مهم جدا. الدول العالم اليوم ما بيواجه مجرد خلافات بين دول على المحاور التجارية وعلى التبادل السلعي، ولكن اليوم نواجه إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، لأنه هذا شيء مهم جدا. لذا تركت الصين نفسها بعيدة عن هذا لأن لها نظام خاص بها ولا تريد أن يتدخل به أحد، والعالم كله يتكتل من ناحية أخرى، لأن الذي يواجه العالم الآن هو خلل كبير في نظام

0: التجاري العالمي. وطبعا أدركت العالم الآن أن هناك رابط بين السلاسل الإمداد، الطاقة والتجارة، كلها مرتبطة ببعضها. أي خلل في أي واحد منها ينعكس بالتالي على كل الأنظمة الأخرى، بعد ما نراه الآن في العالم أو في منطقتنا بالذات، ينعكس على الاقتصاد والتجارة العالمية، ويؤدي أيضا إلى مزيد من الإعاقة في التداول التجاري في ممراتنا التجارية، وإعاقة أيضا في النمو الاقتصادي، والذهاب إلى تضخم في الكثير من المناطق. فالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر أو الدعوة إلى قمة العشرين، هذا في مكانها وفي محلها بالضبط.
1: تأييد المجموعة التحرك إذن دكتور أسامة، هل يأتي في إطار توافق حقيقي أم في إطار التنافس الأمريكي الصيني؟
0: والله هو ما كان في تنافس أمريكي صيني، ولكن ثبت أن هناك تعارض بين النظام الذي تتبعه الصين في طرق التجارة، في الإمدادات، في الفائض التجاري، الفائض السلعي، وأيضا تعارض مع الأنظمة اللي موجودة الآن وهو النظام الأمريكي. فليس هو تنافس، ولكن من هو الأفضل؟ واحد. ولكن العالم 19 دولة تجتمع، لأن النظام الموجود الآن والذي حددته دول العشرين منذ زمن طويل هو نفس النظام الموجود الآن. فهناك خلل في هذا النظام التجاري، خلل في النظام بشكل كبير، يؤدي الآن إلى المزيد من المشاكل التجارية في التضخم وغيرها، والفائض السلعي الموجود في أي دول. فيجب أن تحل هذه المشاكل من بين الدول العشرين، وبالتالي نذهب إلى أي شيء آخر من خلال الصين أو غيرها.
1: من اللافت دكتور أسامة أن الصين تعزز صادراتها في الوقت الذي يضعف فيه الطلب المحلي. هل أصبح اعتماد الصين على التصدير مشكلة بالنسبة للاقتصاد العالمي؟
0: النظام العالمي كان يعني يعتمد على أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى السلعية في التصدير والاستيراد وغيرها. ولكن المارض الصيني عندما أتى إلى العالم بالشكل الذي هو عليه اليوم، التكنولوجيا الجديدة، السلع الكثيرة الموجودة، من غير السلع الاستهلاكية، يعني شوف السيارات وال الأجهزة الكمالية في البيوت وغيرها، تطورت في الصين بشكل كبير جدا، وصارت تنافس السلع في العالم كله أو السلع التي اعتدنا عليها. والإنتاج في الصين، لأن هذه الصين بضخامتها الإنتاج كبير جدا، فهذا الإنتاج سيؤدي إلى إغراق في العالم، ويؤثر على الدول المصدرة اللي كانت موجودة في السابق. فطبعا الصين تحتاج إلى زيادة صادراتها، توزيع كل شيء، حتى والدول الأخرى تحاول أن لا يكون هناك إغراق من السلع الصينية، والصين تحاول أن لا يكون عندها زيادة في المخزون. فهذا هو الصراع الآن.
1: على الجهة المقابلة، الولايات المتحدة ماضية في فرض الرسوم الجمركية على الصين وشركائها التجاريين. ما الدور الذي تلعبه هذه الرسوم بين معالجة الاختلالات التجارية، وعلى الطرف المقابل ربما زيادة التوتر؟
0: زيادة الرسوم هذه التي تحاول الولايات المتحدة فرضها هي جزء كبير من الخلل التجاري اللي راح يكون موجود في العالم إذا طبق بشكل كبير، لأن هذا يعني زيادة في الأسعار، زيادة في التأمين، زيادة في أسعار الشحن. كل هذه ستزيد بالنسبة للمستوردين والدول التي أو الموردين الولايات المتحدة، فارتفاع التكلفة هذا سيؤدي أيضا إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية والتجارية العالمية، ويؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من ناحية أخرى، لأنك أنت بترفع الأسعار بشكل

0: كبير تؤثر على المستهلك بشكل مباشر، وتؤثر أيضا على الاحتياطيات ونظام الدفع في البنوك المركزية، وهذا سيشكل ضغط شديد جدا على هذه الدول. ستحاول الدول الأخرى أن تحاربه بشكل أو بآخر، لأنه هذا سيفرض مشاكل كبيرة على هذه الدول.
1: وزير المالية الألماني وصف الحرب الأمريكية على إيران وكذلك الرسوم الجمركية بأنها تعزز الضبابية، وصف الضبابية بأنها سم للنمو الاقتصادي. كيف تقرؤون هذه التصريحات؟
0: وقف الحرب طبعا الآن، شوف، الحرب بدأت ووصلت إلى هذا المكان اللي هو عليه، ونحن في طريق مثلا لنفرض أن وقف الحرب. بعد الحرب لن يكون العالم كما كان قبل الحرب أكيد طبعا، لأن هناك الكثير من العوامل التي ستفرض نفسها على هذه المنطقة بالذات. يعني مضيق هرمز دائما كان مفتوح للتجارة للعالم. مضيق هرمز لم يغلق أبدا إلا كما رأيناه هذه الأيام. هذا أدى إلى الكثير من المشاكل، المشاكل اللي هي الجيوسياسية، مشاكل في سلاسل الإمداد، مشاكل في التجارة، إمدادات الطاقة، كل هذا إغلاق المضيق أدى إليه. فبالتالي الدول التي تصدر من أو تستقطب تجارة من هذا المضيق ستحاول أيضا الآن البحث على سلاسل إمداد جديدة وبناء سلاسل إمداد جديدة تساعد مضيق هرمز على الانسيابية أو تكون بديلا له، لأن هذه الاحتياطات يجب أن تتخذ الآن بعدما رأينا، وهذا سيزيد من الإنفاق وسيزيد من أو يقلل الاعتماد على المضيق.
1: بالحديث عن صدمة الطاقة، عندما تجتمع هذه الصدمة مع الرسوم التجارية واضطرابات الإمداد، ما تداعيات كل ذلك على الاقتصاد العالمي اليوم؟
0: طبعا هو يؤدي، شوف، الزيادة في الرسوم أو وضع الرسوم هذه بالإضافة إلى المشاكل التي يعني اليوم احنا عندنا مشكلة كبيرة في المضيق هرمز، ولكن هناك مشاكل أيضا في أوروبا، مشاكل في بعض الدول في جنوب شرق آسيا. كل هذا مجتمعا بالإضافة إلى زيادة الرسوم والأسلوب التجاري الجديد سيؤدي أو سيذهب بنا إلى تضخم، وليس فقط تضخم، إلى زيادة في معدلات التضخم وزيادة أيضا في الصرف وزيادة بالعبء التضخمي على هذه الدول، وهذا سيؤدي إلى مشكلة تجارية عالمية أكبر مما هي عليها الآن. طبعا كل هذه العوامل إذا امتدت إلى وقت أطول مما يعني اليوم، إحنا أسعار النفط ترتفع بشكل جيد، هذه تعود بفائض على دول المصدرة للنفط، ولكن من ناحية أخرى ارتفاع الأسعار في المواد وفي التجارة وفي الاستهلاك وكل هذا يؤدي أيضا إلى نوع من التضخم، يؤدي إلى أن هذه الاستهلاكات الأخرى تذهب بكل ما أتى به ارتفاع أسعار النفط بالشكل الإيجابي. يعني السلبيات الآن تأكل كل الإيجابيات الموجودة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة معين، الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه صادرات الأردن الزراعية تسجل نموا قويا،

0: من جديد أهلا بكم. تواصل الزراعة الأردنية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع تسجيل صادرات القطاع نموا للعام الثالث على التوالي، مدفوعة بأداء قوي لصادرات الخضار والفواكه. تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية الأردنية العام الماضي 2,300,000,000 دولار مع وصول منتجاتها إلى 112 دولة.
1: قفزات كبيرة يشهدها تصدير الخضروات والفواكه المحلية الأردنية خلال النصف الأول من العام بنسبة جاوزت 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى أسواق عالمية جديدة وواعدة مثل أوروبا أضيفت إلى سلسلة أسواق تقليدية كالخليج. أسباب هذه الطفرة في الصادرات الزراعية صنعتها ثنائية التطورات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي كانت آخر فصولها الحرب في الشرق الأوسط من جهة، والدعم الذي تقدمه الحكومة للتصدير جوا وبحرا بنسبة 50% من قيمة فاتورة النقل من جهة أخرى.
2: لما بدأ الدعم الحكومي لدعم التصدير لأوروبا بالشحن الجوي والبحري، صحيح هذا أدى إلى أنه استعادة الأسواق القديمة، بلشوا يستقبلوا بضاعتنا ورجعنا شوي شوي ندخل. نتيجة بعدها لما فتح الخط البري تبع سوريا كانت هاي الأسواق جاهزة لاستقبال البضاعة الأردنية، فسوت القفزة الكبيرة.
1: ولعل القفزات في صادرات العام الجاري تعد نتيجة طبيعية لارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الزراعي العام الماضي إلى أكثر من 2,800,000,000 دولار، وأبرز مثال على هذا الارتفاع زيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة تجاوزت 200%، إضافة إلى القروض الممنوحة للمزارعين والتي ارتفعت بنسبة 400% للتعامل مع تحديات قاسية يعيشها المزارع.
3: التحديات التي تواجه المزارعين في المملكة الأردنية لها شيء واحد: المياه، المناخ، الأسمدة والبذور والعلاجات، الأعمال الزراعية، التصدير.
1: أكثر من 11,000 مزارع في الأردن وآلاف الدنومات من الأراضي ساعدت في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 61% العام الماضي، مع آمال بتضاعف الأرقام اكتفاء وتصديرا نهاية العام الحالي. من قلب تحديات مائية ومناخية، إنجاز زراعي أردني غير مسبوق. المنتج الوطني من الخضروات والفواكه يجد طريقه لأسواق أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يرى خبراء أن الوثبة في حجم التصدير ترجع إلى التطورات الإقليمية التي جعلت من المنتج الوطني بديلا حاضرا في عدة أسواق عالمية. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
0: للنقاش ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام. إذن الصادرات الزراعية الأردنية تنمو بقوة، وذلك رغم ارتفاع كلف الإنتاج والنقل وكذلك الطاقة. كيف تقرؤون هذا النمو، وإلى أي مدى يعكس تحسنا حقيقيا في تنافسية المنتج الأردني الزراعي؟
4: يعني التطورات في قطاع الزراعة بدأت واضحة في السنتين الأخيرتين، ولعل أعلى معدل نمو في القطاعات الاقتصادية هو في القطاع الزراعي. يعني كان في

0: الربع الأول من هذا العام 6.8% من ضمن معدل نمو للربع الأول في الناتج المحلي الإجمالي 2.9%. وبالتالي نحن نتحدث عن نمو كبير في أداء هذا القطاع وفي أيضا مساهمته في الناتج، ارتفعت من 5.4% قبل سنوات قليلة من الآن إلى 6.1%. إذن القطاع الزراعي الأردني يتحرك قدما إلى الأمام بفعل الدعم الحكومي، رؤية التحديث الاقتصادي، الإقبال على الإنتاج الزراعي بأشكاله وأنواعه المختلفة، فتح أسواق جديدة من بينها سوريا. الأوضاع الإقليمية لا شك أنها أثرت أيضا على زيادة حجم الصادرات والإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز وبالتالي لجوء الدول الخليجية إلى الأردن سواء على مستوى الممر أو على مستوى التصدير إليها من المنتجات الزراعية الأردنية. ناهيك عن اتفاقيات كثيرة مع دول في أوروبا الشرقية ودول أوروبية في الاتحاد الأوروبي تستقبل المنتجات الزراعية الأردنية. هذا يعني أن مستوى الإنتاج الزراعي الأردني ارتفع على مستوى الجودة وعلى مستوى القيمة وعلى مستوى العائد، ما يجعله الآن يعني من القطاعات التصديرية الرئيسية في الأردن. يكفي القول أن حجم الصادرات الأردنية بلغت 2.4 مليار دولار، وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع يلعب دورا مهما ومتناميا في العملية الاقتصادية الأردنية.
1: بالحديث عن فتح أسواق جديدة أستاذ حسام، إلى أي مدى ساهمت عودة حركة الشاحنات برا عبر الأراضي السورية في مساعدة الأردن على توسيع أسواق الزراعية والوصول إلى تركيا والأسواق الأوروبية؟
0: لا شك أن إعادة العمل بالنقل البري عبر من الأردن عبر سوريا إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبا الشرقية كان عاملا مساعدا رئيسيا على مستوى التصدير إلى السوق السوري، ومنه ترانزيت عبر دول أخرى كتركيا ودول أوروبية وبالذات في أوروبا الشرقية. إذن نحن نتحدث عن تغيرات إقليمية ساهمت بإظهار إمكانيات القطاع الزراعي الأردني وبالتالي ساعدت على زيادة التصدير. جاءت أيضا التطورات الإقليمية الإضافية في المنطقة، يعني الحرب الأمريكية الإيرانية، لكي تعطي هذا القطاع يعني القيمة التي يستحقها من حيث الإمكانيات والدور، وأيضا من حيث المساهمة في عملية اقتصادية أردنية وإقليمية أكبر. بنتيجتها نحن نتحدث أيضا عن الصناعات الغذائية التي تطورت على وقع تطور أداء القطاع الزراعي.
1: من اللافت أستاذ حسام أن نمو الصادرات جاء رغم ارتفاع كلف الطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج، كيف يتأقلم القطاع الزراعي الأردني مع هذه الظروف؟
0: يعني هناك بعض الدعم والإعفاءات، وهناك أيضا يعني طلب على هذه المنتجات بالذات لأن هناك احتياجات للدول المختلفة من الإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن الدول الخليجية في هذا التوقيت على وجه الخصوص. ناهيك عن أن الحكومة تقدم بعض المحفزات وتخفض أو تحاول أن تخفض الكلف على الصادرات الأردنية برا أو جوا، وبالتالي هذا ساهم بانتصاص جزء من هذه التكاليف. ناهيك عن أن هناك بعض المدخلات الإنتاج المحلية أو التي أمكن الحصول عليها من أسواق أخرى لم تكن يعني هي المصدر الرئيسي لهذه المنتجات، ما خفف أو قلل من وقع ارتفاع الأسعار. ناهيك عن أن الأردن لديه الفوسفات والبوتاس ومصانع الأسمدة، وبالتالي يمكنه إلى حد ما أن يساهم في التخفيف من الكلف على القطاع الزراعي.
1: هناك استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة أطلقت عام 2022، ما الدور الذي تلعب هذه الاستراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، وإلى أي مدى يقترب الأردن حتى إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الغذائي؟
0: يعني من الصعوبة أن نتحدث عن اكتفاء ذاتي بشكل مطلق في أي قطاع من القطاعات عالميا، لكن نحن نتحدث عن قطاعات

جزئية في القطاع الرئيسي يمكن أن يكون فيها اكتفاء ذاتي. نعم في الأردن لدينا يعني شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي، وحتى الفائض الذي يتم تصديره في منتجات الخضار والفواكه في

0: سنويا. في المجمل معدل العائد أو الفرد من الإنتاج الزراعي الأردني أو من الناتج الزراعي الأردني يبلغ 317 دولار، وما وهو يقل بالمعدل، وهذه إشكالية، عن المعدل العربي عند 373 دولار. إذن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات والجهود في القطاع الزراعي لكي يحقق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني، وهذه إشكالية إضافية. بمعنى آخر أن ذلك يدفعنا أحيانا إلى أن نعوض نقص المنتجات بالمستوردات الخارجية، لكن ما زال القطاع الزراعي يلعب دورا رئيسيا في توفير الاحتياجات العامة للمواطنين من الخضار والفواكه وما في حكمها.
1: الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. ختامه في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: حرام عليك بالصراحة والله العظيم كفى خمس سنوات كفى تمام
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف أزمات ومواجهات وحروب نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث نحلل نحاور ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من تيريتي عربي في اسطنبول. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك الذي أبرمته أنقرة مع كل من السعودية وباكستان تأسس من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وشدد أردوغان على وجوب عدم إفساح المجال أمام من يريدون توجيه ضربة إلى السلام الداخلي في سوريا، مبينا أن الطريق إلى استقرار سوريا يمر عبر إزالة بذور الفتنة. وقال أردوغان إن مسار تركيا بلا إرهاب هدف يتجاوز مجرد كونه مسألة مرتبطة بجدول زمني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنهت موجة ضربات استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بينها مواقع للدفاع الجوي والرادارات ومنشآت بحرية وقدرات للاتصالات وزرع الألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشملت العملية أيضا بحسب وسائل إعلام أمريكية استهداف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية في تحول بالعمليات الأمريكية من اعتراض السفن الإيرانية ومنعها من خرق الحصار البحري إلى استهدافها بشكل مباشر. هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وأضاف رضائي أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الهروب مما وصفه بالجحيم، وسترى استراتيجية جديدة من إيران في الميدان والدبلوماسية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. هذا واستشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 2 آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. هذا وتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت المدفعية شرقية

خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل فلسطيني في بلدة نحالين غربية بيت لحم جنوبية الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة آليات الهدم وأمهلت الفلسطيني معتز نجاجرة 10 دقائق لإخلاء منزله قبل هدمه. وفي حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى أبلغت قوات الاحتلال عائلة بدران بإخلاء بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها، كما اقتحمت قوات الاحتلال وجرافاته بلدة جبل المكبر في القدس تمهيدا لهدم منشأة لعائلة الزعاترة قرب حي التربة. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت المواطن، فيما أصيب شخص آخر، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه منفتح على أي خيار أو مسار يمكن أن يجنب لبنان الحرب ويحمي سيادته ومصالحه الوطنية. وأضاف عون أن هدف المفاوضات تجنيب البلاد ويلات الحرب وحماية السيادة والاستقرار، وأنه أمام لبنان فرص كثيرة من الضروري عدم إضاعتها بحسابات ضيقة. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الهلال يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء مؤجل من الدوري السعودي. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نجاح مانشستر سيتي في ضم إنزو فرنانديز من تشيلسي في آخر لحظات الميركاتو. والاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تمديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة حتى عام 2030 في خطوة تعكس الثقة بالمشروع الفني، لكنها تضع المدرب أمام امتحان أكبر. هل تكفي النتائج الحالية لمنحه عقدا طويل الأمد، أم أن السنوات الأربع المقبلة تحتاج إلى معايير وطموحات أعلى؟ هذه التفاصيل وغيرها سنتعرف عليها من خلال الملعب.

حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية أمام الأهلي بعدما حقق فوزا كبيرا بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ليصل الهلال بهذا الفوز إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي بهذه الخسارة عند 6 نقاط. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي بعقد يمتد ل5 سنوات، حيث كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 125 مليون جنيه استرليني. ولم يتوقف انفاق السيتي عند فرنانديز، حيث أعلن أيضا انضمام إليمان داي من إيفرتون مقابل 65 مليون جنيه استرليني في اليوم الأخير من السوق، ليتجاوز بهذا إجمالي انفاق النادي خلال الصيف حاجز 450 مليون جنيه استرليني. ونواصل مع سوق الانتقالات، حيث تعاقد توتنهام هوتسبير مع الأوكراني ميخايلو مودريك قادما من تشيلسي على

سبيل الإعارة لموسم واحد، وسيخوض مودريك موسمه الأول بعد إيقاف دام لعامين بسبب سقوطه في فحص المنشطات، حيث سيلعب تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي للمرة الثانية عقب تجربتهما في فريق شاختار دونتسك. أعلن النادي الأهلي المصري تجديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير بعد الاتفاق على كافة التفاصيل. وكشف الأهلي في بيان رسمي عن تجديد عقد شوبير حتى موسم 2029، ليواصل بهذا الحارس مسيرته مع الأهلي بعد أخبار ربطته بالاحتراف عقب تألقه في المونديال الأخير مع منتخب بلاده. أعلن الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب ألمانيا ليضع حدا لمسيرته مع المانشافت بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع المنتخب الألماني، خاض خلالها 86 مباراة وشارك في العديد من البطولات الكبرى. احتفل الفرنسي غال مونفيس بعيد ميلاده 40 بعدما حقق انتصارا مثيرا في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البرغوياني أدولفو دانييل فاييخو بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع الأشواط 2-6 6-1 6-2 و6-0. وسيواجه مونفيس في الدور الثاني الأمريكي ليرنار تيان. وفي منافسات السيدات، ودعت التركية زينب سونماز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول بعدما خسرت من الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين دون مقابل، تفاصيل أشواطها 6-3 و6-4، لتواصل غوف تألقها بعدما توجت قبل أيام بلقب بطولة سنسيناتي. وفي لقاء آخر، بلغت الكازاخستانية إلينا ريبيكانا الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلبت بسهولة على الأمريكية ثيا فرودين بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-2، لتواجهها في الدور المقبل الفائزة من مواجهة التشيكية داريا فيدمانوفا والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو. أشعل إعلان مانشستر سيتي تعاقده مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز مواقع التواصل الاجتماعي. أبرز ردود الفعل وتعليقات المتابعين نرصدها معا في جولتنا الرقمية. البداية من المغرد سلطان الذي احتفل بتعاقد فريقه مع إنزو وكتب قائلا: صفقة الموسم، صفقة العام، إنزو فرنانديز في فريقي الموسم القادم. موقع إنسايدر سيتي تطرق إلى رقم تفرد فيه النجم الأرجنتيني فكتب: إنزو فرنانديز أول لاعب كرة قدم في التاريخ ينتقل مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو مرتين، غالي الأثمان. المغرد روشي يرى أن اللاعب يستحق هذا المبلغ، فغرد كاتبا: إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي مقابل 146 مليون يورو، الأرجنتيني الذي يليق به هذا الرقم وأكثر، موهبة شخصية وجودة استثنائية. أما عبد العزيز فيعبر عن سعادته بالصفقة بتغريدة كتب فيها: الأرجنتيني إنزو فرنانديز سيتيزن، الحين نقدر ننام. ونختم مع علاء الذي نقل أول تصريح لإنزو فرنانديز بعد انتقاله للسيتي، فقال: مانشستر سيتي أنجح نادي في إنجلترا في آخر السنوات، كل لاعب يريد أن يكون جزءا من ذلك.

0: إنجاز تاريخي في كأس العالم كان كافياً لمنح حسام حسن ثقة جديدة لقيادة منتخب مصر، فبعد أن قاد الفراعنة إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم بالمونديال، جاء قرار اتحاد الكرة بتجديد عقده حتى عام 2030. ولاية جديدة ترفع سقف الطموحات وتضع أمام المدير الفني مهمة أكبر.
1: منذ توليه قيادة منتخب مصر في فبراير 2024 دخل حسام حسن في واحدة من أكثر التجارب حساسية في مسيرته مدربا لمنتخب بلاده، في وقت كانت الجماهير تبحث فيها عن مشروع يعيد الفراعنة إلى مكانتهم على الساحة القارية والدولية.

0: دولية.
1: صعب عليه وعلى منتخب بنين وصعب علينا.
0: الرحلة لم تكن مثالية، لكنها انتهت بإنجاز تاريخي بعدما قاد الفراعنة إلى الدور الثمن النهائي في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب، قبل الخروج أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما وصل بالمنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 قبل الخسارة أمام السنغال. وعلى مدار فترته مع المنتخب قاد حسام حسن الفراعنة في 38 مباراة، حقق خلالها 21 انتصارا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم. منتخب مصر يمتلك عناصر خبرة في مقدمتها محمد صلاح وعمر مرموش، ويحتاج في الوقت نفسه ضخ دماء جديدة وإعداد جيل قادر على حمل القميص خلال السنوات المقبلة. كما سيكون على حسام حسن معالجة نقاط الضعف التي ظهرت خلال المونديال والعمل على تطوير شخصية المنتخب أمام المنافسين الكبار، خصوصا أن الهدف المقبل سيكون المنافسة على كأس أمم إفريقيا ثم بناء فريق قادر على الذهاب بعيدا في كأس العالم 2030.
2: وللحديث أكثر عن تجديد حسام حسن عقده مديرا فنيا للمنتخب المصري حتى عام 2030، أرحب بضيفي من الدوحة الصحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن حسام حسن باقي مع المنتخب المصري حتى عام 2030، هل برأيك يمتلك حسام حسن الخطة الفنية لقيادة مشروع خاص بكرة القدم المصرية، أم أن هذا التجديد جاء يعني تعبيرا عن نشوة التأهل في كأس العالم؟
3: أهلا بك أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدين البرنامج. يمكن الحقيقة لا يخفى على أحد أن تجديد عقد حسام حسن جاء كمكافأة بعد النتائج الجيدة إلى حد كبير في بطولة كأس العالم الأخيرة والإيفاء بالمتطلبات للعقد السابق، وكانت هي الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب. نجح المنتخب المصري في الوصول إلى النصف النهائي ثم ودع أمام السنغال. كان مطلوب أيضا أنه يظهر بشكل مشرف في بطولة كأس العالم، نجح فعلا في الإيفاء بهذا المتطلب من خلال تحقيق أول انتصار على نيوزيلندا في تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس العالم، ثم الوصول إلى الدور 16 والسيناريو الشهير الذي يعرفه الجميع بالخسارة بعد أداء مميز أمام المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة لموضوع هل في خطة يضعها حسام حسن أو يضعها اتحاد الكرة المصري، أعتقد أن الخطة الأكبر أو الأبرز في عنوان ملف التجديد بالنسبة لكابتن حسام حسن هو الاستقرار، أن يوفر الاستقرار للجهاز الفني. حسام حسن في حالة أنه استمر فعلا حتى 2030 سيكون أطول مدرب في التاريخ يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بمعادلة أيضا رقم الكابتن حسن شحاتة اللي قاد المنتخب المصري لتحقيق 3 ألقاب أفريقية وحقبة شهيرة ومميزة جدا خلال الفترة اللي أشرف عليها على تدريب المنتخب المصري. لكن بالنسبة لحسام حسن أنا بشوف إن الموضوع سيظل مرتبط بالنتائج، لأن أي إخفاق سيضع حسام حسن في مرمى النيران، لأن الحقيقة لا توجد خطة أو لا يوجد مشروع للكرة المصرية إلا إذا كان هناك بارقة أمل في موضوع ملف اللاعبين المغتربين، إن يتم اكتشاف مزيد من العناصر أو المواهب مثلما شاهدنا اللاعب هيثم حسن خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أما غير ذلك فهو فكرة إن النتائج المنتخب يتوج بلقب بطولة، لأن حتى الآن حسام حسن أحمد لم يفز بأي بطولة مع المنتخب المصري.
2: نعم محمد، هذا يقودنا إلى نقطة مهمة في حال يعني سقوط المنتخب المصري في فخ هزائم لا سمح الله في المباريات القادمة أو في المنافسات القارية، لم يستطع المنافسة على اللقب، هل هذا معناه أن حسام حسن سيكون تحت مقصلة الإقالة؟
3: سياسة الكرة في مصر وإدارة الكرة في مصر للأسف بيتم التعامل مع النتائج المرحلية أو النتائج الآنية، مش فكرة مثلا إن حسام حسن وجهازه الفني عندهم خطة أو عندهم مشروع بيشتغلوا عليه لبناء منتخب أو لتغيير فلسفة الكرة المصرية، لا، هو الموضوع مرتبط بشكل أكبر بالنتائج، ودايما النتائج والردود فعل الرأي العام هي

0: اللي بتحرك المسائل، وده يمكن شاهدناه في اكتر من مره، وكان من الحاجات البارزه المجلس الاداره الحالي بقياده المهندس هاني ابو ريده في 2019 احمد، لو تتذكر بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر مع المدرب اجيري لما خسر المنتخب المصري من جنوب افريقيا، والحقيقه كان الكل متعشم ومتفائل خير بالمدرب، لكن تم انهاء مشروع المدرب الاجنبي تماما، ورحل حتى الجهاز الفني بالكامل، ورحل مجلس الاداره برئاسه هاني ابو ريده قبل ان يعود مره اخرى. فاعتقد ان موضوع النتائج هو هيكون النقطه والمفصليه في ان حسام حسن يكمل مدته لحد 2030 او لا، لان انت لو حتى وصلت نص نهائي امم افريقيا اللي جاي هيكون ما حققتش انجاز، لو وصلت حتى لنهايه كاس العالم 2030 مش هيكون انجاز، انت واصل في 26 في امريكا وواصل دور 16، فالناس والاتحاد بيتطلع والجمهور وحط تحت الجمهور 100 خط بيتطلع لنتائج افضل وبطولات، لان الجمهور المصري غياب سنوات طويله عن لقب بطوله امم افريقيا فلن يكون مقبول اقل من ان انت تصل المباراه النهائيه وتفوز بلقب البطوله المقبله اللي في كينيا واوغندا وتنزانيا.
1: نعم محمد، يعني التوقيع مع حسام حسن حتى عام 2030 هذا يعطي دلالة أنه يجب أن يكون هناك مشروع متكامل لدى حسام حسن من خلال عملية الإحلال والتجديد في المنتخب، وربما الإشراف على المنتخبات السنية من أجل الاستفادة في صفوف المنتخب الأول. هل يوجد خطة متكاملة بهذا الخصوص أم فقط يقتصر دور حسام حسن على المنتخب الأول؟
0: لا بالتأكيد لازم يكون دايما في تنسيق، وفي الجهاز الفني لمنتخب مصر مش مسؤوليته 11 لاعب اللي موجودين داخل المستطيل الأخضر أو قائمة المنتخب فقط، المنتخب مصر هو الواجهة للكرة المصرية. شفنا لو تتذكر أيضا في بطولة كاس العرب الأخيرة اللي كانت هنا في الدوحة المشاكل اللي حصلت بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والجهاز الفني للمنتخب الثاني اللي كان بيقوده الكابتن حلمي طولان، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين إن ما كانش في تنسيق. اعتقد يمكن شفنا كابتن حسام حسن في بطولة كاس العالم الاخيرة في امريكا وصل لمرحلة كبيرة من النضج في تصريحاته وفي هدوءه وفي تعامله قبل طبعا ما كل ده بيختلف في مباراة الارجنتين والمشكلة اللي حصلت بسبب الحكم الفرنسي. لكن على الجانب الاخر حسام حسن عنده مشاكل شخصية وازماته ترند وخلافاته الاسرية، هناك قلق من ان ده ممكن يأثر على عمله وتركيزه مع منتخب مصر. فبالتالي حسام حسن امام تحديات كبيرة، اولا انه لازم يكون في كامل تركيزه بنسبة 100% ويبعد اي مؤثرات شخصية انها ممكن تضيع تركيزه. الحاجة التانية انه من حقه انه يتكلم ودايما يوجه ايه متطلباته المنتخبات الفئات السنية الاهتمام بيها، والحقيقة واضح ان اتحاد الكرة شغال في الاطار ده، فمن حق حسام حسن ان يكون هو صاحب الكلمة العليا وليه رؤية، لكن ده بيتطلب ان يكون في خطط ومشروع مكتوب وموضوع. الحاجات التانية ومن الحاجات المهمة اللي لفتت انتباهي انه تم التجديد واعلان تجديد الجهاز الفني بالكامل وليس حسام حسن. انا اتمنى ان حسام حسن مش عيب انه يجيب مساعد اجنبي او واحد مدير مساعد ليه في الجهاز الفني انه يساعده في بعض الامور، لان شفنا لما في مباراه الارجنتين يا احمد والخلافات والمشكله اللي حصلت على الخط حسام حسن فقد تركيزه وخرج، ما كانش في حد بيدير فنيا، وانت في اخر 10 دقائق تقبلت الثلاث اهداف وخسرت مباراه كانت في
1: ربما تكون هذه خبرات مكتسبه. محمد ابقى معي محمد لنتعرف على ابرز المحطات في مسيره حسام حسن كمدرب.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من الدوحة، صحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. محمد، ما هو سقف الطموحات وما هو الحد الأدنى من المطالب بالنسبة للجهاز الفني مع المنتخب المصري بقيادة حسام حسن؟
1: يمكن بعيدة عن المتطلبات اللي معروفة لكل الناس، بداية من الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة في 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، المتطلب الأساسي والمنتظر لكل الجماهير المصرية هو التتويج باللقب بعد غياب منذ نسخة 2010 لم يتمكن المنتخب المصري من التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية. فبالتالي مطلوب أن الكابتن حسام حسن يقود المنتخب المصري للفوز باللقب، ده متطلب أعتقد أن كل عارفه ومش صعب على أي حد. كمان الحاجة المهمة بالنسبة لمنتخب مصر ومن خلال العقد نفسه اللي موجود، ان ينتهي العقد بنهاية بطولة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وأسبانيا. فبالتالي مسألة التأهل وعبور التصفيات ده امر مفروغ منه، متطلب اساسي ورسمي، والاكبر من كده ان انت تكون طموحك يتجاوز حاجز دور 16. لكن انا من وجهة نظري المتطلب الاهم والأكبر للجماهير المصرية والاتحاد الكرة المصرية إن منتخب مصر يحافظ على هويته، يحافظ على الشكل الجميل اللي ظهر بيه خلال بطولة كأس العالم الأخيرة، بلعب كرة هجومية بانضباط تكتيكي داخل الملعب، يشعر كل من يشاهد المنتخب المصري أن هناك كوتشنج في تحفيز لمراكز اللاعبين، في لاعبين أيضا تظهر ويتم اكتشافها مثلما حدث مع اللاعب مصطفى زيكو، احد الاكتشافات المبهره لكابتن حسام حسن في هذه البطوله. فاعتقد ان مهمه الكابتن حسام مش مهمه صعبه بقدر ما هي مهمه تحتاج الى تركيز وتحتاج الى عامل
0: محمد.
1: الخبره زي ما انت قلت بدات الخبره تيجي من خلال المباريات، لكن الاكبر والتحدي الاكبر لحسام حسن هو الحفاظ على هويه الكرة المصرية وكرة المنتخب المصري الجميلة اللي بيحبها
0: محمد. محمد، إذا كان الهدف هو الوصول إلى كأس العالم وتحقيق إنجاز مشابه أو أفضل من إنجاز كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برأيك هل أي تعثر في بطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون حاسما من أجل عدم بقاء الجهاز الفني، أم أن العقد يجب أن يستمر حتى نهايته؟
1: شوف أحمد، أنت كنت موجود في أمريكا وحضرت بطولة كأس العالم، ويمكن كنت بتشوف ردود أفعال الجماهير من خلال الشباب المراسلين. رغم أن منتخب مصر محققش غير فوز واحد فقط داخل الملعب اللي هو في مباراة نيوزيلندا، فوز على استراليا كان بركلات الترجيح، لكن كان هناك حالة من الرضا وحالة من الارتياح لدى الجماهير ولدى المتابعين وكل عشاق المنتخب المصري ان منتخب مصر كان بيأدي اداء جيد وبيلعب كرة جميلة وفي روح وعزيمة الكل لمسها داخل المستطيل الاخضر. فكان هناك تقبل لمسألة فكرة ان انت يا احمد تخسر مباراة انت كسبان 2-0 وفي اخر 10 دقايق ناس كتيرة ما اعترفتش ان كان في خلل فني في ادارة العشر دقائق الاخيرة للمنتخب المصري، سواء تبديلات كابتن حسام حسن او سواء الادارة الفنية بشكل عام في اغلاق المساحات امام المنتخب الارجنتيني مع تقديرنا واحترامنا الكبير ليه. ده انا بقوله ليه؟ بقوله ان حتى لو انت لم تفز بالبطولة او لم تقدم او تحقق اللقب، ولكن الرأي العام والجمهور المصري جمهور ذواق، عندما يشعر ان هناك جهد مبذول ومدرب يقوم بالشفافية والعدل ويمنح كل لاعب حقيقه
0: وقراءة المباريات ايضا،
1: فرصة للاعب عنده 18 سنة زي حمزة عبد الكريم يكون اكتشاف للمنتخب المصري، حتى لو لم تكن النتائج على ما يريد البعض، ولكن ده ممكن يشفع لحسام حسن او اي جهاز فني طالما انت عندك ارتباطات تانية. فحتى بطولة كأس الامم الافريقية لن تكون مربط الفرس إذا قدم حسام أداء جيد ومستوى مثل الذي قدمه في بطولة كأس العالم.
0: محمد، برأيك هل سيبقى حسام حسن لمدة 4 سنوات حتى عام 2030، أم ستطول الإقالة قريبا وفي أول سقوط للمنتخب المصري؟
1: والله أنا

0: اتمنى ان كابتن حسام يستمر بهذه الروح وبهذا الشكل الجميل اللي ظهر عليه المنتخب المصري بطوله كاس العالم. اتمنى انه يكون موجود كمان، لكن الاهم يا احمد انه يستوعب الدروس ولا يكرر الاخطاء ويبعد عن الدخول في مشاحنات او مشاكل، وايضا يدعم جهازه الفني. ليس من العيب ان انت تدي عناصر تانية او تجيب ناس تانية تدعم شغلك وتنجح شغلك، لا يكون الامر مرتبط باسماء معينة من تحب او من ترتاح معه، ولكن المهم هو الصالح العام. لكن بشكل عام انا شخصيا انا سعيد بتجربة المدرب الوطني، وسعيد جدا باللي بيقدمه حسام حسن وشقيقه ابراهيم، وكمان بقية الجهاز الفني لا ننكر دور عبد الواحد وسعفان وليد بدر وبقية او طارق سلمان وبقية اعضاء الجهاز الفني. اتمنى ان التجربة تنجح بشكل افضل ويتم توفير البيئه الخصبه ليها من قبل اتحاد الكره انه يساعد بدوري تنافسي قوي وتعود الجماهير حتى تنجح التجربه بشكل افضل. والاهم من كده ان حسام يبعد تماما المشاكل والامور الشخصيه حتى لا يتاثر الفريق والمنتخب بالسلب، وتكون ايضا الصوره والشكل العام للمنتخب المصري بهذا السوء اللي كان في الفتره الاخيره بسبب الترندات اللي كان سقط الكابتن حسام حسن ضحيه ليها.
1: نعم، من الدوحه الصحفي والناقد الرياضي محمد جزار، شكرا على كل هذه الاضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

في ظل مساعي إسرائيل إعادة صياغة المناهج الفلسطينية وتطويعها لخدمة روايتها، جاء تعليق لافت: دأب المنتصرون على تدوين التاريخ ليوافق أهواءهم ويبرر بطشهم ويجمل ملامحهم، بيد أن إسرائيل تتعجل كتابة خاتمة لم تظفر بها وتستبق الزمن لتوثيق نصر تدرك في قرارة نفسها أن زواله حتمي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون فيها شلل بمدارس القدس رفضا لقرارات إسرائيلية بتهويد المناهج الدراسية، مشروع جديد لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا، بسبب حرب إيران رئيس الكونغرس الأمريكي ينفعل على مراسل صحفي. معركة جديدة يخوضها المقدسيون هذه المرة داخل الصفوف الدراسية، فقد عاد ملف أسرلة التعليم إلى الواجهة مع بداية العام الدراسي، مع توسيع سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس التابعة لبلدية القدس، إذ تعمل سلطات الاحتلال على حذف أو تعديل مضامين في الكتب الفلسطينية مرتبطة بالهوية والرواية الوطنية والتاريخ. وشملت التعديلات شطب مصطلحات وطنية من الكتب المدرسية مثل النكبة والاحتلال والقدس عاصمة لفلسطين، واستبدالها برصوص وروايات تخدم الرواية الإسرائيلية، في خطوة تهدد الهوية الوطنية والثقافية للطلبة المقدسية.

0: المهندسيين، فيما يدرس 44 ألف طالب مقدسي حاليا وفق المنهاج الإسرائيلي من أصل نحو 120 ألف طالب وطالبة. نشاهد ما قاله متحدث محافظة القدس معروف الرفاعي.
1: تحاول الضغط على المدارس الخاصة بشكل عام، وهي النسبة الأكبر، حوالي 80 مدرسة فيها حوالي 50 إلى 60 ألف طالب، من أجل تطبيق المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس. هذا تصعيد إسرائيل منذ 10 سنوات، وحتى الآن تحاول الضغط على موضوع المناهج الفلسطينية في مدينة القدس، تحاول أسرلة هذه المناهج وتطبيق المنهاج الإسرائيلي. هي تطبق الآن منهاج فلسطيني محرف، شالوا منه كل القضايا الوطنية، قضايا اللجوء، قضايا النكبة، قضايا النزوح، قضايا المقدسات. هذه القضايا التي تنمي وعي وهوية الطالب الفلسطيني كلها انشالت من المناهج المزيفة. ليس ذلك فقط، وإنما تحاول حتى فرض المنهاج الإسرائيلي البحت. بالأمس كان هناك قرار بتطبيق هذا المنهاج الإسرائيلي على صف أول وصف سابع. هذول فيهم تقريبا 45 ألف طالب في حوالي 105 مدارس تابعة لبلدية الاحتلال. الآن أبنائنا سيخضعون إلى هذا المنهاج الإسرائيلي الذي يلعب على كي وعي الجيل الناشئ، الذي يلعب على الهوية العربية الإسلامية المسيحية. سيكون هناك يعني فراغ ثقافي ووعي عند الطلاب في المدرسة، بيأخذ مناهج مختلفة تماما عن هويته وعن ثقافته وعن بيئته، وفي البيت وفي العائلة وفي الحارة هناك.
0: لكن الضغط على التعليم لم يتوقف عند المناهج، فمع انطلاق الدراسة وجد عشرات المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية ممنوعين من الوصول إلى المدارس داخل القدس بعد عدم تجديد تصاريح دخولهم، لتعلن المدارس الخاصة والمسيحية الإضراب وتعليق الدوام احتجاجا على عدم تجديد تصاريح كوادرها، ما تسبب طبعا بتعطيل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية مع بداية العام الجديد. بحسب المؤسسات التعليمية المسيحية، فإن أكثر من 70 معلما وموظفا من كوادرها التعليمية والإدارية المساندة لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم. الموقف الرسمي حذر من خطورة هذه الحرب الفكرية. ادعت حكومة محمود عباس إلى تحرك دولي عاجل لحماية التعليم، مؤكدة أن ما يجري يمثل استهدافا مباشرا للوجود الفلسطيني. لكن هذه المعركة ليست وليدة الساعة، بل هي امتداد لمحاولات بدأت عقب احتلال القدس الشرقية عام 67، حين شرع الاحتلال الإسرائيلي في تغيير المنظومة التعليمية والمناهج في المدينة. نشاهد كيف بدأت محاولات تغيير المناهج في القدس منذ عام 67.
2: احتلال كامل القدس بعد حرب عام 1967، حاولت إسرائيل تغيير الواقع التعليمي في المدينة، وسعت في ذلك العام إلى تطبيق مناهجها في المدارس العربية، لكنها واجهت احتجاجات ورفضاً واسعاً من الفلسطينيين قبل أن تتراجع عن خطتها. واستمرت المدارس بعدها في تدريس المنهاج الأردني كما كان الحال في الضفة الغربية قبل اعتماد المنهاج الفلسطيني خلال تسعينيات القرن الماضي. ويأتي القرار الجديد ضمن حملة إسرائيلية أوسع تستهدف المنهاج الفلسطيني بشكل عام. فخلال السنوات الأخيرة مارست إسرائيل ضغوطاً من أجل تغيير محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية، وطالبت بإجراء تعديلات على مواد تتعلق بتاريخ فلسطين والرواية الوطنية الفلسطينية. كما مارست ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل برامج التعليم الفلسطيني، مستندة إلى اتهامات للمنهاج الفلسطيني بما تصفه بالتحريض.
0: إذن مشاهدينا، رصدنا لكم كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول عبيدات: علينا أن نعي تماماً بأن استهداف العملية التعليمية وشطب المنهاج الفلسطيني في القدس لم تتوقف للحظة واحدة، وحدثت الانعطافة بعد آذار عام 2011. نيفين أبو حمدة تقول: حرب الاحتلال على المناهج تشكل خطراً بالغاً على الهوية والقومية الفلسطينية لدى الطلبة في القدس على المدى القصير والطويل. هيفاء هي الأخرى تقول: تشويه للكتب وملاحقة للمعلمين على حواجز الاحتلال لمنعهم من التدريس. لماذا تخشى إسرائيل كلمة النكبة ودروس التاريخ في حقائب أطفال القدس إلى هذه الدرجة؟ جاء جدل الحجاب يعود مجدداً إلى فرنسا مع مقترح للتجمع الوطني اليميني بفرض غرامات على النساء المحجبات في الأماكن العامة إذا وصل الحزب إلى السلطة العام المقبل، حيث أعادت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان معركة حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إلى واجهة المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لتفتح بذلك ملفاً شديد الحساسية طالما شكل أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني في قضايا الهوية والهجرة والإسلام في فرنسا. جاءت عودة القضية هذه المرة على وقع تصريحات النائب في التجمع الوطني جان فيليب تانغي، وهو أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان، الذي أعلن أن حزبه يريد معاقبة النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة بغرامة إذا فازت لوبان بالرئاسة، قائلا المسألة حسمت داخل الحزب وأن ارتداء الحجاب أصبح من وجهة نظره خارج السيطرة.
3: Vous étiez contre l'interdiction. Le voile est devenu malheureusement hors contrôle et non pas parce que il n'y avait pas de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants. Il y avait, quand j'étais jeune, évidemment beaucoup de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, mais les femmes n'étaient pas voilées. Nous allons évidemment combattre l'idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté.
0: سرعان ما فجرت هذه التصريحات مواجهة سياسية وقانونية بعدما أعربت الحكومة الفرنسية عن تحفظات بشأن دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن هناك تحفظات واضحة بشأن المقترح، مشيرة إلى أن أي نقاش حول الرموز الدينية من شأنه أن يثير مسألة المساواة في التعامل مع مختلف الأديان. وهنا يعلق الصحفي إيلان جابيت على المقترح بقوله إن هذا الإجراء غير متوافق مع المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي يعد إحدى ركائز الجمهورية الفرنسية. اليسار الفرنسي أيضا لم يتأخر في مهاجمة المقترح، إذ وصف النائب جان لوك ميلينوشون الخطوة بأنها دنيئة، معتبرا أن العلمانية الفرنسية تقوم على ضمان حرية الضمير والمعتقد. كما قالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية دانييل أوبونو إن معاقبة النساء على ارتداء الحجاب تتعارض مع مفهوم العلمانية باعتبارها إطارا لحماية حرية الاعتقاد بحسب الصحيفة نفسها. أما التجمع الوطني فيتجه إلى طرح القضية عبر استفتاء شعبي إذا وصلت لوبان إلى السلطة في محاولة لتجاوز العقبات السياسية والقانونية. يبدو مشاهدينا مع اقتراب الانتخابات أن معركة الحجاب في فرنسا لن تكون مجرد نقاش بشأن ما ترتديه النساء في الشوارع الفرنسية، بل اختبارا لقدرة اليمين المتطرف على تحويل أو تحويل شعاراته الأكثر إثارة للجدل إلى سياسات قابلة للتطبيق، ولقدرة فرنسا في الوقت نفسه على التوفيق بين العلمانية وحرية المعتقد. كما العادة مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات مع رغبة اليمين المتطرف الفرنسي في فرض غرامات على المحجبات؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ناتالي: هناك بالفعل مهمة جسيمة تنتظرنا، ألا وهي مكافحة التغلغل. هذه حقيقة، لأن ارتداء الحجاب ليس تمويها بل هو نتيجة لأسلمة المجتمع التي تترسخ بخبث في مجتمعنا. يان يعلق: لنعد إلى فصل الكنيسة عن الدولة ونحظر الحجاب وجميع الأديان الأخرى من المكوث في الأماكن العامة. إبراهيم يقول: يمكن للبلدان العربية والإسلامية أن تنتهج معهم نفس الأسلوب عند زيارة بلاد المسلمين، لكننا نؤمن بحرية الرأي والدين والعقيدة. منى تقول: الكوكب على كف عفريت والمشاكل الاقتصادية تلتهم فرنسا، واليمين المتطرف يريد منع الحجاب وإجراء استفتاء شعبي حوله، الناس فاضية. أما ريم أخيرا تقول: يريدون أن يعملوا استفتاء في فرض غرامة على ارتداء الحجاب، يستخدمون الديمقراطية لفرض الدكتاتورية. تضحكوا هنا. يواجه الساسة في واشنطن مؤخرا أسئلة الصحفيين بين سردية النصر المطلق على إيران والتي تسوقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين واقع استنزافي عسكري معقد ومكلف يفرض نفسه على الأرض. هذا التوتر تجلى في الانفجار الأخير للرئيس.

0: رئيس ترامب في وجهه الصحفية ليبي دين من شبكة نيوز نيشن حين سألته عن احتمالية اللجوء للسلاح النووي ضد طهران. الرئيس وصف السؤال بالغبي، مؤكدا أن إيران هزمت عسكريا بالكامل، لكن محللين ونشطاء بمنصات التواصل رأوا أن ردة فعل ترامب تعكس آلية دفاعية لإثبات نجاح عملية الغضب الملحمي. نشاهد.
1: Well, I would never say that, but the answer is yes. I rule out no use. There's no reason for it.
2: And has that been?
1: What a stupid question that is, actually. Well, here they are. They're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question. Okay. Thank you very much, everybody.
0: انفعال الإدارة تعدى المكتب البيضاوي ليمتد إلى المشرعين في الكابيتول. فرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أظهر توترا غير مسبوق في مواجهة الصحافة، والكونغرس بات محاصرا بأسئلة بشأن فاتورة حرب تقدر بما يزيد على 900 مليون دولار يوميا. مشاهد.
3: Ron, you said repeatedly that this war was going to be over soon. You said that this would be a temporary blip on short term, on gas prices. Yep. It is more than 6 months. People are getting hurt still at the pump. Should the American people not also judge you on your projections here that were clearly off base?
4: Manu, that is one of the stupidest questions you've ever asked.
3: Why is that stupid?
4: I have nothing to do with the prosecution of the war across the globe. I am
3: responsible. You are selling this to the American public, are you not?
4: So should the House Speaker be held responsible for the duration of a military conflict around the globe? You answer that question.
3: I mean, you call this a short-term skirmish.
0: الإدارة الأمريكية كانت قد راهنت بقوة على أن ضربات فبراير ستجبر طهران على الرضخ، لكن هذا الوهم تبدد مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية مطلع سبتمبر الحالي استئناف قصف مواقع الحرس الثوري مجددا، ما يضع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أمام تحمل فاتورة باهظة لحرب غير متناظرة تعتمد فيها طهران على تكتيكات التعطيل المستمر بدل المواجهة المباشرة. مشاهدينا، على المنصات الرقمية رصدنا آراء رواد المنصات بشأن عودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول برايان: سئل ترامب للتو عما إذا كان سيستخدم الأسلحة النووية ضد إيران، لقد أجاب حرفيا في نفس اللحظة على السؤال الذي قال إنه لن يجيب عليه أبدا. حساب فردوسي يقول: يجب على ترامب اختيار كلماته بحكمة، فهو يتحدث وكأن النظام يكترث إذا تحولت إيران إلى رماد. هذا النوع من الخطاب يمنح مؤيدي النظام ذخيرة العلاقات العامة التي يبحثون عنها. أخيرا آدريان يقول: لا يمكن تضييق الخناق على إيران وتوقع أن تمتص هذا الضغط بهدوء، ففي مرحلة ما يتحول الضغط الأقصى إلى تصعيد أقصى. اسمه مدرج في كشوفات سجون الجيش. هذه هي الإجابة اليتيمة التي حصل عليها أب مكلوم من الصليب الأحمر بعد عام تقريبا من الركض خلف سراب البحث عن ابنه منذ عامين الذي غيبته الحرب الإسرائيلية على غزة.
5: 23/10/2024 حتى الآن أي فقط ابني ما شفتوش ولا بعلم أي معلومات عنه. بعد 10 أشهر أو أكثر طلعوا شباب من عنده، وقالنا الولد بخير وكويس، بس يمكن من بعديها الحين إنه بيجي سنة لحتى الآن مش معروف أي معلومات عن الولد بالمرة. وأنا كأبو إله يعني الله يعلم إيش لفيت على مؤسسات، على محاميين، على أراك، ولا واحد فادني بحاجة عن الولد. الولد طالب جامعة، ملوش في حاجة، طول فترة الحرب معايا بيروح يجيب مية، بيروح يجيب أكل، بيروح يجيب حطب زي عواليد هالشباب الكوسي. ليش أقول لك تصير لك بيات إلا ما في إله في التنظيمات ولا إله في حاجة زي هالشباب العاديين. شاب خلوخ يعني كل المنطقة بتشهد له. الولد الوحيد لخمس بنات أعتكر، أنا اللي بقوم بروح بأجل في خواته بعديه وبقي يساعد. الحين ما فيش حد يساعد معايا، عرفت كيف؟ الصليب قال انه موجود في داخل السجون على الكشف.

0: اللي اخذوه من الجيش، بس حتى الان بعرفوش وين هو بالضبط.
1: بالضبط، ولا الصليب بخش عليهم ولا حد بيخش على.
2: تفاجأت الشابة لما عوض أثناء تجولها في معرض دمشق الدولي باسم شقيقها المغيب أنس، محفورا على باب زنزانة حقيقية نقلت من سجن سدنايا. نشاهد.
3: كيف هذا الدكتور؟ كيف هذا الدكتور؟

شق عروسان فلبينيان طريقهما وسط مياه الفيضانات التي غمرت الكنيسة حتى الركبتين لإتمام مراسم زفافهما. مشاهد.

إغماء مفاجئ ينهي مشاركة لاعبة رفع الأثقال نورا عصام بعد سقوطها خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.

سمكة يوم القيامة تثير الذعر في إندونيسيا بعد العثور عليها نافقة على أحد الشواطئ وسط معتقدات شعبية تربط ظهورها بقرب وقوع الزلازل والتسونامي.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

هما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

0: أهلا بكم أيضاً الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يرسم الرئيس رجب طيب أردوغان ملامح سياسة أنقرة خارجيا في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، حراك يقوم على توسيع شراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب، وكذلك العمل على تعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. فما أبرز الملفات التي تناولها حديث الرئيس أردوغان الأخير، وكيف تصوغ أنقرة سياساتها الخارجية في خضم محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد والحساسية؟
1: من بشكك عاصمة جمهورية كيرغستان، يرسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملامح تحرك أنقرة في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تحرك يقوم على توسيع الشراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب وتعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. الرئيس أردوغان أكد أن انفتاح أنقرة على منظمة شنغهاي للتعاون لا يعني إدارة ظهرها للغرب، فالمنظمة تمثل سوقا ضخما يتجاوز عدد سكان دولها 4 مليارات نسمة، فيما تقترب تجارة تركيا معها من 150 مليار دولار سنويا.
2: نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، ونولي أهمية كبيرة للتعاون في منظمة شنغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
1: وفي الإقليم تبرز اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان بوصفها إطارا لتعزيز التعاون العسكري ودعم الاستقرار.
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية وردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: أما في سوريا فيجدد الرئيس أردوغان تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية، ويربط استقرار المنطقة بحل قوات قسد وإنهاء امتدادات تنظيم حزب العمال الإرهابي. وفي البحر الأسود تحاول تركيا تثبيت موقعها كوسيط بين موسكو وكييف، حيث أكد الرئيس أردوغان استعداد أنقرة لدعم أي مسار ينهي الحرب بعد محادثات وصفها بالمثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الجهة المقابلة من البحر يوجه الرئيس أردوغان رسالة حازمة إلى اليونان، مطالبا إياها بوقف تسليح

0: الجزر المنزوعة السلاح، ومؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي الآخرين، لكنها لن تتنازل عن حقوقها. سياسة تسعى من خلالها أنقرة إلى تحويل موقعها الجغرافي من منطقة تتقاطع عندها الأزمات إلى مركز يصوغ التوازنات ويحمي مصالحه وسط نظام دولي سريع التحول.
1: رحب بكم من جديد النظراء الكرام، وللمزيد من القراءة والتحليل بشأن هذه التصريحات التي كانت حاضرة للرئيس رجب طيب أردوغان اليوم، ينضم إليه هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، وكذلك من إسطنبول ينضم إليه الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أرحب بكم ضيفين كريمين، واستهل هذا النقاش مع الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، يعني كانت عديد النقاط والملفات حاضرة من قبل الرئيس اليوم فيما يتعلق باتفاق مكة، الملف السوري، الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الملف اليوناني ومنظمة شنغهاي والدور الذي ستطلع به تركيا. برأيك الرسائل التي أراد أن يرسلها الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال هذه التصريحات، ولمن هذه الرسائل؟
2: مساء الخير. فعلا الرسائل بالغة الأهمية التي أرسلها الرئيس أردوغان في تصريحاته، لنبدأ على مستوى حلف مكة. أراد الرئيس أردوغان أن يقول بوضوح بأن هذا الحلف أبعد من مجرد اتفاق على ورق مع المملكة العربية السعودية وباكستان، وبأنه مصمم لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة، وبأنه هذا الوضع الجديد لم يعد بمقدور الدول الأخرى التي تسعى إلى تقويض هذا الاستقرار الأقليمي ونشر الفوضى في هذه المنطقة وإحداث خلل في التوازن الأقليمي أن تتجاهل الوضع الذي أفرزه تحالف مكة. في جانب آخر أيضا أرسل الرئيس أردوغان رسالة واضحة بأن هذا الحلف لن يكون لم ليس مقتصرا على هذه الدول، هو مفتوح أمام دول أخرى من أجل أن تنضم إليه. وبالتالي قدم الرئيس أردوغان حلف مكة على أنه منصة يمكن أن تبني منظومة أمنية أقليمية جديدة قادرة على إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة. على مستوى سوريا، الرسائل التي أرسلها الرئيس أردوغان مهمة للغاية على مستويين. المستوى الأول، عندما وصف حل منظمة قسد بأنه تطور كبير ويفتح الباب أمام حقبة جديدة في المنطقة، وليس فقط بالنسبة لسوريا وتركيا. وهذه الرسالة مهمة جدا، لأنه تركيا اليوم عندما تدير هذا الملف هي لا تتعامل مع هذا الملف فقط على مستوى التعامل مع التحدي الأمني أو تحدي الإرهاب الذي كانت تتعامل معه خلال فترة طويلة، بل أيضا تقدم هذا التحول على أنه جزء من هدف عادة أستاذ أحمد ما يؤكد عليه الرئيس أردوغان، هو تحقيق الأخوة العربية الكردية التركية. وبالتالي اليوم تركيا وسوريا نجحتا إلى حد كبير في هذا المشروع من خلال تسوية ملف قسد، أيضا من خلال عملية تركيا خالية من الإرهاب التي تقوم بها الحكومة التركية. أعتقد أنه أيضا على المستوى الآخر كان رسالة إلى إسرائيل على وجه الخصوص بأن تركيا لن تسمح لإسرائيل بأن تفرض تصوراتها وبأن تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا وفرض مشاريع تتعارض مع وحدة سوريا وسلامتها.
1: سنتطرق إلى كل هذه النقاط أستاذ محمود وبتوسع أكثر، لكن دعني أذهب إلى ضيفي في إسطنبول دكتور محمود الرنتيسي. الدوافع الحقيقية دكتور محمود التي دفعت الرئيس إلى هذه التصريحات وفي هذا التوقيت تحديدا، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نفوذ تركيا التي لطالما كانت البوصلة السياسية لها في المقام الأول هو تصدير الأمن والاستقرار و كل ما يحيط بكل هذه المعطيات.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد والأستاذ محمود وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
3: نعم، تركيا منذ سنوات قليلة بدأ بشكل واضح لكل المتابعين أن هناك صعود كبير في القوة التركية وفي المكانة التركية وفي الدور التركي. اليوم تركيا في بينما تقوم دول كبرى بزعزعة الاستقرار العالمي وتهديد يعني مستقبل العديد من دول المنطقة، اليوم تركيا تحاول من خلال إمكانيات التي تملكها سواء دبلوماسية أو أدوات قوة صلبة أن تقوم بموازنات. اليوم هذا اتساع النطاق، يعني أنا لأول مرة ربما وأنا متابع لأكثر من عقد للسياسة الخارجية التركية أجد هذا الاتساع الضخم في حديث الرئيس أردوغان عندما يتحدث من شنغهاي

0: اتفاق مكة، إلى الوضع في سوريا، إلى غزة ولبنان، إلى إرسال رسائل إلى اليونان، إلى أمن البحر الأسود. هذه كلها تركيا تقوم بها بأدوار متعددة. هي غزة ولبنان تقدم الشرعية الأخلاقية والوساطة والدور الذي يعني يمليه عليها ضميرها الإنساني ونصرتها للمظلوم، التوازن بين الشرق والغرب في ظل نظام عالمي متأرجح وفيه سيولة كبيرة، تأمين الترتيبات الإقليمية الأمنية مع السعودية وباكستان، وعدم الاعتماد على الأمن ومن دول خارجية ومن خارج المنطقة، محاولة استباق حدوث أزمة في الغذاء بسبب الأزمة الأوكرانية، الحرب الأوكرانية الروسية، وحديث الرئيس أردوغان اليوم عن عدم يعني أو عن ضرورة.
1: نعم دكتور محمود.
0: الغذاء في أفريقيا بسبب هذه الحرب. نعم
1: أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمود، يعني لعلك تدرك أن تركيا كانت من الدول السباقة فيما يتعلق بوضع مسار دبلوماسي سياسي لإنهاء هذه الحرب الراهنة التي تدور بين موسكو وكييف، وكانت لها دور في إمدادات سلاسل الغذاء العالمي، وكذلك فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى. تركيا دائما تسعى لإنهاء هذه الحرب لما لها من تداعيات على كلا البلدين وكذلك المنطقة. الآن تركيا الأدوات التي تمتلكها وفقا لرغبة الرئيس أردوغان في تحقيقها فعليا على أرض الواقع برأيك؟
2: يعني من الواضح أن الوضع الذي أسست له تركيا في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية ساعدها إلى حد كبير في تقديم نفسها كوسيط قادر على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. والمبادرات التي رعتها تركيا منذ اندلاع هذه الحرب، من اتفاق تصدير الحبوب إلى اتفاقيات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وحتى استضافة محادثات سلام رفيعة بين روسيا وأوكرانيا هنا في إسطنبول قبل سنوات، كلها تندرج في إطار حقيقة أن تركيا تحظى بمصداقية بالنسبة للطرفين الروسي والأوكراني للعب هذا الدور. وأيضا لم تكن تركيا قادرة على الوصول إلى هذه المصداقية لولا سياسة التوازن الدقيقة للغاية التي انتهجتها في الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هي في جانب لم تتخلى عن موقفها المعارض لهذه الحرب على اعتبار أنها تهديد لسيادة وسلامة أوكرانيا، وأيضا لم تنخرط في العقوبات الغربية على روسيا ولم تكن جزء من هذه الحرب عمليا. لذلك هذا الموقف ساعدها إلى حد كبير في أن تقدم نفسها كوسيط. لكن المشكلة في هذه الحرب ليست في كفاءة تركيا كوسيط، بل في مدى استعداد الطرفين الروسي والأوكراني إلى إبرام اتفاقية سلام. عندما تتوفر الرغبة الروسية أو الأوكرانية، عندها بالتأكيد سيكون لتركيا دور حيوي في إنتاج أو رعاية اتفاق أو عملية سلام بين الطرفين. لكن لماذا الآن تركيا عادت لتتحدث مرة أخرى عن أهمية السلام؟ وهذه مسألة مهمة، لأنه هناك بعض الإشارات التي برزت في الآونة الأخيرة تدعو للقلق إلى حد كبير من أن هذه الحرب قد تنتقل إلى مستوى جديد أكثر تصعيدا، خصوصا مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير أولا، ثانيا انتشار هذه الحرب في منطقة البحر الأسود، الهجمات على السفن التجارية في هذه المنطقة أيضا بدأت تضغط بشكل كبير على سياسة تركيا، لأنه أصلا بدأ الأتراك يستشعرون بأن هذه الحرب تقترب من مجالهم الأمني والحيوي وتهدد مصالحهم المباشرة. وبالتالي أراد الرئيس أردوغان أن يرسل رسالة واضحة إلى كل من روسيا وأوكرانيا بأن منع تصعيد هذه الحرب سيخدم جهود التوصل إلى تسوية التي بحاجة كل من روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى هذه التسوية. وأيضا من خلال المبادرة التي طرحها وزير الخارجية هاكان فيدان قبل أيام عن ضرورة لوقف الهجمات على السفن في منطقة البحر الأسود، هناك استشعار تركي بأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة إذا لم تكن هناك اتجاهات ومبادرات دبلوماسية لإعادة إدارة هذا التصعيد ومنع خروج هذا التصعيد عن السيطرة. لماذا هذا اليوم مسألة تسليح منطقة البحر الأسود تزداد خطورة أكثر من أي وقت مضى؟ العالم يمر بفترة حرجة من الاضطرابات، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إغلاق مضيق هرمز أثر إلى حد كبير على الاقتصادات العالمية، رفع من أسعار النفط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية. أيضا البحر الأسود هو ممر لمواد غذائية رئيسية بالنسبة للعالم، الحبوب.

0: بالغذاء، وحتى جزء مهم من النفط من آسيا الوسطى يتم تصديره إلى العالم عبر البحر الأسود. وبالتالي إذا تفاقمت الأمور في منطقة البحر الأسود ستكون الارتدادات الاقتصادية على العالم بأسره مضاعفة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبالتالي هنا تبرز أهمية المنطق الذي تقود فيه تركيا سياستها الخارجية إزاء الاضطرابات والصراعات العالمية، والذي يرتكز بدرجة أساسية على الحاجة إلى إيجاد مسارات سياسية، لأن هذه المسارات السياسية يمكن أن تتعامل بشكل فعال مع التحديات المرتبطة بهذه الصراعات. والأمر الآخر والأهم بأن هذه الصراعات لا يمكن أن تحسم بالقوة العسكرية، يعني الحرب الروسية الأوكرانية مضى عليها سنوات، ليس لا روسيا قادرة على حسم هذا الصراع عسكريا، ولا أوكرانيا والغرب أيضا قادرين على حسم هذا الصراع عسكريا. وبالتالي التسوية السياسية لا مفر منها. كلما تأخرت التسوية السياسية كلما ارتفعت تكاليف هذا الصراع على روسيا وأوكرانيا والغرب، وأيضا على تركيا كونها جزء من هذا التوازن في منطقة البحر الأسود، وكلما تعقدت مهمة إعادة إحياء المسار الدبلوماسي. لذلك تركيا اليوم حريصة على إعادة إحياء هذا المسار الدبلوماسي من أجل الحفاظ على فرص جدية وحقيقية يمكن أن تؤدي فعلا إلى تشكيل تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى دكتور محمود، لعلك تدرك بأن منظمة شنغهاي كانت أيضا حاضرة من خلال تأكيدات الرئيس في زيادة نفوذ تركيا ورغبتها في ذلك، الآلية العملية التي يمكن أن تتأتى في هذا المسار تحديدا، كيف لتركيا أن تعمل على زيادة نفوذها من خلال توجهها صوب منظمة شنغهاي؟
2: نعم، أعتقد هذه نقطة مهمة. إذا ما لاحظنا سلوك السياسة الخارجية التركية ورؤية الرئيس أردوغان في التعامل مع القضايا الدولية، نجد أننا الآن أمام عملية إعادة تعريف لدور تركيا، بحيث تصبح مؤثرة أكثر في الشأن الدولي والعالمي أكثر من تأثيرها في الشأن الإقليمي. وهذه المرة تركيا تعيد تعريف هذا الدور، ليس بدورها طرفاً في جسر ولا جزءاً من محور، بل هي دولة قادرة بحكم موقعها الجغرافي وبحكم علاقاتها فوق الممتازة مع العديد من الأطراف المتناقضة. يعني نجد اليوم تركيا قادرة أن تتواجد في شنغهاي، وقادرة أن تتواجد في الناتو، وقادرة أيضاً أن تقوم بتوسيع عمقها الاستراتيجي في المنطقة بالتحالف مع باكستان والسعودية، وأيضاً السعي لضم دول أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن استقلال استراتيجي لتركيا، عن إعادة كتابة أو السياسة الخارجية التركية وتعريفها بشكل يخدم مصالح تركيا كدولة فوق التبعية وتمارس نوع من الاستقلال، وأيضاً عامل ثقة على المستوى الدولي. وتحدث قبل قليل أستاذ محمود أيضاً عن دور تركيا في بين روسيا وأوكرانيا، اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، يعني في أكثر من صراع في اليوم تركيا تلعب دور الوساطة، بل أكثر من الوساطة هي تعمل على توجيه السياسة الخارجية حتى في موضوع الشرعية. وتحدثت قبل قليل عن طرح الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي وفي قمة الناتو عن موضوع غزة ولبنان والمظلومية التي يتعرض لها الشعبان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وحدة وسلامة أراضي سوريا، وهذا ويعني التنظيمات الانفصالية القضاء عليها سواء في تركيا أو في خارج تركيا. كل هذا ضمن منظومة تحاول تركيا أن تقدم نفسها كدولة تقدم الحلول. وأعتقد هذه أستاذ أحمد في سؤالك الكريم الآلية التي تقدم نفسها بها اليوم لكل المنظمات الدولية العسكرية منها أو السياسية أو الاقتصادية، أنها دولة تبعث ثقة قادرة على تأمين الاستقرار والمساهمة فيه وتقديم الحلول والمساهمة فيها.
1: نعم دكتور محمود، أعود إليك مرة أخرى. أستاذ محمود، نأتي إلى الملف الذي لطالما تحدث عنه الكثير المتعلق بحلف مكة، الدوافع الحقيقية التي دفعت هذه الدول الثلاثة إلى إبرام هكذا حلف في توقيت تشهد فيه المنطقة تهترات عديدة في الأراضي الفلسطينية في غزة وفي رام الله وكذلك في سوريا، ما هي الدوافع الحقيقية برأيك؟
0: هذه الدوافع هي على مستويات متعددة، منها ما هو مرتبط باتجاهات استراتيجية طويلة الأمد لدى تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لتشكيل هذا التحالف، والمحادثات التي كانت بين هذه الدول لم تبدأ خلال سنة أو سنتين، بل بدأت قبل فترة طويلة وصولا إلى هذه المرحلة. طبعا الحرب الإسرائيلية الأمريكية في على إيران، تحدي إسرائيل للمنطقة ما بعد حقبة 7 أكتوبر، الاتجاه الأمريكي لتخفيف الانخراط والالتزام الأمني في هذه المنطقة، كلها من العوامل التي سرعت في تشكيل هذا التحالف. هناك منطق يقوم عليه هذا التحالف، منطق استراتيجي، وهو أن هذه المنطقة والعالم الإسلامي عموما بحاجة إلى الاعتماد على نفسه من أجل إدارة شؤونه بمعزل عن التدخلات الخارجية أو حتى عن الأدوار الخارجية. تاريخيا على سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب أو تشغل حيزا كبيرا في البنية الأمنية الأقليمية في هذه المنطقة. اليوم هناك اتجاه استراتيجي أمريكي من أجل تقليص الانخراط الأمريكي في هذه المنطقة وتوكيل مهمة الحلفاء في هذه المنطقة الاعتماد على أنفسهم في ملء الفراغات الأمنية الناجمة عن تقليص هذا الانخراط. لذلك إدارة الرئيس ترامب سرعت إلى الترحيب في بتحالف مكة، لأنه هذا التحالف يساعدها إلى حد كبير في أنه وجود تكتل هو شريك وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت نفسه قادر على منع أي دول تهدد المصالح الأمريكية من ملأ هذه الفراغات. هذا أولا. ثانيا، اليوم تركيا هي دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي وفي المنطقة. المملكة العربية السعودية هي يعني دولة وازنة وقوة وازنة في العالم العربي، ولديها أيضا علاقات قوية مع العالم. وباكستان هي دولة أيضا تمتلك إمكانات عسكرية ولديها سلاح نووي، وبالتالي أن تجتمع هذه الدول في تحالف واحد، هذا يعني مزيجا من عناصر القوى المختلفة الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تحالف قادر فعلا على تغيير المسارات في هذه المنطقة. طبعا هذا التحالف، أنا ألاحظ بأنه حتى يعني تركيا عادة ما تؤكد أنه هذا التحالف ليس موجها ضد أحد، وهذا صحيح، يعني هو التحالف دفاعي بالأصل، هذه الدول لا ترغب في الدخول في حروب وصراعات مع أحد، لكن في نفس الوقت هناك بيئة أمنية أقليمية هشة للغاية تفرض على هذه الدول أن تتحرك من أجل الدفاع عن مصالحها. اليوم هناك مشاريع تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة، إسرائيل وما تقوم به في هذه المنطقة هو تهديد للتوازن الإقليمي، تهديد لمصالح هذه الدول.
1: وهذا هو سؤالي لك التالي، يعني كيف قرأت تل أبيب هذا الحلف الذي تشكل من 3 دول إسلامية وازنة بقواها العسكرية والسياسية والاستراتيجية، لا سيما هناك دعوات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بانضمام الدول الإسلامية الأخرى، وهو ليس كما قال وتفضلت به أيضا أنت بأنه هو حلف دفاعي وليس مواجهة ضد أي دولة.
0: يعني أعتقد بأن الإسرائيليين يعتبرون هذا الحلف بأنه سبق استراتيجية خطيرة، يعني للمرة لمجموعة من الأسباب. للمرة الأولى نتحدث عن التحالف بين قوى في العالم الإسلامي لديها عناصر قوة مختلفة أو مزيج من القوة، وبالتالي لم يسبق لإسرائيل أن تعاملت مع هذا الوضع. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أنه هذا التحالف أصلا يقدم نفسه على غرار حلف الناتو، يعني بمعنى أنه لا يستند فقط إلى اتفاقية دفاع مشترك، بل أيضا يطمح إلى أن تنضم إليه المزيد من الدول في المستقبل، وبالتالي هناك بيئة أقليمية متحولة تتعارض بشكل واضح مع مصالح إسرائيل. المستوى الثالث، وأيضا أعتقد بأنه مستوى مهم، أنه اليوم الدافع الأساسي الذي دفع المملكة العربية السعودية وتركيا إلى الانخراط في هذا التحالف هو أن كلا البلدين بدأا يتعاملان مع التحدي الإسرائيلي للمنطقة في حقبة 7 أكتوبر على أنه تهديد لجميع دول المنطقة. لكن نقطة أخرى بس لو سمحت لي، لأنه مهمة جدا، هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الانسجام الاستراتيجي بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر له دلالات كبيرة في الحسابات الإسرائيلية. اليوم إسرائيل تتعامل مع تركيا على أنها تهديد لها في هذه المنطقة، لذلك أن تنخرط تركيا في تحالف دفاعي مع دولة بحجم المملكة العربية السعودية، هذا يعني تحول كبير في البنية الأقليمية والجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.
1: نأتي على الملف السوري دكتور محمود. لطالما كانت تركيا سباقة ومن الدول الأولى في دعم استقرار وأمن سوريا، الانعكاسات برأيك على كل هذه المسارات التركية التي ستنعكس على الداخل السوري وعلى المنطقة؟
2: نعم، يعني تركيا منذ بداية الثورة السورية وحتى هذه اللحظة تعمل على دعم استقلال سوريا ووحدة أراضيها ليس فقط من منظور أمني، مجرد أنها دولة مجاورة لسوريا وفقط تأمين الحدود، بل كما ذكرت هي ضمن رؤية استراتيجية للمنطقة بالشكل الأوسع. وحتى يعني اليوم نرى التحولات الكبيرة في منطقتنا، والتي كشفت يعني هشاشة الضمانات الأمنية الخارجية. اليوم وحدة واستقرار سوريا داخليا بكل مكوناتها، ودعم تركيا للوحدة الداخلية، وتفكيك أي منظمات مسلحة داخل سوريا، وتقوية الدولة كمركز للقرار وضامن للأمن في البلد، وهذه الدولة هي صديق وحليف، سينعكس استراتيجيا على كل أبعاد العلاقة بين تركيا وسوريا، وتركيا والمنطقة العربية والإسلامية بأكملها. نتحدث اليوم عن قطار الحجاز وعودة هذه المشاريع في مجال التجارة، في مجال الطاقة، في سلاسل الإمداد. وعندما نتحدث عن أزمات مثل أزمة مضيق هرمز والملاحة البحرية، تبرز أهمية الحدود البرية والممرات البرية. نعلم أن يعني تمتلك سوريا وتركيا حدود طويلة بينهما، وبالتالي هي ممر مهم واستراتيجي ولكل أبعاد التجارة والاقتصاد والطاقة بين البلدين، وبالتالي أعتقد هذا سيقوي البلدين، العلاقة بينهما وهذه الصداقة المتنامية والتحالف، ورعاية دولة مستقرة كتركيا لدولة ناشئة مثل سوريا بشكل يعني يحافظ على مصالحها واستقرارها الداخلي، هو أمر مهم يعني وحقيقي، ويساهم في بناء سوريا واستقرارها.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الرنتيسي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وكذلك الشكر موصول لضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني، وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
13: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
0: خلف كل رقم قصة،
15: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
15: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
15: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
15: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
15: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه.
15: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
15: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
16: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.

0: انطلقوا في الأرض واعثروا لي عن جنة فيها. يروى أن ملك برغاموس أطلس الثاني قال هذه الكلمات لجنوده في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان المكان الذي وجدوه هو أنطاليا التي اشتق اسمها من اسم الملك أطلس. من الحضارات الليقية والرومانية إلى السلجوقية والعثمانية طوال آلاف السنين، تركت كل حضارة وراءها معالم فريدة في المدينة.
1: في القرن الأول الميلادي بني في مدينة بارغا الأثرية أحد أفضل ساحات المصارعة والألعاب الرياضية، وكانت المدينة أيضاً محطة مهمة لفنون العمارة والنحت على الرخام، فضلاً عن مكانتها العظمى التي اكتسبتها في نفوس المسيحيين لذكرها في الإنجيل حسب ما تخبر بذلك الروايات.
2: Pergeliler kendi tarihlerini Troya Savaşı'ndan dönen kahramanlara bağlamışlar.
3: Ehlu Perge ta'udu usuluhum ila al-abtal al-a'idin min harbi Tarwada. وقد استخدم الإمبراطور هادريان هذا كمادة دعائية خاصة له في القرن الثاني قبل الميلاد، وكما هو معروف فالدول تميل إلى تعزيز سلطتها من خلال ربط واقعها بماض مبهر وعريق. الحفريات التي أجريناها في الأكروبوليس العلوي أو الحصن كشفت عن قبور لأطفال وبالغين، مما يدل على وجود استيطان في هذه المنطقة يعود إلى حوالي 7000 عام، ومع مرور الوقت تطورت

0: مدينة وامتدت نحو هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. كان يوجد سوق هنا، ولكنه لم يكن كغيره من الأسواق في المدن الأخرى، فقد كان فاخراً وتباع فيه سلع باهظة الثمن. ومع توسع المدينة بنيت أولاً البوابة المدورة ذات الأبراج التي نراها بجانبنا الآن. وفي حوالي القرن الثالث الميلادي توسعت المدينة أكثر نحو الجنوب، وبنيت بوابة أخرى معها ساحة كبيرة.
1: تجارة بارجة كانت تعد مهمة في مجال التجارة لكونها مدينة ساحلية.
0: نعم، على الرغم من أن المدينة لم تكن تقع على ساحل البحر، فقد استفادت من التجارة البحرية على نهر كاستروس. ومع أن النهر ملأ الوادي بالرواسب، إلا أن أبحاثنا تظهر أنه كان واسعاً بما يكفي لدعم تجارة المدينة وقتها. كانت بارجة مدينة فخمة، وكانت تتمتع بوفرة من الماء، وزينت طرقها بالفسيفساء وتماثيل مختلفة.

0: نحن الآن في الملعب المدرج، حيث بني في القرن الأول الميلادي مثل العديد من المباني الرومانية الأخرى، وشيد باستخدام الأقباء، حيث وضعت مقاعد الجلوس التي بلغ عددها 30,000 فوق هياكل مقوسة. كانت هذه الأقباء تستخدم كمتاجر في العصور القديمة. وخلال الحفريات التي أجريناها هنا، عثرنا لأول مرة على بقايا ورشات لصناعة الزجاج وأخرى كانت تستخدم العظام في صناعتها. كان هذا الاكتشاف مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث لم نعثر سابقاً على مثل هذه الآثار المتعلقة بالصناعات القديمة. كانت تقام هنا سلسلة من المهرجانات والفعاليات المختلفة، لكن في العصور القديمة المتأخرة تغيرت طبيعة هذه المهرجانات، وهذا ما أظهرته الأدلة التاريخية.
1: هل هذه كانت تستخدم مذبحاً؟
0: لا، على الأرجح كانت هذه المنصات هياكل خشبية يستخدمها الوثنيون في تنفيذ العقوبات على المجرمين وتقديم القرابين، وكان الناس يجلسون على أسوار الجدران المحيطة للمشاهدة. وفقاً لما توصلنا إليه، فقد عاش في بارغي 11 قديساً وصلوا إلى مرتبة الشهادة وفقاً للعقيدة المسيحية، ومن المحتمل أنهم أعدموا من الوثنيين. الآن نحن نمر عبر ممر مقوس يؤدي إلى الأكروبوليس. بني هذا الممر مع النافورة الموجودة عند سفح الأكروبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقد أهديت إلى الإمبراطور هادريان.
1: هل هذا التمثال لهادريان؟
0: لا، في العصور القديمة كان هذا التمثال تجسيداً لنهر أوكسو. كان الماء يأتي من الشمال الغربي ويتجمع في خزان خلف النافورة، ثم يملأ البركة الأمامية قبل أن يتدفق عبر المدينة بأكملها. هذه النافورة والقنوات كانت بمنزلة معجزة هندسية، حيث صممت حجرات على طول القنوات للحفاظ على سرعة الماء، مما يسمح له بالتدفق عبر المدينة بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، ركبت فتحات صرف صحي أسفل القنوات لتنظيف الرواسب الثقيلة. لقد نجحنا هذا العام في إعادة تدفق الماء في جزء من ذلك النظام المائي، وسنواصل العمل لتفعيل باقي الأجزاء.

في أرجاء أنطاليا تشخص التوابيت الحجرية شواهد تاريخية تروي بصمت حكايات الماضي. القبور الأثرية التي تعود إلى عصر الحضارة الليقية يلحظها المارة تارة في عرض البحر وتارة أخرى في المرتفعات.

0: لم تقتصر تقاليد الدفن في الحضارات القديمة على استخدام التوابيت فقط، بل لجوا أيضاً إلى نحت الصخور لتشييد مقابر مهيبة تحمل بصمات فنونهم ومعتقداتهم. وفقاً للأسطورة، تحدثت المرويات القديمة عن قصة ميلاد الإله أبولو في مدينة باتارا العتيقة. المدينة ضمت أحد أقدم المباني البرلمانية في العالم، وتوجد عاصمة الاتحاد الليقي، وحفظها التاريخ واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.
1: ما نراه خلفنا هو بوابة المدينة التي كانت تبدأ عندها حدود باتارا. خارج هذه البوابة كان الموتى يدفنون، أما المناطق السكنية فتبدأ من البوابة نفسها. يرجع تاريخ البوابة إلى ما قبل نحو 1900 عام. رغم مظهرها المتواضع الآن، فإنها كانت في زمنها تحفة معمارية لا مثيل لها، فقد صممت بشكل يسمح بمرور المياه من فوقها وتدفقها إلى الجانبين. استطاع سكان باتارا جر المياه إلى هنا من منطقة تسمى بوداميا، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً. كانت هذه المياه تستخدم لتلبية حاجات المدينة وتنقل عبر أنابيب من الرصاص إلى أعلى البوابة، حيث تشكل ما يشبه جداراً مائياً في الفراغ الذي نراه في الوسط. وهكذا كانت المدينة تستقبل زوارها بمشهد مائي رائع. مع الانتهاء من ترميمها ستستعيد هذه البوابة رونقها السابق. نحن الآن في وسط مدينة باتارا في شارع الميناء. في الماضي كان القادمون من الميناء يعبرون الأغورة التي نسير فيها الآن للوصول إلى مركز المدينة، حيث يقع مبنى مجلس المدينة والمسرح. كان الميناء العنصر الأهم هنا، وأدت التجارة دوراً رئيسياً في تطور المدينة اجتماعياً وسياسياً. منارة الميناء بنيت في عهد الإمبراطور نيرو، مع اكتمال ترميمها ستصبح إحدى أهم المنارات الباقية إلى اليوم من العصور القديمة. كان غالب هذه المحال متاجر، إضافة إلى بعض الوحدات والمكاتب الإدارية أيضاً. القادمون إلى المدينة كانوا يتسوقون من هذه المتاجر التي نراها الآن. اشتهرت المدينة أيضاً بحماماتها، وفيها يقع واحد من أكبر 4 حمامات بناها نيرو في العصر الروماني. وسبب وجود هذا العدد الكبير من الحمامات هنا هو أن المدينة كانت ميناءً مهماً. هذه المنطقة كانت عاصمة اتحاد ليقيا، وحافظت على أهميتها الاستراتيجية في العهد الروماني أيضاً.
0: وماذا عن الوضع الديني للمدينة؟
1: نعم، كنت على وشك الحديث عن ذلك. أهم شخصية في هذه المدينة هي أبولو. تقول أسطورة من العهد الوثني إن ليتو حملت من زيوس، وأنجبت أبولو في تلك البقعة من النخيل التي نراها هناك. يمكن القول إن هذا المكان كان مركز أبولو للتنبؤ بالغيب. هذا ما اعتقده الملوك والنبلاء منذ العصور المبكرة، فكانوا يفدون إلى هنا لقراءة طالعهم ومعرفة ما يخبأه لهم المستقبل.

0: أما هذا المبنى أمامنا فهو مجلس اتحاد ليقيا، تكمن أهميته في كونه واحداً من أهم وأقدم مباني المجالس في العصور القديمة. ضم اتحاد ليقيا نحو 23 مدينة، وامتد من منطقة مغلة ضلمان إلى أنطاليا. كان ممثلو المدن الأعضاء يجتمعون هنا لاتخاذ القرارات المهمة بشأن الاتحاد. كل مدينة كانت ممثلة وفقاً لحجمها. بعض المدن الكبرى كانت تتمتع بثلاثة أصوات وأخرى بصوتين، بينما تمتلك المدن الصغرى صوتاً واحداً. قرارات المجلس كانت تعلن على الملأ وتعد ملزمة إلى حد كبير. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يرجع تاريخ هذا المبنى إلى العصر الهيلينستي، وحافظ على مكانته حتى في العصر الروماني، حيث أصبح حينها مبنى المجلس المركزي لعاصمة الولاية. بمرور الوقت أجريت عليه تعديلات عديدة، مثلاً في البداية كانت فيه منصة واحدة، لكن لاحقاً أضيف إليها مسرح، وأعيد تنظيم نسق مقاعد الجلوس وتغطية سقف المبنى، ما جعله من أفخم مباني عصره.
1: ما هذا الشيء البارز هنا؟
0: يمكننا أن نسمي ذلك المكان عرشاً، كانت تتربع عليه أهم شخصيات ذلك الاتحاد. لقد وصف مونتسكيو اتحاد ليقيا بأول اتحاد ديمقراطي عرفته البشرية. وعاصمة هذا الاتحاد ومركز إدارته كانت في بتارا، وهو يحظى بأهمية كبيرة، حتى يعتقد أنه كان مصدر إلهام للاتحاد الأوروبي ولدستور الولايات المتحدة.

القرن الثاني الميلادي تأسس مسرح أسباندوس الأثري بنظام صوتي مدهش، فقد كان يعد أحد أهم المسارح في العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من سمات معمارية. وخلال عهد السلجوقي حول السلطان على تنكيكوبات المسرح إلى قصر على الطراز السلجوقي. ومتحف أنطاليا الأثري يحتوي على آلاف القطع التي احتفظت بها الأرض، مثبتة في سجلات التاريخ تعاقب الحضارات القديمة على المدينة، من ليقيا إلى بامفيليا، ومن روما إلى السلاجقة. ومن التماثيل الضخمة التي تجسد روائع الفن القديم إلى التوابيت الحجرية المزخرفة ترسم بروعتها صورة لواحد من أهم المتاحف في المنطقة، وفي إحدى قاعاته يقف تمثال يطلق عليه اسم هرقل المتعب. أما تابوت هرقل الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، فيعكس بدقة فائقة أسطورة البطل الإغريقي بهذه النقوش البارزة.

ثمار اليقطين التي تنبت في أراضي أنطاليا تحيلها أيادي المهرة إلى رموز ثقافية وفنية تسخر بها المدينة، لتتخذ أشكال المصابيح والثريات التي تضيف للأماكن جمالاً أثيراً وتعكس جانباً من الماضي على الحاضر، ممزوجاً بألوان البحر المتوسط. جمال اليقطين لا ينقضي في أنطاليا، فآلة كمانة الموسيقية تهمس في الآذان بنغمات من وحي جبالها وأمواج بحرها، عاكسة صدى من موسيقى الأجداد، تبث فيها حنين البدو الرحل وبهاء الحضارات الرابضة في أرض الأناضول الساحرة.

0: بزيك بشم بزيك قلم.
1: عندما يرى الناس ما نقوم به يتندرون بالقول: أليس هذا يقطين؟ ما قيمة ذلك؟ نعم كلامهم صحيح، ولا يغضبني قولهم، فهم لا يعلمون ما المراحل الشاقة التي نعمل عليها للحصول على آلة موسيقية مثيرة أساسها ثمرة اليقطين.

قديماً كانت فوارغ اليقطين تستخدم كؤوساً لشرب الماء، أما في البيوت فكانت تستخدم أوعية لحفظ السمن أو يصحبها السباحون معهم كطوق نجاة. ومع تطور الصناعة استعيض عن اليقطين بالأدوات البلاستيكية، لذلك تغير مجال استخدامه لدينا، ولكن بقيت آلة كابا كيماني المصنوعة من اليقطين تراثاً حياً حفظته لنا الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. قبل شهرة هذه الآلة الموسيقية كانت تستخدم في الأرياف وقت صعود المزارعين إلى الجبال ونزولهم منها، فتعزف لهم ألحان الغربة والشوق والحنين، فتلامس هذه الآلة الموسيقية أفئدتهم. ومن هذه البيئة المحلية بدأت كاباك كيماني بالانتشار والظهور على مستوى أوسع، وهذا حصل أيضاً بمساعدة شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية تيرتي بإدخالها إلى المجموعات الموسيقية. القسم الذي يصدر منه صوت الآلة مكون من ثمرة القرع، ويوضع فوقها الغشاء المحيط بقلب البقر. وباعتبار أن هذه الآلة أتت من آسيا الوسطى، فالناس عادة يستخدمون ما يجدونه متوفراً من عناصر، فترى البعض يستخدم جلد الأرانب أو الأيائل أو الماعز، كل حسب ما يتوفر لديه في بيئته. تصميم كابا كيماني يبدأ باختيار الخشب الذي سيصنع منه العنق، فنقوم بتحديد أبعاده وإعطائه شكلاً مستطيلاً مع حف الزوايا لتأخذ شكلاً منحنياً. نأتي بعدها إلى مرحلة إعداد جسم الكمانة من اليقطين، ثم نضع العنق لتثبيته بشكل مبدئي دون لصقه بشكل محكم، ليتيح لنا التحكم به والتعديل عليه أثناء العمل. بالنسبة للغشاء الذي سيغطي اليقطين، نحصل عليه من الجزارين ونقوم بتنظيفه وتمليحه دون تجفيفه حتى يحافظ على الأبعاد المطلوبة. المراحل الأخيرة تتركز على طلاء الآلة بمواد لحمايتها، ونبدأ بتركيب الأجزاء الصغيرة مثل المفاتيح والأوتار، ونعمد اليوم إلى أن تكون المفاتيح من الحديد بدلاً من الخشب للحصول على ضبط جيد للنغمات.

0: يوجد في أنطاليا العديد من البساتين العامرة بالثمار الشهية. هذا كان وصف رحالة ابن بطوطة للمدينة التي جذبه إليها خصوبة تربتها وتنوع أكلاتها. فالمطبخ هنا تفوح منه رائحة الزعتر ممتزجة بنكهة حمضياتها وزيت زيتونها النقي. مرحبا.
1: مرحبا. Hoş geldiniz. Öncelikle ben size Antalya'nın
2: اسمحوا لي اولا ان ابين اهميه مدينه انطاليا بالنسبه لتركيا. فهذه المدينة التي تمنح ما يقارب 60% من احتياج البلاد من الخضروات والفواكه، وهذا يعود إلى خصوبة أرضها وتنوع مناخها ومجاورتها للبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لأهميتها التاريخية فتحتوي 240 مدينة أثرية، وهذا إن دل على شيء فيدل على بركة هذه الأرض وثرائها الحضاري.
1: يعني بالنسبة لك سيتمش بالشهر

0: Portakalımız bizim özellikle Finike'nin portakalı çok meşhur.
1: تشتهر المدينة بالبرتقال الفينيقي الذي يصدر إلى جميع أنحاء العالم. ولدينا الرمان من منطقة مالافغات وتشما ألتا. وأيضا يشتهر عندنا القرع الشوكي الذي ينبت فقط في أنطاليا وهطاي، ولكنه شائع جدا في أنطاليا. منطقة ألانيا وغازي باشا يشتهر فيها الأفوكادو الذي يصدر إلى كافة الأسواق العالمية. ولدينا ثمرة زيتون قلب الأرنب التي حازت الإشارة الجغرافية، ويركز الطهاة عادة على استخدامها في موائدهم. وهذا المنتج هو جبن الماعز الذي يحضر بواسطة خميرة خاصة. فحليب الماعز لديه قيمة كبيرة لدى الأهالي هنا بسبب النباتات المتنوعة التي يتغذى عليها الحيوان في جبال المدينة. ومن البقوليات يشتهر الترمس، وهذا النوع يعرف في أنطاليا فقط. ومن المربيات مربى التين الذي يحضر من التين الأخضر، ومربى البرغموت وهو نوع من أنواع الحمضيات. لنتحدث الآن عن الأطباق المشهورة ونبدأ بالحساء. لدينا 5 أنواع من حساء الطرهانة، وهذا هو طبق الهيبش ويحضر من الطحينة ويقدم كطبق مقبلات أو صلصة مع أكلات أخرى، وهو من الأطباق اللصيقة بمدينة أنطاليا، وهو ملائم لأطباق اللحم والسمك حتى أن البعض يضعه على الحلويات. هذا طبق البيواز المصنوع من الفاصوليا الجافة، ويشتهر أيضا في منطقة مالافغات طبق لحم الغنم المشوي بالتنور مع الأرز. وطبق السمك هذا يعد من أشهر الأنواع هنا، ويسمى سمك الهاوس الذي نحصل عليه من البحر الأبيض المتوسط فقط، ويحضر بطريقة خاصة. فبعد قليه بالزيت يؤخذ نفس زيته ليوضع عليه الليمون ويستخدم كصلصة أثناء أكله. نتحدث الآن عن طبق الجيوا. كما قلنا سابقا، الفواكه والخضروات كثيرة في أنطاليا، وكان أهلنا في السابق يعتدون على حشو هذه الثمار، ولكي لا يرمى لبها ابتكر أهلنا هذه الأكلة التي تتكون من لب الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع وغيرها، ويوضع فيها الثوم والأرز، وتقدم كمقبلات في فصل الصيف عادة. مطبخنا ليس فيه هدر في المواد.

الثالث عشر الميلادي، أمر السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبت ببناء ترسانة ألانيا لتكون ورشة لصناعة السفن، ومنطلقاً لتعزيز سيطرة السلاجقة في البحر الأبيض المتوسط. وتتميز الترسانة ببناء هندسي محكم مكون من خمسة أقواس ليتيح من خلالها دخول الضوء من كل جانب.

سطح جبال طوروس إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط، تتهادى أنطاليا بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، حيث تلتقي رمالها الذهبية بمنحدراتها الخضراء. وكأننا بمدينة أنطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، متحفاً فريداً في الأفق يعج بالآثار والأساتير التاريخية.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك.

0: نصادره ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب أنه لو لم ترسل الولايات المتحدة قاذفات بي-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاح نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وإن إيران كانت تستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. من جهتها أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. أكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفر قندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. أعلن الحرس الثوري أيضا الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق وفي دول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصاديا.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن. أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين

0: وسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت. تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً، بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفت إيران هذا الأسبوع. وأضاف رضائي في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الهروب معا، وصفه بالجحيم الذي أوقعت نفسها فيه، وسترى على إثر ذلك استراتيجية جديدة من إيران في الميدان والدبلوماسية وفي مواجهة الخطر الاقتصادي الذي يحدق بها كذلك. في المقابل، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخنق النظام الإيراني اقتصاديا، كما طلب بأن يبتعد الجميع عن إيران ولا يتعامل معها، مشيرا إلى إجرائه لمحادثات مع الصين وروسيا بشأن الأزمة مع إيران.
2: الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان صرحا علنا أن اقتصاد بلادهم يواجه مشكلات، العملة الإيرانية انهارت والتضخم تجاوز 100%، وهم عاجزون عن دفع رواتب قواتهم. نفرض حاليا على إيران عقوبات لم يسبق لها مثيل، وسنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم الخارجي. ورسالتي إلى الجميع هي أن يبتعدوا عن إيران، وقد أجرينا محادثات هادئة مع روسيا والصين.
1: أكد الحرس الثوري الإيراني تعطل ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان له إن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق. ووضح أن طهران حذرت مسبقا بشأن مخاطر عبور المضيق المزروع بالألغام. أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسية بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وفي خليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قوته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. هذا وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا وفي دير البلح، ويتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
3: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف، تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العملية العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطا بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يوميا، وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. سرين حامدي، تلت عربي.
1: قال الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة إن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه ويتعمدون حرمانه من النوم عن طريق استخدام مكبرات الصوت وإزعاجه وحرمانه الحصول على الدواء اللازم. جاء ذلك في شهادة جديدة لأبو صفية نقلها عن محاميه. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمار شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي ترخيص لحفر أبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
4: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمار شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
5: هدو زي ما انتم شايفين هذا عمق 42 متر، كنا بندور على مصدر للمياه يعني من شان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. أنا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم ان نقدر نجيب مصدر ميه ظل الحاله الموجوده.
4: وفق توثيق بلديه بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانه سنويا قرابه 20 بئرا وبركه تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، اجراءات تكبد اصحابها خسائر بعشرات الاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
6: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
4: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%. سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان. مع كل بئر

0: يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويشة، تراث عربي، الخليل.
1: خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية إلى النصف اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وأقر البرنامج أن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة تراجع من نحو 400 ألف شخص إلى 200 ألف شخص بسبب نقص التمويل. وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث ثي الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. حدد الرئيس رجب طيب أردوغان مواقف بلاده تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وضح أردوغان أن توجه بلاده نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا وفي أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يستهدف تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وضح أردوغان أيضا أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لبلاده، وأضاف أيضا أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا، أشار أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خارطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن بلاده لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبالة سواحل مدينة جرنة الأحد الماضي. وقال إرهورمان في تدوينة عبر منصة إكس أن العبارة عثر عليها عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة، وأشار إلى وصول السفينة التركية تي جي جي على المدار إلى المنطقة وبدئها بعمليات البحث على نحو 20 مفقود. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة نبطية قتلت مواطنا وأصابت آخر، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه منفتح على أي خيار أو مسار يمكن أن يجنب لبنان الحرب ويحمي سيادته ومصالحه الوطنية. وأضاف عون أن هدف المفاوضات هو تجنيب البلاد وإيلات الحرب وحماية السيادة والاستقرار، وأنه أمام لبنان فرص كثيرة من الضروري عدم إضاعتها بحسابات ضيقة. عاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب. في التقرير التالي، عرض الزميل صفوان جولاق أوضاع العاصمة الأوكرانية كييف في ظل التصعيد الأخير.
2: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
3: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
2: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
4: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب، وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حالياً آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
5: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضاً أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
2: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: في غضون ذلك، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان أن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
6: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: من جانبه، رفض وزير الخارجية الألماني هان فاديفول اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبرلين بتلفيق أدلة لتحميل موسكو مسؤولية هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيج الشهر الماضي.
3: لقد صعدت روسيا من حدة الموقف وشنت هذا الهجوم الهجين، وعليها الآن أن تتحمل العواقب. قدم الاتحاد الأوروبي العديد من الردود وفرض عقوبات شاملة على روسيا، لكننا سنواصل بالتأكيد العمل على فرض عقوبات على أفراد في الأسابيع المقبلة، وسيزداد الضغط على روسيا، وسيظل الدعم لأوكرانيا على مستوى عال. كلما ازداد اتحادنا في أوروبا زادت فرصنا في إنهاء هذا الصراع.
1: أصدر رئيس المجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بشطب البلاغات بحق أي مواطن سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. جاء ذلك وفق تصريح لوزير العدل عبد الله درف، بينما أعلنت لجنة تهيئة الحوار التي تضم 19 شخصية إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. وقال الدرف إن البرهان استجاب لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني بتوفير ضمانات تتمثل في شطب البلاغات بحق أي سوداني مقيم في الخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن شاحنتين محملتين بمساعدات غذائية تكفي لنحو 5800 شخص لمدة شهر تعرضتا لهجوم جوي خارج مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان. وأدان برنامج الأغذية العالمية الهجوم موضحا أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى مدينة كادقلي مركز ولاية جنوب كردفان، وتحملان بشكل واضح لافتات وأعلاماً لبرنامج الأغذية العالمي، وأضاف أن الهجوم أدى إلى تدمير أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية التابعة للبرنامج.

0: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري لنظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية. وقع تركيا ومصر مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية. وقالت وزارة الانتاج الحربي المصرية في بيان لها أن وزير الدولة للانتاج الحربي صلاح سليمان جملاط ونائب وزير الدفاع التركي صلاح أيهان شهدا مراسم توسيع مذكرة التفاهم للتعاون في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية. وأوضحت أن المذكرة وقعتها شركتا هيلوبوليس للصناعات الكيماوية وحلوان للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي المصرية مع شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية ميكا التابعة لوزارة الدفاع. بعد أقل من شهرين من تسلمه لمنصب حضر رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام جلسة المساءلة الأسبوعية، ويعد بيرنهام أكثر قبولا وشعبية من سابق كير ستارمر، لذا يأمل حزب العمال الحاكم ترميم شعبيته من خلال الحكومة الجديدة.
1: تحديات كبيرة وملفات ساخنة حملها رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام إلى قصر ويستمنستر في العاصمة لندن لحضور جلسة المساءلة في البرلمان البريطاني، وهي الأولى له رئيسا للوزراء. بيرنهام الذي حضر إلى مجلس العموم الذي التأم بعد عطلة الصيف أشار إلى إنجازات حكومة حزبه العمالية في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أنه سيعمل على إعادة تحديد الأولويات لتخفيف معاناة البريطانيين.
2: أريد تغيير الواقع الحالي من خلال تقديم المزيد من الدعم للشباب لنبدأ الاستثمار في نجاحهم بدلا من دفع ثمن الفشل كما فعلنا لسنوات عديدة في ظل حكومات متعاقبة.
1: زعيمة المعارضة شككت فيما يقول رئيس الوزراء.
3: ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي يوم أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً، فكيف يخطط للتعامل مع تكاليف الديون الحكومية المتزايدة؟
1: آراء المواطنين اختلفت حول الآمال العريضة والخطط الطموحة التي طرحها بيرنهام.
4: لا توجد أموال في الخزينة وسيكون الأمر صعباً، لكن وجه جديد وأفكار جديدة يعطيان الأمل.
5: لديه مهمة صعبة، ولتنفيذ برنامج الحكومة الانتخابي سيحتاجون إلى أموال كثيرة.
6: الكلمات رخيصة، لذلك العمل يدعم الوعود، لكن نخشى أن تكبل أيدي بيرنهام بآراء الإداريين والمستشارين.
1: بيرنهام أكد أن سياسة حكومته الخارجية ستستمر في دعم أوكرانيا، فيما شدد وزير الخارجية إد ميليباند في إيجازه البرلماني على اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية وممارساتهم الإجرامية ضد السكان الفلسطينيين. الحكومة الحديثة العهد تواجه كذلك العديد من التحديات، منها التغيير المناخي، إذ عانت بريطانيا ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة خلال هذا الصيف، فيما تتصدر أزمات أخرى اهتمامات الجمهور مثل الهجرة والغلاء المعيشي.
7: أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام التزامه بجدول أعمال وسياسات حزب العمال المعلنة في آخر انتخابات عامة، إلا أنه شدد على ما أسماه إعادة جدولة الأولويات لكسب الشارع واستعادة شعبية الحزب المتهاوية مؤخرا، غير أن مراقبين شككوا بإمكانية تحقيق هذه الأهداف بسبب حجم الدين العام والتحديات الكبيرة محليا ودوليا. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
0: نهاية النشرة، إلى العناوين البارزة. ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وأردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقلال.

استقرار فيلم طبعا. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: مجموعة العشرين باستثناء الصين تؤيد التحرك ضد اختلالات التجارة العالمية، نمو قوي للصادرات الزراعية الأردنية خلال النصف الأول من العام،

0: أفدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أسف بلاده لعدم تمكن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 من إصدار بيان مشترك، ودعا المتحدث المجموعة إلى الاستناد إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف على حد وصفه. يأتي ذلك بعد حصول الإدارة الأمريكية على تأييد جماعي من مسؤولي المجموعة الماليين باستثناء الصين لاتخاذ إجراءات تناهض السياسات والتشوهات في التجارة الدولية.
1: تأييد جماعي انتزعته الإدارة الأمريكية في الاجتماع الأخير للقيادات المالية لمجموعة الـ20 باستثناء الصين لمواجهة السياسات التي وصفت بغير الصديقة للسوق والاختلالات التجارية الناجمة عن الاعتماد المفرط على التصدير. وخلال المناقشات التي استضافتها الولايات المتحدة، حذر وزير الخزانة الأمريكي مما وصفه بإغراق الأسواق العالمية بفيض مستمر من السلع الرخيصة، معللا ذلك بأنه غير مستدام.
2: المبادئ المتفق عليها أن الاقتصادات غير القائمة على اقتصاد السوق والتي تصدر كميات هائلة من الصادرات الرخيصة غير مستدامة، وأعتقد أن رغبة 19 دولة في معالجة هذه المسألة تظهر مدى ضخامة المشكلة.
1: وقد انعكس هذا التوجه في البيان الختامي للمجموعة الذي دعا الاقتصادات ذات الفوائض الخارجية المفرطة بمواصلة حفز الاستهلاك المحلي ومعالجة القيود التي تعرقل النمو في الأسواق المختلفة. في المقابل لم تقف الخلافات عند ملف الفوائض التجارية فحسب، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد والمعادن الأساسية والأتربة النادرة، حيث حذرت اليابان من تداعيات قيود التصدير التي فرضتها الصين على المعادن النادرة، لتدعو مجموعة الـ20 صراحة إلى تجنب القيود غير الضرورية لضمان التدفق الطبيعي للسلع. وعلى وقع التوترات التجارية، شهدت الأسواق المالية موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية وارتفاعا في العوائد بالتوازي مع ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية وتحركات بنك اليابان المركزي، بينما دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى تنسيق شامل يتضمن معالجة العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة لضمان إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. في المقابل أبدت الصين اهتماما محدودا بدعوات خفض

0: دعم لقطاعاتها الصناعية وإعادة توازن اقتصادها، بينما لا تزال عملتها اليوان مثار انتقادات الدول التي تميل موازينها التجارية للصين. وتأتي الاجتماعات في ظل قفزة قوية للصادرات الصينية قاربت 24% على أساس سنوي في يوليو الماضي، تركزت بشكل خاص في قطاعات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وسط ضعف مزمن في الطلب المحلي. ورغم إقرار أوروبا بوجود فجوات في تجارتها مع الصين، فإن وزير المالية الألماني حذر من مخاطر الضبابية في الاقتصاد العالمي والحروب التجارية الأمريكية التي وصفها بالسم الزعاف المقوض لثقة المستثمرين والمعوق للنمو العالمي. حسان محمد، تريت عربي.
1: لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بك دكتور أسامة. إذن العالم لا يتاجر بشكل متوازن، مجموعة العشرين باستثناء الصين أيدت التحرك لمعالجة اختلالات التجارة العالمية، كيف تقرؤون هذا التوافق؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا التوافق مهم جدا. الدول العالم اليوم لا بيواجه مجرد خلافات بين دول على المحاور التجارية وعلى التبادل السلعي، ولكن اليوم نواجه إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، لأنه هذا شيء مهم جدا. لذا تركت الصين نفسها بعيدة عن هذا، لأن لها نظام خاص بها ولا تريد أن يتدخل به أحد، والعالم كله يتكتل من ناحية أخرى، لأن الذي يواجه العالم الآن هو خلل كبير في النظام التجاري العالمي. وطبعا أدركت العالم الآن أن هناك رابط بين السلاسل الإمداد، الطاقة والتجارة، كلها مرتبطة ببعضها. أي خلل في أي واحد منها ينعكس بالتالي على كل الأنظمة الأخرى، بعد ما نراه الآن في العالم أو في منطقتنا بالذات، ينعكس على الاقتصاد والتجارة العالمية، ويؤدي أيضا إلى مزيد من الإعاقة في التداول التجاري في ممراتنا التجارية، وإعاقة أيضا في النمو الاقتصادي والذهاب إلى تضخم في الكثير من المناطق. فالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر أو الدعوة إلى قمة العشرين هذا في مكانها وفي محلها بالضبط.
1: تأييد المجموعة التحرك إذن دكتور أسامة، هل يأتي في إطار توافق حقيقي أم في إطار التنافس الأمريكي الصيني؟
2: والله هو ما كان في تنافس أمريكي صيني، ولكن ثبت أن هناك تعارض بين النظام الذي تتبعه الصين في طرق التجارة، في الإمدادات، في الفائض التجاري، الفائض السلعي، وأيضا تعارض مع الأنظمة اللي موجودة الآن وهو النظام الأمريكي. فليس هو تنافس، ولكن من هو الأفضل واحد، ولكن العالم 19 دولة تجتمع، لأن النظام الموجود الآن والذي حددته دول العشرين منذ زمن طويل هو نفس النظام الموجود الآن. فهناك خلل في هذا النظام التجاري، خلل في النظام بشكل كبير، يؤدي الآن إلى المزيد من المشاكل التجارية في التضخم وغيرها، والفائض السلعي الموجود في هذه الدول. فيجب أن تحل هذه المشاكل من بين الدول العشرين، وبالتالي نذهب إلى أي شيء آخر من خلال الصين أو غيرها.
1: من اللافت دكتور أسامة أن الصين تعزز صادراتها في الوقت الذي يضعف فيه الطلب المحلي. هل أصبح اعتماد الصين على التصدير مشكلة بالنسبة للاقتصاد العالمي؟
2: النظام العالمي كان يعني يعتمد على أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى السلعية في التصدير والاستيراد وغيرها، ولكن المارض الصيني عندما أتى إلى العالم بالشكل الذي هو عليه اليوم، التكنولوجيا الجديدة، السلع الكثيرة الموجودة، من غير السلع الاستهلاكية، يعني شوف السيارات

0: الأجهزة الكمالية في البيوت وغيرها، تطورت في الصين بشكل كبير جدا، وصارت تنافس السلع في العالم كله، أو السلع التي اعتدنا عليها. والإنتاج في الصين، لأن هذه الصين بضخامتها الإنتاج كبير جدا، فهذا الإنتاج سيؤدي إلى إغراق في العالم، ويؤثر على الدول المصدرة اللي كانت موجودة في السابق. فطبعا الصين تحتاج
1: نعم.
0: إلى زيادة صادراتها، توزيع كل شيء، حتى والدول الأخرى تحاول أن لا يكون هناك إغراق من السلع الصينية، والصين تحاول أن لا يكون عندها زيادة في المخزون. فهذا هو الصراع الآن.
1: على الجهة المقابلة، الولايات المتحدة ماضية في فرض الرسوم الجمركية على الصين وشركائها التجاريين. ما الدور الذي تلعبه هذه الرسوم بين معالجة الاختلالات التجارية، وعلى الطرف المقابل ربما زيادة التوتر؟
0: زيادة الرسوم هذه التي تحاول الولايات المتحدة فرضها هي جزء كبير من الخلل التجاري اللي راح يكون موجود في العالم إذا طبق بشكل كبير، لأن هذا يعني زيادة في الأسعار، زيادة في التأمين، زيادة في أسعار الشحن. كل هذه ستزيد بالنسبة للمستوردين والدول التي أو الموردين الولايات المتحدة، فارتفاع التكلفة هذا سيؤدي أيضا إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية والتجارية العالمية، ويؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من ناحية أخرى، لأنك أنت بترفع الأسعار بشكل كبير تؤثر على المستهلك بشكل مباشر، وتؤثر أيضا على الاحتياطيات ونظام الدفع في البنوك المركزية، وهذا سيشكل ضغط شديد جدا على هذه الدول. ستحاول الدول الأخرى أن تحاربه بشكل أو بآخر، لأنه هذا سيفرض مشاكل كبيرة على هذه الدول.
1: وزير المالية الألماني وصف الحرب الأمريكية على إيران وكذلك الرسوم الجمركية بأنها تعزز الضبابية، وصف الضبابية بأنها سم للنمو الاقتصادي. كيف تقرؤون هذه التصريحات؟
0: وقف الحرب طبعا الآن، شوف، الحرب بدأت ووصلت إلى هذا المكان اللي هو عليه، ونحن في طريق مثلا لنفرض أن وقف الحرب. بعد الحرب لن يكون العالم كما كان قبل الحرب أكيد طبعا، لأن هناك الكثير من العوامل التي ستفرض نفسها على هذه المنطقة بالذات. يعني مضيق هرمز دائما كان مفتوح للتجارة للعالم، مضيق هرمز لم يغلق أبدا إلا كما رأيناه هذه الأيام. هذا أدى إلى الكثير من المشاكل، المشاكل اللي هي الجيوسياسية، مشاكل في سلاسل الإمداد، مشاكل في التجارة، إمدادات الطاقة، كل هذا إغلاق المضيق أدى إليه. فبالتالي الدول التي تصدر من أو تستقطب تجارة من هذا المضيق ستحاول أيضا الآن البحث على سلاسل إمداد جديدة، وبناء سلاسل إمداد جديدة تساعد مضيق هرمز على الانسيابية أو تكون بديلا له، لأن هذه الاحتياطات يجب أن تتخذ الآن بعد ما رأينا، وهذا سيزيد من الإنفاق وسيزيد من الـ طبعا الـ أو يقلل الاعتماد على المضيق.
1: بالحديث عن صدمة الطاقة، عندما تجتمع هذه الصدمة مع الرسوم التجارية واضطرابات الإمداد، ما تداعيات كل ذلك على الاقتصاد العالمي اليوم؟
0: طبعا هو يؤدي، شوف، الزيادة في الرسوم أو وضع الرسوم هذه بالإضافة إلى المشاكل التي يعني اليوم احنا عندنا مشكلة كبيرة في مضيق هرمز، ولكن هناك مشاكل أيضا في أوروبا، مشاكل في بعض الدول في جنوب شرق آسيا. كل هذا مجتمعا بالإضافة إلى زيادة الرسوم والأسلوب التجاري الجديد سيؤدي أو سيذهب بنا إلى تضخم، وليس فقط تضخم، إلى زيادة في معدلات التضخم، وزيادة أيضا في

0: الصرف وزيادة من العبء التضخمي على هذه الدول، وهذا سيؤدي إلى مشكلة تجارية عالمية أكبر مما هي عليها الآن. طبعا كل هذه العوامل إذا امتدت إلى وقت أطول مما يعني اليوم، نحن أسعار النفط ترتفع بشكل جيد، هذه تعود بفائض على دول المصدرة للنفط، ولكن من ناحية أخرى ارتفاع الأسعار في المواد وفي التجارة وفي الاستهلاك وكل هذا يؤدي أيضا إلى نوع من التضخم، يؤدي إلى أن هذه الاستهلاكات الأخرى تذهب بكل ما أتى به ارتفاع أسعار النفط بالشكل الإيجابي. يعني السلبيات الآن تأكل كل الإيجابيات الموجودة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة معين، الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه: صادرات الأردن الزراعية تسجل نموا قويا،

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
4: بالموت يا احنا.
5: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: من جديد أهلا بكم. تواصل الزراعة الأردنية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع تسجيل صادرات القطاع نموا للعام الثالث على التوالي، مدفوعة بأداء قوي لصادرات الخضار والفواكه. تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية الأردنية العام الماضي 2,300,000,000 دولار، مع وصول منتجاتها إلى 112 دولة.
1: قفزات كبيرة يشهدها تصدير الخضروات والفواكه المحلية الأردنية خلال النصف الأول من العام بنسبة جاوزت 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى أسواق عالمية جديدة وواعدة مثل أوروبا أضيفت إلى سلسلة أسواق تقليدية كالخليج. أسباب هذه الطفرة في الصادرات الزراعية صنعتها ثنائية التطورات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي كانت آخر فصولها الحرب في الشرق الأوسط من جهة، والدعم الذي تقدمه الحكومة للتصدير جوا وبحرا بنسبة 50% من قيمة فاتورة النقل من جهة أخرى.
2: لما بدأ الدعم الحكومي لدعم التصدير لأوروبا بالشحن الجوي والبحري، صحيح هذا أدى إلى أنه استعادة الأسواق القديمة، بلشوا يستقبلوا بضاعتنا ورجعنا شوي شوي ندخل. نتيجة بعدها لما فتح الخط البري تبع سوريا كانت هاي الأسواق جاهزة لاستقبال البضاعة الأردنية، فسوت القفزة الكبيرة.
1: ولعل القفزات في صادرات العام الجاري تعد نتيجة طبيعية لارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الزراعي العام الماضي إلى أكثر من 2,800,000,000 دولار، وأبرز مثال على هذا الارتفاع زيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة تجاوزت 200%.

0: بالمئة، إضافة إلى القروض الممنوحة للمزارعين والتي ارتفعت بنسبة 400% للتعامل مع تحديات قاسية يعيشها المزارع.
1: التحديات التي تواجه المزارعين في المملكة الأردنية الهاشمية: واحد، المياه، المناخ، الأسمدة والبذور والعلاجات، الأعمال الزراعية، التصدير.
0: أكثر من 11,000 مزارع في الأردن وآلاف الدنومات من الأراضي ساعدت في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 61% العام الماضي، مع آمال بتضاعف الأرقام اكتفاء وتصديرا نهاية العام الحالي. من قلب تحديات مائية ومناخية، إنجاز زراعي أردني غير مسبوق. المنتج الوطني من الخضروات والفواكه يجد طريقه لأسواق أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يرى خبراء أن الوثبة في حجم التصدير ترجع إلى التطورات الإقليمية التي جعلت من المنتج الوطني بديلا حاضرا في عدة أسواق عالمية. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
2: للنقاش ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام. إذن الصادرات الزراعية الأردنية تنمو بقوة، وذلك رغم ارتفاع كلف الإنتاج والنقل وكذلك الطاقة. كيف تقرؤون هذا النمو، وإلى أي مدى يعكس تحسنا حقيقيا في تنافسية المنتج الأردني الزراعي؟
3: يعني التطورات في قطاع الزراعة بدأت واضحة في السنتين الأخيرتين، ولعل أعلى معدل نمو في القطاعات الاقتصادية هو في القطاع الزراعي. يعني كان في الربع الأول من هذا العام 6.8% من ضمن معدل نمو للربع الأول في الناتج المحلي الإجمالي 2.9%. وبالتالي نحن نتحدث عن نمو كبير في أداء هذا القطاع وفي أيضا مساهمته في الناتج. ارتفعت من 5.4% قبل سنوات قليلة من الآن إلى 6.1%. إذن القطاع الزراعي الأردني يتحرك قدما إلى الأمام بفعل الدعم الحكومي، رؤية التحديث الاقتصادي، الإقبال على الإنتاج الزراعي بأشكاله وأنواعه المختلفة، فتح أسواق جديدة من بينها سوريا. الأوضاع الإقليمية لا شك أنها أثرت أيضا على زيادة حجم الصادرات والإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لجوء الدول الخليجية إلى الأردن سواء على مستوى الممر أو على مستوى التصدير إليها من المنتجات الزراعية الأردنية. ناهيك عن اتفاقيات كثيرة مع دول في أوروبا الشرقية ودول أوروبية في الاتحاد الأوروبي تستقبل المنتجات الزراعية الأردنية. هذا يعني أن مستوى الإنتاج الزراعي الأردني ارتفع على مستوى الجودة وعلى مستوى القيمة وعلى مستوى العائد، ما يجعله الآن يعني من القطاعات التصديرية الرئيسية في الأردن. يكفي القول أن حجم الصادرات الأردنية بلغت 2.4 مليار دولار، وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع يلعب دورا مهما ومتناميا في العملية الاقتصادية الأردنية.
2: بالحديث عن فتح أسواق جديدة أستاذ حسام، إلى أي مدى ساهمت عودة حركة الشاحنات برا عبر الأراضي السورية في مساعدة الأردن على توسيع أسواق الزراعية والوصول إلى تركيا والأسواق الأوروبية؟
3: لا شك أن إعادة العمل بالنقل البري عبر من الأردن عبر سوريا إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبا الشرقية كان عاملا مساعدا رئيسيا على مستوى التصدير إلى السوق السوري، ومنه ترانزيت عبر دول أخرى كتركيا ودول أوروبية وبالذات في أوروبا الشرقية. إذن نحن نتحدث عن تغيرات إقليمية ساهمت بإظهار إمكانيات القطاع الزراعي الأردني، وبالتالي ساعدت على زيادة التصدير. جاءت أيضا التطورات الإقليمية الإضافية في المنطقة، يعني الحرب الأمريكية الإيرانية، لكي تعطي هذا القطاع يعني القيمة التي يستحقها من حيث الإمكانيات والدور، وأيضا من حيث المساهمة في عملية اقتصادية أردنية وإقليمية أكبر. بنتيجتها نحن نتحدث أيضا عن الصناعات الغذائية التي تطورت على وقع تطور أداء القطاع.

0: زراعي.
1: من اللافت أستاذ حسام أن نمو الصادرات جاء رغم ارتفاع كلف الطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج، كيف يتأقلم القطاع الزراعي الأردني مع هذه الظروف؟
0: يعني هناك بعض الدعم والإعفاءات، وهناك أيضا يعني طلب على هذه المنتجات بالذات، لأن هناك احتياجات للدول المختلفة من الإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن الدول الخليجية في هذا التوقيت على وجه الخصوص. ناهيك عن أن الحكومة تقدم بعض المحفزات وتخفض أو تحاول أن تخفض الكلف على الصادرات الأردنية برا أو جوا، وبالتالي هذا ساهم بامتصاص جزء من هذه التكاليف. ناهيك عن أن هناك بعض المدخلات الإنتاج المحلية أو التي أمكن الحصول عليها من أسواق أخرى لم تكن يعني هي المصدر الرئيسي لهذه المنتجات، ما خفف أو قلل من وقع ارتفاع الأسعار.
1: نعم.
0: ناهيك عن أن الأردن لديه الفوسفات والبوتاس ومصانع الأسمدة، وبالتالي يمكنه إلى حد ما أن يساهم في التخفيف من الكلف على القطاع الزراعي.
1: هناك استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة أطلقت عام 2022، ما الدور الذي تلعبه هذه الاستراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، وإلى أي مدى يقترب الأردن حتى إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الغذائي؟
0: يعني من الصعوبة أن نتحدث عن اكتفاء ذاتي بشكل مطلق في أي قطاع من القطاعات عالميا، لكن نحن نتحدث عن قطاعات جزئية في القطاع الرئيسي يمكن أن يكون فيها اكتفاء ذاتي. نعم، في الأردن لدينا يعني شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي، وحتى الفائض الذي يتم تصديره في منتجات الخضار والفواكه، في البيض، في الألبان إلى حد ما، وفي اللحوم في بعض الأحيان. لكن مع ذلك القطاع الغذائي يغطي حوالي 62% من احتياجات المستهلك الأردني في السوق، ويبقى أننا نستورد أيضا منتجات غذائية بما يقدر بين 4 إلى 5 مليار دولار سنويا. في المجمل معدل العائد أو الفرد من الإنتاج الزراعي الأردني أو من الناتج الزراعي الأردني يبلغ 317 دولار، وهو يقل بالمعدل، وهذه إشكالية، عن المعدل العربي عند 373 دولار. إذن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات والجهود في القطاع الزراعي لكي يحقق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني، وهذه إشكالية إضافية. بمعنى آخر أن ذلك يدفعنا أحيانا إلى أن نعوض نقص المنتجات المستوردات الخارجية، لكن ما زال القطاع الزراعي يلعب دورا رئيسيا في توفير الاحتياجات العامة.
1: شكرا.
0: للمواطنين من الخضار والفواكه وما في حكمها.
1: الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. ختامه في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.

ترامب يؤكد سيطرته على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وأردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب أنه لو لم ترسل الولايات المتحدة قاذفات B-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكان طيران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. من جانبها، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا مقتلة 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق وفي دول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن. أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت. تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي

0: تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات البسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً، بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بوصف إطار للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قوته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا وفي دير البلح، ويتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
2: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف، تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العملية العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطاً بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يومياً، وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. سرين حامدي، تلتة عربي.
1: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجنين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات.

0: معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
1: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى، إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل قل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 من ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر أبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
2: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
3: هالدوز زي ما انتم شايفين هذا عمقه 42 متر، كنا بندور على مصدر للمياه يعني منشان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. أنا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم نقدر نجيب مصدر مية ظل الحالة الموجودة.
2: وفق توثيق بلدية بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
4: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
2: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%، سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان. مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشة، والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
0: قال مركز بتسليم الحقوق الإسرائيلي إن خربة أتبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 والتي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023. ووضح المركز أن القوات الإسرائيلية دهمت الخربة الواقعة جنوب مدينة الخليل، ودهمت خلال ساعات منازل جميع سكانها، وأضاف

0: أن خربة التبان تضم 12 عائلة يبلغ مجموع أفرادها نحو 70 شخصا بينهم 28 طفلة. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت أيضا حظائر أغنام وخزانات ومخازن للمياه وكهوفا. خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400 ألف شخص إلى 200 ألف شخص بسبب نقص التمويل. وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. حدد الرئيس رجب طيب أردوغان مواقف بلاده تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وبحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. ووضح أردوغان أن توجه بلاده نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أيضا إلى أن رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يستهدف تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لبلاده، وأضاف أيضا أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد داخليا. أشار الرئيس أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خارطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن بلاده لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إرهومان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبالة سواحل مدينة جيرنا الأحد الماضي. وقال إرهومان عبر تدوينة بمنصة إكس إن العبارة عثر عليه عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة. وأشار إلى وصول السفينة التركية تي جي جي على مدار إلى المنطقة وبدئها بعمليات البحث على نحو 20 مفقودا. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة نبطية قتلت مواطنا وأصابت آخر. وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهتها اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قوته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف وفرض ظروف صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب. في التقرير التالي عرض الزميل صفوان جولان أوضاع العاصمة الأوكرانية في ظل التصعيد الروسي الأخير.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة. وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على

0: باعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
2: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب، وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حالياً آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت، وسنرى ما سيحدث.
3: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضاً أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشراً على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخراً تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف، والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
4: وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلنسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا

0: ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين، وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري لنظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية. تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10,000 مهاجر عالقين داخل جيب سبتة.
2: تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10,000 مهاجر عالقين داخل الجيب. وأثارت الأزمة احتجاجات متواصلة وسط اتهامات للحكومة الإسبانية بالتباطؤ في احتواء الوضع ومطالب بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم أو توزيعهم على مناطق إسبانية أخرى.
3: ما الذي يدفعنا للبقاء عالقين هنا؟ لا يمكننا ببساطة أن نقول سأركب السيارة وأغادر، نعتمد هنا على قارب والوضع على وشك الانهيار. إن فكرة انفجار كل شيء مرعبة، لذا دعونا نأمل أن يحل الأمر.
2: رئيس بلدية سبتة دعا السكان إلى التكاتف، مؤكداً أن المدينة تدافع عن وحدة الأراضي الإسبانية وسيادتها، وأن أبنائها متحدون مهما اختلفت دياناتهم ومعتقداتهم.
4: إن سبتة بعزيمتها وشجاعتها تدافع اليوم عن وحدة أراضي إسبانيا وسيادتها، لتظهر وتؤكد أن هذا شعب عازم على عدم الاستسلام وعدم الهزيمة والدفاع عن سبتة. جميعهم متحدون ومتكاتفون كما قلت للتو في الحفل الرسمي، مهما كانت ديانتهم أو اسمهم أو معتقداتهم.
2: وفيما تحولت الأزمة إلى ساحة سجال سياسي بين الحكومة والمعارضة، عززت مدريد مراكز الإيواء ونشرت أكثر من 1600 شرطي، لكن السلطات المحلية ترى أن هذه الإجراءات لا تزال دون مستوى التحدي المتصاعد. عبد الله الخطيب، تيرت عربي.
1: بعد أقل من شهرين من تسلمه منصبه، حضر رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام جلسة المساءلة الأسبوعية، ويعد بيرنهام أكثر قبولا وشعبية من سابقه كير ستارمر، لذا يأمل حزب العمال الحاكم ترميم شعبيته من خلال الحكومة الجديدة.
5: تحديات كبيرة وملفات ساخنة حملها رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام إلى قصر وستمنستر في العاصمة لندن لحضور جلسة المساءلة في البرلمان البريطاني، وهي الأولى له رئيسا للوزراء. بيرنهام الذي حضر إلى مجلس العموم الذي التأم بعد عطلة الصيف أشار إلى إنجازات حكومة حزبه العمالية في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أنه سيعمل على إعادة تحديد الأولويات لتخفيف معاناة البريطانيين.
4: أريد تغيير الواقع الحالي من خلال تقديم المزيد من الدعم للشباب، لنبدأ الاستثمار في نجاحهم بدلا من دفع ثمن الفشل كما فعلنا لسنوات عديدة في ظل حكومات متعاقبة.
5: زعيمة المعارضة شككت فيما يقول رئيس الوزراء.
6: ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي يوم أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً، فكيف يخطط للتعامل مع تكاليف الديون الحكومية المتزايدة؟
5: آراء المواطنين اختلفت حول الآمال العريضة والخطط الطموحة التي طرحها بيرنهام.
7: لا توجد أموال في الخزينة، وسيكون الأمر صعباً، لكن وجه جديد وأفكار جديدة يعطيان الأمل.
6: لديه مهمة صعبة، ولتنفيذ برنامج الحكومة الانتخابي سيحتاجون إلى أموال كثيرة.
8: الكلمات رخيصة، لذلك العمل يدعم الوعود، لكن نخشى أن تكبل أيدي بيرنهام بآراء الإداريين والمستشارين.
5: بارنم أكد أن سياسة حكومة

0: حكومته الخارجية ستستمر في دعم أوكرانيا، فيما شدد وزير الخارجية إد ميليباند في إيجازه البرلماني على اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية وممارساتهم الإجرامية ضد السكان الفلسطينيين. الحكومة الحديثة العهد تواجه كذلك العديد من التحديات، منها التغيير المناخي، إذ عانت بريطانيا ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة خلال هذا الصيف، فيما تتصدر أزمات أخرى اهتمامات الجمهور مثل الهجرة والغلاء المعيشي.
1: أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام التزامه بجدول أعمال وسياسات حزب العمال المعلنة في آخر انتخابات عامة، إلا أنه شدد على ما أسماه إعادة جدولة الأولويات لكسب الشارع واستعادة شعبية الحزب المتهاوية مؤخرا، غير أن مراقبين شككوا بإمكانية تحقيق هذه الأهداف بسبب حجم الدين العام والتحديات الكبيرة محليا ودوليا. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
2: حدثت شركة أبل اسم بحيرة أونتاريو في تطبيق خرائطها إلى بحيرة أمريكا في نسختها المستخدمة داخل الولايات المتحدة عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بتغيير اسم البحيرة. وقالت أبل إن تغيير الاسم سيظهر فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة، فيما سيواصل المستخدمون في كندا رؤية اسم بحيرة أونتاريو. أوضحت أن الاسمين سيظهران لمستخدمي التطبيق في بقية دول العالم. وصلنا بكم نظر الكرام إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وأردوغان يؤكد أن مسار تركيا الخالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. أسرة كامل التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم.

ننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة الموسيقية وأعدت التقرير التالي.

0: Ben Mert Güner, 28 yaşındayım. 5 yıl.
1: أنا مارت جونر، عمري 28 سنة. قضيت طفولتي بين الآلات الموسيقية. كنت أعمل في مجال الأتمتة. أنا أصنع هذه الآلة منذ 5 سنوات، والتي تسمى هاند بان مع السيد إلهان. شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
0: إلهان بيلا برابر يراتمش أولد.
2: Ben İlhan Baytar, İstanbul doğumluyum.
3: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاماً. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
0: Benim müzik geçmişimde gitar ve müzik vardı.
1: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاند بان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول. بينما كان يعزف عليها أحدهم، تأثرت بنغماتها كثيراً. وبعد استفساري عنها، وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيرا، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانج درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات. وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات. وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من قطعتين متلاصقتين، إضافة إلى استخدام اليد وليس العصية في العزف عليها.
3: Dünyada varlığını kabul ettirmiş olan stil ben. Dünyada çok daha yeni popülerleşen bir enstrüman.

0: هاندبان آلة حديثة انتشار في العالم. نعم هي نشأت في أوروبا، لكن انتشارها في إيران اليوم أكبر. أما في تركيا والدول العربية فليست معروفة بشكل واسع حتى اللحظة، وما ألحظه أن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
1: كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
0: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون، الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: tonda istediğimiz makama göre.
1: نغمات هاندبان تشبه نغمات البيانو كثيرا، وضبط نغماته أيضا يشبهها. فعلى آلة هاندبان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف، ولا داعي لإعادة ضبطها من العازف بعد ضبطها أثناء التصنيع.
0: أكورد لاندكلاري gibi kalırlar.

0: bir demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناساً ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتاً متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: في تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساو العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد. حضارة تعد من أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء، عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
3: هي اللي القوي هسه بقول تشوف ده من السكن هسه.
4: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى مترين، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة، ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
2: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر بل حكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التشادي في التكيف والبناء.
3: أول كان ده ما إننا فقط كده قال تشاد ولا ده كاميرون ده ما في، لكن استماع.
4: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل عامين بهدف صون ما تبقى من الأرض الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
3: كنا مسانتين ده نلمه يعني صحاف كبير.
2: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه أنامل أمهاتهن في استمرار حي لحرفة تجاوزت القرون.
5: اليوم عندي

0: قوي ليست مجرد آثار صامتة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ جالي عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة تشادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تارتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
0: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمارينيون.

0: والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في المملكة، وشاهداً على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
1: موقع الشالة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
0: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسية، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأ ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين، وبلغت شأوا عظيما أيام الرومان، تضاءل إشعاعها إبان حكم الوندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
1: مدينة الشالة أو موقع الشالة الأثري كان المنطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أنها كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية، وكذلك خلال فترة الدولة المارينية في التاريخ الإسلامي المغربي، حيث اتخذها المارينيون مقرا لهم، كذلك مدرسة للتعليم القرآن وعلومه، فبالتالي ازدهرت المدينة في عهدهم بشكل كبير.
0: الحاضرة الواقعة بين البحر والنهر، في كل زاوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية، هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
1: إلى جانب البعد التاريخي لموقع الشالة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية، إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي، فالموقع يعتبر خزاناً إيكولوجياً. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
0: من بين الأطلال يطالعك حوض الحوريات، معقل أساطير وحكايات، ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شالة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون، إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين. مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يومياً العشرات. معبر حضارات ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء، شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحراً إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة، فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تراتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.

0: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
1: مدينة ياييتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
2: تستند ياييتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة، ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
1: تشكل شوارع ياييتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في ياييتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف ليقرأ التاريخ، ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة ياييتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزاً للحكم والسياسة والدين.
3: تعد ياييتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثاً حضارياً متنوعاً يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
1: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال ياييتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 مترا في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوسط مدينة مأهولة. لا يختصر إرث ياييتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية. واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
4: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 1943. تأسس مشروع إحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
1: للعشاق أيضاً حكاية في ياييتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهداً على الوعود التي

0: يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيدا عن قلب يايتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانبا من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. يايتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضرا عبر القرون، جامعا بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته. عماد عفاني، تريتي عربي، يايتسا.
1: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: كيف الوضع
5: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم،
12: بس موتنا رح نحرر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. وسط إدانات واسعة، طهران تشن هجمات على عدد من دول المنطقة ردا على ضربات أمريكية جنوبية إيران. بوتين يبدي استعداد موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب ويكشف حجم الخسائر في قطاع النفط، وزيلينسكي يحذر من استعمال الأجواء الروسية. تايوان تحذر من تكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يشن الحرس الثوري الإيراني هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن. أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت. تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات البسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق.
0: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أهلا بك أستاذ أحمد. بالعودة لمبررات وحديث أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه الهجمات الكبيرة التي وصلت إلى نحو 100 هدف داخل الأراضي الإيرانية، هو كان يشير إلى أن الحرس الثوري حاول استهداف الملاحة البحرية وحاول استهداف أيضا جنودا أمريكيين في المنطقة. إذا كانت المسألة يعني دعني أقول سياسة ردع من أجل حماية الملاحة، لماذا احتاج إلى كل هذا الكم الكبير جدا من الأهداف لضربها في إيران؟
2: أعتقد أنه الحجم الكبير من الأهداف هو كان متتالي، بمعنى أنه قام بوجبة بالضربة على جزيرة لارك، لكن الرد الإيراني من الواضح تحديدا في الأردن أن

0: هو تسبب بإزعاج للولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاء على لسان الرئيس ترامب بشكل غير مباشر بأنه سيكون الرد قوي جدا وكبير نتيجة الضرب على الأردن، وقال بأنه لم يكن هناك أضرار، لكن هذا يشير بأن هناك ضرر حصل غير معلوم، وهذا استوجب مواصلة العمليات الضرب على المحافظات الإيرانية إلى حد الوصول إلى بلوشستان وسيستان على الحدود مع باكستان. وهذا في إشارة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وسعت من دائرة الأهداف ردا على الضربات الإيرانية، وليس فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت ابتداء أن تكون هذه الموجة من الضربات بهذا المستوى وهذا الحجم.
1: نعم، ولكن في الأردن تحديدا عندما تحدث الحرس الثوري أنه استهدف قواعد أمريكية هناك، كان الحديث للمسؤولين الأمريكيين بأن الضربات الإيرانية تشير إلى تراجع كبير في القدرات العسكرية، وأن الرد الإيراني أصبح محدودا، أي أنه لا يؤلم كثيرا.
0: هذه حرب تبقى نفسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كل طرف يحاول أن يثبت إعلاميا بأنه هو الذي يمتلك زمام المبادرة، هو الأخضر على إنزال الخسائر بالطرف الآخر. وبالتالي حتى لو رجعنا اللي هو التصريحات الإيرانية، سنجد سردية إيرانية تقول بأنها آلمت الطرف الأمريكي، أوقعت فيه خسائر وخطرت فيه حتى جنود، مع أن هذا غير مثبت من جهات ثالثة أو جهات محايدة. لكن كل طرف يتبنى سردية ويحاول من خلال هذه السردية أن يفرض واقع سيكولوجي أو حتى واقع في لدى الرأي العام، ولا سيما كل طرف. بالمناسبة إيران لديها حاجة بأن ترسل رسالة إلى الجمهور الإيراني بأنها قوية وأنها صامدة وقادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل الرئيس ترامب أيضا بحاجة، لا سيما قبيل الانتخابات التي تجد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقابل، للقول للجمهور الأمريكي بأنه لا زال يملك زمام المبادرة، يملك اللي هو التحكم بمضيق هرمز، وبالتالي هو الذي يعتبر الرقم الصعب في المعادلة وليس على مستوى من المكافأة.
1: برأيك وبحكم قراءتك أيضا صورة المشهد الكلية، ما مدى نجاح الطرفين في تحقيق هذه الأهداف، إيران بالنسبة لشعبها وكذلك دونالد ترامب بالنسبة لشعبه؟ اليوم العملة الإيرانية وصلت إلى مستويات متدنية تاريخيا، ولأول مرة أكثر من 2 مليون
0: ريال،
1: نعم ريال، مقابل الدولار الواحد. أيضا أسعار الوقود في الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة
0: بلا شك. على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، إيران تعاني أكثر، لأنها يعني تكلفة الخسائر الإيرانية المباشرة منذ بدء الحرب إلى الآن تقدر ب 300 مليار دولار، وهذا رقم أعتقد بحجم إيران يعتبر كبير جدا وضخم. في هناك أثر موجود اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأثر الأبلغ الذي يرتد على الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بإن صح التعبير هيبة الولايات المتحدة الأمريكية عالميا وفي الإقليم، لأن هذا منظور استراتيجي قد يبنى عليه تحركات لبعض الدول في الإقليم في أن تتحرك في مساحة بعيدة عن واشنطن. وأعتقد أنه اتفاق مكة اللي هو التحالف الدفاع الثلاثي ما بين باكستان وتركيا والسعودية في مؤشر نتيجة أنه عدم الثقة في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تحفظ الأمن، وهذا أعتقد ذات بعد استراتيجي. هناك بعد انتخابي وهذا ليس سهلا، قد يبدو لدينا نحن في خارج الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا بعد انتخابي وتنافس انتخابي، لكن في متعلق رئيس الحزب الجمهوري هذا يعتبر بالنسبة لهم عامل قوي جدا ووزنه كبير على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نعود ونؤكد بأن أيضا إيران على المستوى الاقتصادي أمامها تحدي هائل وقد يكون أعقد من ذي قبل، مع أنها تتمتع بقدرة على ما يسمى بالالتفاف على العقوبات من خلال آليات هي اختبرتها خلال السنوات الماضية.
1: نعم، لكن في أدوات الرد والهجوم والرد على الهجوم ما بين الطرفين الولايات المتحدة وكذلك إيران، كيف تقرأ دلالات وسلوك الطرفين فيما يتعلق بالاستراتيجية التي أصبحت تتبعها الولايات المتحدة عندما ضربت ناقلات نفط حكومية، وهذا يحصل لأول مرة بالمناسبة في الحرب، في إطار أو فيما اصطلح عليه بسياسة ناقلة مقابل ناقلة؟ إيران هي الأخرى ذهبت باتجاه أبعد من ذلك وضربت اليوم ناقلة نفط سعودية.
0: نعم،
1: وبالتالي ماذا نقرأ في دلالات هذا السلوك؟
0: أحد أهم الدلالات التي يمكن نقرأها من خلال هذا السلوك المتبادل ما بين الطرفين متعلقة بما يسمى بمكاسرة الإيرادات. من الذي يستطيع أن يصمد ومن الذي يمكن أن يفرض الوقائع خلال الفترة القادمة، لا سيما من المتوقع بأن هذه المرحلة لا حرب ولا سلم أو الضربات المتبادلة المحدودة والمنضبطة قد تستمر إلى الانتخابات الأمريكية، وبالتالي كل طرف يحاول أن يدفع بإرادته أن تكون إرادة صلبة أمام الآخر. أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة بأن تستخمل هذا الحجم من الضربات، هذا الحجم من الحصار، لأن تنزل ولو إيران ولو قليلا عن اشتراطاتها وتقترب من اشتراطات الرئيس الأمريكي. لكن في المقلب إيران لحد اللحظة تبدي ممانعة كبيرة جدا، لأنها الإيرانيون استزيح لديهم قناعة بأن بدء سلم التنازلات وإن كان يبدو محدودا في البداية، هذا عبارة عن مسار طويل من سلم التنازلات في التعامل مع المنظومة الغربية، وهذا شهدناه في يعني في العديد من الملفات، كان في لبنان أو كان في فلسطين أو حتى مع بعض الدول العربية، أن إذا بدأ سلم التنازلات يرى بأن الإيراني هذه بداية لا نهاية لها، وبالتالي هو يحاول منذ البداية ألا يتراجع. وبالتالي أقول نحن لازلنا في مرحلة نوع من مكاسرة الإيرادات، ممكن نسميها عض الأصابع، وإن كان لم نصل إلى مرحلة الحرب أو حافة الحرب، لازلنا نحن في مرحلة اللي هي الرسائل المتبادلة وإن كانت بالنار.
1: نعم، ولكن هناك حديث مهم بالنسبة لوزير الخارجية، عفوا الخزانة الأمريكية بيسنت، عندما أشار إلى إجراءات اقتصادية قال إنها ستضعف إيران وستضغط عليها بقوة، لكن ليس هذا الحديث الجديد، الحديث هو استطراده بأن الصين عليها أن تساعد الولايات المتحدة بعزل إيران، وبالتالي أين ستكون الصين من حليفتها إيران التي تعتمد عليها بالمناسبة في موضوع النفط كثير.
0: إشارتك في غاية الأهمية، التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة الأمريكية هي الصين. لاحظ أستاذ يحيى، اجتماع مجموعة الدول العشرين، أول شيء الصين رفضت أن يخرج بيانا باسم المجموعة، فخرج بيانا رئاسيا وافقت عليه 19 دولة ورفضته الصين ورفضت على التوقيع، وكان أحد طبعا مجموعة من البنود، لكن من أهم البنود التي اعترضت على صياغتها الصين في هذا في بيان اللي هو رئاسة مجموعة العشرين، بأنها البيان كان ينص على حركة الملاحة وحرية الملاحة في وادي هرمز، لكنها أصرت على أن يكون حرية الملاحة محل الأزمات أو النزاع الذي يجري ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبناء على نقطة الخلاف هذه لم يصدر باسم مجموعة العشرين، وهذا يدل على أن الصين لا زالت تصر على ضرورة أن يكون هناك تلازم في المسار ما بين حركة الملاحة وفتح مضيق هرمز كما تريد ويريد العالم، لكن ذلك مشروط بحل الأزمة مع إيران، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك، اليوم بالمناسبة شركة كابلر المعنية بالملاحة أخرجت إحصائية كانت في غاية الأهمية، وهي معنية بالصين، أن الصين كانت قبيل الحرب تستورد من إيران ما قرابة 1,600,000 برميل يوميا. شركة كابلر تقول بأن في شهر أغسطس هذا الذي تشدد فيه الولايات المتحدة الأمريكية حصار على إيران يصل إلى الصين قرابة 560 مليون برميل يوميا، مما يدل على أن لا زال هناك قدرة لدى الصين ولدى إيران على تمرير شحنات من النفط عبر مضيق هرمز يصل إلى ثلث الكمية، وهذا حقيقة أمر لافت. هذا يؤكد على أن الصين وإن كانت صامتة هادئة لكنها تتعامل بحذر شديد جدا، هي لا تريد أن تصل إلى حالة صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تريد لإيران أن تنهزم وأن تنكسر أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا سيشكل استراتيجيا في الجغرافيا السياسية تداعيات عليها.
1: هناك تحقيق لصحيفة إنديبندنت البريطانية اليوم كان يشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق لا تزال متأثرة بشدة، وكانوا يشيرون في التحقيق لأنه بيانات ملاحة أظهرت مرور فقط 4 سفن يوم الثلاثاء يعني يوم أمس، ويتحدثون أن الحصار الأمريكي باختصار ليس مشددا بالشكل الذي يتحدث به الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي هنا نعود إلى نقطة جوهرية، إذا ما كانت إيران نجحت فعلا بنقل هذه المعركة من إسقاط النظام ومن الصواريخ الباليستية ومن النووي إلى هرمز، فما مدى نجاح الإدارة الأمريكية بهذا الحصار؟
0: هذا يشكل علامة سلبية في صفحة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها نقلت المشهد من المشروع النووي، من إسقاط النظام، من تغيير السياسات الخارجية، من تغيير حتى معالم نظرية الأمن القومي لإيران، لأن تتحدث اليوم كأولوية عن مضيق هرمز. مضيق هرمز كما قال الرئيس أوباما قبل أسبوع، قال هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، إذا نحن دفعنا تكاليف هائلة لأن نعيد مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، وهذه علامة فارقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كيف أنها تخوض حرب بهذا المستوى في هذه الجغرافيا الحساسة، تؤثر على اقتصاد العالم، تؤثر على الطاقة، ولاحظنا كيف أن الطاقة ترتفع، برميل النفط ترتفع بحدود 3-4 دولار مع

0: كل عملية مع كل عملية عسكرية، وهذا يشير لمدى حساسية الاقتصاد. ولذلك أنا أشير بأنه الرئيس ترامب اليوم تحديدا عندما قال بأن هذه الجولة لن تكون طويلة، أنا أعتقد أنه هذا رسالة ترسل إلى السوق
1: أكثر، نعم،
0: للقول بأنه عليكم أن تهدأوا، لا ترفعوا أسعار الطاقة، لأن الناخب الأمريكي سيكون ممتعد بشدة. ولذلك هذه الجولة ستكون لها مفعيل بلا شك، سيكون لها شكل من أشكال التحدي المتبادل، لكن لا أعتقد أنها قد تصل إلى مديات يعني تأخذنا أو تجرنا إلى الحرب.
1: وهذا يطرح سؤالا بالعموم، أساسا إذا ما كانت تغريدات ترامب وتصريحاته أيضا ما زالت بذلك الأثر الكبير عما كانت عليه في بداية الحرب من مسألة رفع وانخفاض هذه الأسواق. أستاذ أحمد، فيما يتعلق حتى بإيران وردودها الأخيرة، كل ما نشاهده هو عملية استهداف فقط للقواعد الأمريكية كما تقول إيران رسميا في الدول العربية، لكنها لا تفعل أي شيء آخر.
0: هي لا تستهدف إسرائيل، لا تستهدف إن صح التعبير حاملات الطائرات الأمريكية، وإن كانت حاملات الطائرات الأمريكية يمكن أن تكون يعني بعيدة نسبيا عن المياه السيادية لإيران
1: استراتيجيا حتى. ما الذي نفهمه؟
0: أنا أفهم ذلك بأن إيران تختار أهدافها للرد على إيران بمستوى لا يأخذها إلى الحرب. إيران لا تريد الحرب أستاذ يحيى، وهذه مسألة ليست فقط باتت تحليلا وإنما على ألسنة المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما الرئيس بزشكيان يقول نحن لا نريد الحرب، نحن نريد العودة إلى مذكرة التفاهم، نحن نريد البحث في المقاربة السياسية، لكنه يشترط أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمفاعيل مذكرة التفاهم. هذا الذي يجعل أن ميزان إيران ألا تذهب بعيدا في عمليات القصف بما يؤدي إلى استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل والعودة إلى جولة من الحرب الموسعة، وهذا ما لا تريده.
1: لكن ربما تفرض عليه الحرب. نتنياهو قبل الدخول إلى الاستديو كان يقول أنه نخضع النظام الإيراني وسيسقط وأجهزتنا جميعها كما قال تعمل على ذلك. أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة.
0: شكراً.

0: إلى ملفنا الثاني في العالم اليوم، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، إلا أنه شدد على رفض بلاده التفاوض مع القيادة الحالية في كييف، واصفا إياها بالإرهابية، وذلك بعد تحذير أطلقه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من خطورة التحليق في الأجواء الروسية، زاعما أن المسيرات الأوكرانية أغلقتها.
1: توسع روسي جديد في الأراضي الأوكرانية وهجمات مستمرة بين الطرفين إلى جانب ارتفاع نبرة التهديد والوعيد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفي خطوة غير مسبوقة حذر شركات الطيران وشركات التأمين من خطورة استخدام الأجواء الروسية، زاعما أن المسيرات الأوكرانية أغلقتها، فيما تبدو محاولة ضغط على موسكو.
2: الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا.
1: تصريح استدعى ردا مباشرا، حيث شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي يعد إرهاب دولة، متوعدا الرد عليه حال حدوثه. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو لن تقبل التفاوض مع القيادة الأوكرانية الحالية، واصفا إياها بالإرهابية.
3: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: في السياق، أعلن بوتين تحقيق قوات بلاده تقدما على حساب الأراضي الأوكرانية بمساحة 270 كيلومترا مربعا في منطقة دونيتسك، موضحا بأنها تواصل تقدمها بوتيرة سريعة شرق أوكرانيا. وأشار بوتين إلى أن موسكو تستعد لشن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. من جانبه قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوماً استهدفت عدة مناطق بينها كييف ودنيبروبيتروفسك، وليس ببعيد عن ميدان الحرب.

0: فرضت ألمانيا عقوبات على روسيا وأغلقت قنصليتها في مدينة بون غرب البلاد، متهمة إياها بمحاولة شن هجوم على مطار لايبزيغ، الأمر الذي لاقى تضامنا وتأييدا أوروبيين، فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن الحلف يقف مع ألمانيا ضد أي تهديدات. وردا على ذلك، استدعت موسكو القائمة بالأعمال الألماني للاحتجاج على ما وصفته بالمزاعم العبثية المعادية لروسيا.
1: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلا بك أستاذ خليل. بداية معنا فيما يتعلق بهذه التطورات الميدانية والتصريحات المتبادلة والتراشقات الإعلامية ما بين الرئيسين الروسي وكذلك الأوكراني، إلى أي مدى يمكن القول عسكريا إن الحرب انتقلت فعلا من جبهات القتال إلى حرب على العمق الاستراتيجي أصلا بين الطرفين؟
2: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. بالواقع انتقلت الحرب إلى الداخل الأوكراني وإلى الداخل الروسي منذ زمن بعيد، يعني الضربات تطال مناطق تبعد أكثر من 1000 إلى 1500 كيلومتر عن حدود البلدين داخل البلد الآخر، هذا ليس بالجديد، ويعود سبب ذلك إلى أن تحرك الجبهات أصبح ضئيلا جدا. يعني بما معناه، هذه الآن السنة الخامسة للحرب، روسيا احتلت حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية ولا تستطيع التقدم أكثر من ذلك. يعني خلال الشهر الماضي التقدم الروسي لم يتجاوز 90 كيلومتر مربع، وفي المقابل كان هناك هجمات معاكسة أوكرانية. يعني بالواقع الجبهة لا تتحرك كثيرا سوى في منطقة دونيتسك أو ما يسمى الدونباس التي تطالب بها روسيا على أنها جزء من أراضيها. إذن العمق الأوكراني والعمق الروسي هما الآن مسرح العمليات، والأهداف مع الأسف هي ليست أهداف عسكرية إنما أهداف اقتصادية. الأوكرانيون يستهدفون بشكل أساسي مصافي النفط ومنابع الغاز ومرافق تصدير النفط ومرافق تصدير الغاز والمطارات بين الحين والآخر، والروس نفس الشيء. يعني ويجب أن نقول أن الأجواء الأوكرانية منذ سنوات مغفلة في وجه الطيران المدني، ويعني يضطر الأوكرانيون إلى الذهاب إلى البلدان المجاورة للسفر إلى أماكن بعيدة. في روسيا هذا الأمر يعني بدأ يستجد الآن، وزيلينسكي أعطى تعليماته للجيش الأوكراني باستهداف الداخل الروسي بأكثر من 1000 مسيرة يوميا. وأعيد وأكرر ما قلته على شاشتكم الكريمة، يعني أوكرانيا تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة، القسم الأكبر منها هي مسيرات تستعمل على الجبهة للاصطناع وللانقضاض ولأعمال التشويش وغيره، إنما هناك جزء من هذه المسيرات يستعمل في العمق الروسي. وعندما يتحدث الأوكرانيون عن 1000 مسيرة يوميا إلى الداخل الروسي، هذا يعني أن الأجواء الروسية فعلا غير آمنة للطيران المدني. نعم. رغم أن زيلينسكي قال أنه لن يستهدف الطائرات المدنية والأهداف المدنية، إنما بوضع مثل هذا الطيران المدني يكون يخاطر كثيرا في حال توجه إلى داخل
1: الروس. على أي حال يتم التعامل من قبل أوكرانيا بشأن هذه المسيرات أستاذ خليل بأريحية كبيرة في ظل هذا العدد المهول الذي تنتجه أوكرانيا، وما تفضلت بالحديث عنه عن 6 ملايين مسيرة سنويا، لكن أي قيمة عسكرية لاستهداف مصافي النفط والطاقة بشكل عام في روسيا؟
2: نعم، هذه ليست أهداف عسكرية إنما أهداف اقتصادية موجعة. يعني المرفأ الذي استهدف يوم أمس على البلطيق، مرفأ نورلوك، يصب فيه 4 أنابيب نفط من 4 مصافي للنفط، وفيه محطة لتسييل الغاز. وهذا المرفأ الذي استهدف يوم أمس يشكل 20% من صادرات روسيا النفطية، 700,000 برميل يوميا، وهذا رقم هائل. والمداخيل من هذا المرفأ هي جزء من المجهود الحربي الأوكراني. لذلك عندما تستهدف هذه المرافق وتنخفض المداخيل بهذا الشكل، هذا يؤثر كثيرا على المجهود الحربي.

0: ولكن أريد أن أشير إلى أمر آخر أيضا. المسألة
1: نعم
0: بدأت تتجاوز ليس فقط يعني الستاتيكو العسكري على الجبهة، يعني عدم تحرك الجبهة لا باتجاه أوكرانيا ولا باتجاه روسيا، وأيضا الاستهدافات الاقتصادية من الطرفين، ولكن بدأ الاستنزاف البشري يضغط كثيرا. يعني الروس يخسرون حوالي 1000 إصابة يوميا على الجبهات، بين جريح وقتيل طبعا.
1: نعم
0: لذلك يلزمهم تجنيد 30,000 عنصر إضافي كل شهر لاستبدال الجرحى والقتلى. وهم لن ينوا الاستنفار العام في الداخل الروسي، لأن ذلك يثير غضب المواطنين والجمهور الروسي. لذلك يستعينون بالدول المجاورة، يعني دول وسط آسيا، بعض الدول الأفريقية، بعض دول جنوب شرق آسيا، وبعض
1: وحتى
0: الدول
1: شرق آسيا
0: العربية
1: خليل.
0: سوريا.
1: كما ما هو معلن
0: نعم.
1: بالنسبة لكوريا الشمالية، أقول حتى أيضا الاستعانة بدول مثل في شرق آسيا.
0: صح
1: طيب.
0: صحيح.
1: طيب
0: يعني
1: أكسب معك المزيد من الوقت، وأشرت إلى مسألة استهداف اقتصاد إذن الحرب عندما يتم استهداف
0: نعم.
1: مصافي النفط، فهي ليست في النهاية هذه أهداف عسكرية، لكن متى تتحول خسائر المصافي من إزعاج اقتصادي فعلا إلى عامل يضغط فعليا على روسيا ويكون بموازاة الخسائر العسكرية ميدانيا، مثل مسألة الجنود التي تفضلت بالحديث عنها الآن؟
0: نعم، يعني إضافة إلى المسألة الاقتصادية ومسألة الجنود، يعني أريد أن أعود قليلا إلى مسألة التجنيد. المشروع الروسي يقتضي بعد الانتخابات، هناك انتخابات تشريعية قريبة، بعد الانتخابات المشروع الروسي هو تجنيد 600,000 شاب روسي إلى الجيش بعد الانتخابات، يعني خلال الأشهر القادمة لسد هذا النقص. إذن يعني الخسائر التي ينزلها الأوكرانيون بالروس، والعكس صحيح، يعني الأوكرانيون يخسرون حوالي الـ يعني الروس 3,000 إصابة يوميا، الأوكرانيون بين 300 و500 إصابة يوميا، يعني الخسائر متبادلة بشكل هائل، ولذلك كبيرة لوقف هذه الحرب. وهناك تسريبات بأن المخابرات الروسية تضغط على الرئيس بوتين لوقف هذه الحرب، وأنها من حين إلى آخر تزوده بمعلومات خاطئة. يعني مثلا عندما قال اليوم أن هناك تقدم كبير على جبهة دونيتسك، هذا ليس صحيح. يعني هناك تقدم، ولكن تقدم بسيط، وهو ليس خرق استراتيجي، وذلك يكون عادة بثمن مرتفع.
1: نعم.
0: بالإضطابات.
1: وبالتالي ما تداعيات هنا أستاذ خليل، ما تداعيات مثل هذه التقارير المغلوطة التي قد تقدم فعلا إلى الرئيس الروسي من قبل قواته على الأرض؟
0: ليس من قبل قواته، إنما من قبل المخابرات. يعني في فرق، المخابرات تزود بوتين بمعلومات خاطئة لعدم، يعني لا أريد لعدم إغضابه، ولكن لعدم ضرب المعنويات، ولكن
1: عن
0: من ناحية أخرى
1: النافذة في الدولة،
0: الأجهزة، هذه الأجهزة تقول للرئيس بوتين يجب وقف هذه الحرب، وهو اليوم صرح بذلك يعني في كيرغيزستان، وقال يجب توقف الحرب. وهناك أمر يجب الإضاءة عليه، هو لم يقل وقف المعارك وتجميد الجبهات، هو يقول وقف الحرب نهائيا، يعني الاحتفاظ بالأراضي التي احتلها، وهذا ما لا يقبل به زيلينسكي. لذلك قال أنه لا يريد أن يتفاوض مع هذه الإدارة، علما أن يعني إدارة الرئيس ترامب تريد ذلك، تريد أعطاء تنازلات لروسيا، ولكن مع الأسف ليس هناك أي تقدم على هذا الصعيد. بالعودة إلى سؤال حضرتك، التداعيات، يعني لا أريد أن أتحدث عن تداعيات بل عن موضوع مهم. يعني عندما يزور رئيس CIA راتكليف، عندما يزور موسكو بطائرة عسكرية أمريكية ضخمة، هذا يعني أن التواصل بين المخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية تواصل إيجابي، ولكن الجهازين الأمريكي والروسي لا يريدان أن يكون هناك تصور بأن هناك تواطؤ بينهما أو اتفاق بينهما. لذلك التسريبات التي أتت من عدة مصادر تقول أن المخابرات الروسية تعطي الرئيس بوتين صورة أكثر إيجابية من الواقع، وفي نفس الوقت تطالبه أو تنصحه بوقف الحرب لأنها أصبحت مكلفة جدا. ولكن الرئيس بوتين هو في أزمة أنه إذا أوقف الحرب الآن لم يحقق المكاسب التي أصلا طالب في بداية هذه الحرب، وهي إبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا، وهي تعهد أوكرانيا بعدم الدخول إلى الناتو، وتعهد أوكرانيا بعدم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. كل ذلك لم يحصل، واعتراف أوكرانيا بالتنازل عن الأراضي التي احتلتها روسيا. لذلك يعني الرئيس بوتين في أزمة، وأيضا زيلينسكي في أزمة، لأنه غير قادر على تحرير الأراضي المحتلة. هو قادر على الصمود، قادر على إزاء روسيا.
1: نعم، ولكن بعد أيام على زيارة راتكليف إلى موسكو، أستاذ خليل، ما الذي يمكن يعني أن نصل إليه من قراءة فيما يرتبط بهذه الزيارة المفاجئة التي قيل إنها جاءت أساسا يعني من دونالد ترامب شخصيا الذي أرسل راتكليف إلى موسكو؟ والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك في تحليله، يقول بأن هذه الزيارة تسبق استخدام النووي التكتيكي، لأنه لا يوجد هنالك من حل. كما تفضلت الآن، بوتين في ورطة وزيلينسكي أيضا في ورطة، ولا حل في الأفق.
0: نعم، ولكن الورطة يعني الذي يحاول أن يفعله ترامب هو الضغط على الأوروبيين ليتوقفوا عن دعم أوكرانيا، ويهدد بين الحين والآخر إلى توسيع الجبهة إلى دول البلطيق الثلاثة. وهناك توقعات أوروبية بأن روسيا فعلا تنوي غزو هذه الدول، وهناك مثلا لواء مدرع ألماني في هذه الدول، وهناك قوات أمريكية حتى. يعني بأوروبا هناك 80,000 جندي أمريكي، بينهم 10,000 أو 8,000 هم على تماس تقريبا مباشر مع الأراضي الروسية. ما يحاول ترامب أن يفعله هو، وذلك وفقا للتسريبات الصحفية وليس وفقا لمصدر مباشر من من من من محيط الرئيس بوتين، من محيط بوتين، إنما تسريبات صحفية، أن بوتين يريد أن يطرح المعادلة التالية: توقفوا عن دعم أوكرانيا وأنا لن أهاجم دول البلطيق. ولكن بالمطلق إذا قام بمهاجمة دول البلطيق أو باستعمال النووي التكتيكي كما تفضلت وقلت منذ قليل، إذا فعل ذلك هو حتما سيدخل في صراع مباشر مع حلف الناتو بالكامل، بما في ذلك الولايات المتحدة. يعني صحيح أن المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تواصل، ولكن هناك رسالة وصلت بوضوح وهذه مؤكدة إلى بوتين بأنه إذا غامر بمهاجمة دول البلطيق، لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا، إذا قام بذلك فالولايات المتحدة ستكون في الحرب. وربما في حسابات بوتين، بما أن ترامب منغمس في حرب مع إيران، لن ينغمس في جبهة أخرى، ولكن هذا حساب خاطئ، لأنه أكرر هناك 80,000 جندي أمريكي ما زالوا في أوروبا مع كامل اعتادهم. وأيضا عنصر مهم جدا، الطيران الأمريكي الذي كان يعمل على إيران يخلع من أوروبا الشرقية، يعني نفس الطيران يمكنه أن يتدخل. لذلك الوضع فعلا ضبابي ومتأزم،
1: والجميع في مأزق هنا. أستاذ خليل، خاصة أنه برلين هي الأخرى عاقبت موسكو، والناتو والاتحاد الأوروبي أعلنا التضامن معها أيضا. أشكرك جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو.

0: وفي ملفنا الثالث لهذه الليلة، تنشر وزارة الدفاع التايوانية تقريرا عن تنامي القوة العسكرية للصين، وتحذر من خلاله مما وصفته بتكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة. يأتي ذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي.
1: تحذيرات من توجه صيني لفرض حصار على جزيرة تايوان في ظل عودة تصاعد التوتر في المنطقة من جديد، يصاحب إعلان الجيش التايواني استعداده لأي تحركات عسكرية صينية مرتقبة. وزارة الدفاع التايوانية نشرت تقريراً تقييمياً للقوة العسكرية الصينية عام 2026، وحذر التقرير مما وصفه بتكثيف الجيش الصيني.

0: الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة، مشيرا إلى أن التدريبات الصينية الأخيرة تركزت بشكل متزايد على الحصار والسيطرة المشتركة على الطرق الجوية والبحرية الخارجية للجزيرة، إلى جانب التدريب على طرق الاستيلاء على مراكز التحكم من أجل التفوق الشامل في ساحة المعركة. كما تحدثت وسائل إعلام تايوانية عن رصد سفينة أبحاث صينية وهي تعمل فوق كيبلات اتصالات بحرية رئيسية في أعماق البحار ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة لتايوان واليابان، وحذرت إدارة خفر السواحل التايوانية من تصاعد حدة تكتيكات المنطقة الرمادية البحرية حول البلاد التي قالت إن الصين تنتهجها، وتوعد الجيش التايواني بالرد على الإجراءات الصينية. وخلال الشهر الماضي أجرت تايوان أحد أكبر مناوراتها العسكرية، وتخللتها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة، كما شارك المدنيون التايوانيون في المناورات العسكرية. وعززت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، عززت خلال الفترة الأخيرة من إنفاقها الدفاعي، وضمنت إلى ترسانتها أسلحة من بينها مسيرات لتمكين قواتها المسلحة في ظل الاستعداد للحرب المحتملة مع الصين. وتخضع تايوان بدعم أمريكي في مواجهة الصين في ظل الخلافات الأمريكية الصينية حول ملفات أبرزها الشرق الأوسط وأوكرانيا وتنافس اقتصادي بين البلدين، فيما تنظر الصين إلى جزيرة تايوان كجزء من أرضها وترفض أي حديث عن استقلالها أو تقرب دولي منها.
1: ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل السرور. دكتور نبيل، بداية أهلا بك معنا، وأسأل فيما يتعلق بتايوان، لماذا أصبحت تتحدث اليوم عن الحصار أكثر من حديثها عن الغزو الصيني الشامل الذي كان يسيطر على كل تصريحاتها وتقاريرها خلال السنوات الماضية؟
2: تحياتي لك أستاذ الكريم وللمشاهدين الكرام. يعني طبعا ما من شك بأن تايوان تستشعر خطرا حقيقيا من خلال الحصار الاقتصادي المحكم الذي تقوم به بكين. طبعا بكين كانت تتحدث بشكل دائم بأنها تعتبر بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، هي جزء من البر الصيني وبالتالي يجب أن تستعاد. نحن نعرف جيدا أيضا بأن تايوان خاضعة بالكامل ربما للواقع السياسي الأمريكي كنظام معادي لبكين، ولكن الصين تريد بشكل كبير أن توجه رسالة واضحة إلى تايوان وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنفذ حصارا كبيرا على المستوى الاستراتيجي في مضيق تايوان الذي يعتبر بأنه ممر مهم جدا لنصف التجارة العالمية تقريبا. هناك مناورات صينية كبيرة، هناك محاولة لخنق اقتصاد تايوان، هناك غواصات تبحر في بحر الصيني الجنوبي وتعتبر تايوان بأن هذا تهديدا لها، هناك أيضا طيران حربي صيني دائما يحلق فوق تايوان، وهذا ما يشكل بالفعل تهديدا بنفس طويل إذا صح التعبير ضد تايوان. بكين تنفذ خطة طويلة الأمد، هي لا تريد هجوما مباشرا ولكن هي تريد خنقا تدريجيا لتايوان التي كما قلنا تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أرضها ويجب أن تستعاد بأي طريقة من الطرق، إن ليس الآن فحتما في القادم من السنوات.
1: نعم، لكن دكتور نبيل، هذا الحصار إن تم، هل باعتقادك هو أسهل عسكريا على بكين وأصعب سياسيا على واشنطن في كيفية الرد؟
2: طبعا ما من شك بأن هذا الحصار محكم على المستوى الاستراتيجي بحيث أنه يتحكم ربما بإمدادات الطاقة إلى تايوان، بموضوع يعني الرقائق التي تعتبر هي أشباه الموصلات التي تساهم ربما بمعظم الصناعات العالمية، إمدادات الغاز والنفط تخضع أحيانا لتفتيش وسؤال من قبل الصين، وهذا ربما ما يعقد عملية الإنتاج الصناعي لتايوان التي تتفرد بموضوع أشباه المواصلات SMMC. وبالتالي ربما كان هذا الحصار هو خطة تكتيكية صينية محكمة طويلة الأمد لمحاولة خنق الإنتاج الاقتصادي التايواني

0: وهو رسالة كما قلنا للولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت لأدبيات أمنها القومي بأن أمن تايوان يعتبر جزءا من الأمن القومي الصيني. وكلنا يتذكر أستاذي الكريم زيارة الضباط الكبار الأمريكيين إلى تايوان ودعمهم لها بمواجهة بكين، وأيضا زيارة السيناتورز الأمريكيين، ولا ننسى زيارة نانسي بيلوسي عندما كانت زعيمة الأكترية الجمهورية عندما أتت إلى تايوان ووجهت رسالة شديدة اللهجة إلى بكين بأنه ممنوع عليكم أن تواجهوا تايوان وهي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي. الواقع معقد، الواقع فيه الكثير من التحدي. أمريكا من جهة التي تدعم نظام تايوان المعادي لبكين، بالمقابل بكين تعتبر بأن تايوان يجب أن تستعاد وهي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وأيضا
1: بالضبط
0: من سيادتها.
1: وهذا ما
0: على
1: كنت
0: هذه
1: أود السؤال عنه فيما يتعلق أساسا بقراءة أيضا بكين لهذه الاتهامات القادمة من تايبي. يعني هي في نظر الصين استعداد لاستعادة السيادة، أم هنالك أمور أخرى فيما يتعلق بالحصار المرتقب، أم أنه يعني تايبي تستخدم ربما هذا الموضوع، موضوع الاستعدادات الصينية، وتضخم منه كثيرا من أجل المزيد والمزيد من التسليح لديها؟
0: طبعا تايبيه تعتبر بأن يعني هذه المناورات الصينية التي تشكل ضغطا استراتيجيا على موانئها وعلى إمداداتها تعتبرها خطرا حقيقيا. وأنا قرأت لبعض المسؤولين التايوانيين الذين يقولون بأن هذه المناورات غير مسبوقة، بمعنى أن طبيعة وكثافة المناورات، يعني أستاذ الكريم نقرأ عن حوالي يعني ربما مئات الغارات الجوية التي تكون في الأجواء مما يوتر الجو، أيضا ربما مئات الغواصات الصينية التي تبحر في بحر الصين الجنوبي ومجاورة تايوان، وأيضا السفن التي تجوب البحر لكي تفتش إمدادات الغاز وربما تضرب حصارا في هذا المجال. هو حصار بنفس طويل اعتمدته بكين كبديل عن الهجوم المباشر. أنا أعتقد بأن المطلب الصيني الأساسي هو استعادة تايوان وتحريرها، ولكن أنا أعتقد في ظل الحشد العسكري الأمريكي والحضور الأمريكي وفي ظل تعقيدات منطقة الشرق الأوسط، أنا أعتقد بأن الصين الآن تنتهز الفرصة في ظل الانشغال الأمريكي في منطقتنا، وبالتالي تسعى لتوجيه رسالة إلى أمريكا. ولكن أنا أعتقد بأن هذا الحصار الطويل الأمد درسته بكين بشكل جيد، وهو يشكل يعني باعتقادي وبتحليلي خطرا حقيقيا يتهدد تايوان، وربما يوجه رسالة
1: طيب.
0: لها بأن استعادتها قادمة.
1: نعم.
0: إن كان
1: نعم دكتور نبيل. نعم. يعني في النهاية تايوان تضع التقرير على طاولة البرلمان، تقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2026، تتحدث بوضوح عن استعدادات صينية من أجل فرض هذا الحصار الاستراتيجي طويل الأمد من أجل استعادة السيطرة الصينية على هذه الجزيرة. ما الذي تملكه تايوان من أدوات لمواجهة هذا الحصار الذي سيكون على ما يبدو قويا من الناحية البرية، من الناحية البحرية ومن الناحية الجوية أيضا؟
0: طبعا تايوان تعتبر بأن حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية هي ربما المعين الأساسي لها على المستوى الاستراتيجي، ومنذ ربما أشهر قليلة كان هناك صفقة عسكرية مهمة بمئات ملايين الدولارات، الأسلحة الاستراتيجية وبعض الأجهزة التكنولوجية المتقدمة بالتكنولوجيا العسكرية التي أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان، إضافة إلى أيضا التحضيرات التايوانية على المستوى العسكري. بدأت تايوان تعد ترسانة عسكرية أيضا من إنتاجها المحلي، إضافة إلى ربما ترسانة من الصواريخ التي تواجه بها الصين، وهي تستعد حتى على المستوى الداخلي، بمعنى تحضير ساحتها الداخلية من خلال تراكم مخزونات كبيرة من إمكانات إمدادات الطاقة، أيضا فيما يتعلق بأشباه المواصلات تسعى إلى تأمين إمكانات كبيرة، بما يؤدي بأن تمد السوق العالمي بها إلى حد كبير، وأيضا وزعت كتيبات على المدن في المدن الكبرى في
1: نعم دكتور.
0: تايوان تحذر السكان من إمكانية أن يكون هناك هجوم صيني وتعد ربما
1: نعم دكتور. إذن تايوان تعمل

0: على كل
1: بأي
0: الصعد
1: حصار
0: داخليا
1: طويل
0: أو حتى
1: الأمد أو
0: خارجيا من
1: هجوم
0: الناحية
1: صيني
0: السياسية،
1: محتمل.
0: أقول هنا لمواجهة أي حصار صيني محتمل. أشكرك جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل سرور، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة من العالم اليوم، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة.

0: 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
2: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
3: احنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
3: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
4: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حركة حرب جديدة.

تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
11: No nuclear weapons.
12: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
13: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
14: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
16: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
17: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
18: كيف الوطن
19: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
16: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
20: والله، شعور لا يوصف.
21: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
22: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
23: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
24: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
25: بصمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
26: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
27: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
28: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم

0: تأسيس الاستقرار في المنطقة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إنه لو لم ترسل الولايات المتحدة قاذفات B-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية، وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفا حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن. أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً بالستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت. تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضا بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حربا اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصاديا بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري

0: وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح، ويتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
1: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العملية العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطا بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يوميا وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. سرين حامدي، تلت عربي.
0: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
2: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل قل بفحص أبو صفية مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون

0: دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر آبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
2: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
3: هدو زي ما انتم شايفين هذا عمق 42 متر. كنا بندور على مصدر للمياه يعني منشان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. أنا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم نقدر نجيب مصدر مية ظل الحالة الموجودة.
2: وفق توثيق بلدية بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
4: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
2: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%. سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان. مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى، والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، الترة عربي، الخليل.
1: قال مركز بتسلم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023. وأوضح المركز أن القوات الإسرائيلية دهمت الخربة الواقعة جنوب مدينة الخليل وهدمت خلال ساعات منازل جميع سكانها. وأضاف أن خربة التبان تضم 12 عائلة يبلغ مجموع أفرادها نحو 70 شخصا، بينهم 28 طفلا. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت أيضا حظائر أغنام وخزانات ومخازن للمياه وكهوفا. خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400,000 شخص إلى 200,000 شخص بسبب نقص التمويل. وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية المحتلة شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كافٍ. حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف بلاده تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة.

0: واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا، وأشار إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف محل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إير هورمان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبالة سواحل مدينة جيرنا الأحد الماضي. وقال إير هورمان في تدوينة عبر منصة إكس إن العبارة عثر عليها عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة. وأشار إلى وصول السفينة التركية تي جي جي علمدار إلى المنطقة وبدئها عمليات البحث عن نحو 20 مفقودا. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب. في التقرير التالي يعرض مراسلنا صفوان جولاق أوضاع العاصمة الأوكرانية في ظل التصعيد الأخير.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
3: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حالياً آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
4: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضاً أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال بوتين إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية. تواصل الزراعة الأردنية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، مع تسجيل صادرات القطاع نموا للعام الثالث على التوالي، مدفوعة بأداء قوي لصادرات الخضار والفواكه. وتجاوزت قيمة الصادرات الزراعية الأردنية العام الماضي 2,300,000,000 دولار، مع وصول منتجاتها إلى 112 دولة.
6: قفزات كبيرة يشهدها تصدير الخضروات والفواكه المحلية الأردنية خلال النصف الأول من العام بنسبة جاوزت 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى أسواق عالمية جديدة وواعدة مثل أوروبا، أضيفت إلى سلسلة أسواق تقليدية كالخليج. أسباب هذه الطفرة في الصادرات الزراعية صنعتها ثنائية التطورات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي كانت آخر فصولها الحرب في الشرق الأوسط من جهة، والدعم الذي تقدمه الحكومة للتصدير جوا وبحرا بنسبة 50% من قيمة فاتورة النقل من جهة أخرى.
7: لما بدأ الدعم الحكومي لدعم التصدير لأوروبا بالشحن الجوي والبحري، صحيح هذا أدى إلى أنه استعادة الأسواق القديمة، بلشوا يستقبلوا بضاعتنا ورجعنا شوي شوي ندخل. نتيجة بعدها لما فتح الخط البري تبع سوريا كانت هاي الأسواق جاهزة لاستقبال البضاعة الأردنية، فسوت القفزة الكبيرة.
6: ولعل القفزات في صادرات العام الجاري تعد نتيجة طبيعية لارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الزراعي العام الماضي إلى أكثر من 2,800,000,000 دولار، وأبرز مثال على هذا الارتفاع زيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة تجاوزت 200%، إضافة إلى القروض الممنوحة للمزارعين والتي ارتفعت بنسبة 400% للتعامل مع تحديات قاسية يعيشها المزارع.
8: التحديات التي تواجه المزارعين في المملكة الأردنية لها شيء واحد: المياه، المناخ، الأسمدة والبذور والعلاجات، العمال الزراعية، التصدير.
6: أكثر من 11,000 مزارع في الأردن وآلاف الدرومات من الأراضي ساعدت في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 61% العام الماضي، مع آمال بتضاعف الأرقام اكتفاء وتصديرا نهاية العام الحالي. من قلب تحديات مائية ومناخية، إنجاز زراعي أردني غير مسبوق. المنتج الوطني من الخضروات والفواكه يجد طريقه لأسواق أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يرى خبراء أن الوثبة في حجم التصدير ترجع إلى التطورات الإقليمية التي جعلت من المنتج الوطني بديلا حاضرا في عدة أسواق عالمية. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
0: بعد أقل من شهرين من تسلمه منصبه، حضر رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندري بينهام جلسة المساءلة الأسبوعية، ويعد بينهام أكثر قبولا وشعبية من سابقه كير ستارمر، لذا يأمل حزب العمال الحاكم ترميم شعبيته من خلال الحكومة الجديدة.
9: تحديات كبيرة وملفات ساخنة حملها رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام إلى قصر وستمنستر في العاصمة لندن لحضور جلسة المساءلة في البرلمان البريطاني، وهي الأولى له رئيسا للوزراء. بيرنام الذي حضر إلى مجلس العموم الذي التأم بعد عطلة الصيف أشار إلى إنجازات حكومة حزبه العمالية في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أنه سيعمل على إعادة تحديد الأولويات لتخفيف معاناة البريطانيين.
10: أريد تغيير الواقع الحالي من خلال تقديم المزيد من الدعم للشباب لنبدأ الاستثمار في نجاحهم بدلا من دفع ثمن الفشل كما فعلنا لسنوات عديدة في ظل حكومات متعاقبة.
9: زعيمة المعارضة شككت فيما يقول رئيس الوزراء.
11: ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي يوم أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاما، فكيف يخطط للتعامل مع تكاليف الديون الحكومية المتزايدة؟
9: آراء المواطنين اختلفت حول الآمال العريضة والخطط الطموحة التي طرحها بيرنام.
12: لا توجد أموال في الخزينة وسيكون الأمر صعبا، لكن وجه جديد وأفكار جديدة يعطيني الأمل.
13: لديه مهمة صعبة، ولتنفيذ برنامج الحكومة الانتخابي سيحتاجون إلى أموال كثيرة.
14: الكلمات رخيصة، لذلك العمل يدعم الوعود، لكن نخشى أن تكبل أيدي بيرنهام بآراء الإداريين والمستشارين.
9: بيرنام أكد أن سياسة حكومته الخارجية ستستمر في دعم أوكرانيا، فيما شدد وزير الخارجية إد ميليباند في إيجازه البرلماني على اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية وممارساتهم الإجرامية ضد السكان الفلسطينيين. الحكومة الحديثة العهد تواجه كذلك العديد من التحديات، منها التغيير المناخي، إذ عانت بريطانيا ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة خلال هذا الصيف، فيما تتصدر أزمات أخرى اهتمامات الجمهور مثل الهجرة والغلاء المعيشي.
0: أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام التزامه بجدول أعمال وسياسات حزب العمال المعلنة في آخر انتخابات عامة، إلا أنه شدد على ما أسماه إعادة جدولة الأولويات لكسب الشارع واستعادة شعبية الحزب المتهاوية مؤخرا، غير أن مراقبين شككوا بإمكانية تحقيق هذه الأهداف بسبب حجم الدين العام والتحديات الكبيرة محليا ودوليا. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. أطيب المنى، في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
15: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: في ظل مساعي إسرائيل إعادة صياغة المناهج الفلسطينية وتطويعها لخدمة روايتها، جاء تعليق لافت: دأب المنتصرون على تدوين التاريخ ليوافق أهواءهم ويبرر بطشهم ويجمل ملامحهم، بيد أن إسرائيل تتعجل كتابة خاتمة لم تظفر بها وتستبق الزمن لتوثيق نصر تدرك في قرارة نفسها أن زواله حتمي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها: شلل بمدارس القدس رفضا لقرارات إسرائيلية بتهويد المناهج الدراسية. مشروع جديد لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا. بسبب حرب إيران رئيس الكونغرس الأمريكي ينفعل على مراسل صحفي. معركة جديدة يخوضها المقدسيون هذه المرة داخل الصفوف الدراسية، فقد عاد ملف أسرلة التعليم إلى الواجهة مع بداية العام الدراسي، مع توسيع سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس التابعة لبلدية القدس، إذ تعمل سلطات الاحتلال على حذف أو تعديل مضامين في الكتب الفلسطينية مرتبطة بالهوية والرواية الوطنية والتاريخ. وشملت التعديلات شطب مصطلحات وطنية من الكتب المدرسية مثل النكبة والاحتلال والقدس عاصمة لفلسطين، واستبدالها برصوص وروايات تخدم الرواية الإسرائيلية، في خطوة تهدد الهوية الوطنية والثقافية للطلبة المقدسيين، فيما يدرس 44,000 طالب مقدسي حاليا وفق المنهاج الإسرائيلي من أصل نحو 120,000 طالب وطالبة. نشاهد ما قاله متحدث محافظة القدس معروف الرفاعي:
1: تحاول الضغط على المدارس الخاصة بشكل عام، وهي النسبة الأكبر، حوالي 80 مدرسة فيها حوالي 50,000 إلى 60,000 طالب، من أجل تطبيق المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس. هذا تصعيد إسرائيل منذ 10 سنوات، وحتى الآن تحاول الضغط على موضوع المناهج الفلسطينية في مدينة القدس، تحاول أسرلة هذه المناهج وتطبيق المنهاج الإسرائيلي. هي تطبق الآن منهاج فلسطيني محرف، شالوا منه كل القضايا الوطنية، قضايا اللجوء، قضايا النكبة، قضايا النزوح، قضايا المقدسات، هذه القضايا التي تنمي وعي وهوية الطالب الفلسطيني كلها انشالت من المناهج المزيفة. ليس ذلك فقط، وإنما تحاول حتى فرض المنهاج الإسرائيلي البحت. بالأمس كان هناك قرار بتطبيق هذا المنهاج الإسرائيلي على صف أول وصف سابع، هذول فيهم تقريبا 45,000 طالب في حوالي 105 مدارس تابعة لبلدية الاحتلال. الآن أبنائنا سيخضعون إلى هذا المنهاج الإسرائيلي الذي يلعب على كي وعي الجيل الناشئ، الذي يلعب على الهوية العربية الإسلامية المسيحية. سيكون هناك يعني فراغ ثقافي ووعي عند الطلاب في المدرسة، بيأخذ مناهج مختلفة تماما عن هويته وعن ثقافته وعن بيئته، وفي البيت وفي العائلة وفي الحارة هناك.
0: لكن الضغط على التعليم لم يتوقف عند المناهج، فمع انطلاق الدراسة وجد عشرات المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية ممنوعين من الوصول إلى المدارس داخل القدس بعد عدم تجديد تصاريح دخولهم، لتعلن المدارس الخاصة والمسيحية الإضراب وتعليق الدوام احتجاجا على عدم تجديد تصاريح كوادرها، ما تسبب طبعا بتعطيل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية مع بداية العام الجديد. بحسب المؤسسات التعليمية المسيحية، فإن أكثر من 70 معلما وموظفا من كوادرها التعليمية والإدارية المساندة لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم. الموقف الرسمي حذر من خطورة هذه الحرب الفكرية، ادعت حكومة محمود عباس إلى تحرك دولي عاجل لحماية التعليم، مؤكدة أن ما يجري يمثل استهدافا مباشرا للوجود الفلسطيني. لكن هذه المعركة ليست وليدة الساعة، بل هي امتداد لمحاولات بدأت عقب احتلال القدس الشرقية عام 67، حين شرع الاحتلال الإسرائيلي في تغيير المنظومة التعليمية والمناهج في المدينة. نشاهد كيف بدأت محاولات تغيير المناهج في القدس منذ عام 67.
2: احتلال كامل القدس بعد حرب عام 1967، حاولت إسرائيل تغيير الواقع التعليمي في المدينة، وسعت في ذلك العام إلى تطبيق مناهجها في المدارس العربية، لكنها واجهت احتجاجات ورفضاً واسعاً من الفلسطينيين قبل أن تتراجع عن خطتها. واستمرت المدارس بعدها في تدريس المنهاج الأردني كما كان الحال في الضفة الغربية قبل اعتماد المنهاج الفلسطيني خلال تسعينيات القرن الماضي. ويأتي القرار الجديد ضمن حملة إسرائيلية أوسع تستهدف المنهاج الفلسطيني بشكل عام. فخلال السنوات الأخيرة مارست إسرائيل ضغوطاً من أجل تغيير محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية، وطالبت بإجراء تعديلات على مواد تتعلق بتاريخ فلسطين والرواية الوطنية الفلسطينية، كما مارست ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل برامج التعليم الفلسطيني، مستندة إلى اتهامات للمنهاج الفلسطيني بما تصفه بالتحريض.
0: إذن مشاهدينا، رصدنا لكم كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول عبيدات: علينا أن نعي تماماً بأن استهداف العملية التعليمية وشطب المنهاج الفلسطيني في القدس لم تتوقف للحظة واحدة، وحدثت الانعطافة بعد آذار عام 2011. نيفين أبو حمزة تقول: حرب الاحتلال على المناهج تشكل خطراً بالغاً على الهوية والقومية الفلسطينية لدى الطلبة في القدس على المدى القصير والطويل. هيفاء هي الأخرى تقول: تشويه للكتب وملاحقة للمعلمين على حواجز الاحتلال لمنعهم من التدريس. لماذا تخشى إسرائيل كلمة النكبة ودروس التاريخ في حقائب أطفال القدس إلى هذه الدرجة؟ جدل الحجاب يعود مجددا إلى فرنسا مع مقترح للتجمع الوطني اليميني بفرض غرامات على النساء المحجبات في الأماكن العامة إذا وصل الحزب إلى السلطة العام المقبل، حيث أعادت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان معركة حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إلى واجهة المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لتفتح بذلك ملفا شديد الحساسية طالما شكل أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني في قضايا الهوية والهجرة والإسلام في فرنسا. جاءت عودة القضية هذه المرة على وقع تصريحات النائب في التجمع الوطني جان فيليب تانغي، وهو أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان، الذي أعلن أن حزبه يريد معاقبة النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة بغرامة إذا فازت لوبان بالرئاسة، قائلا: المسألة حسمت داخل الحزب، وأن ارتداء الحجاب أصبح من وجهة نظره خارج السيطرة.
3: Vous étiez contre l'interdiction. Le voile est devenu malheureusement hors contrôle, et non pas parce que il n'y avait pas de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, il y avait quand j'étais

0: évidemment beaucoup de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, mais les femmes n'étaient pas voilées. Nous allons évidemment combattre l'idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté.
1: سرعان ما فجرت هذه التصريحات مواجهة سياسية وقانونية بعدما أعربت الحكومة الفرنسية عن تحفظات بشأن دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن هناك تحفظات واضحة بشأن المقترح، مشيرة إلى أن أي نقاش حول الرموز الدينية من شأنه أن يثير مسألة المساواة في التعامل مع مختلف الأديان. وهنا يعلق الصحفي إيلان جابيت على المقترح بقوله إن هذا الإجراء غير متوافق مع المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي يعد إحدى ركائز الجمهورية الفرنسية. اليسار الفرنسي أيضا لم يتأخر في مهاجمة المقترح، إذ وصف النائب جان لوك ميلينوشون الخطوة بأنها دنيئة، معتبرا أن العلمانية الفرنسية تقوم على ضمان حرية الضمير والمعتقد. كما قالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية دانييل أوبونو إن معاقبة النساء على ارتداء الحجاب تتعارض مع مفهوم العلمانية باعتبارها إطارا لحماية حرية الاعتقاد بحسب الصحيفة نفسها. أما التجمع الوطني فيتجه إلى طرح القضية عبر استفتاء شعبي إذا وصلت لوبان إلى السلطة في محاولة لتجاوز العقبات السياسية والقانونية. يبدو مشاهدينا مع اقتراب الانتخابات أن معركة الحجاب في فرنسا لن تكون مجرد نقاش بشأن ما ترتديه النساء في الشوارع الفرنسية، بل اختبارا لقدرة اليمين المتطرف على تحوير أو تحويل شعاراته الأكثر إثارة للجدل إلى سياسات قابلة للتطبيق، ولقدرة فرنسا في الوقت نفسه على التوفيق بين العلمانية وحرية المعتقد. كما العادة مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات مع رغبة اليمين المتطرف الفرنسي في فرض غرامات على المحجبات؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ناتالي: هناك بالفعل مهمة جسيمة تنتظرنا، ألا وهي مكافحة التغلغل. هذه حقيقة، لأن ارتداء الحجاب ليس تمويها بل هو نتيجة لأسلمة المجتمع التي تترسخ بخبث في مجتمعنا. يان يعلق: لنعد إلى فصل الكنيسة عن الدولة ونحظر الحجاب وجميع الأديان الأخرى من المكوث في الأماكن العامة. إبراهيم يقول: يمكن للبلدان العربية والإسلامية أن تنتهج معهم نفس الأسلوب عند زيارة بلاد المسلمين، لكننا نؤمن بحرية الرأي والدين والعقيدة. منى تقول: الكوكب على كف عفريت والمشاكل الاقتصادية تلتهم فرنسا، واليمين المتطرف يريد منع الحجاب وإجراء استفتاء شعبي حوله، أناس فاضية. أما ريم أخيرا تقول: يريدون أن يعملوا استفتاء في فرض غرامة على ارتداء الحجاب، يستخدمون الديمقراطية لفرض الدكتاتورية. تضحكوا هنا. يواجه الساسة في واشنطن مؤخرا أسئلة الصحفيين بين سردية النصر المطلق على إيران والتي تسوقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين واقع استنزافي عسكري معقد ومكلف يفرض نفسه على الأرض. هذا التوتر تجلى في الانفجار الأخير للرئيس ترامب في وجه الصحفية ليبي دين من شبكة نيوز نيشن حين سألته عن احتمالية اللجوء للسلاح النووي ضد طهران. الرئيس وصف السؤال بالغبي، مؤكدا أن إيران هزمت عسكريا بالكامل، لكن محللين ونشطاء بمنصات التواصل رأوا أن ردة فعل ترامب تعكس آلية دفاعية لإثبات نجاح عملية الغضب الملحمي. نشاهد.
2: Well, I would never say that, but the answer is yes. I rule out there's no reason for it. What a stupid question that is, actually. Here they are, they're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question. Okay, thank you very much, everybody.
1: انفعال الإدارة تعدى المكتب البيضاوي ليمتد إلى المشرعين في الكابيتول. فرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أظهر توتراً غير مسبوق في مواجهة الصحافة، والكونغرس بات محاصرا بأسئلة بشأن فاتورة

0: حرب تقدر بما يزيد على 900 مليون دولار يوميا. مشاهد.
1: Ron, you said repeatedly that this war was going to be over soon. You said that this would be a temporary blip on short term on gas prices. Yep. It is say more than 6 months. People are getting hurt still at the pump. Should the American people not also judge you on your projections here that were clearly off base?
2: Manu, that is one of the stupidest questions you've ever asked.
1: Why is that stupid?
2: I have nothing to do with the prosecution of the war across the globe. I am
1: responsible. You are selling this to the American public, are you not?
2: So should the House Speaker be held responsible for the duration of a military conflict around the globe? You answer that question.
1: I mean, you call this a short-term skirmish.
0: الإدارة الأمريكية كانت قد راهنت بقوة على أن ضربات فبراير ستجبر طهران على الرضخ، لكن هذا الوهم تبدد مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية مطلع سبتمبر الحالي استئناف قصف مواقع الحرس الثوري مجددا، ما يضع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أمام تحمل فاتورة باهظة لحرب غير متناظرة تعتمد فيها طهران على تكتيكات التعطيل المستمر بدل المواجهة المباشرة. مشاهدينا، على المنصات الرقمية رصدنا آراء رواد المنصات بشأن عودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول براين: سئل ترامب للتو عما إذا كان سيستخدم الأسلحة النووية ضد إيران، لقد أجاب حرفيا في نفس اللحظة على السؤال الذي قال إنه لن يجيب عليه أبدا. حساب فردوسي يقول: يجب على ترامب اختيار كلماته بحكمة، فهو يتحدث وكأن النظام يكترث إذا تحولت إيران إلى رماد. هذا النوع من الخطاب يمنح مؤيدي النظام ذخيرة العلاقات العامة التي يبحثون عنها. أخيرا آدريان يقول: لا يمكن تضييق الخناق على إيران وتوقع أن تمتص هذا الضغط بهدوء، ففي مرحلة ما يتحول الضغط الأقصى إلى تصعيد أقصى. اسمه مدرج في كشوفات سجون الجيش. هذه هي الإجابة اليتيمة التي حصل عليها أبو المكلوم من الصليب الأحمر بعد عام تقريبا من الركض خلف سراب البحث عن ابنه منذ عامين الذي غيبته الحرب الإسرائيلية على غزة.
3: 23/10/2024 حتى الآن أي فقط ابني ما شفتوش ولا بعلم أي معلومات عنه. بعد 10 أشهر أو أكثر طلعوا شباب من عنده وقالنا الولد بخير وكويس، بس يمكن من بعديها الحين إنه بيجي سنة لحتى الآن مش معروف أي معلومات عن الولد بالمرة. وأنا كأبو إله يعني الله يعلم إيش لفيت على مؤسسات على محاميين على عراق، ولا واحد فادني بحاجة عن الولد. الولد طالب جامعة، ملوش في حاجة، طول فترة الحرب معايا بروح يجيب مية، بروح يجيب أكل، بروح يجيب حطب زي عواليد هالشباب الكوسي. ليش أقول لك تصير لك بيات إلا ما في إله في التنظيمات ولا إله في حاجة زي هالشباب العاديين. الشاب خلوخ يعني كل المنطقة بتشهد له. الولد الوحيد لخمس بنات اعتكر، أنا اللي بقوم بروح بأجل في خواته بعديه وبقي ساعد الحين ما فيش حد يساعد معايا. عرفت كيف؟ الصليب قال إنه موجود في داخل السجون على الكشف اللي أخذوه من الجيش، بس لحتى الآن بعرفوش وين هو بالضبط، ولا الصليب بخش عليهم ولا حد بيخش على.
0: تفاجأت الشابة لما عوض أثناء تجولها في معرض دمشق الدولي باسم شقيقها المغيب أنس محفورا على باب زنزانة حقيقية نقلت من سجن سدنايا. نشاهد.

إغماء مفاجئ ينهي مشاركة لاعبة رفع الأثقال نورة عصام بعد سقوطها خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.

سمكة يوم القيامة تثير الذعر في إندونيسيا بعد العثور عليها نافقة على أحد الشواطئ وسط معتقدات شعبية تربط ظهورها بقرب وقوع الزلازل والتسونامي.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة

0: لتدمير قدرات إيران النووية، لكان الطهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية، وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين، على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام. فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت، تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضا بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حربا اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصاديا بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع، وأضاف أن

0: نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس، أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح، ويتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
1: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف، تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العمليات العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسيا، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطاً بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يومياً وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. نسرين حامدي، تلت عربي.
0: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
2: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة بينهم أبو صفية لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: إسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر آبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
1: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
2: هالدو زي ما انتم شايفين هذا عمقه 42 متر. كنا بندور على مصدر للمياه يعني منشان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. انا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم نقدر نجيب مصدر ميه ظل الحاله الموجوده.
1: وفق توثيق بلديه بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
3: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
1: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%، سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان. مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، الترة عربي، الخليل.
0: قال مركز بيت سيلم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023. وأوضح المركز أن القوات الإسرائيلية دهمت الخربة الواقعة جنوب مدينة الخليل وهدمت خلال ساعات منازل جميع سكانها، وأضاف أن خربة التبان تضم 12 عائلة يبلغ مجموع أفرادها نحو 70 شخصا بينهم 28 طفلا، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت أيضا حظائر أغنام وخزانات ومخازن للمياه وكهوفا. خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية إلى النصف اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400,000 شخص إلى 200,000 بسبب نقص التمويل، وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف بلاده تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شانغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا، وأشار أردوغان إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت، وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة، وأوضح أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح.

0: والعنف محل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد، وأكد أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إير هورمان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبالة سواحل مدينة جيرنا الأحد الماضي. وقال إير هورمان في تدوينة عبر منصة إكس إن العبارة عثر عليها عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة، وأشار إلى وصول السفينة التركية تي جي جي علمدار إلى المنطقة وبدئها عمليات البحث عن نحو 20 مفقوداً. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف، وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
3: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حاليا آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
4: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضا أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال بوتين إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
6: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
7: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
6: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: بعد أقل من شهرين من تسلمه منصبه، حضر رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندري بيرنهام جلسة المساءلة الأسبوعية. ويعد بيرنهام أكثر قبولا وشعبية من سابقه كير ستارمر، لذا يأمل حزب العمال الحاكم ترميم شعبيته من خلال الحكومة الجديدة.
8: تحديات كبيرة وملفات ساخنة حملها رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام إلى قصر ويستمنستر في العاصمة لندن لحضور جلسة المساءلة في البرلمان البريطاني، وهي الأولى له رئيسا للوزراء. بيرنهام الذي حضر إلى مجلس العموم الذي التأم بعد عطلة الصيف أشار إلى إنجازات حكومة حزبه العمالية في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أنه سيعمل على إعادة تحديد الأولويات لتخفيف معاناة البريطانيين.
9: أريد تغيير الواقع الحالي من خلال تقديم المزيد من الدعم للشباب لنبدأ الاستثمار في نجاحهم بدلا من دفع ثمن الفشل كما فعلنا لسنوات عديدة في ظل حكومات متعاقبة.
8: زعيمة المعارضة شككت فيما يقول رئيس الوزراء.
10: ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي يوم أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاما، فكيف يخطط للتعامل مع تكاليف الديون الحكومية المتزايدة؟
8: آراء المواطنين اختلفت حول الآمال العريضة والخطط الطموحة التي طرحها بيرنهام.
11: لا توجد أموال في الخزينة وسيكون الأمر صعبا، لكن وجه جديد وأفكار جديدة يعطيني الأمل.
12: لديه مهمة صعبة، ولتنفيذ برنامج الحكومة الانتخابي سيحتاجون إلى أموال كثيرة.

0: الكلمات رخيصة، لذلك العمل يدعم الوعود، لكن نخشى أن تكبل أيدي بيرنهام بآراء الإداريين والمستشارين.
1: بيرنهام أكد أن سياسة حكومته الخارجية ستستمر في دعم أوكرانيا، فيما شدد وزير الخارجية إد ميليباند في إيجازه البرلماني على اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية وممارساتهم الإجرامية ضد السكان الفلسطينيين. الحكومة الحديثة العهد تواجه كذلك العديد من التحديات، منها التغيير المناخي، إذ عانت بريطانيا ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة خلال هذا الصيف، فيما تتصدر أزمات أخرى اهتمامات الجمهور مثل الهجرة والغلاء المعيشي.
2: أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام التزامه بجدول أعمال وسياسات حزب العمال المعلنة في آخر انتخابات عامة، إلا أنه شدد على ما أسماه إعادة جدولة الأولويات لكسب الشارع واستعادة شعبية الحزب المتهاوية مؤخرا، غير أن مراقبين شككوا بإمكانية تحقيق هذه الأهداف بسبب حجم الدين العام والتحديات الكبيرة محليا ودوليا. حيدر الصافي، ترت عربي، لندن.
3: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل و1216 مفقودا. وعلى الجانب الصيني قتل 21 شخصا في التبت وفقد 541 آخرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للكارثة إلى 1225 قتيلا ونحو 5000 مفقود. إلى العناوين. ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب، خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. أطيب المنى في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان، السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الهلال يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء مؤجل من الدوري السعودي. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نجاح مانشستر سيتي في ضم إنزو فرنانديز من تشيلسي.

الفرنسي في آخر لحظات الميركاتو. والاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تمديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة حتى عام 2030 في خطوة تعكس الثقة بالمشروع الفني، لكنها تضع المدرب أمام امتحان أكبر. هل تكفي النتائج الحالية لمنحه عقدا طويل الأمد؟ أم أن السنوات الأربع المقبلة تحتاج إلى معايير وطموحات أعلى؟ هذه التفاصيل وغيرها سنتعرف عليها من خلال الملعب.

حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية أمام الأهلي بعدما حقق فوزا كبيرا بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ليصل الهلال بهذا الفوز إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي بهذه الخسارة عند 6 نقاط. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي بعقد يمتد ل5 سنوات، حيث كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 125 مليون جنيه استرليني. ولم يتوقف انفاق السيتي عند فرنانديز، حيث أعلن أيضا انضمام إليمان داي من إيفرتون مقابل 65 مليون جنيه استرليني في اليوم الأخير من السوق، ليتجاوز بهذا إجمالي انفاق النادي خلال الصيف حاجز 450 مليون جنيه استرليني. ونواصل مع سوق الانتقالات، حيث تعاقد توتنهام هوتسبير مع الأوكراني ميخايلو مودريك قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وسيخوض مودريك موسمه الأول بعد إيقاف دام لعامين بسبب سقوطه في فحص المنشطات، حيث سيلعب تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي للمرة الثانية عقب تجربتهما في فريق شاختار دونتسك. أعلن النادي الأهلي المصري تجديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير بعد الاتفاق على كافة التفاصيل. وكشف الأهلي في بيان رسمي عن تجديد عقد شوبير حتى موسم 2029، ليواصل بهذا الحارس مسيرته مع الأهلي بعد أخبار ربطته بالاحتراف عقب تألقه في المونديال الأخير مع منتخب بلاده. أعلن الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب ألمانيا ليضع حدا لمسيرته مع المانشافت بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع المنتخب الألماني، خاض خلالها 86 مباراة وشارك في العديد من البطولات الكبرى. احتفل الفرنسي غال مونفيس بعيد ميلاده 40 بعدما حقق انتصارا مثيرا في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البرغوياني أدولفو دانييل فايخو بـ3 مجموعات مقابل واحدة، وبواقع الأشواط 2-6 6-1 6-2 و6-0. وسيواجه مونفيس في الدور الثاني الأمريكي ليرنار تيان. وفي منافسات السيدات، ودعت التركية زينب سونماز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول بعدما خسرت من الأمريكية كوكو غوف بـ2 دون مقابل، تفاصيل أشواطها 6-3 و6-4، لتواصل غوف تألقها بعدما توجت قبل أيام بلقب بطولة سنسيناتي. وفي لقاء آخر، بلغت الكازاخستانية إلينا ريبيكانا الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلبت بسهولة على الأمريكية ثيا فرودين بـ2 دون رد، وبواقع 6 أشواط مقابل 3 و6 مقابل 2، لتواجه في الدور المقبل الفائزة من مواجهة التشيكية داريا فيدمانوفا والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو. أشعل إعلان مانشستر سيتي تعاقده مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز مواقع التواصل الاجتماعي. أبرز ردود الفعل وتعليقات المتابعين نرصدها معا في جولتنا الرقمية. البداية من المغرد سلطان الذي احتفل بتعاقد فريقه مع إنزو وكتب قائلا: صفقة الموسم، صفقة العام، إنزو فرنانديز في فريقي الموسم القادم. موقع إنسايدر سيتي تطرق إلى رقم تفرد

فيه النجم الأرجنتيني، فكتب: إنزو فرنانديز أول لاعب كرة قدم في التاريخ ينتقل مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو مرتين، غالي الأثمان. المغرد روشي يرى أن اللاعب يستحق هذا المبلغ، فغرد كاتبا: إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي مقابل 146 مليون يورو، الأرجنتيني الذي يليق به هذا الرقم وأكثر، موهبة شخصية وجودة استثنائية. أما عبد العزيز فيعبر عن سعادته بالصفقة بتغريدة كتب فيها: الأرجنتيني إنزو فرنانديز سيتيزن، الحين نقدر ننام. ونختم مع علاء الذي نقل أول تصريح لإنزو فرنانديز بعد انتقاله للسيتي، فقال: مانشستر سيتي أنجح نادي في إنجلترا في آخر السنوات، كل لاعب يريد أن يكون جزءا من ذلك.

0: إنجاز تاريخي في كأس العالم كان كافياً لمنح حسام حسن ثقة جديدة لقيادة منتخب مصر، فبعد أن قاد الفراعنة إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم بالمونديال، جاء قرار اتحاد الكرة بتجديد عقده حتى عام 2030. ولاية جديدة ترفع سقف الطموحات وتضع أمام المدير الفني مهمة أكبر.
1: منذ توليه قيادة منتخب مصر في فبراير 2024 دخل حسام حسن في واحدة من أكثر التجارب حساسية في مسيرته مدربا لمنتخب بلاده، في وقت كانت الجماهير تبحث فيها عن مشروع يعيد الفراعنة إلى مكانتهم على الساحة القارية والدولية.
2: صعب عليه وعلى منتخب بنين وصعب علينا.
1: الرحلة لم تكن مثالية لكنها انتهت بإنجاز تاريخي بعدما قاد الفراعنة إلى الدور الثمن النهائي في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب قبل الخروج أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما وصل بالمنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 قبل الخسارة أمام السنغال. وعلى مدار فترته مع المنتخب قاد حسام حسن الفراعنة في 38 مباراة، حقق خلالها 21 انتصارا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم. منتخب مصر يمتلك عناصر خبرة في مقدمتها محمد صلاح وعمر مرموش، ويحتاج في الوقت نفسه ضخ دماء جديدة وإعداد جيل قادر على حمل القميص خلال السنوات المقبلة. كما سيكون على حسام حسن معالجة نقاط الضعف التي ظهرت خلال المونديال والعمل على تطوير شخصية المنتخب أمام المنافسين الكبار، خصوصا أن الهدف المقبل سيكون المنافسة على كأس أمم إفريقيا ثم بناء فريق قادر على الذهاب بعيدا في كأس العالم 2030.
0: وللحديث أكثر عن تجديد حسام حسن عقده مديرا فنيا للمنتخب المصري حتى عام 2030 أرحب بضيفي من الدوحة الصحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن حسام حسن باقي مع المنتخب المصري حتى عام 2030، هل برأيك يمتلك حسام حسن الخطة الفنية لقيادة مشروع خاص بكرة القدم المصرية، أم أن هذا التجديد جاء يعني تعبيرا عن نشوة التأهل في كأس العالم؟
3: أهلا بك أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدين البرنامج. يمكن الحقيقة لا يخفى على أحد أن تجديد عقد حسام حسن جاء كمكافأة بعد النتائج الجيدة إلى حد كبير في بطولة كأس العالم الأخيرة والإيفاء بالمتطلبات للعقد السابق، وكانت هي الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب. نجح المنتخب المصري في الوصول إلى النصف النهائي ثم ودع أمام السنغال، كان مطلوب أيضا أنه يظهر بشكل مشرف في بطولة كأس العالم، نجح فعلا في الإيفاء بهذا المتطلب من خلال تحقيق أول انتصار على نيوزيلندا في تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس العالم، ثم الوصول إلى الدور 16 والسيناريو الشهير الذي يعرفه الجميع بالخسارة بعد أداء مميز أمام المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة لموضوع هل في خطة يضعها حسام حسن أو يضعها اتحاد الكرة المصري، أعتقد أن الخطة الأكبر أو الأبرز في عنوان ملف التجديد بالنسبة

0: كابتن حسام حسن هو الاستقرار، أن يوفر الاستقرار للجهاز الفني. حسام حسن في حالة أنه استمر فعلا حتى 2030 سيكون أطول مدرب في التاريخ يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بمعادلة أيضا رقم الكابتن حسن شحاتة اللي قاد المنتخب المصري لتحقيق 3 ألقاب أفريقية وحقبة شهيرة ومميزة جدا خلال الفترة اللي أشرف عليها على تدريب المنتخب المصري. لكن بالنسبة لحسام حسن أنا بشوف أن الموضوع سيظل مرتبط بالنتائج، لأن أي إخفاق سيضع حسام حسن في مرمى النيران، لأن الحقيقة لا توجد خطة أو لا يوجد مشروع للكرة المصرية إلا إذا كان هناك بارقة أمل في موضوع ملف اللاعبين المغتربين، إن يتم اكتشاف مزيد من العناصر أو المواهب مثلما شاهدنا اللاعب هيثم حسن خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أما غير ذلك فهو فكرة إن النتائج المنتخب يتوج بلقب بطولة، لأن حتى الآن حسام حسن أحمد لم يفز بأي بطولة مع المنتخب المصري.
1: نعم محمد، هذا يقودنا إلى نقطة مهمة في حال يعني سقوط المنتخب المصري في فخ هزائم لا سمح الله في المباريات القادمة أو في المنافسات القارية، لم يستطع المنافسة على اللقب، هل هذا معناه أن حسام حسن سيكون تحت مقصلة الإقالة؟
0: سياسة الكرة في مصر وإدارة الكرة في مصر للأسف بيتم التعامل مع النتائج المرحلية أو النتائج الأنية، مش فكرة مثلا إن حسام حسن وجهازه الفني عندهم خطة أو عندهم مشروع بيشتغلوا عليه لبناء منتخب أو لتغيير فلسفة الكرة المصرية، لا، هو الموضوع مرتبط بشكل أكبر بالنتائج، ودايما النتائج والردود فعل الرأي العام هي اللي بتحرك المسائل، وده يمكن شاهدناه في أكتر من مرة، وكان من الحاجات البارزة المجلس إدارة الحالي بقيادة المهندس هنا بوريدة في 2019 أحمد لو تتذكر بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر مع المدرب أجيري، لما خسر المنتخب المصري من جنوب أفريقيا، والحقيقة كان الكل متعشم ومتفائل خير بالمدرب، لكن تم إنهاء مشروع المدرب الأجنبي تماما، ورحل حتى الجهاز الفني بالكامل، ورحل مجلس الإدارة برئاسة هنا بوريدة قبل أن يعود مرة أخرى. فأعتقد أن موضوع النتائج هو هيكون النقطة والمفصلية في أن حسام حسن يكمل مدته لحد 2030 أو لا، لأن أنت لو حتى وصلت نص نهائي أمم أفريقيا اللي جاي هيكون محققتش إنجاز، لو وصلت حتى لنهاية كأس العالم 2030 مش هيكون إنجاز، أنت واصل في 26 في أمريكا وواصل دور 16، فالناس والاتحاد بيتطلع والجمهور وحط تحت الجمهور 100 خط بيتطلع لنتائج أفضل وبطولات، لأن الجمهور المصري غياب سنوات طويلة عن لقب بطولة أمم أفريقيا فلن يكون مقبول أقل من أن أنت تصل المباراة النهائية وتفوز بلقب البطولة المقبلة اللي في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
1: نعم محمد، يعني التوقيع مع حسام حسن حتى عام 2030 هذا يعطي دلالة أنه يجب أن يكون هناك مشروع متكامل لدى حسام حسن من خلال عملية الإحلال والتجديد في المنتخب، وربما الإشراف على المنتخبات السنية من أجل الاستفادة في صفوف المنتخب الأول، هل يوجد خطة متكاملة بهذا الخصوص أم فقط يقتصر دور حسام حسن على المنتخب الأول؟
0: لا بالتأكيد لازم يكون دايما في تنسيق، وفي الجهاز الفني لمنتخب مصر مش مسؤوليته ال 11 لاعب اللي موجودين داخل المستطيل الأخضر أو قائمة المنتخب فقط، المنتخب مصر هو الواجهة للكرة المصرية، شفنا لو تتذكر أيضا في بطولة كأس العرب الأخيرة اللي كانت هنا في الدوحة المشاكل اللي حصلت بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والجهاز الفني للمنتخب الثاني اللي كان بيقوده الكابتن حلمي طولان، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين إن ما كانش في تنسيق. أعتقد يمكن شفنا كابتن حسام حسن في بطولة كأس العالم الأخيرة في أمريكا وصل لمرحلة كبيرة من النضج في تصريحاته وفي هدوءه وفي تعامله قبل طبعا ما كل ده بيختلف في مباراة الأرجنتين والمشكلة اللي حصلت بسبب الحكم الفرنسي، لكن على الجانب الآخر حسام حسن عنده مشاكل شخصية وأزماته ترند وخلافاته الأسرية، هناك قلق من ان ده ممكن يأثر على عمله وتركيزه مع منتخب مصر. فبالتالي حسام حسن امام تحديات كبيرة، اولا انه لازم يكون في كامل تركيزه بنسبة 100%.

0: ويبعد عن يبعد اي مؤثرات شخصيه انها نعم. ممكن تضيع تركيزه. الحاجه الثانيه انه من حقه انه يتكلم ودايما يوجه ايه متطلباته المنتخبات الفئات السنيه الاهتمام بيها. والحقيقه واضح ان اتحاد الكره شغال في الاطار ده، فمن حق حسام حسن ان يكون هو صاحب الكلمه العليا وليه رؤيه، لكن ده بيتطلب ان يكون في خطط ومشروع مكتوب وموضوع.
1: نعم.
0: الحاجات الثانيه ومن الحاجات المهمه اللي لفتت انتباهي انه تم التجديد واعلان تجديد الجهاز الفني بالكامل وليس حسام حسن. انا اتمنى ان حسام حسن مش عيب انه يجيب مساعد اجنبي او او او, أو واحد مدير مساعد ليه في الجهاز الفني انه يساعده في
1: نعم.
0: بعض الامور، لان شفنا لما في مباراه الارجنتين يا احمد والخلافات والمشكله اللي حصلت على الخط حسام حسن فقد تركيزه وخرج
1: نعم.
0: ما كانش في حد بيدير فنيا، وانت في اخر 10 دقائق تقبلت الثلاث اهداف وخسرت مباراه كانت في
1: ربما تكون هذه خبرات مكتسبه. محمد ابقى معي محمد لنتعرف على ابرز المحطات في مسيره حسام حسن كمدرب.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من الدوحة، صحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. محمد، ما هو سقف الطموحات وما هو الحد الأدنى من المطالب بالنسبة للجهاز الفني مع المنتخب المصري بقيادة حسام حسن؟
1: يمكن بعيد عن المتطلبات اللي معروفة لكل الناس، بداية من الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة في 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، المتطلب الأساسي والمنتظر لكل الجماهير المصرية هو التتويج باللقب بعد غياب منذ نسخة 2010 لم يتمكن المنتخب المصري من التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية. فبالتالي مطلوب أن الكابتن حسام حسن يقود المنتخب المصري للفوز باللقب، ده متطلب أعتقد أن كل عارفه ومش صعب على أي حد. كمان الحاجة المهمة بالنسبة لمنتخب مصر ومن خلال العقد نفسه اللي موجود، ان ينتهي العقد بنهاية بطولة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وأسبانيا. فبالتالي مسألة التأهل وعبور التصفيات ده امر مفروغ منه، متطلب اساسي ورسمي، والاكبر من كده ان انت تكون طموحك يتجاوز حاجز دور 16. لكن انا من وجهة نظري المتطلب الاهم والأكبر للجماهير المصرية والاتحاد الكرة المصرية إن منتخب مصر يحافظ على هويته، يحافظ على الشكل الجميل اللي ظهر بيه خلال بطولة كأس العالم الأخيرة، بلعب كرة هجومية بانضباط تكتيكي داخل الملعب، يشعر كل من يشاهد المنتخب المصري أن هناك كوتشنج في تحفيز لمراكز اللاعبين، في لاعبين أيضا تظهر ويتم اكتشافها مثلما حدث مع اللاعب مصطفى زيكو، احد الاكتشافات المبهره لكابتن حسام حسن في هذه البطوله. فاعتقد ان مهمه الكابتن حسام مش مهمه صعبه بقدر ما هي مهمه تحتاج الى تركيز وتحتاج الى عامل
0: محمد
1: الخبره. زي ما انت قلت بدات الخبره تيجي من خلال المباريات، لكن الاكبر والتحدي الاكبر لحسام حسن هو الحفاظ على هويه الكرة المصرية وكرة المنتخب المصري الجميلة اللي بيحبها
0: محمد. محمد، إذا كان الهدف هو الوصول إلى كأس العالم وتحقيق إنجاز مشابه أو أفضل من إنجاز كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برأيك هل أي تعثر في بطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون حاسما من أجل عدم بقاء الجهاز الفني، أم أن العقد يجب أن يستمر حتى نهايته؟
1: شوف أحمد، أنت كنت موجود في أمريكا وحضرت بطولة كأس العالم، ويمكن كنت بتشوف ردود أفعال الجماهير من خلال الشباب المراسلين. رغم أن منتخب مصر محققش غير فوز واحد فقط داخل الملعب اللي هو في مباراة نيوزيلندا، فوز على استراليا كان بركلات الترجيح، لكن كان هناك حالة من الرضا وحالة من الارتياح لدى الجماهير ولدى المتابعين وكل عشاق المنتخب المصري ان منتخب مصر كان بيأدي اداء جيد وبيلعب كرة جميلة وفي روح وعزيمة الكل لمسها داخل المستطيل الاخضر. فكان هناك تقبل لمسألة فكرة ان انت يا احمد تخسر مباراة انت كسبان 2-0 وفي اخر 10 دقائق ناس كتيرة ما اعترفتش ان كان في خلل فني في ادارة العشر دقائق الاخيرة للمنتخب المصري، سواء تبديلات كابتن حسام حسن او سواء الادارة الفنية بشكل عام في اغلاق المساحات امام المنتخب الارجنتيني مع تقديرنا واحترامنا الكبير ليه. ده انا بقوله ليه؟ بقوله ان حتى لو انت لم تفز بالبطولة او لم تقدم او تحقق اللقب، ولكن الرأي العام والجمهور المصري جمهور زواق، عندما يشعر ان هناك جهد مبذول ومدرب يقوم بالشفافية والعدل ويمنح كل لاعب حقيقة
0: وقراءة المباريات ايضا،
1: فرصة للاعب عنده 18 سنة زي حمزة عبد الكريم يكون اكتشاف للمنتخب المصري، حتى لو لم تكن النتائج على ما يريد البعض، ولكن ده ممكن يشفع لحسام حسن او اي جهاز فني طالما انت عندك ارتباطات تانية. فحتى بطولة كأس الامم الافريقية لن تكون مربط الفرس إذا قدم حسام أداء جيد ومستوى مثل الذي قدمه في بطولة كأس العالم.
0: محمد، برأيك هل سيبقى حسام حسن لمدة 4 سنوات حتى عام 2030، أم ستطول الإقالة قريبا وفي أول سقوط للمنتخب المصري؟
1: والله أنا أتمنى أن كابتن حسام يستمر بهذه الروح وبهذه وبهذا الشكل الجميل اللي ظهر عليه المنتخب المصري بطولة كأس العالم. أتمنى إنه يكون موجود كمان، لكن الأهم يا أحمد إنه يستوعب الدروس ولا يكرر الأخطاء ويبعد عن الدخول في مشاحنات أو مشاكل، وأيضا يدعم جهازه الفني. ليس من العيب إن أنت تدي عناصر تانية أو تجيب ناس تانية تدعم شغلك وتنجح شغلك، لا يكون الأمر مرتبط بأسماء معينة من تحب أو من ترتاح معه، ولكن المهم هو الصالح العام. لكن بشكل عام أنا شخصيا أنا سعيد بتجربة المدرب الوطني، وسعيد جدا باللي بيقدمه حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وكمان بقية الجهاز الفني لا ننكر دور عبد الواحد وسعفان وليد بدر وبقية وطارق سلمان وبقية أعضاء الجهاز الفني. أتمنى إن التجربة تنجح بشكل أفضل ويتم توفير البيئة الخصبة ليها من قبل اتحاد الكرة، إنه يساعد بدور تنافسي قوي وتعود الجماهير حتى تنجح التجربة بشكل أفضل. والأهم من كده إن حسام يبعد تماما المشاكل والأمور الشخصية حتى لا يتأثر الفريق والمنتخب بالسلب، وتكون أيضا الصورة والشكل العام للمنتخب المصري بهذا السوء اللي كان في الفترة الأخيرة بسبب الترندات اللي كان سقط الكابتن حسام حسن ضحية ليها.
0: نعم، من الدوحة الصحفي والناقد الرياضي محمد جزار، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tlatarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

حرام عليك. كم تراح والله العظيم كم تراح 5 سنوات كم فاطمة

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçunu istiyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
8: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
9: بالموت يا احنا.
10: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمر صار عليها ليش احكي؟
2: ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إنه لو لم ترسل الولايات المتحدة قاذفات B-2 قبل عام لتدمير قدرات

0: مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن. أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت. تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات البسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح، ويتزامن

0: وذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
1: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف، تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العمليات العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء.

0: باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطاً بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يومياً، وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. نسرين حامدي، تلت عربي.
1: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
2: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 من ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
1: استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو عليا أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أطلق القناصة الرصاص الحية باتجاه المواطنين. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي الرام وعناتا شمال وشمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق المداهمات والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. قال مركز بيت سالم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: في الضفة الغربية إلى النصف اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400 ألف شخص إلى 200 ألف بسبب نقص التمويل. وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر آبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
1: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
2: هدو زي ما انتم شايفين هذا عمق 42 متر. كنا بندور على مصدر للمياه يعني من شان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. أنا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم نقدر نجيب مصدر مية ظل الحالة الموجودة.
1: وفق توثيق بلدية بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب. إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
3: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
1: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%. سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان.
4: مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، الترت العربي، الخليل.
0: حدد الرئيس رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا، وأشار إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة، وأوضح أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف محل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد، وأكد أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان العثور على حطام عبارة الركاب التي انقلبت قبالة سواحل مدينة جيرنا الأحد الماضي. وقال إيرهورمان في تدوينة عبر منصة إكس إن العبارة عثر عليها عقب عمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة، وأشار إلى وصول السفينة التركية تيجي جي علمدار إلى المنطقة وبدئها عمليات البحث عن نحو 20

0: لينا مفقودا. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف، وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها، وصمخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
3: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حاليا آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
4: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضا أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال بوتين إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
6: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة، فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
7: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
6: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
0: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل و1216 مفقودا، وعلى الجانب الصيني قتل 21 شخصا في التبت وفقد 541 آخرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للكارثة إلى 1225 قتيلا ونحو 5000 مفقود. حدثت شركة أبل اسم بحيرة أونتاريو في تطبيق خرائطها إلى بحيرة أمريكا في نسخته المستخدمة داخل الولايات المتحدة عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بتغيير اسم البحيرة. وقالت أبل إن تغيير الاسم سيظهر فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة، فيما سيواصل المستخدمون في كندا رؤية اسم بحيرة أونتاريو، وأوضحت أن الاسمين سيظهران لمستخدمي التطبيق في بقية دول العالم. نهاية النشرة، إلى العناوين. ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. أطيب المنافي، أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: أهلا بكم نظرنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يرسم الرئيس رجب طيب أردوغان ملامح سياسة أنقرة خارجيا في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، حراك يقوم على توسيع شراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب، وكذلك العمل على تعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. فما أبرز الملفات التي تناولها حديث الرئيس أردوغان الأخير، وكيف تصوغ أنقرة سياساتها الخارجية في خضم محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد والحساسية؟
1: من بشكك عاصمة جمهورية كيرغستان، يرسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملامح تحرك أنقرة في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تحرك يقوم على توسيع الشراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب وتعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. الرئيس أردوغان أكد أن انفتاح أنقرة على منظمة شنغهاي للتعاون لا يعني إدارة ظهرها للغرب، فالمنظمة تمثل سوقا ضخما يتجاوز عدد سكان دولها 4 مليارات نسمة، فيما تقترب تجارة تركيا معها من 150 مليار دولار سنويا.
2: نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، ونولي أهمية كبيرة للتعاون

0: في منظمة شانغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
1: وفي الإقليم تبرز اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان بوصفها إطارا لتعزيز التعاون العسكري ودعم الاستقرار.
2: سعودية عربستان و
0: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74 ألف شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: أما في سوريا فيجدد الرئيس أردوغان تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية، ويربط استقرار المنطقة بحل قوات قسد وإنهاء امتدادات تنظيم حزب العمال الإرهابي. وفي البحر الأسود تحاول تركيا تثبيت موقعها كوسيط بين موسكو وكييف، حيث أكد الرئيس أردوغان استعداد أنقرة لدعم أي مسار ينهي الحرب بعد محادثات وصفها بالمثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الجهة المقابلة من البحر يوجه الرئيس أردوغان رسالة حازمة إلى اليونان مطالباً إياها بوقف تسليح الجزر المنزوعة السلاح، ومؤكداً أن تركيا لا تطمع في أراضي الآخرين لكنها لن تتنازل عن حقوقها. سياسة تسعى من خلالها أنقرة إلى تحويل موقعها الجغرافي من منطقة تتقاطع عندها الأزمات إلى مركز يصوغ التوازنات ويحمي مصالحه وسط نظام دولي سريع التحول.
3: رحب بكم من جديد النظراء الكرام، وللمزيد من القراءة والتحليل بشأن هذه التصريحات التي كانت حاضرة للرئيس رجب طيب أردوغان اليوم ينضم إليه هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، وكذلك من إسطنبول ينضم إليه الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. رحب بكم ضيفين كريمين، واستهل هذا النقاش مع الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، يعني كانت عديد النقاط والملفات حاضرة من قبل الرئيس اليوم فيما يتعلق باتفاق مكة، الملف السوري، الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الملف اليوناني ومنظمة شنغهاي والدور الذي ستطلع به تركيا. برأيك الرسائل التي أراد أن يرسلها الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال هذه التصريحات، ولمن هذه الرسائل؟
4: مساء الخير. فعلا الرسائل بالغة الأهمية التي أرسلها الرئيس أردوغان في تصريحاته، لنبدأ على مستوى حلف مكة. أراد الرئيس أردوغان أن يقول بوضوح بأن هذا الحلف أبعد من مجرد اتفاق على ورق مع المملكة العربية السعودية وباكستان، وبأنه مصمم لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة، وبأنه هذا الوضع الجديد لم يعد بمقدور الدول الأخرى التي تسعى إلى تقويض هذا الاستقرار الإقليمي ونشر الفوضى في هذه المنطقة وإحداث خلل في التوازن الإقليمي أن تتجاهل الوضع الذي أفرزه تحالف مكة. في جانب آخر أيضا أرسل الرئيس أردوغان رسالة واضحة بأن هذا الحلف ليس مقتصرا على هذه الدول، هو مفتوح أمام دول أخرى من أجل أن تنضم إليه. وبالتالي قدم الرئيس أردوغان حلف مكة على أنه منصة يمكن أن تبني منظومة أمنية إقليمية جديدة قادرة على إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة. على مستوى سوريا الرسائل التي أرسلها الرئيس أردوغان مهمة للغاية على مستويين. المستوى الأول عندما وصف حل منظمة قسد بأنه تطور كبير ويفتح الباب أمام حقبة جديدة في المنطقة، وليس فقط بالنسبة لسوريا وتركيا. وهذه الرسالة مهمة جدا، لأنه تركيا اليوم عندما تدير هذا الملف هي لا تتعامل مع هذا الملف فقط على مستوى التعامل مع التحدي الأمني أو تحدي الإرهاب الذي كانت تتعامل معه خلال فترة طويلة، بل أيضا تقدم هذا التحول على أنه جزء من هدف عادة أستاذ أحمد ما يؤكد عليه الرئيس أردوغان، هو تحقيق الأخوة العربية الكردية التركية. وبالتالي اليوم تركيا وسوريا نجحتا إلى حد كبير في هذا المشروع من خلال تسوية ملف قسد، أيضا من خلال عملية تركيا خالية من الإرهاب التي تقوم بها الحكومة التركية. أعتقد أنه أيضا على المستوى الآخر كان رسالة إلى إسرائيل على وجه الخصوص بأن تركيا لن تسمح لإسرائيل بأن تفرض تصوراتها وبأن تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا وفرض مشاريع تتعارض مع وحدة سوريا وسلامتها.
3: سنتطرق إلى كل هذه النقاط

0: أستاذ محمود وبتوسع أكثر، لكن دعني أذهب إلى ضيفي في إسطنبول دكتور محمود الرنتيسي. الدوافع الحقيقية دكتور محمود التي دفعت الرئيس إلى هذه التصريحات وفي هذا التوقيت تحديدا لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نفوذ تركيا التي لطالما كانت البوصلة السياسية لها في المقام الأول هو تصدير الأمن والاستقرار وكل ما يحيط بكل هذه المعطيات؟
1: تركيا منذ سنوات قليلة بدأ بشكل واضح لكل المتابعين أن هناك صعود كبير في القوة التركية وفي المكانة التركية وفي الدور التركي. اليوم تركيا في بينما تقوم دول كبرى بزعزعة الاستقرار العالمي وتهديد يعني مستقبل العديد من دول المنطقة، اليوم تركيا تحاول من خلال إمكانيات التي تملكها سواء دبلوماسية أو أدوات قوة صلبة أن تقوم بموازنات. اليوم هذا اتساع النطاق، يعني أنا لأول مرة ربما وأنا متابع لأكثر من عقد للسياسة الخارجية التركية أجد هذا الاتساع الضخم في حديث الرئيس أردوغان عندما يتحدث من شنغهاي إلى اتفاق مكة إلى الوضع في سوريا إلى غزة ولبنان إلى إرسال رسائل إلى اليونان إلى أمن البحر الأسود. هذه كلها تركيا تقوم بها بأدوار متعددة، هي غزة ولبنان تقدم الشرعية الأخلاقية والوساطة والدور الذي يعني يمليه عليها ضميرها الإنساني ونصرتها للمظلوم، التوازن بين الشرق والغرب في ظل نظام عالمي متأرجح وفيه سيولة كبيرة، تأمين الترتيبات الإقليمية الأمنية مع السعودية وباكستان وعدم الاعتماد على الأمن ومن دول خارجية ومن خارج المنطقة.
0: نعم، أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمود، يعني لعلك تدرك أن تركيا كانت من الدول السباقة فيما يتعلق بوضع مسار دبلوماسي سياسي لإنهاء هذه الحرب الراهنة التي تدور بين موسكو وكييف، وكانت لها دور في إمدادات سلاسل الغذاء العالمي، وكذلك فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى تركيا دائما تسعى لإنهاء هذه الحرب لما لها من تداعيات على كلا البلدين وكذلك المنطقة. الآن تركيا الأدوات التي تمتلكها وفقا لرغبة الرئيس أردوغان في تحقيقها فعليا على أرض الواقع برأيك؟
2: يعني من الواضح أن الوضع الذي أسست له تركيا في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية ساعدها إلى حد كبير في تقديم نفسها كوسيط قادر على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، والمبادرات التي رعتها تركيا منذ اندلاع هذه الحرب من اتفاق تصدير الحبوب إلى اتفاقيات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وحتى استضافة محادثات سلام رفيعة بين روسيا وأوكرانيا هنا في إسطنبول قبل سنوات، كلها تندرج في إطار حقيقة أن تركيا تحظى بمصداقية بالنسبة للطرفين الروسي والأوكراني للعب هذا الدور. وأيضا لم تكن تركيا قادرة على الوصول إلى هذه المصداقية لولا سياسة التوازن الدقيقة للغاية التي انتهجتها في الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هي في جانب لم تتخلى عن موقفها المعارض لهذه الحرب على اعتبار أنها تهديد لسيادة وسلامة أوكرانيا، وأيضا لم تنخرط في العقوبات الغربية على روسيا ولم تكن جزء من هذه الحرب عمليا، لذلك هذا الموقف ساعدها إلى حد كبير في أن تقدم نفسها كوسيط. لكن المشكلة في هذه الحرب ليست في كفاءة تركيا كوسيط بل في مدى استعداد الطرفين الروسي والأوكراني إلى إبرام اتفاقية سلام. عندما تتوفر الرغبة الروسية أو الأوكرانية عندها بالتأكيد سيكون لتركيا دور حيوي في إنتاج أو رعاية اتفاق أو عملية سلام بين الطرفين، لكن لماذا الآن تركيا عادت لتتحدث مرة أخرى عن أهمية السلام؟ وهذه مسألة مهمة لأنه هناك بعض الإشارات التي برزت في الآونة الأخيرة تدعو للقلق إلى حد كبير من أن هذه الحرب قد تنتقل إلى مستوى جديد أكثر تصعيدا، خصوصا مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير أولا، ثانيا انتشار هذه الحرب في منطقة البحر الأسود، الهجمات على السفن التجارية في هذه المنطقة أيضا بدأت تضغط بشكل كبير على سياسة تركيا، لأنه أصلا بدأ الأتراك يستشعرون بأن هذه الحرب تقترب من مجالهم الأمني والحيوي وتهدد مصالحهم المباشرة. وبالتالي أراد الرئيس أردوغان أن يرسل رسالة واضحة إلى كل من روسيا وأوكرانيا بأن منع تصعيد هذه الحرب سيخدم جهود التوصل إلى تسوية التي بحاجة كل من روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى هذا

0: هذه التسوية، وأيضا من خلال المبادرة التي طرحها وزير الخارجية هاكان فيدان قبل أيام عن ضرورة لوقف الهجمات على السفن في منطقة البحر الأسود. هناك استشعار تركي بأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة إذا لم تكن هناك اتجاهات ومبادرات دبلوماسية لإعادة إدارة هذا التصعيد ومنع خروج هذا التصعيد عن السيطرة. لماذا اليوم مسألة تسليح منطقة البحر الأسود تزداد خطورة أكثر من أي وقت مضى؟ العالم يمر بفترة حرجة من الاضطرابات، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إغلاق مضيق هرمز أثر إلى حد كبير على الاقتصادات العالمية، رفع من أسعار النفط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية. أيضا البحر الأسود هو ممر لمواد غذائية رئيسية بالنسبة للعالم، الحبوب، الغذاء، وحتى جزء مهم من النفط من آسيا الوسطى يتم تصديره إلى العالم عبر البحر الأسود. وبالتالي إذا تفاقمت الأمور في منطقة البحر الأسود ستكون الارتدادات الاقتصادية على العالم بأسره مضاعفة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبالتالي هنا تبرز أهمية المنطق الذي تقود فيه تركيا سياستها الخارجية إزاء الاضطرابات والصراعات العالمية، والذي يرتكز بدرجة أساسية على الحاجة إلى إيجاد مسارات سياسية، لأن هذه المسارات السياسية يمكن أن تتعامل بشكل فعال مع التحديات المرتبطة بهذه الصراعات. والأمر الآخر والأهم بأن هذه الصراعات لا يمكن أن تحسم بالقوة العسكرية، يعني الحرب الروسية الأوكرانية مضى عليها سنوات، ليس لا روسيا قادرة على حسم هذا الصراع عسكريا، ولا أوكرانيا والغرب أيضا قادرين على حسم هذا الصراع عسكريا. وبالتالي التسوية السياسية لا مفر منها. كلما تأخرت التسوية السياسية كلما ارتفعت تكاليف هذا الصراع على روسيا وأوكرانيا والغرب وأيضا على تركيا كونها جزء من هذا التوازن في منطقة البحر الأسود، وكلما تعقدت مهمة إعادة إحياء المسار الدبلوماسي. لذلك تركيا اليوم حريصة على إعادة إحياء هذا المسار الدبلوماسي من أجل الحفاظ على فرص جدية وحقيقية يمكن أن تؤدي فعلا إلى تشكيل تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى دكتور محمود، لعلك تدرك بأن منظمة شنغهاي كانت أيضا حاضرة من خلال تأكيدات الرئيس في زيادة نفوذ تركيا ورغبتها في ذلك، الآلية العملية التي يمكن أن تتأتى في هذا المسار تحديدا، كيف لتركيا أن تعمل على زيادة نفوذها من خلال توجهها صوب منظمة شنغهاي؟
2: نعم، أعتقد هذه نقطة مهمة. إذا ما لاحظنا سلوك السياسة الخارجية التركية ورؤية الرئيس أردوغان في التعامل مع القضايا الدولية، نجد أننا الآن أمام عملية إعادة تعريف لدور تركيا بحيث تصبح مؤثرة أكثر في الشأن الدولي والعالمي أكثر من تأثيرها في الشأن الإقليمي. وهذه المرة تركيا تعيد تعريف هذا الدور ليس بدورها طرفا في جسر ولا جزءا من محور، بل هي دولة قادرة بحكم موقعها الجغرافي وبحكم علاقاتها فوق الممتازة مع العديد من الأطراف المتناقضة. يعني نجد اليوم تركيا قادرة أن تتواجد في شنغهاي، وقادرة أن تتواجد في الناتو، وقادرة أيضا أن تقوم بتوسيع عمقها الاستراتيجي في المنطقة بالتحالف مع باكستان والسعودية، وأيضا السعي لضم دول أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن استقلال استراتيجي لتركيا، عن إعادة كتابة أو السياسة الخارجية التركية وتعريفها بشكل يخدم مصالح تركيا كدولة فوق التبعية وتمارس نوع من الاستقلال، وأيضا عامل ثقة على المستوى الدولي. وتحدث قبل قليل الأستاذ محمود أيضا عن دور تركيا في بين روسيا وأوكرانيا، اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، يعني في أكثر من صراع. في اليوم تركيا تلعب دور الوساطة، بل أكثر من الوساطة، هي تعمل على توجيه السياسة الخارجية حتى في موضوع الشرعية. وتحدثت قبل قليل عن طرح الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي وفي قمة الناتو عن موضوع غزة ولبنان والمظلومية التي يتعرض لها الشعبان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وحدة وسلامة أراضي سوريا، وهذا ويعني التنظيمات الانفصالية القضاء عليها سواء في تركيا أو في خارج تركيا. كل هذا ضمن منظومة تحاول تركيا أن تقدم نفسها كدولة تقدم الحلول. وأعتقد هذه أستاذ أحمد في سؤالك الكريم الآلية التي تقدم نفسها بها اليوم لكل المنظمات الدولية العسكرية منها أو السياسية أو الاقتصادية، أنها دولة تبعث ثقة قادرة على تأمين الاستقرار والمساهمة فيه وتقديم الحلول والمساهمة فيها.
1: نعم دكتور محمود.

0: إليك مرة أخرى أستاذ محمود. نأتي إلى الملف الذي لطالما تحدث عنه الكثير المتعلق بحلف مكة، الدوافع الحقيقية التي دفعت هذه الدول الثلاثة إلى إبرام هكذا حلف في توقيت تشهد فيه المنطقة توترات عديدة في الأراضي الفلسطينية في غزة وفي رام الله وكذلك في سوريا، ما هي الدوافع الحقيقية برأيك؟
1: هذه الدوافع هي على مستويات متعددة، منها ما هو مرتبط باتجاهات استراتيجية طويلة الأمد لدى تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لتشكيل هذا التحالف، والمحادثات التي كانت بين هذه الدول لم تبدأ خلال سنة أو سنتين، بل بدأت قبل فترة طويلة وصولا إلى هذه المرحلة. طبعا الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، تحدي إسرائيل للمنطقة ما بعد حقبة 7 أكتوبر، الاتجاه الأمريكي لتخفيف الانخراط والالتزام الأمني في هذه المنطقة، كلها من العوامل التي سرعت في تشكيل هذا التحالف. هناك منطق يقوم عليه هذا التحالف، منطق استراتيجي، وهو أن هذه المنطقة والعالم الإسلامي عموما بحاجة إلى الاعتماد على نفسه من أجل إدارة شؤونه بمعزل عن التدخلات الخارجية أو حتى عن الأدوار الخارجية. تاريخيا على سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب أو تشغل حيزا كبيرا في البنية الأمنية الأقليمية في هذه المنطقة. اليوم هناك اتجاه استراتيجي أمريكي من أجل تقليص الانخراط الأمريكي في هذه المنطقة وتوكيل مهمة الحلفاء في هذه المنطقة الاعتماد على أنفسهم في ملء الفراغات الأمنية الناجمة عن تقليص هذا الانخراط. لذلك إدارة الرئيس ترامب سرعت إلى الترحيب بتحالف مكة، لأنه هذا التحالف يساعدها إلى حد كبير في أنه وجود تكتل هو شريك وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت نفسه قادر على منع أي دول تهدد المصالح الأمريكية من ملء هذه الفراغات. هذا أولا. ثانيا، اليوم تركيا هي دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي وفي المنطقة. المملكة العربية السعودية هي يعني دولة وازنة وقوة وازنة في العالم العربي، ولديها أيضا علاقات قوية مع العالم. وباكستان هي دولة أيضا تمتلك إمكانات عسكرية ولديها سلاح نووي، وبالتالي أن تجتمع هذه الدول في تحالف واحد، هذا يعني مزيجا من عناصر القوى المختلفة الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تحالف قادر فعلا على تغيير المسارات في هذه المنطقة. طبعا هذا التحالف، أنا ألاحظ بأنه حتى يعني تركيا عادة ما تؤكد أنه هذا التحالف ليس موجها ضد أحد، وهذا صحيح، يعني هو التحالف دفاعي بالأصل، هذه الدول لا ترغب في الدخول في حروب وصراعات مع أحد، لكن في نفس الوقت هناك بيئة أمنية أقليمية هشة للغاية تفرض على هذه الدول أن تتحرك من أجل الدفاع عن مصالحها. اليوم هناك مشاريع تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة، إسرائيل وما تقوم به في هذه المنطقة هو تهديد للتوازن الإقليمي، تهديد لمصالح هذه الدول.
0: وهذا هو سؤالي لك التالي، يعني كيف قرأت تل أبيب هذا الحلف الذي تشكل من 3 دول إسلامية وازنة بقواها العسكرية والسياسية والاستراتيجية، لا سيما هناك دعوات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بانضمام الدول الإسلامية الأخرى، وهو ليس كما قال وتفضلت به أيضا أنت بأن هو حلف دفاعي وليس موجه ضد أي دولة؟
1: يعني أعتقد بأنه الإسرائيليين يعتبرون هذا الحلف بأنه سبق استراتيجية خطيرة، يعني لمجموعة من الأسباب. للمرة الأولى نتحدث عن التحالف بين قوى في العالم الإسلامي لديها عناصر قوة مختلفة أو مزيج من القوة، وبالتالي لم يسبق لإسرائيل أن تعاملت مع هذا الوضع. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أنه هذا التحالف أصلا يقدم نفسه على غرار حلف الناتو، يعني بمعنى أنه لا يستند فقط إلى اتفاقية دفاع مشترك، بل أيضا يطمح إلى أن تنضم إليه المزيد من الدول في المستقبل، وبالتالي هناك بيئة أقليمية متحولة تتعارض بشكل واضح مع مصالح إسرائيل. المستوى الثالث، وأيضا أعتقد بأنه مستوى مهم، أنه اليوم الدافع الأساسي الذي دفع المملكة العربية السعودية وتركيا إلى الانخراط في هذا التحالف هو أن كلا البلدين بدأا يتعاملان مع التحدي الإسرائيلي للمنطقة في حقبة 7 أكتوبر على أنه تهديد لجميع دول المنطقة. لكن نقطة أخرى بس لو سمحت لي، لأنه مهمة جدا، هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الانسجام الاستراتيجي بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر له دلالات كبيرة في الحسابات الإسرائيلية. اليوم إسرائيل تتعامل مع تركيا على أنها تهديد لها في هذه المنطقة، لذلك أن تنخرط تركيا في تحالف دفاعي مع دولة بحجم المملكة العربية السعودية، هذا يعني تحول كبير في البنية الإقليمية والجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.
0: نأتي على الملف السوري دكتور محمود، لطالما كانت تركيا سباقة ومن الدول الأولى في دعم استقرار وأمن سوريا، الانعكاسات برأيك على كل هذه المسارات التركية التي ستنعكس على الداخل السوري وعلى المنطقة؟
2: نعم، يعني تركيا منذ بداية الثورة السورية وحتى هذه اللحظة تعمل على دعم استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ليس فقط من منظور أمني مجرد أنها دولة مجاورة لسوريا وفقط تأمين الحدود، بل كما ذكرت هي ضمن رؤية استراتيجية للمنطقة بالشكل الأوسع. وحتى يعني اليوم نرى التحولات الكبيرة في منطقتنا والتي كشفت يعني هشاشة الضمانات الأمنية الخارجية. اليوم وحدة واستقرار سوريا داخليا بكل مكوناتها ودعم تركيا للوحدة الداخلية وتفكيك أي منظمات مسلحة داخل سوريا وتقوية الدولة كمركز للقرار وضامن للأمن في البلد، وهذه الدولة هي صديق وحليف، سينعكس استراتيجيا على كل أبعاد العلاقة بين تركيا وسوريا وتركيا والمنطقة العربية والإسلامية بأكملها. نتحدث اليوم عن قطار الحجاز وعودة هذه المشاريع في مجال التجارة، في مجال الطاقة، في سلاسل الإمداد، وعندما نتحدث عن أزمات مثل أزمة مضيق هرمز والملاحة البحرية تبرز أهمية الحدود البرية والممرات البرية. نعلم أن يعني تمتلك سوريا وتركيا حدود طويلة بينهما، وبالتالي هي ممر مهم واستراتيجي ولكل أبعاد التجارة والاقتصاد والطاقة بين البلدين، وبالتالي أعتقد هذا سيقوي البلدين، العلاقة بينهما وهذه الصداقة المتنامية والتحالف ورعاية دولة مستقرة كتركيا لدولة ناشئة مثل سوريا بشكل يعني يحافظ على مصالحها واستقرارها الداخلي، هو أمر مهم يعني وحقيقي ويساهم في بناء سوريا واستقرارها.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وكذلك الشكر موصول لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير،
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا،
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. وسط إدانات واسعة، طهران تشن هجمات على عدد من دول المنطقة ردا على ضربات أمريكية جنوبية إيران. بوتين يبدي استعداد موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب ويكشف حجم الخسائر في قطاع النفط، وزيلينسكي يحذر من استعمال الأجواء الروسية. تايوان تحذر من تكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يشن الحرس الثوري الإيراني هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية